0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الوعي والانضباط وصدق المراجعة للنفس. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، حين يعقد الإنسان العزم على الحج يبدأ في التفكير والاستعداد، فيرتب أموره ويهيئ ما يحتاجه من أدوات ومستلزمات، وهذا نوع من الأخذ بالأسباب، وهو أمر مطلوب ومحمود. لكن هناك استعدادا آخر أعمق وأهم، وهو الاستعداد لرحلة الداخل. فهذه الرحلة لا تحتاج إلى حقيبة سفر ولا إلى تجهيزات مادية، بقدر ما تحتاج إلى صدق مع النفس ومراجعة هادئة للقلب والسلوك. فقبل أن يتحرك الإنسان إلى الخارج، يحتاج أن يعيد ترتيب الداخل، وأن ينظم أولوياته، ويصلح ما بينه وبين الله. رسائل المناسك. أيها الحاج، إن الرحلة إلى الداخل هي رحلة القلب والروح، وهي من أعظم الرحلات أثراً في الإنسان. فليس كل سفر يغير الإنسان، وليس كل انتقال يصلح الداخل، إنما يحدث التغيير الحقيقي حين يصبح الإنسان أكثر صدقاً مع نفسه. وفي هذه الرحلة يسأل الإنسان نفسه بصدق: ما الذي يؤخرني عن الله؟ وما الذي يضعف إيماني؟ وما الذي أعلم أنه خطأ؟ وما زلت أؤجل تغييره؟ وهنا تبدأ أول خطوات إدارة الذات، وأول خطوات الإصلاح الحقيقي. فالحج لا يربي الإنسان على المظاهر فقط، بل يربيه على المراقبة الداخلية والانضباط وحسن محاسبة النفس. رسائل المناسك. أيها المستمع العزيز، إن القرب من الله لا يتم بالتمني ولا بالأقوال فقط، بل بصدق الالتزام وإصلاح الداخل. وحين ينجح الإنسان في هذه الرحلة، فإنه لا يخرج منها كما دخل، بل يصبح أكثر وعياً وأهدأ سلوكاً وأقرب إلى الاتزان والإحسان. فالنتيجة الحقيقية لهذه الرحلة أن يصبح الإنسان أفضل مما كان عليه، وأصدق مع الله، وأحسن تعاملاً مع الناس. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، إن الحج في ظاهره رحلة إلى المشاعر المقدسة، ولكنه في جوهره رحلة عميقة إلى الداخل، رحلة تبنى على الصدق والوعي والانضباط وإصلاح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. فمن أصلح داخله أصلح الله له ما حوله، ومن صدق مع الله وجد أثر ذلك سكينة واتزانا وطمأنينة في حياته. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: المجد.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
3: يمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطفل صغير صغير يركض، وأمه تناديه قل له تعال تعال، وهو يرفض أن يأتي، ثم تشير بيدها يعني تقبض يدها أن في يدها شيء وتقول له تعال يعني سأعطيك. فوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أريدكم تتخيلوا معي المشهد، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق حبيب الله المشغول الذي عنده الأعمال والأعباء، الذي يأتيه وحي السماء، الذي يزوره جبريل ويراسله الملوك وتأتيه الوفود، تخيلوا، ومع ذلك هذا المشهد استوقفه، لم يتركه يمر هكذا مرورا أبدا، استوقفه وقف، ثم أشار تلك المرأة وكلمها قال ماذا معك؟ يعني أنت فعلا معك شيء أم أنك أنت تكذبين على هذا الصغير؟ فقال ماذا معك؟ ففتحت يدها وأشارت إلى أنها فيها يدها تمر، قالت يا رسول الله تمر، يعني أنا لا أكذب عليه، أنا فعلا أنا لا أكذب عليه. فقال أما إنك لو فعلت، يعني لو كنت فعلا ليس في يدك شيء لكتبت عليك كذبة. ما نستطيع أن نمر أمام هذا الحديث ونتجاوزه للأسف، لأن كثير منا يقرأ هذا الحديث قراءة وعظية صرفة، ونستشعر أنه والله جميل، يعني قضية كمال الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبحث في المسلم عن الشخصية الكاملة. نعم هذا كلام جميل، لكن هناك معنى دقيق جدا يلمحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسمح لا للمرأة ولا لمن سمع الحديث ولا لأمته كلها أن يتم تجاوز هذا المشهد أو هذا الموقف الذي أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نسلط الضوء عليه وأن نقف عنده متأملين. لما هذا الموقف استوقفه؟ في كلمة واحدة يمكن أن نختزل كل هذا الأمر، القدوة. ماذا تعني بالقدوة؟ القدوة أن تنظر إلى الشخص الذي أمامك لتجعل منه المثل الأعلى لك، بمعنى أنك تتخيل نفسك بعد سنوات أنك هو. هذه القدوة. القدوة بمعنى ماذا؟ أنك تريد أن تكون نفس الشخص الذي أمامك، أنك تقتدي به، أنك في المواقف تستحضر شخصيته لتفكر وكيف سوف يتصرف، أنك تستحضر أخلاقه وصفاته لأنك ترى أنها ستعينك في بناء شخصيتك وستجعل منك إنسان أفضل. هذا هو القدوة. فبالتالي إذا القدوة أساء، هذه كارثة، لأن الشخص الذي يقتدي به سيكون بين أمرين، إما أنه سوف يقلده في الإساءة، وإما أنه سوف يدخل في حالة صدمة فينتكس. بمعنى ماذا؟ عندما يكون شخص مثلا متدين، وفي شخص ما مقتدي به ويحضر دروسه أو يصلي خلفه، ثم رأى سلوكا شائنا من ذلك المتدين، طيب قد لا يكون لديه القدرة الذهنية أو السن المناسب والفصل الذهني بين الشخص وبين الفكرة، فيقول ما دام هذا الشخص الذي أنا أعتبره قدوة أخطأ، أنا لا أريد ولا أريد أفكاره. طيب ما ذنب أفكاره؟ ما ذنب أفكاره؟ يقول لك لا أنا ما أريدهم، خلاص ما دام أخطأ أنا لا أريد أفكاره. هذه إشكالية. اليوم بعض

0: الأبناء عندما يرى الأب الذي هو قدوة ويرى الأم التي هي قدوة وهما قدوة بالفطرة، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، يعني أكثر مؤثر يؤثر على الأبناء هما الوالدان بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما رأى الإبن، إذا ما رأت البنت لدى الأبوي أنهما لا يحققان ما يتكلمان عنه وأنهما لا يمثلان المثل التي يدعيانها، هذه كارثة حقيقية، لأنها إما أنها سوف تجعل الإبن يقتفي أثرهما، فبمعنى أن الأب يقول له 24 ساعة لا تكذب لا تكذب لا تكذب، ثم هو يرى أن الأب بكل بساطة يكذب مثل شرب الماء البارد، يعني في أبسط المواقف يكذب على الناس ويكذب على جيرانه ويكذب على شخص إذا اتصل به أنه غير موجود مثلا ويسمعه، هذا الأمر سوف يحدث إرباك في شخصية الطفل، وبالتالي سيعتقد أن لا أنا أتبع ما أرى ولا أتبع ما أسمع. لماذا؟ لأن القدوة لها تأثير، القدوة لها تأثير. في كتاب مهم لكل أب وأم أن يطلعوا عليه، كتاب غربي متعلق بهذه الجوانب التربوية لكنه يعني عنوانه باللغة العربية قدوة الوالدين وأثرها على سلوك الطفل. هذا كتاب ألفه مجموعة من الباحثين طبعا غير مسلمين، ولكن العلم اليوم يكشف أسرارا تكلم عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل 1400 سنة، وهذا إعجاز حقيقي. كيف أن حديثا أو أن جملة اليوم نجد أن تكاد أن تشرح في كتب بأكملها، كيف أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بيّن فيه أن محور الاقتداء الأساسي والمكون الأول لشخصية الأطفال هم الآباء والأمهات، فيقول فأبواه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، اليوم يأتي علماء التربية وعلماء النفس وعلماء الأعصاب ليشرحوا لنا هذا الحديث الآن في كتب. طبعا هم لا يقولوا حنا نشرح هذا الحديث، ولكن عندما نقرأ ما وصلوا إليه من أبحاث وما وصلوا إليه من نتائج علمية ثم بعد ذلك نقارن بين هذه النتائج ونتأمل فيها وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نصاب بالصدمة من شدة يعني الإعجاز الذي كان قبل 1400 سنة، وما كان يوجد هناك أي مساحات علمية ولا أي أماكن علمية ولا توجد دراسات علمية قبل طبعا 1400 سنة، ولا توجد حتى أصلا مناهج علمية حقيقية، ومع ذلك ما يصل إليه الآن البشر قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا طبعا لابد أن نلفت إلى أمر وهو عتب علينا نحن كمسلمين، لأن البعض يقول طيب يا أخي إذا عندكم هذه الأحاديث لماذا تكتشفون ما فيها بأنفسكم؟ لماذا تنتظرون من الآخر أن يكتشف ثم بعد ذلك تقولون بأن هذا موجود عندنا؟ أقول لك بكل بساطة، اكتشاف الإعجاز، ظهور الإبداع والإعجاز في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية عندما يكتشفها شخص ليس بمؤمن أو تكتشفها حضارات أخرى، هذا لا يعيب الأصل، هذا لا يعيب الآية ولا يعيب الحديث، بل هذا يؤكد ماذا؟ يؤكد الإعجاز فيهما، لكنه يعيب الأمة التي آمنت بهما ولم تسعى إلى اكتشاف أسرارهما وإلى إظهار الإبداع الذي فيهما حتى تكون الصورة واضحة. فلا يعاب على الأصلين، لا يعاب على الكتاب والسنة أن تلك الإعجازات المتألقة التي موجودة فيهما للأسف لم تكتشف إلا من خلال حضارات اليوم غير مسلمة. هذا لا يعاب به على الأصل، لا بالعكس، بل هذا بكل أسف إشارة إلى تقصيرنا نحن كمسلمين في أن نتحرك سريعا لكي ننظر في هذين الأصلين العظيمين فنستخرج من بطونهما تلك اللآلئ وتلك الجواهر الموجودة فيهما. تعود إلى الأصل الموضوع وهو القدوة. لماذا القدوة مهمة؟ يعني لماذا لا نكتفي بالتنظير اللفظي ثم بعد ذلك أنا أفعل ما أشاء؟ لا، لأن العلم اليوم تطور، وعندنا أبحاث قام بها أحد علماء اليابان تسمى بالخلايا العصبية، لها اسم، يعني في مركز في الدماغ متعلق بالتقليد متعلق بالاقتداء، وهذا أمر مهم جدا لك أيها الأب وأيتها الأم، في مركز في الدماغ متعلق فقط بالاقتداء، اكتشف حديثا، اكتشفه عالم ياباني اسمه ريزولاتي، اكتشف مفهوم أنه عندنا مركز في الدماغ أطلقوا عليه الخلايا المرآتية، يعني خلايا فقط معنية بما ترى، فإذا كانت الكلمات متعارضة مع ما ترى الكلمات لا تؤثر فيها، هي فقط تأخذ ما ترى. فعندما ترى أن الأب يحض على القراءة وهو لا يقرأ، الخلايا المرآتية ترى أن الأب لا يقرأ، عندما ترى بأن الأم تنبه ابنتها من كل سلوك سيء وتحضها على الصلاة وتحذرها من تأخير الصلاة، ثم ترى البنت بأن الأم تأخر الصلاة، هذه الخلايا المرآتية ترى فقط التأخير ولا ترى حظ الأم ونصيحة الأم. واضح؟ ومن هنا بدأنا ندرك الأهمية الخطيرة للقدوة، ونفهم لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نحسن أفعالنا وأعمالنا وأن نكون خير ممثلين لديننا ولما نؤمن به، وبالأخص على الوالدين، على الوالدين أن يحسنا مفهوم الاقتداء، لأنهما يصوغان الشخصية ليس من خلال الكلام، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم فأبواه، أي بفعلهما بتحركاتهما بحياتهما سوف تتشكل شخصية الأبناء من خلال الاقتداء. ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. أسعد بن سعيد السيابي، الحاصل على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا 2025 في وزن 90 كيلوغرام في رياضة كمال الأجسام بمملكة البحرين، ضيف حلقتنا اليوم.
4: ونرفع النشيد والعلم

0: شعور أسعد كان مميز في لحظة الفوز بالمركز الثاني بعد منافسة قوية كانت في البطولة. قبلها كان في حالة من الترقب والتوتر لمعرفة النتيجة، لأن سبق كل ذلك عمل كبير واجتهاد ونية كبيرة للمنافسة والتحدي. وبعد الإعلان على المنصة شارك أسعد فرحة مع زملائه وبعدها عائلته، وأهدى هذا الإنجاز لبنته اللي كانت سند له وكانت حريصة على كل شيء معه، من التشجيع والتحفيز إلى وزن الأكل وغيرها من الأمور.
1: شعور مميز أول شيء، وأول ما قالوا المركز الثاني على طول قبالي من هو الكابتن محمد، لأنه الكابتن محمد من الأشخاص المقربين لنا، دائما يشجعنا، دائما يكون معانا وقت التجهيز، فعلى طول الشباب كلهم كانوا يباركوا لي، فأنا كان شعور مميز صراحة يعني، لأن أول مرة في خارج السلطنة، أو كان في خوف، فكنت دائما تغلب الخوف إنك تدخل الستيج، وثاني شيء أنا داخل مع أبطال ناس يعني ما شاء الله عليهم، والحمد لله لما نادوا اسمي صراحة ما صدقت، بس الحمد لله رب العالمين. أهم شيء يعني اسم السلطنة ذكروا هناك، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أول ما بلغت العائلة الكريمة كامل، هم أولادي، وبعدين مفضلة كانت لي بنتي جزاها الله خير، كانت دائما توقف معي وتشجعني، من المشجعين المميزين معي يعني، لدرجة أن فترة تجهيزي كانت هي هذه البنت تقول لي بابا علمني أوزلك الأكل، لأنك أنت كنت تعبان، فعلمتها توزن، أرجع البيت أحصل أكلي موجود، فهذه نعمة من نعم الله، فلازم هذه أنت لازم تبذل قصار جهدك عشان توصل وتجيب الهدف اللي تريده لتفرح أولادك.

0: بدأ أسعد التجهيز للبطولة بوقت مبكر جداً بعد اختيار من قبل المدرب محمد السيابي، أمر بسبعة أشهر من التجهيز المتعب والشاق مثل ما يوصفه، مع العناية بالأكل الصحي المناسب والمنتظم بحمية غذائية خاصة، واللي كانت بالنسبة له أقوى تحدي.
1: اتصال جاء من الكابتن محمد جزاه الله خير، فقال لي يا سعد نحن مختارينك لبطولة غرب آسيا مملكة البحرين، وهالمرة يكون تجهيز قوي ومتعب. فقلت له والله ما كان جاهز، فوكلت أمري لله وبديت التجهيز، وصراحة كان تجهيز متعب كثير يعني، ولكن الحمد لله رب العالمين نحن قادرين وبذلنا اللي قدرنا عليه، وبفضل من الله سبحانه وتعالى حققنا هذا الإنجاز. إنجاز ما لنا نحن بس، للسلطنة كامل. المراحل اللي مرينا عليها في فترة التجهيز هي تجهيز كامل تقريبا 7 أشهر 8 أشهر. تتعب في التجهيز باختصار، الناس اللي لعبوا هذه اللعبة يعرفوا فترة التجهيز، انك تقطع سكر، تقطع حتى انت اكلك يكون مختلف عن العالم كلها، تكون منتظم في نومك، منتظم في تمرينك، منتظم في اكلك، اكلك بالميزان، لا تقدر تلعب وتاخذ غير عن الميزان يعني. واجد عوائق حاصلنا، لكن الحمد لله بفضل الله انجزنا هذا الشيء، وصلنا للمراد. بس منافسة كانت كثير كثير كثير قوية صراحة يعني. أنا ما بمان أول ما دخل ما متوقع على الناس اللي معي أني أجيب مركز، لأنه ما شاء الله عليهم ناس شغالين على أقسامهم. في البحرين هي البطولة هي متعدد الأنواع، مثل الفيزيك وبودي بولدينج، وعندك نفس الشيء فيزيك كلاسيك، مراحل كثيرة. فهذا المرة نحن لا، نحن ندخل الأساس البودي بولدينج اللي نحبه هذه اللعبة يعني. وهذه من يمكن تقدر تقول من أكثر لعبة اللي متعب فيها الدايت يعني. الإنسان اللي يريد حاجة لازم يوصل لها، يوصل للمراد اللي يريده.

0: بدأت علاقة أسعد مع رياضة كمال الأجسام من عمر 17 سنة، وكان عند الإصرار من البداية رغم التحديات اللي كان يواجهها، إلا أن والدته كانت هي أكبر محفز له. وفي عام 2019 شهد أسعد أول منافسة له وحصل فيها على المركز الأول وبطل الأبطال، ومن ثم توالت الإنجازات وحقق جوائز في بطولة سلطنة عمان لكمال الأجسام في 3 سنوات مختلفة، ومن ثم إنجاز غرب آسيا.
1: بديت بعمر 17 سنة، وكانت أول مراحل شاقة صراحة. لما بديت كان أذكر حتى الشباب كان لما نبدي نحن ونتمرن يضحكوا في هذه المرحلة، فكان أنا عندي إصرار أني أوصل. فأذكر كان الكل يقولوا لي ما تسوي، أنت تعب نفسك بلاش. بس الحمد لله أشكر الوالدة، كانت هي أكبر محفز. كانت صحنا ما تفهم في اللعبة بس تشجعني قولي روح وكذا، والحمد لله يعني. وأول منافسة صارت معي 2019، كانت محلية في ولاية المصنعة داخل، وأنا ما متوقع أجيب أي مركز. لأول مرة في حياتي أدخل الستيج، جبت الأول وجبت بطل الأبطال، هنا بدأ مشواري. وبعدها دخلت بطولة السلطنة، فكانت منافسة شرسة صراحة قوية، وجبت فيها الرابع. بعد سبحان الله صار كورونا، توقف البطولات، هنا يأست. أنا كنت قاس أجهز، وسبحان الله بعد كورونا على طول دخلت مسابقة وجبت ثالث، نفس الشيء سلطنة. بعدها قلت أكون أقوى، والحمد لله جبت الأول في وزن مفتوح. وبعدها على طول قالوا لي نريدك على غرب آسيا، كانت في عمان في وزن 95، والحمد لله حققت المركز الأول. والحمد لله نفس الشيء هذه السنة واصلنا المشوار وحققنا الحمد لله المركز الثاني في مملكة البحرين.

0: طموح أسعد هو الإبقاء على المنافسة والمشاركة في بطولات إقليمية وعالمية مثل بطولة العالم لكمال الأجسام، وبعد ذلك تدريب الرياضيين في هذه اللعبة مع أخذ الخبرات المتعلقة برياضة كمال الأجسام في كل تفاصيلها.
1: عندي هدف كبير، بس الإنسان نحن نحاول خطوة خطوة وبإذن الله راح نوصل، ما في شيء مستحيل في هذه الحياة. والله حط في بالي أني أدخل منافسات، بعدني كم منافسة أريد أدخلهن، وحط في بالي مستقبلا أدرب الشباب وأخذ خبرة كثير كثير كثير كثير، يعني ما فس في هذا المجال، لأن مجال كمال الأجسام واجد مشتقات كثيرة، أنت لازم تأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ما تجلس على مكان واحد عشان تكون فاهم اللعبة كامل. الإنجاز الوحيد اللي حاطنا في بالي وريد أوصل له هي بطولة العالم، وأكون الأول في وزني والأول على الأوائل بطل الأبطال.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز أسعد بن سعيد السيابي الحاصل على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا 2025 عن وزن 90 كيلوغرام في رياضة كمال الأجسام بمملكة البحرين. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
2: رفرف على روس السواري والأمجاد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن تاريخ عمان القديم، تاريخ مجان، ونتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله عن الشعوب التي عاشت في هذه المنطقة منذ آلاف السنين، ونتحدثنا من بداية يعني ظهور الإنسان. طبعا الإنسان أول ما وصل إلى عمان مجان وصل منذ مليون إلى مليون ومئتين عام، لكن بدأ النشاط البشري في المنطقة، وبدأ يعني العثور على أول موقع فيه موقد للنار، وجد منذ 9000 عام قبل الميلاد إلى 850 عام قبل الميلاد. بعدها في 1400 قبل الميلاد بدأ يظهر النشاط البشري، وبدأت تظهر الكثافة السكانية، وهذه الفترة كانت 3400 قبل الميلاد تقريبا. في نفس هذه الفترة بدأت تظهر الحضارات أو الدويلات الأخرى اللي موجودة في المنطقة، ومنها حضارة بلاد الرافدين، تبعتها بعد ذلك طبعا حضارة الفراعنة في وادي النيل، وهكذا بدأ النشاط البشري يظهر. بدأت اكتشاف الكتابة أيضا في نفس الفترة اللي هي 3400 قبل الميلاد إلى 3200 قبل الميلاد، وبدأ التواصل بين شعوب المنطقة، وبدأ التبادل التجاري والملاحة سواء كانت النهرية أو البحرية. نتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله عن المنطقة بشكل عام، بداية الحضارات وبداية ظهور شعوب المنطقة. لقد قامت في شبه الجزيرة العربية حضارات اتصلت بما حولها من حضارات، ومن ضمن الحضارات اللي كانت متصلة مع حضارة الجزيرة العربية حضارة بلاد الرافدين في طبعا في العراق، وحضارة السند في الهند، وحضارة أيضا عيلان في بلاد فارس، ومن تلك الحضارات التي ظهرت أيضا في شبه الجزيرة العربية حضارة دلمون التي ذكرتها السجلات بلاد الرافدين منذ 1400 قبل الميلاد. وطبعا لما كانت ذكرت حضارة دلمون أيضا كانت مرتبطة بتصدير النحاس إلى بلاد الرافدين. ومن المعلوم أن دلمون امتدادها التاريخ القديم من قطر إلى الكويت وجميع الساحل المطل على الخليج العربي، كل المنطقة هذه بما بينها البحرين هذه تسمى دلمون سابقا، وهذه المنطقة بالكامل لم يكن موجود فيها نحاس. النحاس كان موجود في مجان عمان، سلطنة عمان حاليا والإمارات العربية المتحدة. فكان النحاس الذي تصدره دلمون كان يجلب من مجان، ولكن كانت السفن تأخذ النحاس من مجان توصله إلى دلمون، ومن دلمون تنقله السفن الدلمونية إلى بلاد الرافدين. لذلك كان يسمى النحاس دلمون لأنه جلب أيضا من دلمون. حضارة مجان اللي هي حضارة يعني سلطنة عمان وحضارة الإمارات العربية المتحدة مع بعض التي تسمى حضارة مجان ظهرت منذ 1400 قبل الميلاد، وأيضا كان في نشاط أول اكتشاف لنشاط أو تبادل تجاري كان اكتشف في منطقة الحمراء في القرم في محافظة مسقط 3400 قبل الميلاد. الإناء الذي اكتشف في هذه المنطقة والذي كان يحوي على قار جلب من بلاد الرافدين، والإناء قد يكون أيضا جلب من بلاد فارس بعد تحليل هذه العينات التي عثر عليها في الحمراء بمسقط. أيضا متى بدأت يعني مجان تذكر في السجلات بلاد الرافدين؟ بدأت يعني مجان تذكر في سجلات بلاد الرافدين منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وبالتحديد 2400 قبل الميلاد، يعني بدأت تذكر مجان مباشرة في هذه السجلات. طبعا من ضمن المصادر اللي ذكرت يعني تكلمت عن تاريخ يعني الجزيرة العربية القديمة وعن الشعوب الموجودة، ذكرت المصادر التاريخية بشكل عام أن أول من سكن الجزيرة العربية هم الكنعانيين أو ما يسمى الجبابرة، وهم من العماليق. ومن المحتمل أن الكنعانيين والفينيقيين كانوا جميعا ينحدرون من العمالقة الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن خرجوا منها فإنا داخلون، سورة المائدة الآية 22. فهذه الآية وذكر الجبارين اللي هم موجودين في فلسطين قد تكون أصولهم من الجزيرة العربية، وهم من كنعاني الجزيرة العربية اللي هم سكنوا أوائل من سكن في فلسطين، وهي الشعوب الأصلية اللي كانت موجودة هناك وانتقلت منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد من شبه الجزيرة العربية إلى الشام وفلسطين. وقد يكون هؤلاء الأقوام هاجروا من شبه الجزيرة العربية إلى حوض البحر الأبيض المتوسط والشام منذ الألف الرابع قبل الميلاد. بعض الروايات تقول أنهم انتقلوا منذ الألف الرابع قبل الميلاد، وبعضها تقول منذ الألف الثالث، وبعضها تقول منذ الألف الثاني قبل الميلاد. وتشير الدراسات الحديثة التي أجريت على عظام وهياكل عثر عليها في شبه الجزيرة العربية، هذه الهياكل والعظام تم دراستها في شبه الجزيرة العربية وخاصة في مجان، وخاصة في منطقة هيلي وشمل وغليلة، والتي تعود إلى الألف الثالث والثاني وبداية الألف الأول قبل الميلاد، إلى أن السكان في ذلك الوقت كانوا يتمتعون بصحة جيدة وأنهم على درجة من الرشاقة والضخامة. وقد استوطن هؤلاء السكان على السواحل العربية والفارسية من الجزيرة من الخليج العربي، أي يعني أنهم كانوا يسكنون في الخليج العربي، وقد يكون هم الذين أسسوا يعني هاجروا إلى الشام، وأيضا قامت الحضارة الفينيقية هناك في الشام، وأيضا قامت فلسطين منذ القدم، وقاموا أيضا الهكسوس، أيضا هم من العمالقة اللي حكموا أيضا مصر في فترة من الفترات. أحبتي الكرام، نختصر أو نكتفي بهذا القدر من الحديث عن الأقوام التي سكنت الجزيرة العربية والخليج العربي في الأزمنة القديمة، ونواصل حديثنا في نفس الموضوع بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع، إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: الهوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

أنشدت المطر بصوت جاهد وهبة مع المخرج المسرحي العراقي جواد الأسدي. لا تذهب إلى قراءة مجمل قصيدة السياب، بل هو انتقاء موجز، إيجاز يغوي بما بعد ذلك. كأنما أول الغيث قطرة، كأنما الكلمة تلخص اللغة، كأنما الحديقة هي ثمرة أو وردة. هكذا تبعث روح القصائد من جديد، تبعث من خلال رذاذ الأغنية ومداعبات النشوة المطرية على حناجيرنا وفي مآقينا، على نزهاتنا وترحالاتنا، على وجوهنا المشاءة. القصيدة تتحول عبر الأغنية إلى مجد طفولي، إلى سر لا يكترث كثيرا بالكلمات، بقدر ما ينسرب عميقا في الداخل، في الجوهر الذي فينا، في الولع الذي يداهمنا ولا نعرف من أي نبع محدد يأتينا. الخلفية الكورالية التي تردد علينا مطر مطر مطر أشبه بطقس شعائري يردد صلاة المسحورين بالخصب والجنى، بالميلاد والتحولات. كأنما ليست العينان وحدهما، هما من بعث ذلك المطر ونهض به وأسلس قياده وأنزله إلى كل الأنحاء والأجواء، بل هي كل الجوارح والأعضاء، كل المزايا والصفات، كل الحضورات والغيابات، كل الذكريات والنبوءات، كل الارتعاشات والعناقات. هكذا نسمع السياب من جديد وكأنه يكتب قصيدته مرة أخرى. أتعلمين أي حزن يبعث المطر وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر، وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع بلا انتهاء، كالدم المراق، كالجياع، كالحب، كالأطفال، كالموتى، هو المطر. تصلح هذه الأغنية القصيدة ليهتدى بها كفنار أو نجمة في الليل البهيم، تصلح هذه الأغنية ليترنح بها صوفي مجنح في الأسرار والحدقات، تصلح هذه الأغنية لاتخاذها عكازا في منتصف طرق الأشواق وفي برية الكائن اليتيم، نأخذها مفتاحا في قلوبنا لنتقفى بها سهوبا ومفازات، تحتفي بالقادم المترع بالفرح والشوق، بالحب والسعادة الدفينة.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
0: إذاعة سلطنة عمان.

الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة وسلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس الاتحاد السويسري تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. بإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني، مدينة صحار الصناعية تنجح في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي. إيران وباكستان تبحثان في طهران مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وواشنطن تؤكد تقدم المفاوضات. تصعيد عسكري مستمر على المناطق الجنوبية في لبنان في ظل هشاشة الهدنة. بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. حلفاء الناتو يطالبون واشنطن بتوضيح سياستها العسكرية في أوروبا قبيل قمة مرتقبة في أنقرة. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب لا تسألوني ما اسمه ما اسمه.

في السواقي في رفة الفراشة العوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب.

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا إلياس بن فهد بن سعيد العامري من مدرسة سهيل بن عمرو العامري في ولاية سيب، عمري 12 سنة.
11: إلياس يهوى القراءة ولعب كرة القدم ويتمنى أن يصبح في المستقبل إعلاميا. مرحبا إلياس.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله طيب.
11: ما شاء الله، أنت نائب رئيس جماعة الإذاعة في المدرسة؟
12: نعم.
11: جميل. إيش دورنا يعني جماعة الإذاعة، إيش دورها أصلا؟
12: جماعة الإذاعة دورها أنها تنظم الإذاعة المدرسية في المدرسة ويراجعوا للطلاب المقدم القرآن الحديث نراجع له. هذا.
11: وأنت إيش معنا. إيش دورك، إيش تقدم في الإذاعة؟
12: مقدمة
11: أحيانا. أنت اللي تقدم للإذاعة يعني؟
12: نعم.
11: إيش تقول في التقديم؟ تحفظ شيء من التقديم؟
12: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مديري الفاضل، معلمين الكرام، إخواني الطلبة، نحييكم في صباح يوم جديد يحمل بين طياته الأمل والعمل، ونبدأ إذاعتنا المدرسية بأولى فقراتنا القرآن الكريم يتلوه على مسامعكم الطالب.
11: وتذكر اسم الطالب.
12: نعم.
11: ممتاز يا إلياس، ممتاز. طيب كيف بالنسبة للقراءة، أنت تقرأ؟
12: نعم.
11: تحب القراءة؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأهن؟
12: كتب أدبية ثقافية.
11: مثل إيش؟
12: مقامات بديع الزمان الهمذاني.
11: ما شاء الله، قريت هذا الكتاب؟
12: نعم.
11: جميل. وإيش عجبك في مقامات بديع الزمان الهمذاني؟
12: إنه في الكلمات متطابقة كأنه شعر لكن هو ما شعر.
11: قصدك يعني في سجع يعني القوافق.
12: نعم. سجع بلاغة.
11: أنت يعني تحب الكتب التراثية ولا هذا بالصدفة وقع في إيدك هذا الكتاب؟
12: لا، أنا أحب الكتب التراثية.
11: يعني مش فقط بديع الزمان، أنت تقرأ كتب تراثية كثير.
12: نعم.
11: جميل. مثل إيش بعد قريت من كتب تراثية؟
12: يعني أنا ما أقرأ كتب تراثية لكن أسمع قصص تراثية.
11: يعني بالسماع يعني.
12: نعم.
11: ممتاز. إيش بعد قريت غير هذا الكتاب؟
12: كتاب فاتتني صلاة للكاتب إسلام جمال. وأيضا كتاب هكذا علمت الحياة للدكتور مصطفى السباعي.
11: هكذا علمتني الحياة، عن إيش يتكلم؟
12: هذا كتاب كله يحتوي على حكم.
11: حكم.
12: حكم، نعم.
11: مثل إيش؟
12: مثلا الأمل أساس الحياة، فإذا مات الأمل ماتت الحياة.
11: جميل. هذه الحكمة موجودة في كتاب هكذا علمتني الحياة.
12: نعم.
11: جميل. وكتاب فاتتني صلاة، عن إيش يتكلم؟
12: يتكلم عن ماذا يفعل المسلم حينما تفوته صلاة. ومسببات الخشوع وهكذا.
11: وماذا يفعل المسلم حين تفوته صلاة؟
12: يكثر الاستغفار. يصلي. يقرأ القرآن هكذا.
11: يعني يقضيها الصلاة ولا يتركها إذا فاتته؟
12: يقضيها.
11: جميل جميل. وإيش بعد هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: كرة القدم والتقديم الإذاعي.
11: أنت ذكرت للتقديم الإذاعي. كرة القدم تلعب وين بالضبط؟
12: ألعب في أكاديمية سترايكيرز كنت أول، وأحيانا ألعب في الشارع الملعب.
11: ما شاء الله، يعني أنت تلعب في أكاديمية.
12: نعم.
11: وإيش مركزك في اللعب؟
12: وسط.
11: وسط.
12: نعم.
11: وتابع مباريات؟
12: نعم.
11: إيش تابع، أي دوري؟
12: الإسباني. الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا.
11: جميل. ومن تشجع من الفرق الأوروبية؟
12: ريال مدريد.
11: ريال مدريد ليش؟
12: لأنه نادي صاحب عراقة وتاريخ.
11: وعندك خبر أنه خرجوا من دوري أبطال أوروبا؟
12: نعم.
11: وعندك خبر بعد أنه أيضا ضاع على الدوري هذا السنة؟
12: نعم.
11: ليش في رأيك ضاع على الدوري؟
12: كثرة النجوم في النادي.
11: كثرة النجوم، يعني اللعيبة الكويسين عادة لما يكثروا يسببوا فوز مش يسببوا خسارة.
12: شوف، وكثرة عندك يعني فينيسيوس مبابي، كل واحد مغرور، كل واحد يبقى يسرق نجومية الفريق. تكون حالة
11: يعني مبابي وفينيسيوس ما متفاهمين في
12: نعم.
11: في الملعب.
12: نعم.
11: كل واحد يريد هو اللي يسجل.
12: نعم.
11: كل واحد هو أناني.
12: نعم، كل واحد يريد يصير هو نجم الفريق الأول.
11: والله هذا تحليل جميل، يعني لأنه كان ريال مدريد قبل سنتين فاز هو بدوري أبطال أوروبا، وكان فينيسيوس وحده، كان مبابي ما موجود.
12: نعم.
11: زين، والدوري الإنجليزي من يعجبك في الدوري الإنجليزي؟
12: مانشستر يونايتد.
11: يونايتد ليش؟
12: لأنه نادي نفس الشيء عريق قديم.
11: من تعرف من كان مدرب مانشستر يونايتد اللي دربه لسنوات طويلة؟
12: فيرغسون.
11: أيوة هو. نعم. فيرغسون، ما شاء الله معلوماتك الرياضية جميلة. تحفظ أشعار أو أناشيد؟
12: نعم، أحفظ بعض الأشعار. وسألقي عليك قصيدتي يا من هوى ولد الهدى للشاعر أحمد شوقي.
11: قبل قلت يا من هواه وأعزه وأذلني.
12: نعم.
11: حافظنا هذا بعد؟
12: حافظنها.
11: زين، سمعني هذا تعجبني.
12: الشاعر سعيد بن أحمد.
11: سعيد بن أحمد بن سعيد.
12: نعم.
11: سمعني.
12: يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني، وتركتني حيران صبا هائما، أرعى النجوم وأنت في نوم هني، عاهدتني أن لا تميل عن الهوى، وعلمت أني عاشق لك خنتني.
11: لين هنا انتهى الحفظ.
12: نعم.
11: طيب لا بس. وأحمد شوقي إيش حافظ له؟
12: قصيدة ولد الهدى.
11: ولد الهدى
12: في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
11: عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه طويلة لكن أكيد تحفظ أبيات منها.
12: نعم.
11: نستمع.
12: بلقى عليك أول سبع أبيات.
11: جميل، نستمع.
12: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد الطغراء، اسم الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك، واسم طه الباء.
11: الله، ما شاء الله عليك يا إلياس، قصيدة جميلة وقراءتك أيضا جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: إعلامي.
11: إعلامي.
12: نعم.
11: إعلامي يعني صحفي في جريدة، ولا مذيع في التلفزيون؟
12: لا.
11: ولا مذيع في الإذاعة؟
12: مذيع في التلفزيون أو الإذاعة.
11: مذيع في التلفزيون
12: أو نعم الإذاعة. أو داخل الإعلام يعني،
11: أو في وزارة الإعلام يعني.
12: نعم.
11: ليش يعني على هذه الأمنية؟ ليش تتمنى تكون إعلامي؟
12: لأني وقيل التقديم الإذاعي. والتقديم الإذاعي مناسب حال الإعلام أكثر شيء.
11: جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير إعلامي.
12: آمين.
11: كبير في المستقبل
12: إن شاء الله.
11: تابع إعلاميين في سواء عرب أو عمانيين؟
12: نعم.
11: من يعجبك من الإعلاميين؟
12: حسن الأحمد.
11: حسن الأحمد.
12: نعم.
11: جميل، ممتاز يا إلياس. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: الأمل أساس الحياة، فإذا مات الأمل ماتت الحياة.
11: هذه الحكمة اللي ذكرتها أثناء عرضك أو حديثك عن كتاب هكذا علمتني الحياة.
12: نعم.
11: لمصطفى سباعي.
12: ولدي بيت من الشعر عن هذه الحكمة. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
11: جميل، هذا طبعا من أشهر الأبيات التي قيلت في الأمل. نعم. من لامية العجم، صح؟ تعرف من صاحب اللامية هذه؟
12: نعم، الطغرائي.
11: الطغرائي، ما شاء الله عليك يا إلياس. إذن إلياس بن فهد بن سعيد العامري، الطالب الرائع في مدرسة سهيل بن عمرو للتعليم الأساسي في ولاية سيب، البالغ من العمر 12 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: العفو.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعة الجادرجي:
4: فن العمارة خلي أسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي:
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران:
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي:
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
7: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
9: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
10: حديث البيئة،
9: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
11: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا عن البوكاج اللسيج الحية في النورماندي الفرنسية، وعن عقر السياج، هذه شجيرة من جلس الكيموفورا من عائلة البخيريات في محافظة

0: هكتار من الأراضي الرطبة داخل مشهد أوسع من الأسيجة والمروج والسواحل، ويعني وهذا ما يعني يجعل النورماندي ذات أهمية كبيرة جدا لأنها ذات بيئات وتضاريس مختلفة. وتحدثنا أيضا عن غابات النورماندي، البلوط والزان تحت هذه السماء الرطبة، وعن تأثير الجزيرة البريطانية المملكة المتحدة، لأن الجزيرة توجد في الشمال ولها تأثير كبير على المناطق الواقعة على بحر المانش، تهذب الطقس أكثر مقارنة بما يحدث في بحر الشمال وفي المناطق التي تفتح أكثر على الهواء البارد القادم من شمال القارة الأوروبية. أما اليوم سنتحدث عن سواحل النورماندي بين المد والجزر والرياح، وهذه واحدة من أعجب التفاصيل التي تحدث في هذه المنطقة الجميلة جدا. سواحل النورماندي متنوعة في الشمال، في شمال غرب أوروبا، فيها الجروف الطباشيرية والشواطئ الرملية والحصى، يعني في شواطئ من الحصى كما هو الحال في أتريتا وفي الكثير من المناطق. الحصى الصخري الدائري، يعني شبه دائري مثل البيض هكذا كشكل، والناعم جدا هو الموجود على الشاطئ بأكمله، لا يوجد نهائيا في بعض المواقع كلها أي رمل شاطئ. لذلك الكثير من المناطق الواقعة في بحر الشمال وعلى بحر المانش تستخدم طرق مختلفة للمحافظة على الرمال بسبب التعرية والانجراف اللي يحدث لهذه الرمال البحرية، لكن في بعض المواقع كاملة عبارة عن صخور، وحتى هذه الحصى الناعم يستخدم وكأنه رمل، ويعني بسبب كثافته وبسبب أيضا نعومته. الساحل في النورماندي الفرنسية بين الشواطئ الرملية والحصى والمصبات المتدفقة، يعني من الجبال الطباشيرية، في تدفقات مائية بشكل مختلف وفي الكثير من المواقع. هذه المراعي الملحية وهذه التفاصيل البيئية والخلجان التي تتغير صورتها بين المد والجزر تشكل يعني فلسفة مختلفة جدا في مفهوم المد والجزر. نعرف أن المد والجزر قد يكون 100 متر 200 متر، عندما يعني يشتد المد والجزر قد تبتعد البحر كثيرا، في مثلا في محافظة ظفار أو بشكل عام في المنطقة التي تتأثر بأمواج الخريف من يونيو إلى سبتمبر، تتقدم عرم البحر يصل إلى مد إلى أقصى مكان ممكن، ويقل الجزر كثير جدا طوال فصل الخريف. وعندما ينتهي الخريف تبدأ البحر بالابتعاد تدريجيا وتبتعد حتى يظهر الشاطئ بكل وضوح، الشاطئ اللي كان في مرحلة زمنية معينة يعني مختفي تماما تحت البحر يبدأ بالظهور. هذا المد والجزر 100 متر 200 متر 400 متر طبيعي جدا، لكن عندما نتحدث عن 12 كيلو عن 10 كيلو مد وجزر هذا شيء عجيب جدا. هذا ما يحدث هنا في بعض المواقع في الساحل النورماندي، تتحرك الرمال وتنقل الأمواج والحصى وتعيد التيارات توزيع الرواسب من جديد. هذه الحركة المستمرة هي التي تصنع المواطن الساحلية، فهناك كائنات لا تعيش إلا في مناطق المد والجزر مائية، بعض الكائنات بعض الأسماك المختلفة التي تعيش في هذه المنطقة، لذلك تشكلت بيئة جديدة في هذه المساحة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام السابعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. الفترة الإخبارية الأولى أستهلها بالعناوين: إيران وباكستان تبحثان في طهران مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وواشنطن تؤكد تقدم المفاوضات. 10 قتلى بينهم مسعفون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وبإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عمانية، مدينة صحار الصناعية تنجح في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي. واصلت التحركات الدبلوماسية نشاطها لإنهاء الحرب، إذ بحث مسؤولون إيرانيون وباكستانيون مقترحات لإنهاء التصعيد الأمريكي الإسرائيلي بالتزامن مع وصول فريق قطري إلى طهران للتنسيق والوساطة. فقد بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران، بحث مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب وسط استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي ومضيق هرمز. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك مؤشرات إيجابية في محادثات مع إيران، لكنه شدد على أن فرض رسوم لعبور مضيق هرمز يجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أمرا مستحيلا. وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول تخصيب اليورانيوم الإيراني ومستقبل مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى سيطرة إيران على الملاحة في مضيق هرمز. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بالاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب، فيما أكدت طهران تمسكها بمخزونها النووي ورفضها نقله إلى الخارج. هذا وأعلنت فرنسا إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتشكيل بعثة دولية تهدف إلى استعادة الملاحة في مضيق هرمز، تمهيدا لطرحه عندما تصبح الظروف مناسبة. ويأتي التحرك الفرنسي في ظل تعثر مشروع قرار أمريكي يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام في المضيق، وسط تهديد روسي وصيني باستخدام حق النقض ضده. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس تعمل مع بريطانيا على مبادرة أممية لإطلاق بعثة دولية تضمن إعادة فتح المضيق بالتنسيق مع واشنطن وطهران. حضت إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن سياساتها تقوض الاستقرار وفرص حل الدولتين. ودانت الدول الأربع مشروع آي واحد الاستيطاني الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة جديدة، واعتبرتها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. كما طالبت إسرائيل بوقف العنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والتحقيق في الانتهاكات المنسوبة للقوات الإسرائيلية ورفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية. وأكد البيان المشترك رفض أي دعوات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان قسرا، بما في ذلك التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية. وأعلنت كندا وأستراليا ونيوزيلندا دعمها للموقف الأوروبي وسط تصاعد التوتر بشأن الحرب في غزة والأوضاع في الضفة الغربية. وجاء البيان بعد انتقادات أوروبية واسعة لإسرائيل على خلفية معاملة ناشطي أسطول الصمود، مع تزايد الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير. حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات والأدوية الطبية يعيق عمل المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، منددة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية. وأكدت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية راينهالدا فان دير فيرت أن أكثر من نصف المستشفيات والمراكز الصحية تعمل جزئيا فقط بسبب نقص الإمدادات الأساسية. وشددت المنظمة على أن استمرار القيود يهدد حياة المرضى، محذرة من صعوبة تشخيص الأمراض أو علاج الحالات الحرجة في ظل نقص معدات المختبرات وأجهزة الأكسجين. وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 43,000 مصاب في غزة، بينهم 10,000 طفل، يحتاجون إلى إعادة تأهيل طويلة الأمد وأطراف صناعية وأجهزة مساعدات. كما أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل 22 هجوما على مؤسسات صحية في غزة منذ بداية العام في ظل استمرار الضغوط على القطاع الصحي. قتل 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية رغم الهدنة المعلنة مع حزب الله. وأفادت الوزارة بمقتل 4 مسعفين من الهيئة الصحية في بلدة حانوية، وإضافة إلى 6 أشخاص بينهم مسعفان في غارة على دير قانون النهر. كما شنت إسرائيل غارات ليلية على منطقة بريتال شرق لبنان، وأصدرت إنذارات بإخلاء مبان في مدينة صور قبل استهدافها، ما تسبب بحالة نزوح وازدحام في الشوارع. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ هجمات على مواقع وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، مع استمرار المواجهات المتقطعة بين الجانبين. وتأتي هذه التطورات قبيل محادثات عسكرية مرتقبة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية تهدف إلى تثبيت التهدئة وبحث مستقبل العلاقات بين الطرفين. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية شنت هجوما على مصفاة نفط روسية في ياسوفلاف على بعد نحو 700 كيلو متر من الحدود الأوكرانية. وأوضح زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام أن الضربة تأتي ضمن سلسلة هجمات تستهدف منشآت النفط الروسية بهدف تقليص الإيرادات التي تستخدمها موسكو في تمويل الحرب. وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف استهدفت 11 منشأة نفطية روسية منذ بداية الشهر وحتى 21 منه، من بينها مصفاة كيريشتشي إحدى أكبر مصافي التكرير في روسيا. من جانب آخر أعلن مسؤولون روس مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 35 طفلا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف سكن طلاب في منطقة لوغناسك الخاضعة لسيطرة روسيا شرقية أوكرانيا. هذا ووصف الكرملين الهجوم بأنه جريمة وحشية، فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ضرورة محاسبة المسؤولين عنه. بدوره هدد حلف شمال الأطلسي الناتو موسكو برد كارثي في حال استخدمت السلاح النووي ضد أوكرانيا، بينما أعلن الرئيس البيلاروسي أنه سيتم استخدام جميع أنواع الأسلحة في حال التعرض للعدوان. يأتي ذلك متزامنا مع نجاح مناورات روسية بيلاروسية نووية، وتأكيد الرئيس الروسي المضي قدما في تطوير الثالوث النووي، وتراجع التكرير النفط الروسي نتيجة القصف الأوكراني المتصاعد للمصافي الروسية.
1: أعلنت الدفاع الروسي عن نجاح التدريبات النووية الضخمة التي أجرتها مع بيلاروسيا تحت عنوان الردع النووي، وأنها تضمنت إطلاق صواريخ استراتيجية وفرط صوتية من البر والبحر والجو. وأن هذه الصواريخ أصابت بدقة أهدافها بما في ذلك صاروخ عابر للقارات من نوع يارس وإطلاق صاروخ بحري من نوع سينيفا من غواصة نووية في بحر بارنتس وصاروخ سيركون جديد من فرقاطة فوق الماء أيضا في بحر بارنتس مع إطلاق صواريخ صوتية جو أرض من القاذفات الجوية الاستراتيجية تو 95 وميج 21. وقد شارك في المناورات أكثر من 64 ألف عسكري وعدد كبير من الطائرات والسفن والغواصات مما اعتبر رسالة موجهة للناتو تحديدا خاصة بعد انتشار أخبار لا تستثني احتمال أن تستخدم روسيا أسلحة نووية تكتيكية ضد أوكرانيا بعد أن طالت الحرب دون أن تحقق موسكو أهدافها. وقد أعلن روتي أمين عام الناتو أن رد حلف شمال الأطلسي سيكون كارثيا على روسيا في حال استخدامها أسلحة نووية ضد أوكرانيا التي اعتبرت المناورات النووية الروسية البيلاروسية المشتركة تهديدا ليس لها وحدها بل وللأمن العالمي وانتهاكا لمعاهدة منع نشر الأسلحة النووية وأن موسكو تسعى لتحويل بيلاروسيا منصة للضغط والابتزاز النووي. وسرعان ما جاء رد الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو بأن بلاده سترد على الفور بجميع أنواع الأسلحة في حال تعرضها للعدوان وهذا يعني بالطبع أن الرد سيكون من روسيا وبيلاروسيا على حد سواء ما يرفع من حدة التوتر مع الناتو إلى درجة خطيرة. من جهة ثانية وسعت أوكرانيا استهدافها للمنشآت النفطية الروسية وخاصة المصافي في نيجني نوفغراد وبيرم ويروسلافل ما أسفر عن إرباك قطاع الطاقة حتى أن رويترز قدرت أن تراجع حجب تكرير النفط خلال الأشهر الأولى من هذا العام قد بلغ قرابة 10% وأن بعض المصافي توقفت بشكل كامل نتيجة القصف الأوكراني. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: طالب أعضاء أوروبيون في حلف شمال الأطلسي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتوضيح خطط واشنطن بشأن انتشار قواتها العسكرية في أوروبا بعد قرارات أمريكية متضاربة أثارت قلق الحلفاء. وجاءت المخاوف عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال 5000 جندي إلى بولندا بعدما كانت واشنطن قد أعلنت سابقا سحب العدد نفسه من ألمانيا. وأكد روبيو أن إعادة انتشار القوات الأمريكية ليست عقابية بل تأتي ضمن مراجعة عالمية لتمركز القوات بما يتناسب مع أولويات واشنطن الأمنية. في المقابل دعا مسؤولون أوروبيون إلى تنفيذ أي تقليص للوجود الأمريكي بطريقة منظمة تتيح لأوروبا تعزيز قدراتها الدفاعية تدريجيا داخل الحلف. وتأتي هذه الخلافات قبيل قمة الناتو المرتقبة في أنقرة وسط توتر متزايد بسبب مواقف ترامب من أوروبا والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى خطر تفشي سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مرتفع جدا على المستوى الوطني. وأكدت المنظمة أن السلالة الحالية التي لا يتوفر لها لقاح أو علاج معتمد تمثل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا مع مخاوف من انتشارها السريع داخل الكونغو والمنطقة. وسجلت الكونغو حتى الآن 82 إصابة مؤكدة وسبع وفيات مؤكدة إضافة إلى أكثر من 170 وفاة يشتبه بارتباطها بالفيروس ونحو 750 حالة مشتبهة بها. لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت مناطق عدة في أفغانستان خلال الساعات 48 الماضية. وشهدت ولاية باغلان شمالية أفغانستان الحصيلة الأكبر من الضحايا حيث لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات فيما سجلت وفيات وأضرار واسعة في ولايات بدخشان وودغ وأكدت السلطات المحلية تدمير أكثر من 100 منزل في بعض المناطق، إضافة إلى فقدان عدد من الأشخاص بسبب السيول والانهيارات الأرضية. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن الأحوال الجوية القاسية والفيضانات تسببت أيضا بإصابات عدد من السكان وإلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية والبنية التحتية. تعزيزا لمكانتها كوجهة صناعية ولوجستية عالمية، نجحت مدينة صحار الصناعية في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي، وبإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عمانية. وتتنوع هذه الاستثمارات بين الصناعيات النفطية الحديدية والبتروكيماوية وإنتاج المواد الغذائية والبلاستيك والرخام.
2: بإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عماني، نجحت مدينة صحار الصناعية في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي على مساحة تتجاوز 2 مليون متر مربع، ليرتفع إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية إلى 2,300,000,000 ريال عماني، فيما تقارب المساحة المؤجرة 11,400,000 متر مربع من المساحة الإجمالية التي تبلغ أكثر من 28 مليون متر مربع. وتعكف المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع في مدينة صحار الصناعية، أبرزها دراسة استشارية حول إعادة تأهيل البنية الأساسية القائمة والخدمات المساندة للمراحل من الأولى إلى السادسة، وكذلك الانتهاء من مشروع إنشاء البنية الأساسية في المرحلة السابعة، ومن المؤمل إنجاز الدراسة في الربع الثاني من هذا العام. كما تسعى مدائن إلى تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية خلال خطة التنمية الخمسية 11، منها مشروع رفع كفاءة البنية الأساسية وتحديث الخدمات عبر برنامج التأهيل الشامل، ومشروع إنشاء مرافق ومباني خدمية متكاملة لدعم إدارة وتشغيل المدينة الصناعية، إضافة إلى تنفيذ مشروع مزرعة الطاقة الشمسية بقدرة 97 ميجاوات، واستكمال الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء التجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم لتمكين سلاسل القيمة الصناعية. من جانب آخر، شهد مجمع الصناعات البلاستيكية في مدينة صحار الصناعية نموا متسارعا خلال الفترة الماضية، مدفوعا بالطلب المحلي والإقليمي على المنتجات البلاستيكية المتنوعة بفضل البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها مدائن للمستثمرين. وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات فيه 33,700,000 ريال عماني، ويضم المجمع حوالي 19 مشروعا بين منتجة وأخرى قيد الإنشاء أو ضمن عقود إيجار حديثة.
0: في ختام تداولاته الأسبوعية، سجل مؤشر بورصة مسقط انخفاضا بنحو 4% مقارنة بالأسبوع السابق، وأغلق مؤشر البورصة عند مستوى 7,631 نقطة بتداولات تجاوزت 288 مليون ريال عماني.
3: رغم ارتفاعه في آخر يوم تداول، إلا أن المؤشر العام لبورصة مسقط أغلق في ختام تداولات الأسبوع عند مستوى 7,631 نقطة، منخفضا بنحو 4% مقارنة بالأسبوع السابق، كما انخفضت القيمة السوقية بأكثر من 1% لتقارب 36,795,000,000 ريال عماني. محمد بن خليفة الصبحي مدير المحافظ الاستثمارية بشركة أوبار كابيتال للخدمات الاستثمارية:
4: شهدت البورصة انخفاض أقوى، الأسباب أنه هو الارتفاع الكبير التي شهدتها البورصة في فترة زمنية قصيرة، وبالأخص في الربع الأول من العام الجاري. عادة بعد كل ارتفاعات كبيرة يكون فيه انخفاض أو نوع من التصحيح.
3: وارتفع إجمالي قيمة تداولات الأسبوع في بورصة مسقط بأكثر من 15% ليتجاوز 288 مليونا و770 ألف ريال عماني، وذلك لأكثر من 729 مليونا و380 ألف سهم.
4: ما نتوقع خلال الأيام المقبلة راح تشهد البورصة نوع من الاستقرار، وبالتالي ابتداء من الشهر القادم قد نشهد ارتفاعات في مستويات البورصة. لا زالت على الرغم من انخفاض بورصة مسقط قرابة 15% هي السوق الأفضل أداء مقارنة بجميع أسواق دول المنطقة.
3: وسجلت المؤشرات والقطاعية لبورصة مسقط انخفاضا جماعيا، فالقطاع المالي بلغ نحو 1% والصناعة بأكثر من 2%، فيما انخفض مؤشر الخدمات بأكثر من 4%، كما بلغت نسبة قيمة الشراء لغير العماليين أكثر من 20% والبيع 30%، فيما انخفض صافي الاستثمار لغير العماليين بنحو 10%.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج فريق العين بلقب كأس رئيس دولة الإمارات لكرة القدم بعد فوزه على الجزيرة 4-1 في النهائي الذي أقيم على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي ليحقق لقبه 8 في البطولة، ويؤكد على تتويجه بالثنائية المحلية هذا الموسم. ختام أولى فترتنا الإخبارية، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. إيران وباكستان تبحثان في طهران مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وواشنطن تؤكد تقدم المفاوضات. 10 قتلى بينهم مسعفون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وبإجمالي استثمارات يتجاوز 105 ملايين ريال عمانية، مدينة صحار الصناعية تنجح في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي. نفذ لكم الفترة الإخبارية الأولى ملاذ اليوسفي، شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا أينما تكونوا، ونسعد بكم في هذه المساحة الصباحية من الآن وحتى 9 صباحا في مجموعة منوعة من الموضوعات والمحطات التي نشارككم تفاصيلها. حياكم الله جميعا في حلقة اليوم السبت السادس من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة الموافق 23 من مايو لعام 2026 للميلاد. أدروب السلامة للجميع إن شاء الله، لكل من يستمع لنا ويرافقنا وهو في طريقه إلى مختلف الوجهات والأماكن في هذه الأيام المباركة والعشر الأوائل من ذي الحجة. الله يسلمكم جميعا، إن شاء الله تصلوا إلى مقاصدكم بسلام وأمان بإذن الله تعالى. نسعد بتواصلكم ومشاركاتكم الصباحية على رقم الواتساب 72442-0010 72442-0010. إن شاء الله أكون معكم في حلقة اليوم. في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج يرافقني الزميل ملاذ بن طالب اليوسفي.

يا صباح الخير والنور والبركة عليكم مستمعينا، تحياتنا الصباحية لكم أينما تكونوا في ربوع هذا الوطن العزيز، وإن شاء الله تمضوا إلى كل الجهات بسلام وأمان. نسعد بكم وبتواصلكم في هذا الصباح. مجموعة من الموضوعات والمحطات التي نقف عندها إن شاء الله في حلقة اليوم عن جهود هيئة حماية المستهلك الرقابية تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. ومع هذه الأيام هناك الكثير من الحملات الرقابية والتفتيشية في مختلف منافذ البيع. إن شاء الله سنتحدث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل في قادم الوقت. يكون معنا إن شاء الله الأستاذ خالد بن سالم السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق والمتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك. سلطنة عمان تحصد 4 ميداليات في معرض للاختراع والابتكار بماليزيا، وعن كذلك سيكون لنا حديث عن هذا الموضوع مع الباحث المبتكر زاهر بن سالم العلوي، أحد المبتكرين الفائزين بالميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراع والابتكار. هذا بالإضافة لمحطاتنا الأخرى، صحافة اليوم التي نقرأ لكم فيها أبرز ما جاء في صحيفة عمان لهذا اليوم، وأيضا محطة غداء ودواء، المحطة الصحية التي نشارككم فيها كل ما يهمكم في عالم الصحة والأنظمة الغذائية، وأيضا محطة التكنولوجيا التي نشارككم فيها كذلك العديد الأخبار والموضوعات في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم التقانة وغيرها من الموضوعات. كيف سرق الإنترنت قدرتنا على الاستمتاع بالهدوء وباللحظات الهادئة، وكيف أصبحت أيضا أو كيف أصبح روتين الحياة وسياق الحياة بشكل سريع جدا وفي يعني في حالة من الاستعجال في تخليص أمورنا أو الالتزام بكل المهام اليومية في حالة من العجلة الدائمة. لماذا أحيانا البعض يقول قطع الاتصال بالإنترنت حتى نستعيد تركيزنا وقدرتنا على عيش اللحظة بشيء من البطء والهدوء؟ نتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله بشيء من التفصيل في حلقة اليوم، وأيضا هذا بالإضافة لمحطاتنا الأخرى. كذلك نسعد بمشاركاتكم مستمعينا، نسعد برسائلكم الصباحية على رقم الواتساب 72 442 010. أهلا وسهلا بكم في أحلى صباح.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: أحلى صباح.

صحافة اليوم، الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم. 1.2 مليار ريال انفاق سلطنة عمان على القطاعات الاجتماعية والخدمات الأساسية، والتأكيد على الاستدامة والمسار التنموي المتوازن. جلالة السلطان يبعث رسالة خطية لرئيس الاتحاد السويسري. المجلس العماني للاختصاصات الطبية مرجعية وطنية موحدة للتعليم والتدريب الصحي المتقدم. عوض البلوشي يتحدى طيف التوحد بلطائف القرآن. افتتاح حديقة الغاف بولاية جعلان بن أبو حسن. سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للسلاحف، جهود وطنية لحماية مواقع التعشيش وتعزيز استدامة الحياة البحرية. والمهندس أحمد شكيلي يؤكد تآكل الشواطئ وارتفاع مستوى المد من أبرز المتغيرات التي قد تؤثر في مواقع التعشيش. أكثر من 5000 حادث حريق خلال 2025، والمنشآت السكنية والمخلفات تستحوذ على النسبة الكبرى. ملتقى في مسندم يوصي بترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار في البيئة التربوية. مبادرة

سابقت الأمن السيبراني الطلابي بتعليمية البريمي. تكريم الطلبة المجيدين في المسابقات التربوية بمحافظة مسندم. المجالس البلدية بشمال الباطنة تؤدي دورا محوريا في متابعة الملفات التنموية والخدمية. في الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم: النفط يرتفع وسط شكوك في إحراز تقدم بمحادثات أمريكا وإيران، وخام عمان عند 103 دولارات أمريكية. ١.٢ مليار ريال إنفاق سلطنة عمان على القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول. موسم طنا النغال ينطلق في قرى وادي نام بالقابل. هبطة سوق أبو ثمانية بالرستاق تشهد إقبالا واسعا مع قرب عيد الأضحى المبارك. من الاقتصاد وإلى شيء من الرياضة في الملحق الرياضي من صحيفة عمان لهذا اليوم: منتخب شباب اليد للصالات يواصل تدريباته المكثفة بمعنويات عالية استعدادا للبطولة الآسيوية 19 في الصين. منافسات مثيرة في الجولة الثانية ببطولة نادي بهلا لكرة القدم. محمد الرحبي موهبة عمانية واعدة تحلم بأولمبياد السباحة. سبع مواجهات تسدل الستار على ختام منافسات دوري جندال، وظفار والخابورة يشعلان معركة البقاء الحاسمة. وفي صفحة الأخبار الثقافية هنا حوار مع الكاتبة هناء متولي تقول: الأدب لا يولد من الطمأنينة، وتركز على عالم النساء وأسئلتهن الصغيرة. رواية لنا لأمان المانع ترانيم فراتية في مهب الانكسارات، قراءة في سيميائية الذاكرة والحرب. هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم أحلى صباح. نتواصل معكم مستمعينا حتى 9 صباحاً.

0: هذه بداية الثامنة صباحا هنا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان. نتواصل معكم مستمعينا، تحياتنا الصباحية لكل من انضم إلينا في هذه الدقائق. كيف تبدو الأسواق ومشاويركم في مختلف الأسواق في مختلف ولايات محافظات سلطنة عمان؟ شاركونا لحظاتكم في هذا الصباح على رقم الواتساب 724-42-010. يعني في مثل هذه المناسبات تتعزز الكثير من الجهود من مختلف الجهات الحكومية، منها أيضا حماية المستهلك في متابعة الأسواق ومراقبتها هناك، يعني حتى على مدار الساعة وفي جولات تفتيشية مستمرة تراقب يعني هذه التنفيذ أو الالتزام بمختلف الضوابط والإجراءات المعمول بها. نتحدث عن جهود هيئة حماية المستهلك الرقابية تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، وفي الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر اتصال هاتفي الأستاذ خالد بن سالم السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق والمتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك. صباح الخير أستاذ خالد، وأهلا وسهلا بك. مرحبا أستاذ خالد، السلام عليكم. طيب ربما نعود لي مرة أخرى للاتصال بالأستاذ خالد من هيئة حماية المستهلك، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق والمتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك. الحديث إن شاء الله يكون عن أبرز هذه الجهود الرقابية خلال موسم عيد الأضحى المبارك. معنا عبر الاتصال أستاذ خالد، السلام عليكم. مرحبا أستاذ خالد.
1: صباح الخير لكم جميعا.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ خالد، نسعد بالحديث معك عن هذا الموضوع، جهود هيئة حماية المستهلك الرقابية تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. بداية يعني نستفتح الحديث معك بالحديث عن أبرز هذه الجهود الرقابية في مثل هذه المواسم.
1: جزاكم الله خير. بداية صباح الخير أخي إدريس، صباح الخير للمستمعين الكرام، ونشكر لكم والقائمين على هذه الإذاعة الجميلة، إتاحة الفرصة لنا كهيئة حماية المستهلك لإبراز الجهود التي تقوم بها الهيئة قبل عيد الأضحى المبارك. طبعا الهيئة تقوم بالأعمال المنوطة فيها، تقوم بتوزيع مأمورية الضبط القضائي للرقابة على الأسواق عن كثب. طبعا هي لا تكون رقابة، وإنما تكون رقابية توعوية، نقوم من خلالها بتوعية أصحاب المنشآت التجارية ما هو قانون حماية المستهلك، ما هو واجبهم، ما هي حقوق المستهلكين.
0: نعم، يعني تتضاعف هذه الجهود من قبلكم يعني أستاذ خالد في مختلف الجولات والفرق التفتيشية في الأسواق. نتحدث عن دور الهيئة في متابعة الأسواق وضمان توفر السلع والخدمات وحماية حقوق المستهلكين خلال هذه الفترة التي تشهد نشاطا تجاريا متزايدا وإقبال واسع من المتسوقين.
1: بالفعل أخي إدريس، احنا قمنا بجولات استباقية خلال الفترة الماضية. نقوم من خلالها بالتأكد من توفر السلع التي يحتاجها المستهلك قبل العيد. وجهنا المفتشين لزيارة الأنشطة التي يكثر عليها زيارة المستهلكين لشراء حاجياتهم لإتمام العيد بكل سعادة وفرح. طبعا نقوم من خلال هذه الزيارات بالتأكد من أن الأسعار واضحة، السلع متوفرة. نقوم من خلالها بالتأكد من أن أصحاب المنشآت التجارية ملتزمين، يتم توجيههم في حالة عدم التزامهم نصحهم، والتأكد في النهاية من أن الأسعار مستقرة ومتوفرة كسلع.
0: نعم، ما أهم القطاعات الحيوية التي تركز عليها الجولات الرقابية والتفتيشية عادة من قبل هيئة حماية المستهلك؟
1: احنا أخوي إدريس ما يخفى عليك عندنا مواسم خلال السنة، وهذا أحد المواسم النشطة نعتبرها الأنشطة تكون مختلفة من موسم إلى آخر. قبل عيد الأضحى المبارك تنشط الأسواق المواشي، تنشط أسواق الخضروات والفواكه، الكماليات، الملابس واحتياجات المستهلكين لعيد الأضحى المبارك. طبعا ما يخفى عليك، رصدنا خلال السنوات الماضية العديد من البلاغات، العديد من الشكاوى، حاولنا خلال هذه السنة تم تحليلها ودراستها، حاولنا خلال هذه السنة التركيز بشكل مباشر على هذه القطاعات لتقليل عدد البلاغات والشكاوى. وهذا دور من الأدوار التي تقوم بها الهيئة لتقليل عدد البلاغات والشكاوى والتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية بقانون حماية المستهلك ولائحة التنفيذية. طبعا وردتنا، أعطيك مثال هنا أخي إدريس والمستمعين الكرام، وردتنا العديد من البلاغات قبل العيد على محلات الخياطة، عدم تسليم الملابس في الوقت المعين، عدم التسليم الخدمات بمختلف أنواعها حسب المطلوب. تأكدنا وألزمنا ووجهنا رسالتنا إلى هذه القطاعات بأن يلتزموا بالتواريخ المحددة في التسليم، أن يلتزموا بتقديم الخدمة حسب ما هو مدون في الفاتورة. وهنا نعول على المستهلك الكثير بالاحتفاظ بالفواتير، لأن المستهلك ليضمن حقه يجب أن يكون لديه الفواتير التي يتم الاتفاق عليها بالتفصيل. طبعا أخوي إدريس، لأن في بعض الأحيان لاحظنا أن المستهلكين أو أصحاب المنشآت لا يقوموا بتدوين تفاصيل الخدمة التي سوف يتم تقديمهم له.
0: نعم، هذا أمر في غاية الأهمية يعني، والالتزام بها من قبل الطرفين يعني مزود الخدمة أو في منفذ البيع وكذلك من قبل المستهلك. في مثل هذه البلاغات التي ذكرتها أستاذ خالد، يعني ما هي الآليات المتبعة في التعامل مع البلاغات والتجاوزات التي قد تحدث في مثل هذه المواسم؟
1: طبعا احنا عندنا مركز الاتصال على مدار الساعة، منظومة حمى، منظومة متكاملة أخي إدريس، مربوطة بين مركز الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي وموقع الهيئة الرسمي. نقوم من خلاله باستقبال البلاغات، الشكاوى المعنية بالمستهلكين. عندنا ربط مباشر بالفرق الميدانية طبعا في جميع أنحاء السلطنة. يوجد هناك مناوبين في فترات مختلفة، الفترة الصباحية، الفترة المسائية، في أوقات الأعياد. نقوم بتحويل هذه البلاغات، أو النظام يقوم بتحويل هذه البلاغات مباشرة إلى مأموري الضبط القضائي. وعندنا هناك مؤشرات أو KPIs يجب على مأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات في وقت معين. يتم احتساب هذه الفترات لضمان أن البلاغ يتم بالطريقة الصحيحة. نقوم من خلال المنظومة بمتابعة البلاغات أولا بأول. يقوم مأموري الضبط القضائي بدورهم منوط فيهم في حل البلاغ أو حل الشكوى. طبعا البلاغ يختلف عن الشكوى، البلاغ هو تبليغ عن مخالفة محل معين لقانون حماية المستهلك، أما الشكوى تكون بمطالبة بحق من قبل المستهلكين. نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في البلاغات والشكاوى مباشرة في الميدان لكي نحصل على رضا المستهلكين، لأن هذا هدف من أهداف الهيئة وغاية لنا إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. يعني للمستهلك أيضا دور في تقديم هذا البلاغ أو الشكوى أو الملاحظة، فنتحدث عن يعني إلى أي مدى يعني هذا الدور بالنسبة لكم واضح، دور المستهلكين في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو تجاوزات من قبل يعني مختلف هذه القطاعات؟ وهذا أمر ربما أيضا يرتبط بمدى وعي المستهلك، يعني تحدث كذلك عن وعي المستهلك وأهميته بالتنبه لحقوقه وواجباته أثناء استهلاكه من مختلف منافذ البيع.
1: طبعا احنا كهيئة حماية المستهلك اخي ادريس كانت عندنا حملات خلال الفترة الماضية، خلال العام الماضي، حملات توعوية نعول على المستهلك الكثير، نعطيهم جرعات إعلامية، ما هي حقوقهم، ما هي واجباتهم، طبعا تختلف الفئات، هناك من الفئات العمرية الصغيرة نستهدفهم، كبار السن تكون عندنا دورات تدريبية، رسائل توعوية لطلبة المدارس، الجهات الحكومية، ونشارك في العديد من المعارض، وهذا لنمكن المستهلك من معرفة ما هي حقوقه وما هي واجباته، ليساعدنا احنا كهيئة حماية المستهلك للرقابة على الأسواق. طبعا نعول على المستهلك كثير، نتمنى من جميع المستهلكين في حالة رصدوا أي مخالفة أي خطأ تقوم به المنشأة التجارية بالتواصل معنا مباشرة، لأن أخوي إدريس ما يخفى عليك الأسواق مترامية الأطراف لدينا في سلطنة عمان. المفتشين يقوموا بدورهم، ولكن من الصعب أن نقوم بزيارة جميع المنشآت التجارية لكثرتها، فهنا يكمن دور المستهلك. نتمنى من جميع المستمعين والمستهلكين أن يتموا يقوموا بالتواصل معنا مباشرة في حال أنهم رصدوا أي مخالفة من قبل منشأة معينة، في حال رصدوا أن هناك يوجد استغلال لهذا الموسم ورفع الأسعار بدون مبررات. طبعا احنا عندنا بيانات، قاعدة بيانات يتم من خلالها رصد الأسعار في الأسواق، مربوطة بالنظام المفتشين مباشرة، يتم من خلال المأمورية الضبط القضائي بالتأكد من أن الأسعار معقولة، في حال رصدنا غير ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشأة التجارية المخالفة.
0: نعم، يمكن البعض في مثل هذه الأوقات أو في مثل هذه الأيام ومع زحمة يعني الأسواق قد ما ينتبه إلى مسألة يعني الإبلاغ أو مثلا شكوى عن حاجة معينة، ولكن يعني نقول دائما أن هذه الفرق حاضرة في كل وقت، وربما أيضا هذه الجهود يعني تتضاعف في مثل هذه المواسم. هيئة حماية المستهلك بمختلف يعني الفرق التفتيشية والجولات التي تقوم بها في مختلف الولايات والمحافظات حاضرة، وأيضا كذلك من خلال يعني مركز الاتصالات كما ذكرت أستاذ خالد. هل هناك في ختام هذا الحديث من تنبيه معين؟
1: والله نحن موجودين، نركز على الأسواق الكبيرة، نركز على الأسواق الموردة، عندنا فرق تفتيشية موجودة في سوق سلال المركزي لضمان توفر السلع الأساسية للمستهلكين، لدينا فرق مناوبة لدى الأسواق الأكثر توجها من قبل المستهلكين، الأسواق المواشي وغيرها. طبعا رسالتنا الأخيرة نوجهها للمستهلكين الكرام بأن يقوموا باختيار أو التأكد أو المقارنة بين المحلات قبل التوجه إلى الشراء. طبعا المستهلك يحق له المقارنة، يقوم بالتأكد من صلاحية المنتج، يقوم بالتأكد من أن الوصف المنتج موجود. هذه جميعا من الأشياء الأساسية التي نعول على المستهلك أن يقوم فيها قبل الشراء. طبعا رسالتنا للمستهلكين بأن يقوموا بشراء ما هم بحاجة إليه ويتركوا ما ليس هم بحاجة إليه، لأن في بعض الأحيان يكون هناك شراهة في شراء السلع، فنتمنى منهم التوازن للحفاظ على المصاريف أو دراسة المصاريف التي يقوم فيها قبل العيد. طبعا رسالتنا نوجهها لأصحاب المنشآت التجارية، طبعا أرجو عدم استغلال حاجة المستهلكين، التأكد من توفر السلع والالتزام بقانون هيئة حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وفي حال رصدنا أي مخالفات سوف نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المنشآت. ونشكر لكم أخي إدريس ونشكر إذاعتكم الجميلة على إتاحة الفرصة لنا كهيئة حماية المستهلك لتوجيه هذه الرسائل البسيطة للمستهلكين ولأصحاب المنشآت التجارية، ونتمنى أن يبلغنا عيد الأضحى المبارك لا فاقدين ولا مفقودين، وأن يكون عيد سعيد على الجميع إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى.
1: وأنتم بخير
0: وكل عام وأنتم بالصحة والسلامة، بارك الله كل هذه الجهود التي تقومون بها. أستاذ خالد أشكر جزيل الشكر على وجودك معنا في هذه الدقائق، ويومك سعيد.
2: شرفتني يومك أسعد أستاذ.
0: حياك الله، بارك الله فيك، مع السلامة. إذن عن جهود هيئة حماية المستهلك الرقابية تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، كان معنا الأستاذ خالد بن سالم سيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق والمتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك. نتواصل معكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

غذاء ودواء، هذه محطتنا الصحية في أحلى صباح. أحيانا نتحدث عن بعض الأطعمة التي تتعزز فيها بعض العناصر أو المكملات الغذائية. ماذا عن الأطعمة التي تمنحك فيتامين دال أكثر من السلمون مثلا؟ يعني على اعتبار أنه أيضا السلمون من الأشياء اللي يتم الحديث عنها بكثرة لاحتوائها على مثل هذه العناصر الغذائية. يعد فيتامين دال من العناصر الغذائية الأساسية التي تلعب دور حيوي في دعم صحة العظام، تعزيز جهاز المناعة والمساهمة في وظائف متعددة داخل الجسم. رغم أن أشعة الشمس تعد كمصدر رئيسي لهذا الفيتامين، فإن الحصول على كميات كافية منها عبر الغذاء يظل أمر ضروري، خصوصا في حالات قلة التعرض للشمس. غير أن تحقيق ذلك ليس دائما سهلا، تقتصر المصادر الغذائية الغنية بفيتامين دال على عدد من المحدود أو عدد محدود من الأطعمة. يعرف سمك السلمون بأنه من أبرز هذه المصادر، لكن يعني هناك بعض الأطعمة التي يشار إليها وفقا لما أورد موقع هيلث، منها الزيت كبد السمك القد. يعد هذا النوع من الزيت من أغنى المصادر الطبيعية بفيتامين دال، تحتوي ملعقة كبيرة واحدة منها على ما يقارب 3 أضعاف الكمية الموجودة في حصة مماثلة من سمك السلمون. هذه المفارقة يعني في ما لو تم يعني أخذ مصدر الفيتامين دال من هذا الزيت. أيضا يقول لك الفطر المعرض للأشعة فوق البنفسجية، عاد من وين بجيبه هذا؟ يمثل هذا النوع من الفطر الذي يتم تعريضه للأشعة فوق البنفسجية مصدر نباتي مميز لفيتامين دال. تسهم هذه العملية بزيادة محتواه من الفيتامين بشكل ملحوظ. غالبا ما تشير الملصقات على العبوات إلى هذا التعريض مع إبراز يعني مستوى الفيتامين، وأيضا هناك نوع أيضا من سمك السلمون أو يسمى سمك السلمون المرقط. عند الحديث عن هذه الأسماك لا يقتصر التفوق أيضا على السلمون لوحده، يتفوق أيضا سمك السلمون المرقط نهري عليه من محتواه أو من حيث محتواه من فيتامين دال. في بعض الحالات يعد هذا النوع خيارا غذائيا غنيا ومفيد، يمكن إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن. يمكن تحضير هذا النوع من الأسماك بطرق متعددة، وفي المحصلة رغم المكان الغذائي المميز لسمك السلمون، فإن تنويع مصادر فيتامين دال يظل خطوة ذكية لضمان الحصول على احتياجات الجسم، خاصة من خلال إدخال هذه الأطعمة الغنية ضمن النظام الغذائي اليومي. يعني يمكن البعض يأخذه في شكل مكملات غذائية فقط كأقراص أو كبسولات. البعض أيضا يعني يتحدث عنها كفائدة أكبر فيما لو تم استخدامها كمكملات، لكن يمكن استخدامها عند بعض الفئات أو الفئات العمرية قد تكون غير مناسبة. في كثير من الأحيان ينصح بي يعني أخذ النصيحة من الطبيب المختص أو عن ما هي المصادر الممكنة لتناول أو لأخذ مثل هذا النوع من المكملات أو العناصر الغذائية. لكن هناك دراسة تشكك في فائدة مكملات الكالسيوم وفيتامين دال لكبار السن. أظهر تحليل واسع لدراسات نشرت في الآونة الأخيرة أن الاستخدام اليومي لمكملات الكالسيوم وفيتامين دال لا يوفر حماية تذكر لكبار السن من السقوط والكسور. على ما ذكر الباحثون أن الدراسات السابقة توصلت إلى نتائج مماثلة، مع ذلك يواصل مقدمون للرعاية الطبية وقواعد إرشادية التوصية باستخدامها للوقاية. استعرض الباحثون في هذا التحليل الجديد المنشور في دورية علمية
بيانات من 69 تجربة عشوائية قارنت مكملات الكالسيوم أو فيتامين د أو كليهما مع أدوية وهمية من حيث الفاعلية في الحد من السقوط والكسور. خلص الباحثون في هذه الدراسة أن استفادة أو إلى أن استفادة المشاركين في الدراسة بشكل ملموس طبيا من استخدام مكملات الكالسيوم أو فيتامين د أو المكملات المركبة كانت لا تذكر أو معدومة بغض النظر عن العمر أو الجنس أو سوابق التعرض للسقوط أو العادات الغذائية بشكل عام. بالتالي اعترف الباحثون بأن النتائج قد لا تنطبق على من يعاني من حالات طبية معينة بما يشمل من يتلقون يعني علاجا دوائيا لهشاشة العظام. شدد الباحثون على ضرورة إعادة تقييم التوصيات العامة بشأن مكملات الكالسيوم وفيتامين د في ضوء الأدلة الحالية. كذلك دعت مقالة نشرت مع الدراسة إلى زيادة تمويل طرق التدخل التي ثبت أنها توفر وقاية فعالة من السقوط والإصابات المرتبطة به مثل تمارين التوازن والمقاومة وتقييم المخاطر. أيا كانت هذه الدراسات وما توصلت إليه من نتائج يعني أكيد أن هناك أيضا من مجتمعات علمية طبية أخرى أيضا قد تعارض وقد لا تتفق وقد يكون هناك أيضا تفاوت في النتائج الكثير من الدراسات في مثل هذا الموضوع تحديدا. إلا أن المهم يعني أن لا تؤخذ مثل هذه المعلومات ويتم التعامل معها بشكل مطلق، إنما يتم يعني الأفضل أن يتم التثبت منها من خلال الطبيب المختص حتى تكون على دراية ووعي تام بما يمكن تناوله أو تعزيز النقص في بعض أو مثلا لما يكون في نقص مثلا في المكملات الغذائية كيف تتعامل مع هذا النقص وتعزز حضور هذه المكملات الغذائية والعناصر حتى تكون على أكمل وعي وبصحة تامة بإذن الله، خصوصا بالنسبة للأشخاص اللي عندهم يعني حالات مرضية مزمنة. من المهم جدا التثبت من مثل هذه الجوانب. من مقدم الرعاية الصحية، صباحاتكم صباحات الصحة والعافية. نتواصل معكم مستمعينا في أحلى صباح.

0: مجدي، نرحب بكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بمن انضم لنا في هذه الدقائق. حققت سلطنة عمان ممثلة في هيئة البحث العلمي والابتكار 4 ميداليات توزعت بين 3 ذهبيات وفضية في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا آيتكس 2026. وأيضا تحدثت مع أحد الفائزين أو المشاركين أيضا في هذا المعرض، مع الباحث المبتكر زاهر بن سالم العلوي، أحد المبتكرين الفائزين بالميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراع والابتكار. صباح الخير أستاذ زاهر، وأهلا وسهلا بك.
1: السلام عليكم أخي إدريس، صباح النور على كل المستمعين. بداية أشكر جزيل الشكر على هذه الاستضافة الكريمة الصراحة، وسعيد جدا بالتواجد معكم اليوم في برنامج أحلى صباح. وفي البداية مبارك سلطنة عمان هذا الإنجاز، والحمد لله أن نرى الابتكار والبحث العلمي العماني حاضر ومنافس مثل هذه المحافل الدولية. وتقدم أيضا بالشكر لهيئة البحث العلمي والابتكار ولكل الجهات الداعمة والمبتكرين العمانيين المشاركين صراحة، لأن هذا يعكس الجهود الكبيرة المبذولة دعمنا كشباب والابتكار في السلطنة.
0: نعم، ولا شك أنتم تستحقوا أيضا مثل هذه الفرص. يعني سلطنة عمان اختارت ممثلة في هيئة البحث العلمي، اختارت يعني مجموعة منكم من المبتكرين ويعني ذو كفاءات كبيرة ولديهم أيضا أفكار ابتكارية بأن يشاركوا ويمثلوا سلطنة عمان في مثل هذا الحدث الدولي. فنبارك لكم يعني هذا التتويج في المعرض الاختراع والابتكار بماليزيا. بداية أستاذ زهر، حدثنا عن طبيعة المشاركة في المعرض واختياركم لتمثيل سلطنة عمان.
1: في البداية عن طبيعة المشاركة، الحمد لله المشاركة في معرض آيتكس 2026 صراحة جاءت بعد رحلة طويلة من العمل والبحث والتطوير في هذا المشروع، حيث المشروع برم براحل من المنافسات والبرامج الابتكارية هي بدأت في السلطنة. ونفس العديد من المشاريع التقنية والابتكارية نفس الشيء كانت مميزة قبل اختيار وتأهل رسميا لضمن الأربع مشاريع اللي تأهلت تمثيل السلطنة في هذا المحفل. وما يميز المشاركة أنها صراحة لم تكن مشاركة فردية، كانت مشاركة وطنية مشرفة ضمت يعني مجموعة من المبتكرين الباحثين العمانيين اللي قدموا مشاريع مميزة. والحمد لله أن استطاعنا سلطنة عمان تحقيق 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، وهذا أيضا يعكس مدى التطور اللي وصلنا له في منظومة الابتكار والبحث العلمي العماني.
0: نعم، يعني لا شك أن هناك أفكار كثيرة جدا تم المشاركة بها في هذا المعرض. عن مشروعك، منصة علاجية حيوية متقدمة لتسريع التئام جروح مرضى السكري باستخدام تقنيات التوصيل الحيوي، لو تعطينا كذا نبذة تعريفية عن فكرة هذا المشروع أستاذ زهر.
1: نعم، المشروع عبارة عن منصة، هو منصة علاجية متقدمة نهدف هنا إلى تطوير الحلول الصحية ومبتكرة لتسريع عملية الالتئام الجروح جروح مرضى السكري.
0: نعم،
1: ليش؟ لأن جروح مرضى السكري عدد كبير من أكبر المشاكل الصحية على مستوى العالم، تقريبا 537 مليون مريض سكري على مستوى العالم، 25% تطوروا إلى جروح صعوبة في الالتئام، وهذه التحديات صحية كبيرة عالمية يعني تأثيرها على جودة المريض وأيضا الوضع المالي وأيضا أيضا نفس حتى العائلة اللي تعتني بالمريض. ويعتمد المشروع على دمج التكنولوجيا الحيوية مع تقنيات توصيل حيوية ذكية. احنا نهدف إلى تحسين الكفاءة وصول المواد العلاجية إلى موضع يعني العلاج، موضع الجرح في الوقت المناسب وأيضا بأكثر فعالية واستدامة، فهذا يساعدنا على تحسين سرعة عملية الالتئام وأيضا تقليل الالتهابات والمضاعفات الصحية لهذا المريض.
0: نعم أستاذ زهر، ما الذي يقصد بتقنيات التوصيل الحيوي وعلاقة أيضا بتسريع التئام الجروح؟
1: أخي إدريس، هي هنا دائما هو الابتكار ما فقط أنك أنت اليوم تتعرف على المواد اللي هي مثلا تساعدنا في تحسين الالتئام أو سرعة، هي من أهم الطرق هي طريقة التوصيل للجسم.
0: نعم،
1: فتقنيات التوصيل الحيوي هنا قاسين نستخدمها، هي تقنيات حديثة تستخدم للمواد العلاجية للمكان المطلوب داخل الجسم يعني بطريقة دقيقة وتوصل في الوقت المناسب عشان تسريع عملية الالتئام. هذه يعطينا طريقة للتحكم في طريقة ومدة إطلاق المادة العلاجية لتحقيق أفضل الكفاءة. ففي حال جروح المزمنة وجروح السكري تساعد التقنيات على توفير بيئة علاجية مناسبة تدعم عملية الالتئام وأيضا تحافظ على المواد العلاجية لفترة أطول. هذا يؤدي إلى رفع الكفاءة أيضا ويقلل المضاعفات المرتبطة منها. تقنيات كثيرة هي اللي متوجهين لها، من تقنية النانو وتقنيات أيضا الهيدروجيل.
0: جميل. لا شك أنه يعني هذا المشروع مر بمراحل إلى أن وصل يعني إلى النتائج التي وصلت إليها. ماذا عن مراحل المشروع أو العمل على المشروع وقياس كفاءته؟
1: هو بالنسبة للمشاريع اللي هي هنا في الجانب الطبي، هي معروف تأخذ مسار طويل، وأيضا تريد بحث طويل، وأيضا تريد محتاجين المؤسسات مشرفين يعني يعطي قوة في الابتكار عشان نوصل اليوم إلى المنتج اللي احنا متوجهينه. فالمشروع صراحة مر بمراحل بحثية وعلمية، بدأت من الدراسات الأولية وتحليل المشكلة الصحية، ثم الانتقال إلى مراحل التطوير والتجارب المخبرية، تحليل النتائج وقياسة الكفاءة أيضا والفاعلية. استمر هو تطوير المشروع يعني عبر نقول هنا رحلة أكاديمية
0: نعم.
1: امتدت من جامعة سلطان قابوس في تخصص البيولوجيا البيئية، وهو اللي يعطينا هذا نعرف المواد الخام الموجودة في السلطنة سواء برية أو بحرية، تساعدنا في استخراج المواد الفعالة من هذه النباتات. استمتدي إلى دراسة الماجستير في البيولوجيا الجزيئية في المملكة المتحدة في تطوير المشروع، ومرة ثانية مواصلة الدكتوراه في نفس المشروع في جامعة سلطان قابوس،
0: نعم.
1: اليوم وصولا إلى استراليا في جامعة RMIT هنا في مجال الهندسة الحيوية الطبية لإضافة التقنيات العلاجية الحديثة. كل هذه الرحلة والتخصصات العلمية اللي مر بها المشروع يعني للوصول إلى الهدف الرئيسي، وهو منصة علاجية أكثر تطور وقادرة مستقبلا على المنافسة، ما فقط لما نتكلم عن المنافسة وإنما أيضا لحل من أكبر مشاكل البشرية في المستوى الصحي، نتكلم عن مرضى السكري وضعف الإنتاج.
0: جميل. يعني هذه الفكرة وهذا المشروع بكل أبعاده جدير بأن يكون فعلا حاضر في مثل هذا الحدث الدولي. ما الذي وجدته من انطباعات عن هذا المشروع من قبل القائمين على المعرض الدولي أو حتى من قبل الزوار أستاذ زاهر؟
1: والله هو المشروع وقوته كانت واضحة يعني من الفترة، انه اهميته يعني حتى من فترة الماجستير في المملكة المتحدة، فهم كانوا في تمويل المشروع بعد ما عجبوا بالمشروع في المرحلة الأولى. أما هنا الحمد لله المشروع حظي باهتمام كبير من لجان التحكيم وأيضا الزوار والباحثين المشاركين في المعرض، حيث أن خاصة هي الجروح المزمنة وجروح السكري هذه اللي فيها صعوبة الالتهام، هي كما وضحت أنا سابقا أنها من التحديات المهمة عالميا. فهنا دائما اهتمام كبير على انك اليوم تحل مشكله كبيره على المستوى الصحي، وهي حل جديد نفس الشيء، اضافه حل جديد. وكانت هناك اشاده واضحه بالمشروع ومستوى الدمج بين التكنولوجيا الحيويه والتقنيات العلاجيه، بالاضافه ايضا يعني وجود مشروع عماني بهذا المستوى في معرض عالمي يضم ابتكارات مختلفه من دول العالم، ونحن في التقنيه الحيويه، وحتى هنا في تزامنا بهذا الموضوع هنا انشانا شركه ناشئه في المجال التقنيه الحيويه في تطوير
0: جميل.
1: المشروع للوصول الى المنتج النهائي، وهدفنا اطلاق المنتج ان شاء الله على نهايه 2027 2026 بدايه 2027 باذن الله.
0: ممتاز. بإذن الله تعالى نترقب يعني أن تكون هذه الفكرة حاضرة بشكل واقعي. يعني حضورك أنت وزملائك أيضا من المبتكرين في هذا المعرض لا شك أنه يعني له إضافة قيمة، وهناك التقاء بمختلف أيضا المجتمع المبتكرين من مختلف دول العالم. فما الذي أضافته لكم هذه المشاركة في المعرض الدولي للاختراع والابتكار، وما يعني لك أيضا كمبتكر يمثل سلطنة عمان إلى جانب عدد من المبتكرين العمانيين؟
1: بصراحة مثل هذه المشاركات، أولا فخر أن أشارك اليوم ممثل السلطنة. فالمشاركة كانت تجربة ثرية على جميع المستويات، علمية مهنية صراحة وشخصية، لأن اليوم أتاحت لنا فرصة نطلع على ابتكارات عالمية، وأيضا نطلع على ابتكارات يمكن في نفس العمل اللي هنا متوجه له، وبناء الإضافة بناء علاقات باحثين هنا، في الباحثين موجودين المبتكرين المستثمرين، نتكلم عن أكثر من 1000 ابتكار من أكثر من 17 دولة على مستوى العالم، بالإضافة لاكتساب خبرة كبيرة في العرض هذا بحد ذاته تسويق أيضا للمنتج
0: نعم.
1: على المستوى الدولي. أما بالنسبة للتمثيل السلطنة فهو صراحة شرف كبير ومسؤولية أكبر، وأشعر بفخر كبير عندما أعرف اسم السلطنة حاضر ومنافس في هذه المحافل الدولية. هو في الأول والأخير لم يكن إنجاز يعني فردي، نقول هو إنجاز لكل شخص دعم هذه الرحلة العملية والبحثية، والكل أيضا جهة ساهمت في دعم الابتكار والشباب العماني. هي نفس الشيء، الابتكار ما بيكون ابتكار شخص واحد، هو
0: نعم.
1: ابتكار في فريق يشتغل كان من مشرفين من أكاديميين على مرور على الجامعات أيضا الجهات الداعمة،
0: نعم.
1: الشكر لها في تقدم هذا المشروع، وهنا مواصلين إن شاء الله وننتظر نفس الدعم أيضا من الصناديق المتواجدة في الصنع في دعم مثل هذه المشاريع. وأتمنى إن شاء الله أن تكون هذه المشاركة رسالة لكل أيضا أقول شاب في السلطنة بأن إحنا الأفكار والطموحات اللي موجودة معنا قادرين على أن نوصل عالميا بصراحة،
0: نعم
1: وايضا انه اذا هي محتاجه الشغف يمكن نقول العمل والصبر، لان مثلا هنا في موضوع خاصه نتكلم عن المنتجات الطبيه والمنتجات الغذائيه،
0: نعم
1: محتاجين هالفتره القادمه في السلطنه، فمحتاجين اللي هو الشغف والعمل والاصرار، بالاضافه الى التعاون من الجهات الحكوميه والصناديق الموجوده في السلطنه في دعمها مثل هذه المشاريع، لان احنا ما بنقدر ننطلق الى خطوه افضل ان شاء الله يعني الا بالدعم، لان هذه المشاريع انا اتكلم حتى المشاريع التقنيه الحيويه
0: نعم.
1: محتاجه الى دعم كابيتال ومال كبير يعني يكون، فاتمنى ان شاء الله نواصل وبالتعاون نصل الى وتكون نكون من الدول المنافسه والمصدره لمثل هذه الادويه وهذه الابتكارات وحتى الاغذيه واي مجال في الابتكارات الاخرى
0: باذن الله تعالى. طالما ان هذه العوامل كلها تتحقق التي ذكرتها ان شاء الله هذا المشروع وغيره ايضا من الابتكارات تحقق يعني تميزا وحضورا ملموسا على مختلف المستويات المحليه والاقليميه والعالميه. نرجو لكم كل التوفيق والى مزيد من النجاحات باذن الله تعالى. كل الشكر لك استاذ زاهر على وجودك معنا في هذه الدقائق، ونبارك لك ايضا وزملائك يعني هذا التتويج في هذا الحدث الدولي، كل الشكر لك.
1: مشكور اخي ادريس، يكون الخير والبركه، ومشكورين على الدعم دائما، هذا الدعم وحافز لنا للتقدم ان شاء الله.
0: بارك الله فيك ويومك سعيد، حياك الله.
1: على خير،
0: مع السلامه. اذا الاستاذ زاهر احد المبتكرين المشاركين في هذا المعرض الدولي، زاهر بن سالم العلوي احد المبتكرين الفائزين بالميداليه الذهبيه في المعرض الدولي للاختراع والابتكار. هنا يعني ايضا اذكر المبتكرين الاخرين الذين كان لهم حضور أيضا في هذا المعرض. نالت المبتكرة نهية بنت ناصر الحمداني الميدالية الذهبية كذلك عن مشروع نظارة ذكية مع تطبيق هاتفي لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على التفاعل مع محيطهم بأمان، كما حصل أيضا المبتكر لقمان بسليمان ظفري على الميدالية الذهبية وأفضل اختراع في المعرض عن مشروع العدسة المسيرة والمتخصص في الفحص الآلي للطائرات باستخدام الطائرات دون طيار وتقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. أيضا أحرزت المبتكرة بالقيس بن سالم الحكمان الميدالية الفضية عن مشروعها الطبي المبتكر نظام ذكي مغلق لتنظيم مستويات البوتاسيوم لمرضى القلب. يعد هذا المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا من أبرز المنصات الدولية السنوية لعرض الابتكارات والاختراعات، ويستقطب مستثمرين ورواد أعمال من مختلف دول العالم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في أحلى صباح.

من يستخدم الساعات الذكية إلى الآن؟ لو لاحظ يمكن الفترة الأخيرة صار في انخفاض في مستوى اقتناء هذه الساعات أو استخدامها. يمكن صار في فترة معينة كان يكاد الجميع يأخذ هذه الساعات الذكية من مختلف العلامات التجارية ومختلف البراندات، وكان كنوع من ترند أنه أنت عندك ساعة ذكية، طيب ليش ما يكون أنا عندي ساعة ذكية تربطها بالهاتف أو مثلا تقيس لك المؤشرات الصحية، أو مثلا فقط على الأقل تشوف منها الإشعارات اللي توصلك على التلفون بدل ما تشوف التلفون في كل وقت، فقط كذا شوية ترفع يدك وتشوف إيش الإشعارات المهمة. مع الوقت يمكن البعض لاحظ أنه شيء مكلف أنك أنت طول وقتك هذه الساعة موجودة معك، وتحتاج أنك تحافظ عليها يعني بأكبر قدر من العناية والاهتمام، فصار البعض يعني يستغنى عنها. لذلك صارت الساعات الذكية تفقد بريقة شيء فشيء. لماذا بدأ المستخدمون بالاستغناء عنها؟ طبعا المقصد بشكل مطلق عند الجميع لا، صار يعني في كثير من الأشخاص هذه يعني جزء من طبعا هي مش فقط اكسسوار، يعني حاجة وضرورة يعني مهمة جدا تكون موجودة معه وين ما راح. وبالفعل في كثير من الأشخاص استخدمهم يعني في أشياء كثيرة جدا. خلال السنوات الماضية تحولت ساعة ذكية مثل يعني أبل ووتش، سامسونج جالكسي ووتش وغيرها من هذه الساعات إلى جزء أساسي من سوق الأجهزة القابلة للارتداء، بعد ما روج لها كأدوات تجمع بين الصحة والاتصال والإنتاجية. لكن رغم النمو المستمر في المبيعات، بدأت مؤشرات جديدة تكشف ظاهرة مختلفة، هي العدد المتزايد من المستخدمين الذين يتوقفون عن استخدام هذه الأجهزة بعد أشهر قليلة من شرائها. هذه الظاهرة لم تعد مجرد انطباعات فردية، بل أصبحت محورا لدراسات أكاديمية وتقارير تقنية حديثة تتناول ما يعرف بإرهاق الأجهزة القابلة للارتداء، وهي حالة يفقد فيها المستخدم الحماس تجاه الساعة الذكية بسبب عوامل تتعلق بالتجربة اليومية أكثر من التقنية نفسها. تشير دراسة منشورة في مجلة Information and Management الهولندية إلى أن كثيرا من المستخدمين الذين توقفوا عن استخدام الساعات الذكية لم يفعلوا ذلك بسبب عطل تقني، بل نتيجة تجارب سلبية متراكمة مرتبطة بطريقة الاستخدام اليومي، حيث وصفت الدراسة التخلي بأنه نتيجة عوامل نفسية وسلوكية تتطور مع الوقت مثل فقدان الفائدة أو الإزعاج المستمر. كما أظهرت أبحاث أخرى أن نسبة كبيرة من المستخدمين تتوقف عن استخدام الأجهزة القابلة للارتداء خلال الأشهر الأولى، خاصة عندما يشعر المستخدم أن البيانات التي يحصل عليها لا تؤدي إلى قيمة عملية حقيقية. رغم التطور الكبير في المعالجات والشاشات، ما تزال البطارية واحدة من أكثر الشكاوى انتشارا بين مستخدمي الساعات الذكية. فبينما تعمل الساعة التقليدية لأشهر أو سنوات دون شحن، تحتاج معظم الساعات الذكية إلى شحن يومي أو كل يومين، باستثناء بعض أنواع الساعات لشركات معينة التي قد يمتد عمر بطاريتها حتى 10 أيام دون الحاجة إلى إعادة الشحن. تؤكد تقارير ومناقشات تقنية حديثة أن هذا الأمر أصبح بشكل يومي يدفع بعض المستخدمين إلى التخلي عن الساعة بالكامل، خصوصا عندما ينسون شحنها أو يضطرون لنزعها باستمرار. حتى المجتمعات التقنية على منصة ريدت امتلأت بشكاوى تتعلق باستنزاف البطارية بعد تحديثات الأنظمة أو انخفاض عمر البطارية بشكل مفاجئ، وهو ما ينعكس مباشرة على ثقة المستخدم بالجهاز. واحدة من أبرز ميزات الساعة الذكية كانت قدرتها على إبقاء المستخدم متصلا طوال الوقت، لكن هذه الميزة تحولت تدريجيا إلى أحد أسباب النفور منها. أيضا تشير تقارير حديثة حول تجربة المستخدم إلى أن الإشعارات المستمرة تسبب إرهاقا معرفيا وتشتتا دائما، خصوصا عندما تتحول الساعة إلى نسخة مصغرة من الهاتف الذكي. في النقاشات المستخدمين على منصة ريدت، وصف البعض تجربتهم مع هذه الساعة الذكية بأنها جعلتهم يشعرون بأن أجسادهم تحولت إلى لوحة بيانات.
فعلا هذا الوصف اللي ذكروا بعض المستخدمين، حيث أصبحوا مهووسين بالأرقام والتنبيهات ومتابعة المؤشرات الصحية بشكل مبالغ فيه، يعكس هذا التحول مشكلة أوسع تعرف اليوم بالإرهاق الرقمي، وهي حالة مرتبطة بكثرة التنبيهات والاتصال المستمر بالشاشات. أنا شخصيا نجوت من هذه الساعة إطلاقا لم استخدمها، مع أنها على فكرة ممتازة جدا يعني بما فيها من خدمات وميزات ووظائف وكذا. بالأساس يعني إذا كانت الساعات العادية أنا ما أرتديها، أرتدي بعد ذلك الساعات الذكية، لكن ما تعرف ممكن مستقبلا، يمكن ما تعرف، يشتري الكثير من المستخدمين ساعة ذكية بسبب الكم الكبير من الميزات الصحية والرياضية مثل قياس نبض القلب والتتبع النوم ومراقبة النشاط البدني، لكن دراسات تشير إلى أن الاستخدام الفعلي

المستخدم. بمعنى آخر، اكتشف كثير من المستخدمين بعد فترة أنهم يستخدمون ساعتهم فقط لمعرفة الوقت أو قراءة الإشعارات، وهي أمور يستطيع الهاتف الذكي القيام بها بالفعل. ولكل أحد منا يعني يستخدم هذه الساعات الذكية لأغراض مختلفة ومتنوعة، والأمر يعني في تفاوت في مسألة الاستخدام. هذه كانت محطتنا التكنولوجيا، وبها نختم حديثنا معكم مستمعينا في هذه المساحة الصباحية. شكرا لكم على طيب المتابعة، وكل عام وأنتم بخير مقدما. شكرا لكل من تواصل معنا أيضا بالرسائل الصباحية. كنت معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس محمد البشري، وهذه تحيات المخرج ملاذ بن طالب اليوسفي. في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. التاسعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: إيران وباكستان تبحثان في طهران مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وواشنطن تؤكد تقدم المفاوضات. 10 قتلى بينهم مسعفون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. حلفاء الناتو يطالبون واشنطن بتوضيح سياساتها العسكرية في أوروبا قبيل قمة مرتقبة في أنقرة. وبإجمالي استثمارات يتجاوز 100

105 ملايين ريال عمانية. مدينة صحار الصناعية تنجح في توطين 48 مشروعا خلال العام الماضي. عناوين الأخبار قدمت لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي، وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية، ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جداً جداً جداً. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد صلاة.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: ايوه ايه اسمعك. ايه الحين بديت تفهمني؟ اكيد شليت الكمه من فوق راسك.
2: كيف عرفت اني شالين هالكمه طال عمرك؟
1: انزين لا تلبسها مره ثانيه لحد ما اخلص كلامي معك، علشان ما ينقطع الارسال وترجع ما تفهم.
2: حاضرين طال عمرك، يلا هات الكلام.
1: انا اريد اتوصل للاداره الشركه الرئيسيه المورده لكل الماركات العالميه، من ملابس وعطورات وساعات وذهب والماس.
2: على كذا انت تريد تفتح مغاره علي بابا والأربعين حرامي طال عمرك؟
1: ومن قال لك اني اريد مغاره علي بابا؟ انت اكيد لبست الكمه مره ثانيه.
2: يعني انت تريد توصل للمكان اللي معك ذاك؟
1: ايوه اريد اوصل للمسؤول الاول في اداره مؤسسه حوريه افريقيا للازياء العريقه، وفي اسرع وقت ممكن.
2: شكلك داري بليله القدر.
1: ايه حصلت ليله القدر في شهر ذي القعده واستغنيت.

0: طيب إيش رأيك تكوني موظفة في مكتب المحاماة مع أخوهم الكبير صقر أبو مرتب ممتاز؟
1: أيوه، بس اللي عرفه إنه هو عازب.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: الله يهديك بس يا دليلة، أنت بتشتغلي في مكتبة تراك ما في بيته.
1: طيب، وأم خالف قال إنه بيعوضني عن السيارة اللي تكنسلت.
0: أكيد راح يعوضك، لكن بس من يرجع من سفرته.
2: وبعدين ما حد يشتري الأثاث قبل البيت.
1: ما فهمتك.
2: تقولي سيارة يعني مصاريف وبترول وسيرفس وغيره، وكل هذا بيكون صعب بدون الوظيفة المضمونة.
0: ما دام إنك سكتي فأنا بدبر لك موعد مع صقر بعد ما راح آخذ موافقته.
1: يعني هو ممكن يرفض ومع إنه هذه أوامر مخالف؟
2: ومن قال لك إن كل شيء يقول عليه مخالف يتنفذ بالغصب عن الكل؟
1: لا لا، ما حد قال، بس يعني
0: يا دليلة، مخالف إذا بغى شيء يطلب ما يامر، وإذا أحد طلبه شيء يعطيه بكيفه بدون ما يتردد. أما اللي يحاول يحوم حواليه ويحاول يستغله ويستغفله فهذا ما يستحق يوقف معه حتى لو دقيقة واحدة قدامه. فهمتي إيش قلت لك أنا الحين؟

0: ول ول ول ول بعد رشاش ام بي 5 هذا اللي شغلت تعقيله في وجهها. بعد ما اظنها بتقول شيء.
1: يعني تلطعني 3 ساعات انتظرك وانت تعرف لما انا اكون معصبه يمكن اغلط فوقها اي واحد.
2: ما اسمع منها الا التهديدات والاوامر وكانها اشترتني. لو كلهم الحين يتمسخروا مني بسببها. اظن جاء الوقت اللي تعرف فيه حدودها.
1: انت ليش ما ترد علي؟ ها؟ انت ليش ما ترد علي؟ ليش ما ترد علي؟ ما تسمعني اكلمك ولا جاك الصمم؟
2: اسمعك امري. وين تريديني اوصلك؟
1: وين بعد؟ البيت. هو بالمره انا اريدك تسحب لي 20,000 من المبلغ اللي عطاني اياه مخالف.
2: يوف. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليش؟
1: اريد اغير سيارتي.
2: بس سيارتك بعدها ما كملت سنة.
1: والله اللي يغيرن سياراتهن كل 6 أشهر ما أحسن عني.
2: هو صحيح إنهن ما أحسن عني، بس انتي قلتي لي شغل المبلغ بالكامل في سوق الأوراق المالية.
1: وانت لحقت تشغل كل المبلغ هناك؟
2: طبعا، والحسن حظك الفتاك أن المبلغ قف وقته ودخلته في أكثر من شركة اكتتاب جديدة وممتازة، أرباح سريعة ومضمونة بعد.
1: إنزين، بشوف إيش يطلع من وراء وجهك هذا اللي كل شوية يتلون.
2: وعدك عن قريب تشوفي في وجهي لون واحد بس، وما أظن إنه بيعجبك يا غزالة.

0: طمنيني، ما كيف شفتي خليل لما تكلمتي معاه هذيل اليومين؟
1: لقيته عود أخضر فيه الخير، طلع من جذع فاسد سرقت الدنيا. الله يهدي أبوه. بس
0: كلهم ما بيتوقفوا عن اللي سويوه إلا لما ينصدموا صدمة تخليهم يعيدوا حساباتهم كلها ويعرفوا إن الحياة أبسط بكثير.
2: هذا المخالف اللي ما عاجبنك اليوم في يوم من الأيام بيكون لك مثل البلسم.
1: أيوة بلسم على فؤادك أنت، مثل أمه حورية أفريقيا.
2: الله يا سلام عليك يا مسرتي، جبتي لي الاسم التجاري المميز اللي كنت أدور عليه من أيام.
1: مطلوب مالك؟ لا يكون تلبس بسبب خاتم أبوي اللي في صبعك.
2: حورية أفريقيا، الله يا سلام، هذا هو الاسم التجاري لكل مشاريع القادمة هنا وفي خارج البلد. البداية عندي وانتو مخالف بتكمل.
0: أعرف أنك سرحتي، بس ممكن أسألش ليش طلبتي مني ألبس خاتم أبوي قدام أخواني؟
1: من يدري، يمكن سره بيساعدك عليهم.
0: إذا في راسك شيء ولازم تخبريني.
1: بخبرك أكيد، لكن ما قلت لي خليل في إيش تريده؟
0: هذا جاي يتنطط. أقولش خليل ينطبق فيه المثل اللي يقول يوضع سره في أضعف خلقه.
3: كيف؟ إيش فاتني عشان أرحل معكم؟
1: أقول لك ما أظن إنه خليل ينفع للمهمة اللي تريده علشانها.
3: ومن قال إني ما أنفع للمهمات حبه؟ أنا أصلاً مخلوق للمهمات.
0: لا لا لا لا، بس بس بس شكله يقول إنه يجي منه.
3: يجي مني ونص بعد، وأنا جاهز لأي شيء. تريد أسوي مشاكل تبضارب وبتصل في شنان ونروح.
1: عاد أنت ما نقيت غير المشاكل، ترى مادح نفسك كذاب.
3: شوفي أنا يعني أنا ممكن أكون كذاب، لكن كذاب يعني مع إيقاف التنفيذ. أنا موهوب أصلي مولايتي.
0: زين طيب، وإذا ريدك تحل المشاكل بدل ما تسويها؟
3: طب كيف كذا الكلام تغير؟ حل مشاكل صعبة شوية، حل مشاكل. لكن إذا تريدوني أحل المشاكل فأنا أقولكم أنتوا وصلتوا للشخص المناسب، محدثكم خليل.
1: ولو بغيناك تتسبل
3: حبوت، ترى هي هذه الخدمة الحقيقية اللي متوفرة عندي.
0: إذا اسمعني، استعد عشان نبدأ من أمر بكرة.
3: طيب ممكن أختار لي مساعد في هذه المهمات؟
1: مساعد؟ بعد ومن هذا المساعد إن شاء الله؟
3: من غيره دكتور شنان.
0: عجب ما نختار شنان بدل عنك أنت.
3: ايش؟ لا لا لا، بس شنان خليه يروح، ما شنان مشغول عنده مهمة غيرها وما حد

وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: مخالف ملتزم جدا.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعة الجادرجي.
4: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي.
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس، وتبادل العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران.
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي.
1: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
1: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: العظيمة تبدأ من هنا، من خيال طفل، من حلم يلامس السماء، من فكرة صغيرة قد تبدو بعيدة لكنها تحمل في طياتها مستقبلا عظيما.
1: أريد أن أكون عالمة أكتشف علاجات جديدة،
2: وأنا سأصمم مدنا تسحر العقول،
3: وأنا أحلم أن أكون عالم روبوتات مشهور.
0: نرافق كل حلم ونؤمن بكل فكرة لنمهد الطريق لجيل يقودنا نحو المستقبل.
1: أفكاري هي من ستبني مستقبل عمان،
2: أحلامي لا تعرف المستحيل.
0: هيا نكتب أهدافنا وندون أفكارنا في المفكرة الذكية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحباء الأطفال العباقرة، صباح الخير والنشاط والتفاؤل. نرحب فيكم معنا في هذه الرحلة الأسبوعية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج المفكرة الذكية.
1: صباح الخير أحباء الأطفال، ونسعد اليوم بمتابعتكم لنا في هذه الفسحة الأسبوعية الجميلة معكم. سنقضي أوقات ممتعة ومفيدة مليئة بالفقرات المنوعة والمسابقات الشيقة والمعلومات الهادفة، فبرنامجنا لا يكتمل إلا باستماعكم ومشاركاتكم وتواصلكم معنا.
0: أهلا وسهلا بكم أصدقاء الرائعين، ونحن سعداء بمتابعاتكم ومشاركاتكم لنا، ونتمنى أن تقضوا معنا وقت مفيد وجميل وممتع مع مجموعة من المحطات المختلفة. وهذه أسرة البرنامج تتمنى لكم أطيب الأوقات بصحبتنا، ومعكم في الإعداد يوسف الدغيشي.
2: وأكيد نسمع بسماع أصواتكم، وفي التقديم أنا ريان بنت بدر النعماني،
1: وأنا فاطمة بنت محمد الهشامي،
3: وأنا ميس بنت موسى الهنائي.
2: وهذه باقة من الورود تهديها لكم مخرجتنا صفية الحمدانية.

0: كتبنا حن اليوم والتاريخ.
1: سيفك أخي حاضر وماضي،
0: البيت بتنا والتسلطين،
1: دار الكرم والتسلطين،
0: عمان البطولات والتاريخ،
1: مستقبل وحاضر وماضي.

0: إذن أهلا وسهلا فيكم أحبائي الأطفال من جديد عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفكرة الذكية واللي يأتيكم كل يوم سبت من 9:30 وحتى 11:00 صباحا. وخلوني أرحب من جديد بزملائي فاطمة وميس. أهلا فيكم.
1: أهلا وسهلا فيك يا ريان، كيف صباحك اليوم؟
0: الحمد لله. أنا أصبحت وأنا متحمسة بإني أستمع لأصوات أصدقائنا الأطفال بأفكارهم الجميلة.
1: وإحنا أكيد سعداء جدا يا ريان أن نلتقي بأصدقائنا الأطفال في هذا الموعد الأسبوعي وعلى الهواء مباشرة، ونسمع أصواتهم الجميلة ومشاركاتهم الهادفة وأفكارهم الرائعة لمختلف المواضيع والفقرات التي نطرحها خلال الحلقة.
2: اهلا وسهلا فيك يا زميلاتي ريان وفاطمه، وانا سعيده اني بكون معاكم اليوم واسمع اصوات اصدقائنا الاطفال اللي يشاركونا في البرنامج. وطبعا معانا فقرات منوعه ومختلفه تتنوع بين المسابقات والمواهب والضيوف اللي بيشاركونا في مختلف الافكار اللي نطرحها خلال البرنامج. نتمنى منكم يا اصدقاء العباقره متابعتنا من الان وحتى نهايه البرنامج، ونرجو أن تكون فقراتنا ممتعة لكم وتنال على رضاكم.
0: صحيح كلامكم فاطمة وميس، بالفعل من أبرز فقراتنا هي مسابقة مفكرتنا الذكية واللي فيها نقوم بتصفح مفكرتنا الذهبية الخاصة بنا، وبعدين نعطي أصدقائنا فكرة ذهبية من داخل المفكرة ومعاها سؤال يحمل معلومة معينة في أحد المجالات.
1: ولكن يا زملائي لازم أصدقائنا المتصلين في البداية يقولوا لنا كلمة السر عشان المفكرة مالنا تشتغل وتعطيهم فكرة ذهبية. وكلمة السر اللي لازم يقولوها لمفكرتنا الذكية يا أحبائي هي: يا مفكرة يا ذكية عطيني فكرة ذهبية. وبعدين راح تفتح المفكرة وتعطيهم فكرة ذهبية ومعاها سؤال ومعلومة مفيدة.
0: إذن أصدقائي خلونا نستمع لأصوات أصدقائنا الأطفال، ولكن من بعد هذا الفاصل.

0: عدنا إليكم يا أصدقاء الأطفال من جديد، وخلونا الحين يا أصدقائي نستقبل بعض المكالمات في حلقة اليوم، ونتمنى منكم التركيز والتفاعل معنا، وطبعا كل أفكارنا جميلة، ونتمنى منكم تطبيق هذه الأفكار اللي نعطيكم إياها خلال أيام الأسبوع. ونقول لأول متصل: دون أفكارك واكتب أهدافك. صباح الخير، من معنا؟
1: أهلا يا معاذ.
2: نعم،
0: صباح الخير، كيفك صديقنا معاذ؟
2: بخير الحمد لله.
0: عرفنا على اسمك الثلاثي.
2: معاذ بن سالم بن عبد الله، هاي صف الرابع من مدرسة عز للتعليم الأساسي.
0: والنعم فيك يا صديقنا، من وين تكلمنا؟
2: من منح.
0: أهلا فيك، كيف المدرسة معاك؟
2: زينة.
0: حلوة المدرسة؟
2: أيوة.
0: تمام يا صديقنا، إيش هي مواهبك؟ نريد نعرف على مواهبك.
2: القراءة ولعبة كرة القدم.
0: ما شاء الله عليك، تحب القراءة ولا كرة القدم أكثر؟
2: القراءة.
0: تمام، وش رأيك تعطينا عنوان عن كتاب أنت قرأته قبل؟ يلا يا صديقنا، من متى بديت تحب القراءة؟
2: من يوم كنت صغير.
0: ما شاء الله عليك، تتذكر كم كتاب قرأت؟
2: لا والله.
0: واجد ولا شوية؟
2: واجد.
0: ما شاء الله عليك. طيب، حاب تقدم لنا شيء؟
2: أيوة.
0: يلا تفضل.
2: حابة أقدم نصيحة للأطفال.
0: يلا قدم نصيحة.
2: بما أنني مقبل على الإجازة الصيفية، أنصح أصدقائي باستغلال الإجازة في حفظ القرآن الكريم أو قراءة القصص أو تعلم لغة جديدة أو رسم والتلوين أو السياحة واستكشاف أماكن جديدة أو ممارسة الرياضة أو ممارسة هواية التصوير أو ممارسة عمل تطوع.
0: ما شاء الله، هذه نصائح جدا جميلة، ونتمنى من أصدقائنا الأطفال أن يطبقوا هذه نصائحك في الإجازة الصيفية. طيب يلا هاي يا صديقنا.
2: أشكر أستاذ.
0: حاب تشكر؟
2: أيوة.
0: أستاذة مين؟
2: أشكر أستاذة صفية.
0: ونحن بعد نشكرك انك شاركت معانا في هذا البرنامج. طيب يلا الحين ننتقل للمفكرة الذكية.
2: ايوه،
0: بس اول شيء ايش هي كلمة السر عشان تفتح معانا المفكرة؟
2: هيا يا مفكرة يا ذكية، اعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة. الاحد، تعرف على السمت العماني الاصيل. تقترح عليك المفكرة يا صديقي أنك تجلس مع والديك العزيزين ليخبروك عن بعض مظاهر السمت العماني الأصيل، مثل احترام الآخرين والتعامل مع كبار السن وإكرام الضيف. طيب يا صديقنا؟
2: أيوة.
0: فهمت الفكرة؟
2: أيوة.
0: يلا ننتقل للسؤال.
2: أيوة.
0: جاهز؟
2: جاهز.
0: يلا خليك مركز. تمام؟
2: تمام.
0: السؤال يقول لك: صح أم خطأ نشر الشائعات دون التأكد من صحتها يعتبر تصرف صحيح؟ إيش هي الإجابة، صح أم خطأ؟
2: خطأ.
0: وإجابتك صحيحة يا صديقنا، واسمك دخل معانا. خطأ أن يجب علينا يا أحباء الأطفال عدم نشر الشائعات وعدم نشر الأخبار قبل أن نتأكد من صحتها، ويجب علينا أن نأخذ الأخبار من المصادر الرسمية والمصادر الموثوقة. طيب يا صديقنا؟
2: أيوة.
0: شكرا لك يا صديقنا، وإحنا استمتعنا معاك اليوم، وإن شاء الله نلتقي في مرات قادمة، ومع السلامة.
2: أشكر أستاذ صفية، وأشكركم، وأشكر إذاعة سلطنة عمان، وشكرا لكم جزيلا.
0: ونحن أيضا من هذا المنبر نشكرك يا صديقنا.

0: المدرسة؟ أنتوا خلاص الحين إجازة؟
1: أيوة حلوة المدرسة.
0: وأنت شطورة في المدرسة؟ أي مادة أكثر شيء تحبيها؟
1: الرياضيات.
0: يا عيني شكلك شطورة في الرياضيات.
1: أيوة
0: ما شاء الله، نحن نتمنى لك أكيد كل التوفيق. انزل صديقتنا خبرينا عن مواهبك.
1: مواهبي
0: أيوة
1: الرسم، الاكتشاف، القراءة، أحب قراءة القصص والقصائد.
0: ما شاء الله، عندك كذا قصيدة تقدميها لنا اليوم؟
1: أيوة.
0: يلا تفضلي.
1: العنوان سيدة اللغات. دخلت فعم الصمت في الأرجاء، فجمالها كاللؤلؤ المرجاني، تسبي القلوب برقة وفصاحة، حجازها دموع وسحر بياني، لغة بها نتلو كتابا طائرا من عند خالقنا عظيم الشان، زادت وزادت روعة وفخامة مثل الجنان تشع بالألوان. قالت لنا والسعد يعلو وجهها، هل سمعتم موجز الصبيان؟ سد اللغات زلزالة وشاقة، العرش عرشي والزمان زماني، يا من يحاول أن يعد مكانتي، أرح الركاب لمن يسد مكاني.
0: ما شاء الله عليك يا صديقتنا الغلا على هذا الإلقاء الجميل جدا، صح لسانك. من علمك هذه القصيدة؟ ها يا صديقتنا، من علمك إياها؟ من دربك عليها؟
1: أمي.
0: الله يحفظ لك أمك يا رب العالمين. انزل صديقتنا خبرينا عن القراءة، متى بدأتي تقرأي؟ صف كم؟
1: صف الثاني.
0: ما شاء الله، وكم كتاب قرأتي تقريبا؟
1: تقريبا 20 كتاب.
0: ما شاء الله عليك يا صديقتنا، تتذكري عنوان أحد الكتب اللي قرأتيها؟
1: أيوة عن الأنبياء.
0: ما شاء الله عليك، وأكيد استفدتي من القصص اللي قرأتيها صحيح؟
1: أيوة.
0: ونحن نتمنى لك كل التوفيق، وأنه بإذن الله تعالى تكملي تقرأي كذا قصص أكثر ومعلومات أكثر. إذا صديقتنا إيش خاطرك تصيري لما تكبري؟
1: طبيبة.
0: بإذن الله تعالى كذا نشوفك أحلى دكتورة. إنزين ننتقل الحين للمفكرة؟
1: أيوة.
0: والمفكرة ما بتشتغل كذا، لازم كلمة السر.
1: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
0: وهيا يا مفكرة. الاثنين، اكتشف أهم التقنيات الحديثة في رصف الطرق. إذا ندعوك يا صديقتنا للبحث والاطلاع عن أهم التقنيات الحديثة المستخدمة في رصف الطرق في العالم والتحول الرقمي في هذا المجال. طيب؟
1: إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى. إنزين الحين ننتقل للسؤال.
1: أيوة.
0: متحمسة واجد ولا شوية؟
1: وايد.
0: شاطرة. إنزين السؤال يقول، صح أم خطأ؟ تم خلال الأسبوع الماضي تدشين أول تقنية للرصف الإسفلتي الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في السلطنة، وذلك في مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور بمحافظة ظفار. ها، صح أم خطأ؟ صح أم خطأ؟
1: صح. صح.
0: والإجابة صحيحة يا صديقتنا الغلا، واسمك دخل معانا في السحب. إذن الإجابة صحيحة، وهي من مميزات هذه التقنية يا أصدقائي تسريع الإنجاز وتقليل العيوب ودعم التحول الرقمي في قطاع الطرق وتقليل انبعاثات الكربونية. شكرا، شكرا لك صديقتنا الغلا.
1: عفوا، مع السلامة.
0: مع السلامة. فاصل قصير وراجعي لكم.

0: إذن عدنا لكم من جديد أيها الأحبة متابعي برنامج المفكرة الذكية، ومعنا الحين في الاستوديو الطالبة الموهوبة والمتميزة ميرا بنت سليمان بن حمد السيابي من مدرسة الإثراء للتعليم الأساسي بولاية السيب، وهي موهوبة في سرد الحكايات وكتابة القصص، وحققت مراكز متقدمة في مسابقات الحكواتي. أهلا وسهلا فيك صديقتنا ميرا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: خبرينا عن نفسك أكثر ميرا، وإيش أبرز مشاركاتك؟
1: أنا الطالبة ميرا بنت سليمان بن حمد السيابي، صف ثالث السادس، ومن مدرسة الإثراء صباحي.
2: ما شاء الله عليك يا صديقتنا ميرا. طيب ميرا، خبرينا عن أهم إنجازاتك، يلا شاركينا إياهن.
1: في كثير من المسابقات في المدرسة، ومنها المسابقات حكواتي الإثراء AI.
0: وإيش هذه المسابقة؟ تذكريها؟ تذكر هذه المسابقة كيف كانت؟
1: أيوة.
0: وكيف كانت؟
1: كانت إن هي مسابقة بالAI، إن نحن لازم نكتب قصة ونسوي عن هذه القصة فيديو بالAI، وندخل فيه صوتنا، بعدين نقرأ القصة ونحط القصة في هذا الفيديو.
0: ما شاء الله. إنزين، ممكن تكلمينا عن أهم المسابقات اللي شاركتي فيها مثل هذه؟ تتذكري مسابقة ثانية؟
1: لا
0: ما تتذكري؟ إنزين صديقتنا.
2: إنزين يا صديقتنا، خبرينا عن موهبة الحكواتي، من اكتشف هذه الموهبة في البداية عندك؟
1: أمي.
2: ما شاء الله، ونحن من هذا المنبر أكيد نوجه لأمك أكبر تحية.
0: وطبعا أكيد يا ميرا أنت تحب القراءة صح؟ أصلاً أنت جاي اليوم عشان تخبرينا عن القراءة. إنزين، خبريني ليش تحب القراءة ميرا؟
1: لأن القراءة وايد مفيدة.
0: وإيش تسوي حال الشخص؟
1: ينمي عقلهم.
0: أيوة شطورة ميرا.
2: بالفعل مثل ما ذكرتي. إنزين، ذكرين لي أهم القصص اللي قرأتيها.
1: أهم القصص؟
2: أيوة. تتذكري؟
1: أنا قارية الكثير من القصص.
2: إنزين، كذا عنوان واحد من القصص تتذكري؟
1: أيوة.
2: يلا خبرينا.
1: قصة ميرال.
2: جميلة. إنزين، وش تحكي هذه القصة؟
1: تحكي عن فتاة مشاغبة جدا وتبكي كثيرا، ثم تعلمت الأدب وأصبحت فتاة مؤدبة.
2: يا سلام يا سلام.
0: إنزين، الحين أنا أريد أسمع منك حكاية جميلة. مجهزت لنا حكاية ميرا؟
1: أيوة.
0: بتخبرينا قصة ميرال ولا قصة ثانية؟
1: أنا تو أروم أقولكم القصة بالإنجليش والعربي، اللي هي القصة اللي أنا مشاركة فيها حكوات الإثراء.
0: يلا نسمع منك.
1: أول شيء
0: العربي، بعدين نروح بالإنجليش. أوكي يلا.
1: رحلة إلى الفضاء. يحكى أن في بلدة هادية في عمان كانت تعيش فتاة تبلغ العمر 8 سنوات، تدعى نجمة. لم تكن نجمة مثل بقية الأطفال، فهي كانت تحب العلم والاكتشاف واختراع أشياء جديدة. في يوم من الأيام خطرت لنجمة فكرة رائعة. قالت: لماذا لو صنعت روبوتا يستطيع اكتشاف كواكب جديدة؟ قضت أيام على اختراعها. استخدمت قطعا معادة تدويرها، ألواحا شمسية وشريحة صوتية وجدتها في لعبتها القديمة. وأخيرا صنعت روبوتا صغيرا بعيون لامعة، أطلقت عليه اسم كوزموبوت. وعندما شغلت نجمة كوزموبوت، رمش بعينيه وقال: مرحبا يا نجمة، هل أنت مستعدة لمغامرة في الفضاء؟ ابتسمت نجمة بسعادة وقالت: هيا لنستكشف العالم. وفجأة ظهرت بوابة متوحشة في غرفتها. دخلت نجمة وكوزموبوت من خلالها ليجد نفسهما يحلقان في الفضاء. زارا كوكبا ممتلئا بقناديل البحر الطائرة، كوكبا آخر بأشجار ملونة كقوس قزح، وآخرا بينما كانت أرضه مصنوعة من فقاعات ترتد. في كل كوكب سألت نجمة الأسئلة ودونت ملاحظاتها وساعدت المخلوقات التي تلتقي بها. بمهاراتها العلمية ساعدت نجمة في إصلاح ماكينات معطلة وتنظيف بحيرات ملوثة، وتعليم الكائنات الفضائية كيف إعادة التدوير. بعد العديد من المغامرات رجعت نجمة وكوزموبوت إلى الأرض وشاركت ملاحظاتها مع مدرستها، وأصبحت تطلق عليها اسم المخترع الصغيرة للفضاء. قصتها تقول للأطفال الآخرين أن يحلموا كبيرة ويستكشفوا العلم ويعرفوا أن حتى الأفكار الصغيرة تعود إلى مغامرات كبيرة.
2: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا صديقتنا ميرا على هذه القصة الجميلة، وحدك ألفتيها؟
1: أيوة.
2: جميلة جدا. إنزين الحين بتقدميها لنا بالإنجليش؟
1: نعم.
2: يلا بسم الله.
1: A space adventure. Once upon a time in a quiet town in Oman lived an 8-year-old girl named Star. Star wasn't like other kids. She loved science, discovery, and inventing new things. Her room was filled with wires and tools and notebooks full of ideas. One sunny afternoon, Star came up with a brilliant idea. Why don't I create a robot that can find new planets? She spent days working on her invention. She used recycled parts, solar panels, and a voice chip she found in her old toy. Finally, she created a robot with shining eyes and rocket boosters. She named it Cosmobot. When she turned Cosmobot on, it blinked and said, "Hello, Star, do you want to go on a space adventure?" Star smiled and said, "Let's explore the universe." Suddenly, a glowing portal appeared in her room. Star and Cosmobot stepped through it to find themselves flying through space. They visited a planet with floating jellyfish, one planet with colorful trees, and another planet where the floor was made out of bouncing bubbles. On each planet, Star asked questions, took notes, and helped the creatures she find. With her science skills, Star helped fix broken machines, clean polluted lakes, and teach aliens how to recycle. After many adventures, Star and Cosmobot returned to Earth, and she shared her discoveries with her school, and she was known as the Young Space Inventor. Her story inspired other kids to dream big, and explore science, and know that even small creations can lead to big adventures.
2: ما شاء الله ما شاء الله يا ميرا على هذا الإبداع. أنا وريان استمتعنا جدا ونحن نسمع هذه القصص الرائعة.
0: ما شاء الله عليك يا ميرا، ونتمنى لك التوفيق بكل تأكيد. ميرا، تنصح الأطفال بالقراءة في وقت الفراغ؟
1: نعم.
0: ليش؟
1: لأن الآن إجازة صيفية، وبدل لا يستغلوا الوقت بالتلفاز والإلكترونيات يقرؤوا كتب.
0: أيوة شطورة ميرا.
2: جميل. طيب خبريني عن مسابقة الحكواتي، حكواتي الإثراء اللي شاركتي فيها.
1: أنها مسابقة بالـ AI، إن لازم نحن نكتب قصة ونسوي عن هذه القصة فيديو. أيوة. فكرة هذه المسابقة أستاذة أسماء البلوشي، وهي سوت هذه المسابقة لأنها تشوف وايد أطفال في المدرسة موهوبين أيوة. بسرد القصص. فهي قالت هي بتسوي هذه المسابقة عشان تشجع الأطفال الذي موهوبين بسرد القصص.
0: شطورة يا ميرا، وانت شاركتي فيها معهم صح؟
1: أيوة.
0: وكيف كانت المشاركة، استمتعتي؟
1: أيوة نعم استمتعت كثيرا.
2: وكيف استفدتي صحيح؟
1: صحيح.
0: إنزين، نحن أكيد فخورين فيك وبكل الإنجازات والمشاركات الرائعة اللي شاركتي فيها صديقتنا ميرا. إيش هي طموحاتك في المستقبل ميرا؟
1: إن شاء الله إن شاء الله، أول أمنية أني أكون دكتورة، وثاني أمنية
0: الله.
1: إن شاء الله أني إنكم أنتوا تجيبوني هنا مرة ثانية وأنا أكون كاتبة
0: بإذن الله. يا صديقتنا ميرا، ونلتقي فيك وأنت كاتبة ودكتورة بعد
2: بإذن الله تعالى. هل عندك كلمة أخيرة صديقتنا؟
1: نعم عندي كلمة شكر.
2: تفضلي.
1: أحب أن أشكر مدرسة الإثراء صباحي ومديرة المدرسة أستاذة فريدة الحارثي والمعلمات الأخرى على تشجيعهم للطلبة، وخاصة أحب أن أشكر من قلبي أستاذة أسماء البلوشي على وقوفها معي وتشجيعها لي دائما وتحفيدها لي، وكما أحب أن أشكر أمي وأبي على تشجيعهم على وقوفهم معي دائما.
0: نحن نشكرهم جميعا على وقفتهم معك صديقتنا ميرا، ونشكرك أنت كذلك على هذه اللباقة في الكلام، ما شاء الله عليك وعلى مواهبك الجميلة.
2: إذن كل الشكر والتقدير لضيفتنا الطالبة المتميزة والموهوبة ميرا بنت سليمان بن حمد السيابي على مشاركتها معنا اليوم في برنامج المفكرة الذكية. نحن نشكرك أكيد، ونتمنى لك التوفيق والتميز في دراستك، ونشوفك في أعلى المراتب بإذن الله تعالى. كل الود والتحية والتقدير لك ولأسرتك الكريمة. شكرا ميرا.
0: أصدقاء الأطفال، خلونا نروح لفاصل قصير وراجعي لكم.

0: إذن أهلا فيكم أصدقائي الأطفال، وخلونا نرجع نستمع لأصواتكم الجميلة ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا يا عايشة، أخبارك؟
1: خير الحمد لله.
0: عايشة، عطيني اسمك الثلاثي.
1: عايشة يوسف شنالك حالية.
0: من أي مدرسة عايشة؟
1: من مدرسة وطن السلام.
0: يا هلا فيك يا عايشة. انزين صديقتنا، خبرينا ايش مواهبك؟
1: احب الرسم كثيرا والقاء الشعر.
0: ما شاء الله، يعني مجهزت لنا شعر.
1: نعم،
0: يلا نسمع منك.
1: يا امان الخير فوق كل المعاني، شعارها السيفين والخنجر عماني، تاريخها يشهد من قديم الزمان. يا نهضة للعلياء تسمو إلى الأمام، أمان يا دار السلام، حماك الله يا درة الأوطان.
0: يا سلام، صح لسانك صح لسانك يا صديقتي عايشة. من علمك على هذه القصيدة الجميلة؟
1: أمي وأبي
0: الله يحفظهم لك يا عايشة. زين عايشة، نروح للمسابقة.
1: نعم،
0: إيش نقول للمفكرة؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية، يعطيني فكرة ذهبية.
0: يلا يا مفكرة. الثلاثاء امتلك ذاكرة الفيل. إذا صديقتنا تقترح عليك المفكرة أن تدربي نفسك وتدربي ذاكرتك على حفظ بعض الكلمات وحفظ القصائد وحفظ النصوص الشعرية. وللمعلومة يا أصدقائي، إن الفيل يعتبر من أذكى الحيوانات وأقواها ذاكرة، وله قدرة عجيبة على التذكر والتعلم. عشان كذا المفكرة تقول لك امتلك ذاكرة الفيل. إنزين صديقتنا عايشة،
1: إن شاء الله
0: نروح للسؤال.
1: نعم،
0: أعطيك سؤال صعب ولا سهل؟
1: سهل.
0: إنزين نشوف السؤال إيش يقول لك. راح نعطيك فقرة أو جملة، بعدين نسألك سؤال، إجابته تعتمد على تركيزك. طيب عايشة؟
1: طيب.
0: زين، الجملة تقول: ما أطيب الكتابة ثمرا وما أقربه جليسا، به يطيب المكان أنسا ويتغذى العقل معرفة، فاجعل الكتاب صديقك أينما توجهت. روح للسؤال. السؤال يقول لك أعطيني ثلاث كلمات وردت في الفقرة. ها صديقتنا، أول شيء نحن نتكلم عن ويش؟
1: إيه ده السؤال؟
0: أعطيني ثلاث كلمات قريتها أنا في الجملة اللي قبل شوي. ها صديقتنا،
2: الفقرة تتكلم عن ويش؟
0: أيوة. الكتاب. شطورة، وإيش بعد؟
1: صديقك.
0: ايوه شطوره.
1: مفيد.
0: لا، ايش
1: قريب،
0: يعني نعتبرها صح لان
1: العقل.
0: هي العقل. اجابه صحيحه يا صديقتنا عايشه، ما شاء الله عليك. شكرا شكرا لك صديقتنا،
1: شكرا.
0: اجابتك صحيحه. أحب تضيفي شيء آخر؟
1: نعم.
0: إيش تريد تقولين؟
1: كلمات تحفيزية للطلاب. الدراسة هي سلاحك الأقوى لتحقيق أحلامك ولبناء مستقبل مشرق. تذكر أن تعبك اليوم هو حصاد فخرك غدا. ثق بنفسك، فالنجاح لا يأتي بالحظ بل بالعمل والاجتهاد. كن دائما النسخة الأفضل من نفسك.
0: شطورة يا صديقتنا عايشة، ما شاء الله عليك. طبعا هذه هي عبارة تحفيزية ونصيحة لأصدقائنا الأطفال عشان يشدوا حيلهم في فترة الاختبارات النهائية القادمة. صح يا صديقتي عايشة؟
1: صح.
0: شكرا شكرا لك عايشة، مع السلامة.
3: والحين يا أصدقائي معانا مكالمة جديدة في حلقة اليوم، نقول للمتصل القادم اكتب أهدافك ودون أفكارك لتسعد بنجاحك. صباح الخير، من معنا؟
0: معانا ميثا. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا ميثا.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، أخبارك ميثا؟
4: بخير الحمد لله.
3: عارفين على اسمك الثلاثي؟
1: معكم ميسا بنت أحمد بن درويش الزجالية المقيدة بالصف السابع.
3: والنعم فيك يا صديقتنا، تشرفنا فيك. من وين تكلمينا يا صديقتنا؟
1: من ولاية صحم في محافظة شمالي الباطنة.
3: أهلا فيك يا ميثا. ميثا كيف المدرسة معك؟
1: الحمد لله.
3: الحمد لله. مستعدة للاختبارات النهائية؟
1: نعم.
3: خلاص مذاكرة؟
1: نعم.
3: بالتوفيق إن شاء الله. ميثا خبرينا عن مواهبك أو إيش تحبي تسوي في وقت فراغك؟
1: أحب التمثيل المسرحي والقراءة وأيضا أحب التصوير.
3: ما شاء الله مواهب جميلة، التمثيل المسرحي والتصوير، وإيش بعد القراءة؟
1: نعم.
3: تمام، حابة تقدمي لنا شيء مثلا شيء قرأتي وأعجبتي فيه؟
1: أحب أن أقرأ عن السيرة الذاتية، فقد قرأت مع الموسوعة العمانية وقرأت عن شخصيات بارزة مثل السلطان سويني بن سعيد، وأحببت سيرته الذاتية جدا، وأعجبني كيف كان قويا وكان من الشخصيات البارزة.
3: ما شاء الله عليك. طيب يا صديقتنا، من متى بديتي تحب القراءة؟
1: أحببت القراءة منذ أن كنت في 9 عام من عمري.
3: ما شاء الله.
1: كنت أشارك في مسابقات مدرسية عن القراءة، وأشارك زملائي وأحثهم على القراءة، فالقراءة رائعة.
3: ما شاء الله عليك، يعني بعد تنصحي أصدقائك أنهم بالقراءة وكيف أن القراءة مفيدة، صحيح؟
1: نعم.
3: حابة تقدمي نصيحة لأصدقائنا الأطفال المستمعين؟ يعني تنصحيهم مدى كيف يعني أن القراءة يعني جدا مفيدة وتفيدهم واجد؟
1: نعم بالطبع.
3: طيب يا صديقتنا، يلا ننتقل للمفكرة.
1: نعم.
3: جاهزة؟
1: بالتأكيد أنا جاهزة.
3: طيب إيش هي كلمة السر عشان تفتح لنا المفكرة؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
3: الأربعاء، تعرف على أبرز الإنجازات الوطنية. إذن يا صديقتنا، تقترح عليك المفكرة أن تقدمي إذاعة مدرسية عن أهمية الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات. طيب ها يا صديقتنا.
1: نعم.
3: سمعت المفكرة إيش أعطتك؟
1: نعم سمعتها.
3: يلا ننتقل للسؤال الحين. ها يا صديقتنا، وينك؟
1: موجودة.
3: مستعدة للسؤال؟
1: نعم مستعدة.
3: جاهزة؟
1: تأكيد.
3: يلا ركزي معاي زين، تمام؟
1: نعم.
3: السؤال يقول لك: صدر قبل فترة قصيرة مرسوم سلطاني بإنشاء منطقة خاصة لمستقبل عمان الرقمي وتعزيز الاستثمار في اقتصاد المعرفة، فإيش اسم هذا؟ إيش اسم هذه المنطقة؟ أعطيش خيارات؟
1: نعم.
3: منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة أم مدينة خزان؟ إيش هي الإجابة؟ ها يا صديقتنا، منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة أم مدينة خزائن؟
1: أعيد السؤال.
3: نعيد السؤال، يلا ركزي. صدر قبل فترة قصيرة مرسوم سلطاني، طيب؟
1: نعم.
3: بإنشاء منطقة خاصة لمستقبل عمان الرقمي وتعزيز الاستثمار في اقتصاد المعرفة.
1: منطقة الذكاء الاصطناعي.
3: أحسنتي، الإجابة منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة. اسمك دخل معانا في السحب، شطرة يا صديقتنا ميثا. حابة تقدمي شيء أخير؟
1: نعم أريد أن أقدم كلمة شكر.
3: يلا تفضلي.
1: أحب أن أشكركم على هذا البرنامج الرائع، وأتوجه بالشكر إلى مديرتنا الرائعة الأستاذة شريفة البريكي على دعمها وثقتها بنا، كل التقدير والامتنان لها، وكذلك الأستاذة فاطمة البريكية، وأشكر عائلتي المحبة.
3: ونحن أيضا يا صديقتنا نشكرك على مشاركتك معنا، واستمتعنا كثير معاك اليوم. يلا مع السلامة.
4: والحين أصدقائي الأطفال فاصل قصير وراجعي لكم.

0: أعزائي المستمعين، أحباء الأطفال، حققت الطالبتان ورد بنت بدر البلوشي وريماس بنت قيس البلوشي على المركز الرابع على مستوى العالم في مجال الهندسة البيئية عن ابتكارهما نظام سلبي قائم على الإفيولايت بتقنية البلازمونيك والتحفيز الضوئي لمعالجة المياه المصاحبة لإنتاج النفط، وذلك في المعرض الدولي للعلوم والهندسة الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. أولاً نرحب بكم طالبتين ورد وريماس، وأكيد نبارك لكم هذا الإنجاز المشرف الذي حققتموه على مستوى الذي حققتموه للسلطنة.
1: أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. المركز الرابع عالمياً اليوم ليس مجرد إنجاز، بل هو ثمرة تعب شهور والعديد من التجارب والتعب. اليوم نحن نشعر بفخر كبير وامتنان لا يوصف، لأن نحن استطعنا أن نرفع اسم عمان في محفل دولي عالمي كبير مثل آيسف. هذه اللحظة كانت مثل ما قلت هي نتيجة تعب وجهد طويل وساعات كثيرة من العمل، والحمد لله اليوم نحصد ثمرة هذا التعب.
2: الحمد لله يا صديقتنا ورد، وأكيد نحن فخورين فيكم كثير. الحين ريماس، ممكن تخبرينا ونوضح لأصدقائنا الأطفال فكرة هذا المشروع أو الابتكار بشكل مبسط؟
3: أكيد، فكرة مشروعنا ببساطة هي تنظيف المياه النفطية الملوثة باستخدام صخور عمانية اسمها الأوبيليت مع مواد نانوية ذكية تساعد على تنقية المياه باستخدام ضوء الشمس حتى تصبح المياه أنظف وأقل ضرراً على البيئة.
2: ما شاء الله، جميل
0: جميل جدا. طيب إيش نقصد بصخور الأوبيليت؟
1: الأوبيليت هي صخور موجودة في الطبيعة العمانية. هذه الصخور هي مثل الإسفنجة، فيها مسامية عالية وأيضا تحتوي على مواد كيميائية مثل السيليكا والمغنيسيوم، فكانت هي المادة أو الداعم الأمثل اللي نقدر نحن نستخدمه في مشروعنا.
2: رائع. إنزين ريماس، إيش هي أهمية هذا المشروع وإيش هي فوائده؟
3: أهمية المشروع أنه يساعد في معالجة المياه النفطية وتقليل التلوث البيئي بطريقة مستدامة ومنخفضة التكلفة، كما يساهم في الاستفادة من المواد الطبيعية العمانية واستخدام الطاقة الشمسية بدل من الطرق التقليدية المكلفة.
0: جميل جميل جدا. طيب، بما أن هذه المسابقة كانت على مستوى العالم وأكيد في منافسة كبيرة في الموضوع، فخبروني كيف كانت المنافسة، ويعني وكيف ما شاء الله عليكم قدرتوا أنكم يعني تحصلوا على هذا المركز.
1: أولاً، أن أنت تمثل السلطنة في محفل عالمي كبير هو حمل كبير على عاتقك، أن أنت لازم تمثل عمان بأفضل صورة ممكنة. أيوة. فالمنافسة كانت قوية جداً، خصوصاً أن في المعرض يوجد أكثر من 1700 طالب من بين أكثر من 70 دولة، جاءوا من دول كثيرة من العالم. كل مشروع كان يحمل فكرة مميزة، فكرة مبتكرة وجديدة، لكن الحمد لله بالإصرار والعمل والاجتهاد قدرنا أن نحن نثبت في أنفسنا ونحقق هذا الإنجاز الكبير.
0: ما شاء الله عليكم.
2: ريماس، إيش هي الاستفادة والإضافة اللي استفدتيها أنت وكذلك صديقتنا ورد من هذه المشاركة العالمية؟
3: تعلمنا مهارات كثيرة مثل البحث العلمي وطريقة عرض المشاريع أمام لجان تحكيم عالمية، وتواصلنا مع المبتكرين من مختلف دول العالم. اكتسبنا خبرة كبيرة في تطوير الأفكار وتحويلها إلى حلول واقعية.
2: جميل.
0: طبعاً إحنا نعرف أكيد وراء هذا النجاح في شخص داعم لكم، فخبرونا من كان الداعم لهذا النجاح.
1: طبعاً مثل ما قلتي إن أي عمل ناجح أكيد يكون فيه جنود مخفيين. أيوة. يدعموا من خلف الكواليس، فنحن بالحمد لله كان في عنا الكثير من الداعمين. أول شيء مشرفة مشروعنا الأستاذ فخرية الشيبانية كانت داعمة لنا، كنا نعمل في اليوم أكثر من 10 ساعات. أيضا أسرنا أولياء أمورنا كانوا دائما يحفزونا ودائما واقفين معانا. مدرستنا، سواء من مديرة المدرسة الأستاذة بدرية البلوشي، من الطاقم التعليمي والإداري في المدرسة، من كافة الجوانب كان يدعمنا. أيضا تعليمية جنوب الباطنة، خصوصا قسم الابتكار، كانوا داعم كبير، وأيضا وزارة التعليم كانوا يدعمونا من خلال التدريب، الورشات اللي حضرناها، المشرف الأكاديمي وكل المشرفين الأكاديميين اللي تواصلنا معاهم، لأن لما تشارك في آيسف الطالب لازم يكون طالب باحث علمي. فيعني نحن كطالبة في الصف العاشر طلبة مدارس كان لابد أن نحن نظهر بصورة فعلا قوية وأكاديمية في هذا المحفل.
2: جميل. طيب، لما رجعتوا وأنتم محققين هذا المركز، من اللي استقبلكم في المطار؟
3: الحمد لله استقبلونا قسم الابتكار، استقبلونا أهلنا، كلهم كانوا داعمين ونحن ممتنين حقيقة لهم جميعا، لأن لولا هم نحن ما قدرنا نحقق هذا الحلم.
0: أكيد، ونحن من هذا المنبر نوجه لهم كلهم اللي ساهموا في هذا النجاح، نوجه لهم أكبر تحية.
2: إنزين، عندكم ابتكارات علمية سابقة قبل هذا المشروع؟
3: أنا شخصياً هذه أول مشاركة لي في الابتكارات العلمية، لكن أختي حمد الله سبق أن شاركت وحصلت على المركز الأول على مستوى السلطنة في مسابقة تنمية نفط عمان، وهي كانت أكبر داعم وشجعتني في دخول مجال الابتكار والبحث العلمي.
2: ما شاء الله العائلة كلها مبتكرين.
1: أيوه. أما بالنسبة لي أنا فهذه ثاني مشاركة في الصف الخامس، شاركت أيضاً في أولمبياد الابتكار العلمي. كان مشروعنا هو أن صممنا سيارة ذكية تعمل ببصمة الوجه وبصمة الإصبع، والحمد لله جبنا المركز الأول على السلطنة.
0: ما شاء الله لكن احنا فخورين جدا وجدا بهذه الإنجازات. طيب خبرونا عن طموحاتكم المستقبلية، نبدأ مع شورد.
1: طموحاتنا المستقبلية في المشروع أو في اللي هو مشروعنا اللي جالسين نعمل عليه الحين، هي أن نحن نكمل في مجال البحث العلمي والابتكار، وأن تتحول أفكارنا ومشاريعنا إلى أفكار تطبق في الواقع. أما أنا كورد، طموحي المستقبلي هو أني أنا أتخصص بتخصص الطب وأدرس إن شاء الله طب وأصير دكتورة
0: بإذن الله تعالى.
3: نطمح إلى تطوير مشروعنا ليصبح مطبق على أرض الواقع ويخدم البيئة والمجتمع، كما نتمنى أن دائما نمثل السلطنة في المحافل العالمية ونرفع راية السلطنة
2: بإذن الله. وإيش حابة تصير في المستقبل؟
3: إن شاء الله أريد أدرس علم الفلك
2: بإذن الله تعالى.
0: نشوفكم كذا محققين كل طموحاتكم، وكذلك إنجازاتكم كذا تكبر واحد تلو الآخر بإذن الله تعالى.
2: إذن شكرا لك ورد بنت بدر البلوشي، ولك كذلك يا ريماس بنت قيس البلوشي، استمتعنا معاكم كثير، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
2: إذن أصدقاء الأطفال خلونا نروح لفاصل قصير ولنا عودة.

0: الحين أعزائي الأطفال نصل معاكم إلى فقرة مليئة بالأفكار الجميلة والخيال الواسع، فقرة اقترح حلاً من برنامجكم المفكرة الذكية. في هذه الفقرة نطرح عليكم سؤال أو مشكلة من واقع حياتنا ونستمع لأفكاركم وحلولكم الذكية لهذه المشكلة.
1: وسؤالنا لهذا اليوم يا أصدقائي يقول: تخيل وجود روبوت يرشد الأطفال ويساعدهم في المستشفيات، كيف يمكن أن يساعد هذا الروبوت المرضى الصغار ويخفف آلامهم وخوفهم؟ ما الأنشطة التي يمكن أن يقوم بها في المستشفى للأطفال؟ وما الاسم الذي تقترحه لهذا الروبوت؟
0: إذن هيا يا أصدقاء يا عباقرة شاركونا أفكاركم الجميلة وحلولكم الذكية لهذه المشكلة. خلونا نستقبل بعض المكالمات نتعرف على أفكار ومقترحات أصدقائنا اللي بيشاركونا في هذه الفقرة الجميلة، ونقول السلام عليكم. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: كيف الحال يا روان؟
2: دانا.
1: روان عطينا اسمك الكامل.
0: دانا معا.
1: دانا عفوا.
2: دانا بنت أيوة. أحمد خلفان الغزالي.
1: والنعم. طيب أيوة.
2: من مدرسة الرنيم الدولية الخاصة.
1: كيف الحال يا دانا؟
2: الحمد لله زينة.
1: طيب يا دانا استمعتي الموقف اللي الحين ذكرناه؟
2: أيوة.
1: انزين يا دانا، خبرينا ما الأنشطة التي يمكن أن يقوم بها هذا الروبوت للأطفال؟
2: هذا الروبوت يمكن أن يكون صديقاً رائعاً للأطفال، فيخفف ألمهم وخوفهم من خلال الحديث المرح، ويمكنه القيام بأنشطة متعددة أيوة. مثل قراءة القصص وتعليمهم مهارات جديدة والقيام بعروض ترفيهية.
1: أيوة جميل جداً. زين ما الاسم اللي تقترحيه لهذا الروبوت؟
2: أعتقد أن بسميه أمل، لأن هذا الاسم بسيط وسهل للأطفال، وبعد أن يبعث الأمل والراحة والطمأنينة في نفوس الأطفال.
0: ما شاء الله
1: اقتراح جدا جميل. شكرا لك صديقتنا دانا.
0: نروح للمتصل اللي بعده نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: أهلا يا روان، أخبارك؟
3: زين الحمد لله.
0: روان استمعتي لسؤالنا أو تخيلنا؟
3: نعم.
0: إنزين خبريني إيش الأنشطة اللي يمكن أن يقوم فيها هذا الروبوت في المستشفى؟
3: أتخيل أن الروبوت يكون مثل صديق صغير داخل المستشفى، يساعد الأطفال عندما يشعرون بالخوف أو الحزن، ويجعل يومهم أجمل بالقصص والألعاب والضحك، وممكن أن يغني معهم أو يرسم معهم حتى يشعروا بالراحة والسعادة.
0: جميل. إنزين كيف ممكن إنه هو يساعد الأطفال ويخفف آلامهم؟
3: يعني يلعب معهم، يقرأ قصص معهم، يضحك معهم.
0: إنزين صديقتنا، إيش الاسم اللي تقترحي لهذا الروبوت؟
3: أقترح أن يكون اسمه صديق الأمل، لأنه يجعل الأطفال يبتسمون دائما.
0: جميل ما شاء الله عليك يا روان، شكرا لك.
3: عفوا.
0: نروح لخالد.
4: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام صديقنا خالد، أخبارك؟
4: بخير الحمد لله.
5: استمعت للسؤال اللي طرحناه قبل شوية؟
4: نعم.
5: طيب إيش هي الأنشطة اللي ممكن أن الروبوت يسويها مع الأطفال؟
4: يمكنه أن يرسم الابتسامة على وجوههم ويحكي لهم القصص الترفيهية، ويمكن أن يجيب على أسئلتهم ويطمئنهم قبل تلقي العلاج، يمكن أن يذكرهم بمواعيد الدواء بطريقة لينة ولطيفة.
5: جميل.
4: ويمكن مع
5: أيوة.
4: ويمكن أن يقوم بالأنشطة مثل اللعب معهم وتعليمهم الرسم ومساعدتهم في الدراسة وتشغيل الألعاب. وآخرا أريد أن أسميه بسمة، لأنه ينشر الفرح والبهجة مع الأطفال.
5: جميل يا صديقنا، أفكار جدا جميلة والأنشطة جدا جميلة. ويلا نروح للمتصل الثاني.
0: السلام عليكم يا شهد.
6: وعليكم السلام.
1: شهد خبرينا اسمك الكامل.
6: اسمي شهد بنت ناصر الغماري.
1: والنعم. طيب شهد كيف الحال؟
6: الحمد لله بخير وانت؟
1: الحمد لله طيبة. انزين شهد استمعتي للسؤال اللي ذكرناه قبل شوي؟
6: نعم.
1: انزين خبرينا يا شهد، ويش رأيك أو ماذا ممكن يقوم هذا الروبوت في المستشفى للأطفال؟
6: أستطيع أن أتخيله روبوتا يقدر أن يساعد الأطفال في المستشفى ويجعلهم يشعرون بالراحة والسعادة.
1: جميل.
6: يمكنه أن يخفف خوفهم عن طريق الحديث معهم بطريقة مرحة، وأيضا تشغيل الموسيقى الهادئة ومرافقتهم أثناء الفحوصات الطبية حتى لا يشعروا بالوحدة.
1: نعم جميل جدا. زين ما الاسم الذي تقترحيه لهذا الروبوت؟
6: أقترح أن أسميه الروبوت صديق الشفاء، لأنه يكون صديقا للأطفال أثناء العلاج.
1: رائع رائع جدا. شكرا شكرا لك صديقتنا.
0: إذن كل الشكر والتقدير لكم أصدقائي الأطفال على هذه الأفكار الجميلة والرائعة.
1: وما زلنا معكم وعلى الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفكرة الذكية.

0: إذن عدنا لكم مجددا أصدقاء الأطفال، نستقبل اتصالاتكم الجميلة ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، من معانا؟
1: ريما بنت مسلم من مدينة المحروقي.
0: أخبارك يا ريما؟ من وين تكلمينا؟ ها ميرا؟
1: مدرسة عز للتعليم الأساسي الصف الخامس.
0: يا هلا فيك يا ريما. ريما عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم.
0: إيش تدوني فيها؟
1: يعني عن حياتي اليومية.
0: أيوة.
1: أستيقظ الصباح الباكر، أصلي، أتناول فطوري، أذهب إلى المدرسة بكل سعادة ونشاط، أرجع من المدرسة، أصلي الظهر، أتناول غداء، ثم أذهب إلى مدرسة القرآن الكريم، أرجع أراجع دروسي وواجباتي وأنام مبكرا.
0: جميل يا صديقتي ريما. ريما تكتبي أهدافك بعد في المفكرة؟
1: أيوه.
0: إنزين، جاهزة نروح للسؤال؟
1: نعم.
0: وللمفكرة وش نقول هالمفكرة؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية أعطيني الفكرة الذهبية.
0: هيا يا مفكرة، والمفكرة تقترح عليك يوم الخميس تعرف على الآلات الموسيقية. إذا نحن ندعوك للقراءة والاطلاع خلال وقت فراغك عن أشهر الآلات الموسيقية وأشهر الموسيقيين العالميين. حلو صديقتنا؟
1: نعم.
0: إنزين، سؤالك يقول: صح أم خطأ يعتبر الجيتار والعود من الآلات الوترية؟
1: نعم.
0: إجابة صحيحة، شكرا لك يا ريما. نروح لآخر اتصال ونقول السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عرفيني على اسمك.
1: اسم الطالب الرؤس عيسى المحروقية، المقيدة في الصف رابع ثاني، مدرستي مدرسة المورد للتعليم الأساسي بولاية أدم.
2: أهلا فيك يا صديقتنا. صديقتنا جاهزة للمفكرة؟
1: أيوة.
2: يلا، إيش هي كلمة السر للمفكرة عشان تفتح المفكرة عندنا؟
1: يا مفكرة يا ذكي يا ذكي يا أعطيني فكرة ذهبية.
2: تقترح عليك المفكرة يا صديقتنا في يوم الجمعة تعرف على منجزات بلادنا الغالية عمان. تقترح عليه أنش تقرأي وتتابع الأحداث المحلية لتعرفي أهم المنجزات اللي تحققها اللي تتحقق على أرض بلادنا الغالية عمان. طيب يلا ننتقل للسؤال.
1: أيوة.
2: يلا السؤال يقول: احتفلت وزارة الإعلام قبل أيام بإطلاق فيلم وثائقي، فإيش اسم هذا الفيلم؟
3: تريدي خيارات؟
2: أعطيك خيارات؟
1: أيوة.
2: الدكتور موس أم فيلم رحلة السفينة السلطانية؟
1: أتوقع.
2: ها يا صديقتنا، إيش هو اسم الفيلم؟
1: السفينة هذيك.
2: لا ركزي يا صديقتنا، الدكتور موس أم فيلم رحلة السفينة السلطانية؟
1: دكتور توماس. أيوة
3: صديقتنا، إجابة صحيحة. دكتور توماس.
2: أيوة، ويرصد هذا الفيلم يا صديقتنا سيرة أحد أشهر الأطباء الذي اشتغلوا في السلطنة قديما، وهو دكتور أمريكي، ويلزم توماس المعروف بالدكتور توماس والخدمات الطبية التي قدمها خلال فترة عمله في السلطنة.
0: جميل جميل لكم يا أصدقاء الأطفال. خلونا نروح لفاصل وراجعين عشان نعرف من فاز معانا في حلقة اليوم. إذن خلونا نعرف من فاز معانا في حلقة اليوم يا فاطمة ويا ريماس.
3: إذن في حلقة اليوم نحن أكيد نشكركم على استماعكم لنا وعلى مشاركتكم وتفاعلكم، ونبارك للفائزين اللي فازوا معنا في حلقة اليوم، وهم معاذ بن سالم بن عبد الله الهنائي، ألف ألف مبروك. وكذلك عائشة بنت يوسف الكحالي، ألف ألف مبروك.
0: وهيا ميس، من فازوا معانا ومن كان معانا في حلقة اليوم في الاستوديو؟
2: نبارك للمواهب اللي كانوا معانا في حلقة اليوم، وهم الطالبتين ورد بنت بدر البلوشي وريماس بنت قيس البلوشي، والطالبة الموهوبة ميرة بنت سليمان بن حمد السيابي. ألف مبروك.
0: إذن ألف مبروك لكم يا أصدقائي لوجودكم معنا في حلقة اليوم، استمتعنا معاكم كثير واستفدنا منكم كثير بعد. إذن نبارك للفائزين اللي فازوا معنا في حلقة اليوم، وشكرا لكم أيها الأحبة،
3: وهذه أجمل التحايا تقبلوها من أسرة البرنامج. وكان معكم في الإعداد الأستاذ يوسف الدغيشي، وفي التقديم أنا فاطمة بنت محمد الهشامي،
0: وأنا ريان بنت بدر النعماني،
2: وأنا ميس بنت موسى
3: الهنائي. وتقبلوا تحيات مخرجة برنامجنا صفية الحمداني.
2: شكرا لكم يا أصدقائي، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح والتميز، وفي أمان الله.
0: مع السلامة يا أصدقاء.
2: مع السلامة.

الحادية عشرة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: إيران وباكستان تبحثان في طهران مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وواشنطن تؤكد تقدم المفاوضات. عشرة قتلى بينهم مسعفون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وصلت التحركات الدبلوماسية نشاطها لإنهاء الحرب، إذ بحث مسؤولون إيرانيون وباكستانيون مقترحات لإنهاء التصعيد الأمريكي الإسرائيلي بالتزامن مع وصول فريق قطري إلى طهران للتنسيق والوساطة. فقد بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب وسط استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن برنامجها النووي ومضيق هرمز. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك مؤشرات إيجابية في المحادثات مع طهران، لكنه شدد على أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أمرا مستحيلا. وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول تخصيب اليورانيوم الإيراني ومستقبل مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى سيطرة إيران على الملاحة في مضيق هرمز.

من جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بالاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب، فيما أكدت طهران تمسكها بمخزونها النووي ورفضها نقله إلى الخارج. هذا وأعلنت فرنسا إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتشكيل بعثة دولية تهدف إلى استعادة الملاحة في مضيق هرمز، تمهيدا لطرحه عندما تصبح الظروف مناسبة. ويأتي التحرك الفرنسي في ظل تعثر مشروع قرار أمريكي يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام في مضيق هرمز، وسط تهديد روسي وصيني باستخدام حق النقد ضده. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس تعمل مع بريطانيا على مبادرة أممية لإطلاق بعثة دولية تضمن إعادة فتح المضيق بالتنسيق مع واشنطن وطهران. حضت إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا حضت إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن سياساتها تقوض الاستقرار وفرص حل دولتين. ودانت الدول الأربع مشروع آي واحد الاستيطاني الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة جديدة، واعتبرته انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. كما طالبت إسرائيل بوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والتحقيق في الانتهاكات المنسوبة للقوات الإسرائيلية ورفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية. وأكد البيان المشترك رفض أي دعوات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان قسرا، بما في ذلك التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية. وأعلنت كندا وأستراليا ونيوزيلندا دعمها للموقف الأوروبي وسط تصاعد التوتر بشأن الحرب في غزة والأوضاع في الضفة الغربية. وجاء البيان بعد انتقادات أوروبية واسعة لإسرائيل على خلفية معاملة ناشطي أسطول الصمود مع تزايد الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي إتمار بن غفير. حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات والأدوية الطبية يعيق عمل المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، منددة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية. وأكدت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية رينهالد فان دير فيرت أن أكثر من نصف المستشفيات والمراكز الصحية تعمل جزئيا فقط بسبب نقص الإمدادات الأساسية. وشددت المنظمة على أن استمرار القيود يهدد حياة المرضى، محذرة من صعوبة تشخيص الأمراض أو علاج الحالات الحرجة في ظل نقص معدات المختبرات وأجهزة الأكسجين. وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 43 ألف مصاب في غزة، بينهم 10 آلاف طفل يحتاجون إلى إعادة تأهيل طويلة وأطراف صناعية وأجهزة مساعدات. كما أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل 22 هجوما على مؤسسات صحية في غزة منذ بداية العام في ظل استمرار الضغوط على القطاع الصحي. قتل 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية رغم الهدنة المعلنة مع حزب الله. وأفادت الوزارة بمقتل 4 مسعفين من الهيئة الصحية في بلدة حناوية، وإضافة إلى 6 أشخاص بينهم مسعفان في غارة على دير قانون النهر. كما شنت إسرائيل غارات ليلية على منطقة بريتال شرق لبنان، وأصدرت إنذارات بإخلاء مباني في مدينة صور قبل استهدافها، ما تسبب بحالة نزوح وازدحام في الشوارع. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ هجمات على مواقع وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، مع استمرار المواجهات المتقطعة بين الجانبين.
وتأتي هذه التطورات قبيل محادثات عسكرية مرتقبة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية تهدف إلى تثبيت التهدئة وبحث مستقبل العلاقات بين الطرفين. 7 دقائق بعد 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية شنت هجوما على مصفاة نفط روسية في ياردسلافات على بعد نحو 700 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وأوضح زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام أن الضربة تأتي ضمن سلسلة هجمات تستهدف منشآت النفط الروسية بهدف تقليص الإيرادات التي تستخدمها موسكو في تمويل الحرب. وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف استهدفت 11 منشأة نفطية روسية منذ بداية الشهر وحتى 21 منه، من بينها مصفاة كيرتشي إحدى أكبر مصافي التكرير في روسيا. من جانب آخر، أعلن مسؤولون روس مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 35 طفلا في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف سكن طلاب في منطقة لوغناسك الخاضعة لسيطرة روسيا شرقية أوكرانيا. هذا ووصف الكريملين الهجوم بأنه جريمة وحشية، فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ضرورة محاسبة المسؤولين عنه. طالب أعضاء أوروبيون في حلف شمال الأطلسي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتوضيح خطط واشنطن بشأن انتشار قواتها العسكرية في أوروبا بعد قرارات أمريكية متضاربة أثارت قلق الحلفاء. وجاءت المخاوف عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال 5,000 جندي إلى بولندا بعدما كانت واشنطن قد أعلنت سابقا سحب العدد نفسه من ألمانيا. وأكد روبيو أن إعادة انتشار القوات الأمريكية ليست عقابية، بل تأتي ضمن مراجعة عالمية لتمركز القوات بما يتناسب مع أولويات واشنطن الأمنية. في المقابل، دعا مسؤولون أوروبيون إلى تنفيذ أي تقليص للوجود الأمريكي بطريقة منظمة تتيح لأوروبا تعزيز قدراتها الدفاعية تدريجيا داخل الحلف. وتأتي هذه الخلافات قبيل قمة الناتو المرتقبة في أنقرة وسط توتر متزايد بسبب مواقف ترامب من أوروبا والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى خطر تفشي سلالة بونديبوغو من فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مرتفع جداً على المستوى الوطني. وأكدت المنظمة أن السلالة الحالية التي لا يتوفر لها لقاح أو علاج معتمد تمثل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا مع مخاوف من انتشارها السريع داخل الكونغو والمنطقة. وسجلت الكونغو حتى الآن 82 إصابة مؤكدة و7 وفيات مؤكدة، إضافة إلى أكثر من 170 وفاة يشتبه بارتباطها بالفيروس ونحو 750 حالة مشتبها بها. لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت مناطق عدة في أفغانستان خلال الساعات 48 الماضية. وشهدت ولاية باغلان شمالية أفغانستان الحصيلة الأكبر من الضحايا، حيث لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، فيما سجلت وفيات وأضرار واسعة في ولاية بدخشان ووردك. وأكدت السلطات المحلية تدمير أكثر من 100 منزل في بعض المناطق، إضافة إلى فقدان عدد من الأشخاص بسبب السيول والانهيارات الأرضية. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن الأحوال الجوية القاسية والفيضانات تسببت أيضا بإصابة عدد من السكان وإلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية والبنية التحتية.
ختام النشرة تذكير بالعناوين: إيران وباكستان تبحثان في طهران مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وواشنطن تؤكد تقدم المفاوضات. 10 قتلى بينهم مسعفون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا تدعو للاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. نفذ هذه النشرة ملاذ اليوسفي، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. من المحافظات، من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات، من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. مستمعينا، الاقتصاد الحديث في كثير من دول العالم بات يبحث عن الفرص خارج المدن الكبرى في المواني البعيدة والقرى السياحية والمناطق الصناعية الناشئة، وحتى في التفاصيل الصغيرة اللي تمتلكها كل محافظة وتميزها عن غيرها. اليوم تتجه أنظار الاقتصادات الحديثة نحو الأطراف، نحو المحافظات والمدن البعيدة، حيث تختبئ الفرص غير المستغلة والمزايا النسبية، وأيضا المشاريع القادرة على إعادة تشكيل خريطة النمو من جديد. في سلطنة عمان مستمعينا، يبرز هذا التحول بوضوح ضمن رؤية اقتصادية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار ورفع مساهمة مختلف المحافظات في الناتج المحلي، بعيدا عن التمركز التقليدي في نطاقات محدودة. لكن السؤال اللي يفرض نفسه في هذه المرحلة، كيف يمكن تحويل المحافظات من وحدات إدارية وخدمية إلى محركات اقتصادية فاعلة؟ وكيف يمكن أيضا لكل محافظة أن تبني هويتها الاقتصادية الخاصة انطلاقا من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي وميزاتها السياحية والبشرية والاستثمارية؟ في هذا السياق تأتي الندوة الوطنية محافظات ممكنة اقتصاديا، لتضع هذا الملف في صميم النقاش الوطني من خلال بحث الفرص الاستثمارية وتمكين أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاقتصاد والاستثمار، وصولا إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي على مستوى المحافظات. لكن خلف هذه العناوين الواسعة مستمعينا، تبرز أسئلة أكثر عمقا. هل تمتلك المحافظات اليوم الأدوات الكافية لصناعة اقتصاد محلي متكامل؟ أم يعني هناك حاجة لإعادة صياغة أدوارها وصلاحياتها بشكل أوسع وأكثر مرونة؟ وكيف أيضا يمكن تحويل الفرص الكامنة سواء في السياحة أو الصناعة أو اللوجستيات أو الزراعة إلى مشاريع حقيقية قادرة على خلق وظائف مستدامة؟ وإلى أي مدى أيضا يمكن أن يصبح القطاع السياحي بما تمتلكه المحافظات من تنوع طبيعي وتراثي وثقافي رافدا اقتصاديا متكاملا، لا يعتمد على الموسمية فقط بل على استدامة الاستثمار والتطوير؟ ثم هناك ملف يعني لا يقل أهمية، وهو دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها العمود الفقري للاقتصادات المحلية وقدرتها على النمو في بيئات تتفاوت فيها البنية الأساسية وسهولة الوصول إلى التمويل والأسواق، كما يظل أيضا التكامل بين الجهات الحكومية ووضوح الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية عناصر حاسمة أيضا في تشكيل بيئة جاذبة قادرة على المنافسة إقليميا. من المحافظات نفتح هذا الملف من زواياه المختلفة لنحاول فهم كيف يمكن للمحافظات أن تتحول فعليا إلى منصات إنتاج ونمو. أهلا بكم في هذه الحلقة، وأرحب فيها بضيفنا الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران. دكتور خالد، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
2: أهلا وسهلا، وشكرا أستاذ يعقوب على هذه الاستضافة اللطيفة، وإن شاء الله بتكون جلسة حوارية ممتازة بإذن الله.
1: أهلا وسهلا يا دكتور. نخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار مع ضيفنا.
0: من المحافظات، من المحافظات. تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، اللي نفتح فيها ملف مهم جدا، وهو كيف يمكن للمحافظات أن تتحول فعليا إلى منصات إنتاج ونمو. ضيفنا هو الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران. أجدد الترحيب بك دكتور في هذه الحلقة مرة أخرى. تمكين يعني واضح للمحافظات لدعم الجوانب الاقتصادية والإدارية في سلطنة عمان، رؤية حكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، لاستثمار الميزات التنافسية في هذه المحافظات. لما نرجع للوراء قليلا، 36 على 2022 رقم المرسوم السلطان الوطني بإصدار نظام المحافظات. الخطة الخمسية اللي كانت من 2021 إلى 2025 خصصت مبالغ مالية تقريبا أو رفعت المبالغ المالية المخصصة للمحافظات إلى 20 مليون ريال عماني للمحافظات، والمرجو من هذه المحافظات أنها تكون رافد اقتصادي في جانب التنويع الاقتصادي وأيضا تحقق إيرادات للاقتصاد الوطني. برأيك ما الذي تغير في النظرة إلى المحافظات اقتصاديا خلال السنوات الأخيرة؟
2: أولا لابد أن نركز على نقطة أن المبالغ التي منحت للمحافظات ذات بعدين، في بعد استثماري وبعد تنموي، وهذه نقاط أساسية وركيزة أساسية في هذا الطرح. وأيضا عندما منحت المحافظات اللامركزية، وطبعا تتبع المحافظات الولايات وتقوم بنفس الدور وأيضا تمارس أمورها بلا مركزية أيضا، ولكن لا مركزية بسيطة، يعني لا في تبعية للمحافظة أو القيادة نفسها، وأيضا ولكن تنبع إدارات الولايات أيضا من قلب المحافظات نفسها ورئاستها. هذه مؤشرات جيدة أنه لما تم المنح لابد أن نراعي نقطة، يعني أنه لعدة سنوات كانت المحافظات والولايات ترجع إلى الرئاسة إلى وزارة الداخلية للاستشارات والتنفيذ، وطبعا الأمور كانت تطول لأن عدد المحافظات كبير والولايات عددها كبير جدا. فالتغيير اللي صار هذا تنفيذ وتطبيقه بيحتاج له شوية وقت، يعني احنا نتكلم بدينا في 25 احنا الحين 26، نعم. نعطيهم برهة يعني لتكوين خبرة متراكمة لآلية استخدام هذه التسهيلات التي منحت لهم.
1: طيب دكتور، يعني إلى أي مدى برأيك أنت بالنظرة الشمولية للمحافظات في سلطنة عمان وما تمتلكه من موارد مختلفة، إلى أي مدى يمكن أن تتحول من وحدات إدارية وخدمية إلى مراكز إنتاج واستثمار أيضا وصناعة أثر اقتصادي؟
2: المبالغ التي منحت هي لم تكن تعطى اعتباطا، ولكن هناك عائد على الاستثمار، لابد أن يكون عائد على هذه الأموال على المجتمع ومثل ما قلنا على الجانب الاقتصادي والقطاعات المتنوعة الموجودة في المحافظات والولايات. أرى أنه يعني لا توجد محافظة بلا تميز، والمحافظات اللي موجودة معنا سواء كانت ناحية الجبل أو السهل أو البحر، كل محافظة فيها محافظة تمتاز بمميزات جذب لخلق فرص استثمارية فيها.
1: نعم.
2: لذلك أرى أنه ضرورية وأهمية العائد على الاستثمار من هذه المبالغ لابد أن يكون ملحوظ، إلا أني أكرر وأقول أنه نحتاج إلى قليلا من الوقت حتى الخبرة التراكمية في استخدام تلك المبالغ تكون موجودة ويقدروا يصرفوها بالحكمة بالروية بأيضا إلى قطاعات تحتاج إلى هذا الاستثمار. أولها العنصر البشري، أنت إذا قمت بالاستثمار في العناصر البشرية ثق تماما أنه العائد راح يكون كبير، لأن العناصر هذه راح تتجه لعدة قطاعات داخل تلك المحافظات والولايات، وأيضا راح تمنع الهجرة من القرية، ما يسمى من القرية إلى المدينة. فإحنا نحاول أنه تمكين داخل المحافظة نفسها
1: بالضبط
2: والولايات اللي موجودة فيها، يعني المبالغ هذه تستخدم للتمكين داخل المحافظة نفسها.
1: طيب هل المحافظات اليوم في ضوء يعني صدور نظام المحافظات والكثير أيضا من التشريعات واللامركزية، هل تمتلك اليوم المحافظات الصلاحيات والأدوات الكافية حتى تصنع أثر اقتصادي حقيقي في المستقبل؟
2: هذا شيء أكيد، لا توجد أي محافظة ما لديها ممكنات ولديها القدرة على التنفيذ وأيضا حتى الإبداع. يعني أنت لو تلاحظ مؤخرا بعض المحافظات قامت بأنشطة على سبيل المثال من الجانب السياحي مثلا والترفيه في حراك، بس أنا ما أعتبر هذا حراك قوي بذاك القوة، أبحث عن الحراك ذا البعد الاقتصادي العميق، زين مثل المصانع، مثل الورش، مثل تمكين الأسر المنتجة، مثل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذا هو الحراك الحقيقي. يعني الحراك الترفيهي هو حراك وقتي، يعني لحدث وقتي ينتهي وخلاص ننتظر العام القادم نقوم بتطبيق نفس المهرجان أو الفعالية، إلا أنه تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا البحث عن مستثمرين للقدوم إلى تلك المحافظات والولايات للعمل لبعض المشاريع الاقتصادية، هذا حس أنه هو العمق والأساس والعائد الحقيقي على الاستثمار اللي تقوم به تلك المحافظات.
1: طيب ما إيش اللي ممكن دكتور يجعل كل محافظة عمانية تمتلك يعني فرص اقتصادية مختلفة عن المحافظة الأخرى في سلطنة عمان، وقد تكون هذه من حيث وجهة كثير من الاقتصاديين إنه طبيعة التنوع الجغرافي في سلطنة عمان.
2: مثل ما ذكرت لك التنوع الجغرافي عندنا، عندنا الجبل والسهل والبحر.
1: نعم.
2: كل ولاياتنا، كل ولاية تمتاز بميزة تنافسية عن الأخرى، والعديد منهم استطاع توظيف هذه المميزات ليكون لنفسه شخصية أو كيان خاص به هو. الولايات الساحلية تحاول بقدر الإمكان جذب المشاريع السياحية لعمل فنادق على الشواطئ أو قريبة من الشواطئ. الولايات اللي مثلا في العمق تقوم بمحاولة جذب مشاريع صناعية، وأيضا في مشاريع سياحية قامت فيها. على سبيل المثال ما نروح بعيد إلى محافظة الداخلية وخاصة ولاية نزوة مثلا، المشاريع السياحية عندهم دائما في حراك دائم، يعني في استثمار صاير يعني، وفي دعم من المحافظة نفسها. بعض المحافظة على سبيل المثال أيضا عندك محافظة الظفار، يعني صلالة والولايات المحيطة فيها أيضا فيها حراك سياحي قوي جدا. المناطق الصناعية اللي موجودة هناك أو المدن الصناعية اللي موجودة هناك أيضا فيها حراك. على سبيل المثال الدقم، يعني نعم. الدقم الحين في آخر اتفاقية تم توقيعها بعمل يعني شركة صينية راح تقوم بتجميع حوالي 30,000 سيارة في السنة، والمشروع قيد التنفيذ في الوقت الحالي. عندك مشروع كروة أيضا، الحافلات اللي موجود هناك، ففي تميزت. وأيضا ننظر إلى الجانب اللوجستي فيما يعني محافظات جنوب وشمال الباطنة، وجود الموانئ الساحلية.
1: نعم.
2: يعني الجانب اللوجستي لعب دور كبير جدا في قضية، يعني مؤخرا نتاج النزاعات اللي صارت في المنطقة، موانئنا استفادت نسبيا وليس مطلقا يعني.
1: نعم.
2: من استخدام موانئنا لاستلام بعض الحاويات، ويعني مناولة الحاويات ارتفعت هذه الفترة. إلا أنه أنا أرى أنه من لابد أن الولايات تتكامل، يعني ما تشتغل بعزلة عن الأخرى، المحافظات بمعنى أصح، كل محافظة تكمل الأخرى، ما كل واحد ينافس الثاني منافسة. أنا أرى في التنافسية شيء جيد، ولكن التكامل أفضل. التوافق مع بعضهم البعض، يعني في مثلا على سبيل المثال ولاية تستلم، إذا كانت ولاية ساحلية أو محافظة ساحلية تستلم.
1: نعم.
2: ولاية أخرى
1: لوجستيات
2: تساعد في عمليات النقل، توفير حافلات مثلا. يعني فلنقل أنه في محافظة الداخلية لو تم إنشاء شركات معنية بالنقل البري،
1: نعم،
2: تشتغل على خط صحار والداخلية، يعني تكون مقرها في الداخلية وتدعم من قبل القطاع الخاص، وأيضا يعزز هذا الدعم من قبل المحافظة نفسها لخلق فرص عمل. يعني بعض الدول في الجوار بعد النزاع اللي صار قامت بدعم مجموعة من شركات النقل البري من أجل ضمان انسيابية الحراك التجاري وعمليات الشحن داخل الدولة نفسها، يعني وجابت حوالي 500,000 شاحنة تقوم بنقل الشاحنة أو الشحنات من موانئ قريبة إلى داخل البلد، وأيضا من داخل البلد عندها يعني عندها شاطئ بحري في موانئ هناك، فصار حراك، صار تكامل ما بين ولاياتهم أو محافظاتهم من أجل أنه يعني خلقوا من التنافس تكامل.
1: نعم. يعني خلينا نقول دكتور أنه البنية الأساسية، الموانئ والمطارات وغيرها كلها جاهزة في سلطنة عمان.
2: بالضبط.
1: وهناك ربط أيضا ما بين هذه الموانئ وغيرها، هناك تعاون كبير، يبقى أيضا أن تكون هناك تكاملية أيضا ما بين المحافظات حتى تستطيع كل محافظة أن تقدم ما لديها وتستغل أو تستفيد من كل فرص. طيب أنتقل إلى موضوع القطاع السياحي، وهو من الفرص يعني الواعدة في محافظات سلطنة عمان دكتور. وطبعا معروف أنه المحافظات العمانية مثل ما تفضلت تمتلك يعني تنوع طبيعي كبير، هناك الجبل والسياحة وغيرها والبحر وغيرها، وهناك أيضا تنوع ثقافي، تنوع تراثي، لكن كيف يمكن أن نحول هذا التنوع إلى صناعة اقتصادية مستدامة ليست فقط يعني مسألة اعتمادها على المواسم؟
2: سبق وكررت في عدة لقاءات أنه ليس من الضرورة أن تكون الدولة هي الراعي الأساسي لهذه الأنشطة. السياحة دائما هي عبارة عن قطاع حر، يعني يكره التقيد، والفرص موجودة في البلد من خلال المواقع الطبيعية اللي خلقها الخالق سبحانه وتعالى. عمان فيها يعني سياحة المغامرات، السياحة البحرية، السياحة الثقافية التاريخية كلها، وعندك إرث تاريخي وثقافي جاهز، يعني أنت ما عليك إلا تقوم بتفعيله فقط.
1: نعم.
2: يعني السياحة فيها من المعالم السياحية اللي قام بها الإنسان نفسه، في معالم سياحية خلقها المولى سبحانه وتعالى مثل العيون المائية والجبل والسهل وسياحة المغامرات والبحر، وأيضا في الجانب التاريخي القلاع والحصون. لا تخلو ولاية من ولايات سلطنة عمان من وجود حصن أو قلعة أو وادي أو عين مياه كبريتية كانت أو مياه ساخنة. هذه القطاعات اللي موجودة أو هذه الخدمات أو هذه المميزات اللي موجودة يتوجب أن بمساعدة من المحافظة على تفعيلها. يعني لا نروح بعيد، يعني عندك على سبيل المثال وذكرتها في أحد اللقاءات البحيرات الوردية تابعة لولاية الجازر لكن ما عليها حراك،
1: نعم،
2: تحتاج دعم من قبل الحكومة من هيئة البيئة وزارة التراث والسياحة وأيضا من المحافظة نفسها أنه يهتموا بهذا القطاع. عندك بر الحكمان أيضا محتاج مراعاة وتمهيد طرق مباشرة بدون المرور إلى الشوارع الترابية. فلذلك الأساس في عملية التنويع والتنمية السياحية هو الإنسان نفسه ثم الممكن اللي هو تكون القطاع الحكومي وأيضا القطاع المالي اللي يقوموا بدعمه فيها في هذا القطاع. الاستثمار في قطاع السياحة في عمان معنا يعني جميل جدا ورائع، ومؤخرا صدر القانون لائحة التنفيذية لقانون السياحة فوضحت الأمور، ما في تعقيدات، الحكمة أصبحت موجودة، ما علينا إلا التنفيذ، ومطلوب من الولايات خاصة المحافظات أن تدعم هذا التوجه. وفي كان في مقترح يعني دائما نقترحه أستاذ يعقوب خاصة للولايات الحدودية الولايات اللي تقع على الحدود سواء شمال السلطنة أو جنوبها. في معظم دول العالم يعني تلك المحافظات أو المدن التي تقع على أطراف الدولة يقوموا بعمل ما يسمى بالقرى السياحية. ليش؟ من أجل خلق حراك سياحي في هذه المناطق وفرص عمل وتفعيل لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتخلق قرى سياحية هناك. القرى السياحية هذه بتساعد على أن السائح اللي يأتي إلى الدولة برا أنه يستمتع بمميزات المميزات السياحية الموجودة في السلطنة من خلال وجود هذه القرى. فأنت عندك في ولاية عبري، عندك في شناص، عندك صوب حتى يعني صوب في البريمي، عندك في صوب المزيونة، في أماكن عديدة في البلد. يعني هناك أنا أقول أنه لا بد من أن الولاية أو المحافظة تقوم بتفعيل دور القرى السياحية.
1: طيب يعني في رأيك يعني دكتور نحن بحاجة إلى مشاريع ضخمة في الجانب السياحي أو ننقل تجارب يعني من من من من نوعية مرتبطة مثلا خلينا نقول بالمجتمع المحلي أو تجارب دولية من الخارج؟ يعني
2: أستاذنا أول شيء لازم نسترجع إنه السياحة ساهمت في سلطنة عمان بنسبة 3% يمكن مؤخرا في الناتج المحلي ويعني بقيمة مباشرة مضافة مباشرة حوالي 1,100,000,000 ريال عمان، وهذا مبلغ جدا رائع يعني. وفي أمل أنه من خلال رؤية عمان 2040 أن المساهمة توصل إلى من 3% إلى قريب 6%، وهذه مؤشرات رائعة جدا يعني. حتى يعني المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قال أنه الإنتاج السياحي وصل إلى 2,280,000,000. إذن هناك فرص، يعني المؤشرات تؤكد أنه في نمو إيجابي في هذه القطاعات. التجارب العالمية في الوقت الحالي إحنا جالسين ننقل تجارب الفنادق فقط، يعني نأتي بسلاسل فنادق عالمية ونزيد عدد غرف الفندقية. حاليا معنا حوالي قريب 38,000 غرفة، بنهاية 2030 سبق وذكرنا بتكون توصل لحوالي بيزيدوا فوقها حوالي 9,000 إلى 10,000 غرفة زيادة أيضا. ولكن كل هذه الغرف وكل هذه المشاريع محتاجة إلى تدفق سياحي، تدفق السياحي من خلال الشراكات مع شركات طيران عالمية أو تفعيل شبكة الطيران للشركات المحلية من أجل زيادة التدفق السياحي. نفتقر إلى وجود وسائل الترفيه داخل العاصمة مسقط على سبيل المثال، يعني نعم، للعوائل والأطفال يعني مثل البرك المائية وأماكن. دولة حارة سلطنة عمان، إذن بحاجة أنت إلى وجود مواقع فيها ترفيه وفيها برود أيضا تستطيع أن تحتوي الزائرين. التجارب العالمية أيضا عندنا محدودة في سلطنة عمان فيما يعني قطاع السياحة والطيران، مركزة فقط على قطاع الفنادق. يعني لو تلاحظ أنه شركات فنادق عالمية هي اللي موجودة. طيب هل هناك أيضا برامج أو أو أو مشاريع ترفيهية ذات بعد عالمي؟ نعم موجودة، في شركات تقوم بأدوار الترفيه العالمي ولكن غير موجودة معنا في السلطنة. لذلك إذا استطاعت المحافظات أن تقوم بجذب شركات ترفيه عالمية في محافظاتها أو في إحدى الولايات ذات التميز والغناء السياحي والجغرافي والبيئي وغيره، نعم، ممكن يكون عندك آلية جذب. بعض العيون الساخنة، أنا ما نروح بعيد، نبدأ بالعيون مياه الكبريتية.
1: نعم.
2: بإمكانك أنك تستقطب شركات إدارة تلك العيون، شركات عالمية موجودة تديرها بطريقة فيها احترافية وتحولها إلى منتجعات للسياحة، ليست العلاجية، وأكرر ليست الاستشفائية. فمحافظاتنا ولاياتنا عندها فيها من الخير ما يكفي أن تقوم بعمل مشاريع
1: نعم.
2: ذات جزء يعني صحي بس استشفائي وليس علاجي. العلاجي معناك يكون عندك مستشفيات
1: بالضبط.
2: عندك عيادات وخبرات طبية متنوعة متراكمة، إلا الاستشفائي هو من أبسطهم. فهذه يعني فرص موجودة لا زالت، إنه لو استطاعت الولايات، يعني لا توجد ولاية في سلطنة عمان ما فيها عيون مياه ساخنة أو كبريتية
1: بالضبط. بالضبط،
2: لأنها لم تستغل حتى الآن. فهذه فرصة من خلال الندوات.
1: طيب دكتور، بالحديث عن التنوع الجغرافي أيضا لسلطنة عمان، هناك جانب نشط وينشط أحيانا بين الحين والآخر في مواسم معينة خاصة، يعني سياحة المغامرات في المحافظات، كيف تنظر لهذا الموضوع؟ يعني هل نحتاج أيضا أن سياحة المغامرات في عمان أم تكون أفضل مما هي عليه الآن؟
2: دائما كلمة المغامرات دائما تأخذنا إلى البساطة فيما يعني آلية التنفيذ والأمن والسلام. الحمد لله استطاعت وزارة التراث والسياحة أن بالاتفاق مع إحدى المؤسسات الحكومية في عمل برامج تدريبية لمن يقوم بدور المرشد في سياحة المغامرات، وخاصة تسلق الجبال والذهاب إلى الأودية والوصول إلى بعض البرك المائية في مواقع خطرة جدا، والوصول إلى بعض الكهوف والمسارات الرملية العميقة في من خلال أيضا سباقات تتم ذيك في الفترات. يعني نحن لازلنا بحاجة إلى أنه أيضا نعزز من وجود، يعني نزيد من المختصين في هذا القطاع. يعني الشرطة ما قصرت عندها تطبيقات، مثلا في هناك تطبيق اسمه تطبيق نداء، يعني أي مجموعة راح إلى سياحة المغامرات لابد أن تنزل التطبيق وتحدد من خلاله موقع وجودك أثناء قيامك بهذه المغامرة. سياحة المغامرات هي سياحة واعدة نشطة في الوقت الحالي، تزداد في فترة الشتاء تقل في فترة الصيف بحكم كوننا في البرية في الهواء الطلق، معدل ارتفاع درجات الحرارة شوية بيكون مرتفع ذيك الفترة يعني. لكن في أماكن في عمان اللي فيها البرك المائية والوصول إليها يحتاج خبراء في الوصول إليها، أصبحت لها حضور، أصبح المواطن والمقيم وبعض السياح يأتوا خاصة لأماكن
1: معينة.
2: أماكن. ثم هناك سياحة الصيد، يعني الصيد عندك في عمان في ناس تجي من دول مجاورة بقوارب ويخوت من أجل أن يستمتعوا بالصيد، لأن بحر عمان ما شاء الله عليه بحر غني جدا بالثروة السمكية يعني. ففي عندك أنشطة كثيرة موجودة، ناهيك طبعا عن خريف صلالة، وهو طبعا هذا شيء متميز يحتاج إلى التطوير، ولكنه نتوقع الموسم هذا أنه رح يميز، يعني محافظة ظفار رح تكون مميزة جدا في هذا الموسم، لأنه قلة الرحلات الخارجية في مطارات المنطقة رح تكون هي نقطة الجذب الآمنة السلسة الوصول.
1: نعم. طيب فيما بين مسألة إنشاء هذه المشاريع أو المشاريع الضخمة الاستثمارية دكتور، وما بين عملية أيضا الترويج لسلطنة عمان كوجهة سياحية آمنة، كوجهة سياحية أيضا تضم الكثير من التنوع في هذا الجانب، ما الذي نحتاجه أيضا في جانب الترويج السياحي؟
2: كررنا أكثر من مرة، إحنا عندنا نوع من يعني عدة جهات تقوم بالترويج، لابد من توحيد الترويج من خلال نافذة واحدة. هذه الندوة اللي راح تصير اليوم أتمنى إنه يكون في اتفاق ما بين المحافظات على توحيد آلية الترويج، يعني تتولى جهة معينة تركز مع وزارة التراث والسياحة والمؤسسات والجهات ذات الممارسات السياحية، إنه ما كل واحد يروح يروج، يعني كل محافظة فيها جماليات، بس صعب ترى محافظة تطلع وحيدة وتسافر إلى معرض المعارض العالمية وتقوم بالترويج نفسها مثلا.
1: نعم.
2: فلابد أن كل يأتي تحت مظلة واحدة. في الوقت الحالي تقوم وزارة التراث والسياحة بالترويج من خلال مشاركات في محافل عالمية أو من خلال الزيارات تسموها التعريفية بجوانب الجماليات في سلطنة عمان. لكن أنا أتمنى من أن كل محافظة تقوم بإعداد خارطة للمعالم السياحية اللي موجودة فيها على الصعيد المحلي، يعني خارطة وتخلق تجربة سائح متكاملة داخل المحافظة وداخل الولاية، يعني المحافظ يجمع الولاية ويطلب من كل ولاية أعطوني خارطة المعالم السياحية لديكم، وكيف تخلق من هذه الخارطة تجربة سياحية متكاملة للسائح الزائر، سواء كان مواطن أو وافد أو مقيم.
1: نعم. طيب لما نيجي نتكلم عن موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات دكتور، يعني أحيانا تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني خارج المدن الرئيسية تحديات يعني أكبر في مسألة النمو والاستدامة، لماذا؟
2: يعني ما أريد ألوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا أريد ألوم جهة معينة أو هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو حتى وزارة أو غير، لكن أنا لاحظت يعني أنه في العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمر الافتراضي مالها جدا قصير، يعني يبدأ مشروع يدخل في مشروعين ثلاثة ثم يختفي من السوق، وبالتالي يخلق للمستخدم نوع من عدم الطمأنينة تجاه تلك المؤسسات، ويظل طول الوقت يقول لا أنتم ما مستدامين، أنتم ما تلتزموا. طبعا هي لا تعمم هذه القضية، لأن أنت عندك عشرات الآلاف من تلك المؤسسات، وفي قطاع السياحة وحده فيه يمكن حوالي من 10 إلى 15 ألف مؤسسة معنية بالخدمات السياحية. نرجع مرة ثانية نفس الكلام الأستاذ يعقوب، أن المحافظات والولايات مطالبة بإعداد قوائم داخل محافظاتها بالتعرف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بقطاع التنمية السياحية والتطوير السياحي والإرشاد السياحي والخدمات السياحية وإدارة الوجهات، ولابد من تدريبهم. يعني وزارة السياحة والتراث السياحي عندهم مؤسسة أو عندهم إدارة اسمها دعم الشركاء، والعديد من المؤسسات في البلد عندهم حاضنات، عندك أكاديمية الابتكار الصناعي، عندك البنوك عادة ما تحتضن هذه المؤسسات وتوفر لهم خدمات. إلا أنه حتى الآن لم أرى محافظة قامت بعمل لقاء مع المؤسسات الصغيرة المتوسطة المعنية بقطاع السياحة أو الطيران على سبيل المثال، والجلوس معهم عمل عصف للفكر وبيان الاحتياجات المطلوبة، أيضا أين نستطيع أن نقوم بالترويج، يعني وين الترويج المطلوب في المحافظة أو الولاية اللي تستطيع تلك المؤسسات أن تقوم به. ممكن يعني من خلال المبالغ اللي تمنح للولايات يا أستاذ أو المحافظات أستاذ يعقوب،
1: نعم،
2: يمنح جزء منهم لتلك المؤسسات أن تقوم بتمثيل السلطنة من خلال المعارض العالمية، لأنه المؤسسات هذه تقدر تسافر وتشارك في معارض أو رحلات تعريفية. فلذلك من خلال هذه الندوة ومن خلال هذه الفعالية اللي بتصير لابد أن يتطرقوا، لأنه أصبحت السياحة عنصر أساسي جدا في الناتج المحلي.
1: بالضبط، أستاذ بالضبط،
2: ويعني توقعات الحكومة الموقرة أنه توصل النسبة إلى نسبة الناتج المحلي لقريب 6% ب2040، ما رح يتم في ليلة وضحاها،
1: يحتاج إلى أيضا
2: حراك
1: خطة عمل متكاملة.
2: طيب من مسؤول عن هذا؟ المسؤول عن المحافظات، المحافظات تمثل البلد، ترى هم 11 محافظة معنية بهذا القطاع، هي ترى سلطنة عمان مكونة من 11 محافظة مش الوزارة، من قائم في دور تشريع ودور تنفيذي، الوزارة والمؤسسات التابعة ليها والجهات المعنية دور تشريعي. طب التنفيذ يقع على عاتق من أستاذ؟ يقع على عاتق المحافظات.
1: بالضبط بالضبط. طيب كسؤال أخير دكتور، يعني فيما يتعلق بمسألة التكاملية ما بين الجهات الحكومية ولتحفيز جانب الاستثمار، لتحفيز أيضا دور المؤسسات الصغيرة المتوسطة، لتحفيز القطاع السياحي لو أردنا أن نذكر، ودائما عندما نتحدث عن المستثمر الذي نبحث عنه دائما سواء كان في قطاع السياحة أو في القطاعات الأخرى الواعدة في سلطنة عمان، دائما ما يبحث عن السرعة، عن الوضوح، فإلى أي مدى يمكن أن تؤثر البيروقراطية يعني وتداخل أيضا الاختصاصات في جاذبية الاستثمار في المحافظات؟
2: أستاذنا طبعا وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عندهم سعادة الوكيلة اللي موجودة حاليا معنية بالجانب الاستثماري، تعتبر إذن هي الموجه أو المساعد على التوجيه في قضايا الاستثمار، وأيضا استثمر في عمان، وأيضا العديد من المؤسسات مثل هيئة المناطق الصناعية، المدن الصناعية، وهيئة المناطق الحرة في الدقم والمناطق الأخرى. المطلوب مثل ما ذكرنا التكاملية، بس لا تأتي في قطاع واحد، ولكن أيضا في آلية ووسائل جذب الاستثمار إلى تلك المحافظات. طيب كيف راح تتم بعد ما تم منح اللامركزية لكل محافظة؟ كل محافظة معنية بنفسها، إذا المحافظ هو معني بالتسهيل والتبسيط، ما ينتظر يعني أنه يروح يجيله يعني يبحث عن المستثمر بنفسه، ليس من الضرورة من خلال أنه يروح لجهة حكومية يقوله عندك مستثمر، لا، اسعى المطالب يعني بوقع حاليا في المحافظة أنه تسعى إلى جذب مستثمرين يأتوا بتنفيذ مشاريع استثمارية داخل السلطنة. ونقطة أخرى مهمة جدا، يعني الاستثمارات هذه لن تأتي في ليلة وضحاها، المستثمر يحتاج إلى الأمان، يحتاج إلى الثقة، يحتاج إلى وجود أيضا داعم قانوني له، يحتاج إلى حوكمة، يحتاج إلى وجود مرجعية له في حالة لا قدر الله صارت أي إشكالية. المحافظات منحت كلها من خلال القانون اللي صدر، منحت تلك الصلاحيات، وأن أيضا بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والترويج للاستثمار والمؤسسات الأخرى اللي موجودة في البلد، أرى أنه أصبح لزاما على تلك المحافظات، بل أصبح فرض عين عليها أن هي تقوم بدور البحث عن المستثمر وبث الطمأنينة ومنحه الصلاحيات أو التسهيلات اللي مطلوبة من أجل أنه يقوم بمشروع. إلا أنه الإخلال، يعني لو صارت حالة إخلال واحدة فقط مع مستثمر ما بطريقة ما، لربما تكون لها توابع سيئة وتسيء إلى سمعة المحافظة ويمكن يفقد فرص استثمارية بالمليار.
1: أحيانا دكتور، يعني كمداخلة في هذا الموضوع، المستثمر يهرب أحيانا عندما يجد في دولة ما مثلا أن القطاع الحكومي ينافس أيضا في هذا الجانب.
2: هو لا توجد دولة في العالم ما فيها قطاع حكومي ينافس يعني. هو ابن خلدون ذكر في مقدمته يعني أنه من السيء أن تنافس الحكومة القطاع الخاص، وهذا شيء غير محبذ يعني، لأنه الحكومة لديها اليد العليا في القوانين والتسهيلات وهذه الأشياء. المستثمر الذكي والمحافظ أيضا لابد أنه يتفقوا مع بعض أنه لما يقوم بأي مشروع أنه ما يكون في التنافسية الحكومية الواضحة والظاهرة، بالعكس مطلوب من الحكومة أن تتكامل معه. يعني الوزارات تسهل له آلية قلب العمالة، التسهيلات المالية مع البنوك، يعني تسهيلات كثيرة، وهذه أصبحت أمور ضرورية في الوقت الحالي لأن التنافسية زادت في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران على وجودك معنا في برنامج من المحافظات. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا أستاذ يعقوب.
1: إذن مستمعينا، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. كان معكم في إخراج هذه الحلقة الزميل هاني السعدي. شكرا لكم، في أمان الله.
0: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مجال
2: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن تاريخ عمان القديم، تاريخ مجان، ونتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله عن الشعوب التي عاشت في هذه المنطقة منذ آلاف السنين، ونتحدثنا من بداية يعني ظهور الإنسان. طبعا الإنسان أول ما وصل إلى عمان مجان وصل منذ مليون إلى مليون ومئتين عام، لكن بدأ النشاط البشري في المنطقة، وبدأ يعني العثور على أول موقع فيه موقد للنار وجد منذ 9000 عام قبل الميلاد إلى 850 عام قبل الميلاد. بعدها في 1400 قبل الميلاد بدأ يظهر النشاط البشري، وبدأت تظهر الكثافة السكانية، وهذه الفترة كانت 3400 قبل الميلاد تقريبا. في نفس هذه الفترة بدأت تظهر الحضارات أو الدويلات الأخرى اللي موجودة في المنطقة، ومنها حضارة بلاد الرافدين، تبعتها بعد ذلك طبعا حضارة الفراعنة في وادي النيل، وهكذا بدأ النشاط البشري يظهر. بدأت اكتشاف الكتابة أيضا في نفس الفترة اللي هي 3400 قبل الميلاد إلى 3200 قبل الميلاد، وبدأ التواصل بين شعوب المنطقة، وبدأ التبادل التجاري والملاحة سواء كانت النهرية أو البحرية. نتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله عن المنطقة بشكل عام، بداية الحضارات وبداية ظهور شعوب المنطقة. لقد قامت في شبه الجزيرة العربية حضارات اتصلت بما حولها من حضارات، ومن ضمن الحضارات اللي كانت متصلة مع حضارة الجزيرة العربية حضارة بلاد الرافدين في طبعا في العراق، وحضارة السند في الهند، وحضارة أيضا عيلان في بلاد فارس، ومن تلك الحضارات التي ظهرت أيضا في شبه الجزيرة العربية حضارة دلمون التي ذكرتها السجلات بلاد الرافدين منذ 1400 قبل الميلاد. وطبعا لما كانت ذكرت حضارة دلمون أيضا كانت مرتبطة بتصدير النحاس إلى بلاد الرافدين. ومن المعلوم أن دلمون امتدادها للتاريخ القديم من قطر إلى الكويت وجميع الساحل المطل على الخليج العربي، كل المنطقة هذه بما بينها البحرين هذه تسمى دلمون سابقا، وهذه المنطقة بالكامل لم يكن موجود فيها نحاس. النحاس كان موجود في مجان، عمان، سلطنة عمان حاليا والإمارات العربية المتحدة. فكان النحاس الذي تصدره دلمون كان يجلب من مجان، ولكن كانت السفن تأخذ النحاس من مجان توصله إلى دلمون، ومن دلمون تنقله السفن الدلمونية إلى بلاد الرافدين. لذلك كان يسمى النحاس دلمون لأنه جلب أيضا من دلمون. حضارة مجان اللي هي حضارة يعني سلطنة عمان وحضارة الإمارات العربية المتحدة مع بعض التي تسمى حضارة مجان ظهرت منذ 1400 قبل الميلاد، وأيضا كان في نشاط أول اكتشاف لنشاط أو تبادل تجاري كان اكتشف في منطقة الحمراء في القرب في محافظة مسقط 3400 قبل الميلاد. الإناء الذي اكتشف في هذه المنطقة والذي كان يحوي على قار جلب من بلاد الرافدين، والإناء قد يكون أيضا جلب من بلاد فارس بعد تحليل هذه العينات التي عثر عليها في الحمراء بمسقط. أيضا متى بدأت يعني مجان تذكر في السجلات بلاد الرافدين؟ بدأت يعني مجان تذكر في سجلات

0: المماليق، ومن المحتمل أن الكنعانيين والفينيقيين كانوا جميعا ينحدرون من العمالقة الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن خرجوا منها فإنا داخلون. سورة المائدة الآية 22. فهذه الآية وذكر الجبارين اللي هم موجودين في فلسطين قد تكون أصولهم من الجزيرة العربية، وهم من كنعاني الجزيرة العربية اللي هم سكنوا أوائل من سكن في فلسطين، وهي الشعوب الأصلية اللي كانت موجودة هناك وانتقلت منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد من شبه الجزيرة العربية إلى الشام وفلسطين. وقد يكون هؤلاء الأقوام هاجروا من شبه الجزيرة العربية إلى حوض البحر الأبيض المتوسط والشام منذ الألف الرابع قبل الميلاد. بعض الروايات تقول أنهم انتقلوا منذ الألف الرابع قبل الميلاد، وبعضها تقول منذ الألف الثالث، وبعضها تقول منذ الألف الثاني قبل الميلاد. وتشير الدراسات الحديثة التي أجريت على عظام وهياكل عثر عليها في شبه الجزيرة العربية، هذه الهياكل والعظام تم دراستها في شبه الجزيرة العربية وخاصة في مجان، وخاصة في منطقة هيلي وشمل وغليلة، والتي تعود إلى الألف الثالث والثاني وبداية الألف الأول قبل الميلاد، إلى أن السكان في ذلك الوقت كانوا يتمتعون بصحة جيدة وأنهم على درجة من الرشاقة والضخامة. وقد استوطن هؤلاء السكان على السواحل العربية والفارسية من الجزيرة من الخليج العربي، أي يعني أنهم كانوا يسكنون في الخليج العربي، وقد يكون هم الذين أسسوا يعني هاجروا إلى الشام، وأيضا قامت الحضارة الفينيقية هناك في الشام، وأيضا قامت فلسطين منذ القدم، وقاموا أيضا الهكسوس، أيضا هم من العمالقة اللي حكموا أيضا مصر في فترة من الفترات. أحبتي الكرام، نختصر أو نكتفي بهذا القدر من الحديث عن الأقوام التي سكنت الجزيرة العربية والخليج العربي في الأزمنة القديمة، ونواصل حديثنا في نفس الموضوع بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع، إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الوعي والانضباط وصدق المراجعة للنفس.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، حين يعقد الإنسان العزم على الحج يبدأ في التفكير والاستعداد، فيرتب أموره ويهيئ ما يحتاجه من أدوات ومستلزمات، وهذا نوع من

0: الأخذ بالأسباب، وهو أمر مطلوب ومحمود، لكن هناك استعداد آخر أعمق وأهم، وهو الاستعداد لرحلة الداخل. فهذه الرحلة لا تحتاج إلى حقيبة سفر ولا إلى تجهيزات مادية، بقدر ما تحتاج إلى صدق مع النفس ومراجعة هادئة للقلب والسلوك. فقبل أن يتحرك الإنسان إلى الخارج، يحتاج أن يعيد ترتيب الداخل، وأن ينظم أولوياته، ويصلح ما بينه وبين الله.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، إن الرحلة إلى الداخل هي رحلة القلب والروح، وهي من أعظم الرحلات أثراً في الإنسان. فليس كل سفر يغير الإنسان، وليس كل انتقال يصلح الداخل، إنما يحدث التغيير الحقيقي حين يصبح الإنسان أكثر صدقاً مع نفسه. وفي هذه الرحلة يسأل الإنسان نفسه بصدق: ما الذي يؤخرني عن الله؟ وما الذي يضعف إيماني؟ وما الذي أعلم أنه خطأ وما زلت أؤجل تغييره؟ وهنا تبدأ أول خطوات إدارة الذات، وأول خطوات الإصلاح الحقيقي. فالحج لا يربي الإنسان على المظاهر فقط، بل يربيه على المراقبة الداخلية والانضباط وحسن محاسبة النفس.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، إن القرب من الله لا يتم بالتمني ولا بالأقوال فقط، بل بصدق الالتزام وإصلاح الداخل. وحين ينجح الإنسان في هذه الرحلة، فإنه لا يخرج منها كما دخل، بل يصبح أكثر وعياً وأهدأ سلوكاً وأقرب إلى الاتزان والإحسان. فالنتيجة الحقيقية لهذه الرحلة أن يصبح الإنسان أفضل مما كان عليه، وأصدق مع الله، وأحسن تعاملاً مع الناس.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، إن الحج في ظاهره رحلة إلى المشاعر المقدسة، ولكنه في جوهره رحلة عميقة إلى الداخل، رحلة تبنى على الصدق والوعي والانضباط وإصلاح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. فمن أصلح داخله أصلح الله له ما حوله، ومن صدق مع الله وجد أثر ذلك سكينة واتزانا وطمأنينة في حياته. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم نزهتنا،
0: وعبر هذه الحلقة نطل على الكتب والمكتبات،
1: فأهلا بكم معنا في تطوافنا.
2: كتابك لا أكثر

0: يقول الكاتب الأرجنتيني بورخيس: لقد كرست جزءا من حياتي للأدب، وأعتقد أن القراءة نوع من السعادة، وهناك نوع أدنى للسعادة هو الإبداع الشعري أو ما نسميه إبداع، وهو مزيج من نسيان وتذكر ما قرأنا.
1: ويورد بورخيس في كتابه المتاهات النص التالي: كان الذي أمر ببناء سور الصين الذي يكاد لا ينتهي هو شي هوانغ تي، أول امبراطور صيني، وهو الذي أيضا أصدر مرسوما بحرق كل الكتب التي سبقت عهده.
0: شي هوانغ تي ملك تسين أخضع لحكمه الممالك الست وألغى النظام الإقطاعي، وقد أقام السورة لأن الأسوار حصون دفاعية، وحرق الكتب لأن معارضيه كانوا يستشهدون بها لمدح ملوك العهود السابقة.
1: يقول هربرت ألين جايلز: إن الذين كانوا يخفون الكتب كانوا يسمون على الجبين بميسم ملتهب، ويحكم عليهم بالعمل حتى يوم مماتهم في بناء السور الرهيب. لعل السور لم يكن إلا مجازا، ولعل شي هوانغ تي إنما كان يحكم على الذين يعبرون الماضي بالقيام بواجب كبير ضخم لا نفع منه كالماضي بالذات.
0: ومن بورخيس إلى الباحث الكرواتي المعروف في تاريخ الكتابة والكتاب والمكتبات ألكسندر سيبيتشيفيتش، الذي يقرر في كتابه تاريخ المكتبات بأن السومريين هم الذين خصوا الكتابة بالدور الذي ارتبط به حتى هذه الأيام، أي أن يكون الحافظ للإنجازات الإنسانية الثقافية والتكنولوجية، وأن يخدم أيضا الأهداف الرسمية والتعليمية وغير ذلك من الغايات اليومية.
1: وبغض النظر عن نتائج التحاليل الراديوكربونية التي فاجأت وحيرت الخبراء، لأنها أوضحت أن تلك الإشارات من ضفاف الدانوب أقدم بمئات السنين من أقدم الرقم السومرية، فهناك حقيقة يمكن تأكيدها فورا، ألا وهي أن السومريين هم أول من ابتدع الكتابة التصويرية، ثم طوروها إلى أن حولوها إلى نظام كتابي تطغى عليه السمات الصوتية.
0: وقد استخدم السومريون وبقية الشعوب في الشرق الأوسط على الأغلب الطين كمادة للكتابة، وفي الحقيقة أن الفضل فيما نعرفه عن ثقافة الشعوب في الشرق الأوسط يعود إلى مقاومة الطين للتأثيرات المناخية وبالتحديد إلى صلابته.
1: ويرجع الفضل إلى الفينيقيين في تاريخ الكتابة، حيث أبدعوا أبجدية جديدة ومبسطة قاموا بنشرها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وقد أخذ اليونانيون هذه الأبجدية عن الفينيقيين ثم انتقلت بواسطتهم إلى بقية الشعوب.
0: ولقد اهتم المصريون القدماء بالكتابة والكتب، فهو ذا العجوز دوا أوف ينصح ابنه بيبيا حين وجهه إلى المدرسة بأن يحب الكتاب كأمه، لأنه لا يوجد ما هو أثمن من الكتاب.
1: وكان المصريون يقدرون الكتاب تقديرا يكاد يقترب من العبادة، وهكذا نقرأ مثلا في أحد النصوص رأيا عميقا حول قيمة الكلمة المكتوبة، يقول:
0: لقد مات الإنسان وتحولت جثته إلى مسحوق، وأصبح كل معاصريه تحت التراب، إلا أن الكتاب هو الذي ينقل ذكره من فم إلى فم. إن الكتابة أنفع من البيت المبني، ومن الصومعة في الغرب، ومن القلعة الحصينة، ومن النصب في المعبد.

0: يقول الباحث عبد الفتاح كليطو للكتاب تاريخه المعروف جدا لأنه كتب مرارا، لكن تاريخ الكراهية التي يثيرها لم تروى أبدا، كراهية قديمة بل متأصلة، تأصل الكراهية بين الإنسان والحية، فضلا عن أنه لسبب أو لآخر يرد غالبا ذكر السم في علاقة مع الكتاب. لست أدري أي رسام صور كتابا مفتوحا تنبعث منه حية.
1: طريقة أخرى لإظهار الارتياب نحو الكتاب هي تخيله مسكونا بسحرة أو بعفاريت يعملون على إفساد ذهن القارئ. لا ريب في أن الكتاب مقلق كما هي مقلقة المرآة. يا كتاب قل لي من أنا، الجواب دائما ملتبس، أنت نفسك وفي الآن ذاته أنت آخر. يطرح الكتاب النقيضين، حياة الموت، نفس جسد، عقل جنون، مثال انعكاس، نص صورة، حلم واقع، حركة سكون.
0: وتوجد أمثلة كثيرة في التاريخ عن كتب يحرقها تالبوها الذين يمقتونها أو يكرهون مؤلفيها، ونعرف كذلك أمثلة عديدة عن مخطوطات أحرقها مؤلفوها في حياتهم كما فعل أبو حيان التوحيدي، أو أوصوا بتدميرها بالنار بعد مماتهم كما أوصى الكاتب الروائي كافكا صديقه بفعل ذلك.
1: ونظرا لأن الحروب الأهلية والحروب بين الدول والشعوب كانت تندلع باستمرار، فيمكن القول بأن أكبر عدد من الكتب قد قضي عليه بسبب الحروب المدمرة. فمثلا تم تدمير المكتبة ومركز الوثائق في ميلت خلال الاحتلال الفارسي عام 494 للميلاد، كما دمرت مكتبة الإسكندرية خلال العملية العسكرية لجيش يوليوس قيصر أولا، بينما دمرت تماما من قبل المسيحيين عام 391 للميلاد.
0: وخلال الصراع على السلطة دمرت المكتبة الإمبراطورية في القسطنطينية عام 475 ميلادية، والتي كانت تشتمل على 120 ألف مجلد. وفي عام 1258 نهب هولاك بغداد وألقيت كتب العلم التي كانت في خزائن البغداديين لدجلة، حيث تحولت مياه دجلة إلى مياه سوداء بسبب الحبر الذائب فيها.
1: ومن أشهر حالات حرق الكتب وملاحقة الكتاب ما حصل عام 213 قبل الميلاد، حين أخذ الإمبراطور تشي هوانغ تي بنصيحة المستشار الأكبر لي سوا وأمر بحرق كل الكتب بما في ذلك مؤلفات كونفوشيوس، وقد أمر في يوم واحد بحرق 470 كاتبا لأنهم تجرؤوا أن يكتبوا ضد الإمبراطور.
0: ويذكر أن كتابات الفيلسوف اليوناني بروتاغوراس قد أحرقت بشكل علني في ساحة أثينا عام 411 قبل الميلاد، بينما تعرض المؤلف نفسه إلى المحاكمة وحكم عليه بالنفي.
1: كما يذكر بأنه في عهد الإمبراطور الروماني أغسطس أصبح لابينوس أول روماني يدفع رأسه ثمنا لما كتبه، حيث لجأ للانتحار بعد قرار مجلس الشيوخ بحرق كتبه علنا في روما، كما حكم على الخطيب كاسيوس بالنفي وبإحراق كتبه، ولم يسلم الشاعر أوفيد من ذلك حيث حكم عليه بالنفي إلى مدينة توما البعيدة.

0: apprend.
1: يعتبر الترقين فنا نشأ في العصور الوسطى عندما كانت الكتب جميعا مخطوطة قبل ظهور المطبعة. لتزيين المخطوطات وتزويقها بالألوان وسوائل المعادن الذهبية والفضية.
2: وهكذا كانت هذه الكتب المتخذة من صفحات الورق الرقي موزعة بين الخطاط الذي ينسخ النص والفنان الذي يرقنه ويجمله بالأطر الزخرفية والمنمنمات المصورة. وقد يشترك أكثر من فنان في ترقين المخطوطة الواحدة، إذ كان هذا العمل يعتبر مشروعا مشتركا. وعناصر الترقين ثلاثة، هي الحروف الاستهلالية والمنمنمات والأطر.
1: أما فيما يتعلق بالتعريف بالرقي أو البرشمان، فلقد كانت إحدى الصناعات الأساسية في مدينة برغامون هي إعداد جلود الماشية والعجول للكتابة فوقها، فأطلق الرومان على هذه الجلود المعدة برغامينا، التي اشتقت منها كلمة برشمان، أي الرق أو الجلد الرقيق الذي استخدم في الكتابة قبل اكتشاف الورق.
2: ولقد احتدم وطيس المنافسة التجارية والعلمية وقت ذاك بين ورق البرد من الإسكندرية وجلد الماشية الرقيق الخاص بالكتابة من برغامون، وكتبت الغلبة البرشمان لصلابته ولمقاومته لعوامل البلا السريع.
1: أما الورق فهو مادة تتكون أصلا من ألياف السيلولوز منسوجة نسجا محكما نتيجة لعمليات كيميائية وآلية. وقد اتخذ العرب الورق مادة للكتابة في مستهل العصر العباسي، وكان العرب قبل ذلك يكتبون على الجلود والقراطيس المصنوعة بمصر من البردي. فأنشأ الفضل بن يحيى البرمكي في عهد الرشيد مصنعا للورق ببغداد، واتسعت صناعته كما اتسعت الوراقة صنعة النسخ.
2: وأخذ العلماء يستخدمون الوراقين أي النساخين لنقل كتبهم ونشرها بين الناس، وزاد اتساعها حينما أنشئت المكتبات العامة كدار الحكمة التي أنشأها الرشيد، والخاصة كمكتبة الواقدي المؤرخ المشهور، وكان له مملوكان يكتبان له ليلا ونهارا.
1: يقول أبو الطيب المتنبي في مديح صداقة الكتب ومجد الخيول: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب.
2: وفي مطلع كتاب الحيوان يزج الجاحظ الناثر العظيم في القرن الثالث الهجري إطراء متحمسا للكتب، إنه يلاحظ أن الكتب أوثق الأصدقاء وأوفاهم، ولا ينتظر منهم إلا الخير.
1: لما كتب الجاحظ هذا كان أبعد ما يكون عن الظن بالحيلة الخبيثة التي ستلعبها معه. يقال أنه مات مخنوقا بالكتب التي انهارت عليه.
3: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
4: ظلال المعنى.
5: إعداد صالح العمري،
3: تقديم رشا البلوشي،
5: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ومثيرة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم نتخيل تحولا لم يسبق له مثيل في تاريخ الجنس البشري. ماذا لو أن سكان الكوكب من مشرقه إلى مغربه استيقظوا وقرروا قطيعة نهائية مع اللحم والمنتجات الحيوانية؟ ماذا لو أصبح البشر جميعا نباتيين؟
2: إنه سيناريو يبدو للبعض حلما بيئيا جميلا، وللبعض الآخر كابوسا اقتصاديا واجتماعيا. نحن نتحدث عن نهاية عصر الثروة الحيوانية كمصدر للغذاء، وبداية ثورة خضراء شاملة ستعيد رسم خريطة الأرض وتغير بنية اقتصاد الدول وتؤثر حتى على صحة أبداننا وطريقة تفكيرنا.
1: أول ما سنلحظه هو التأثير البيئي الصادم. تقول الدراسات إن تربية المواشي تنتج غازات دفيئة أكثر مما تنتجه جميع وسائل النقل في العالم. إذن في عالمنا الافتراضي سينخفض الاحتباس الحراري بشكل كبير، وستبدأ طبقة الأوزون في التعافي بسرعة مذهلة. هل نحن أمام كوكب يتنفس الصعداء بعد قرون من الاختناق؟
2: بالتأكيد، وليس هذا فحسب، بل سنستعيد مساحات شاسعة من الأراضي. تخيلي أن ثلث مساحات اليابسة على كوكبنا تستخدم حالياً لراعي الماشية أو لزراعة المحاصيل التي تغذيها. حين يصبح الجميع نباتيين، سنحول هذه المراعي إلى غابات كثيفة أو إلى مزارع للفواكه والخضروات التي تغذي الإنسان مباشرة. هذا سيعني انتهاء ألم الجوع العالمي، لأن كمية الحبوب التي نعطيها للأبقار تكفي لإطعام مليارات البشر.
1: ولكن دعنا ننظر إلى الوجه الآخر للعملة. ماذا سيحدث للاقتصاد العالمي؟ هناك دول كاملة يعتمد اقتصادها على تصدير اللحوم والألبان. ملايين الوظائف ستختفي بين عشية وضحاها. مربو الماشية وأصحاب المسالخ وتجار اللحوم وحتى مطاعم الوجبات السريعة، سنكون أمام أزمة بطالة عالمية تتطلب سنوات طويلة ليعود التوازن من خلال الانتقال إلى الصناعات النباتية.
0: ماذا لو؟
2: هذا صحيح، ولكن الإنسان كائن يتكيف. سنرى انفجاراً في الابتكار الغذائي. سيصبح علماء الغذاء هم المهندسين الجدد لبناء بدائل نباتية تمنحنا نفس الطعم والقيمة الغذائية. كما أن نظام الصحة العالمي سيتغير، ستنخفض نسب أمراض القلب والضغط والكوليسترول وبعض أنواع السرطان التي ترتبط باستهلاك اللحوم المصنعة. ربما تقل ميزانيات المستشفيات وتتوجه الأموال للأبحاث العلمية وتطوير العقل.
1: ولكن ماذا عن الحيوانات نفسها؟ لو توقفنا عن أكلها، فماذا سنفعل بمليارات الأبقار والأغنام والدجاج الموجودة حالياً؟ هي حيوانات تم تهجينها لتعيش في المزارع لا في البرية. إذا أطلقنا سراحها فقد لا تنجو، وإذا بقيت فهي تحتاج لرعاية وغذاء دون مقابل مادي. سنواجه مسؤولية أخلاقية كبيرة تجاه هذه الكائنات التي أوجدناها بأعداد هائلة لأغراضنا الشخصية.
2: نقطة جوهرية، ربما نشهد ظهور محميات طبيعية للحيوانات المستأنسة حيث تعيش بقية حياتها بسلام بعيداً عن سكين الجزار. كما أن التنوع البيولوجي سيعود للازدهار، الصيد الجائر في البحار سيتوقف وستمتلئ المحيطات بالأسماك والكائنات البحرية التي كانت على وشك الانقراض. سيصبح البحر مكاناً للجمال والتأمل فقط، ليس مصدراً للصيد التجاري.
1: ولا ننسى البعد الثقافي، الطعام جزء أساسي من هويات الشعوب. تخيل موائد الأعراس والمناسبات الاجتماعية بلا ذبائح أو أطباق تقليدية تعتمد على اللحم. سيكون هناك حداد ثقافي في البداية، ثم سيبتكر البشر طقوساً جديدة تقوم على الاحتفال بثمار الأرض. ستتغير أمثالنا الشعبية وقصائدنا وحتى طريقة تضييفنا للغرباء.
2: هذا يقودنا إلى سؤال عميق، هل سيصبح الإنسان أكثر رقة وسلاماً؟ يعتقد البعض أن الابتعاد عن أدوات القتل والدم في طعامنا سينعكس على سلوكنا النفسي، سيقل ميلنا للعنف وسنصبح أكثر رحمة، ليس فقط بالحيوان بل بأنفسنا وببعضنا بعضاً. إن النظام الغذائي ليس مجرد وقود للجسد بل هو فلسفة حياة.
1: ومع ذلك سيبقى التحدي في تأمين البدائل، سيكون على الدول الصحراوية أو المناطق الباردة جداً التي لا تنمو فيها الخضروات بسهولة ابتكار تكنولوجيا زراعية متقدمة مثل المزارع الرأسية والصوب الزجاجية الذكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. لن يعود الاعتماد على استيراد اللحوم المجمدة خياراً مطروحاً.
2: بالضبط، سيكون عالماً أخضراً بالمعنى الحرفي. ستختفي الروائح الكريهة للمصانع والمزارع الكبرى وستحل محلها رائحة الأزهار والتربة الخصبة. سيصبح الإنسان حارساً للأرض لا مستهلكاً لمواردها. ربما لن نكون بشراً خارقين، لكننا سنكون بشراً أكثر تصالحاً مع الطبيعة التي نحن جزء منها.
1: في ختام حلقتنا، يبدو أن التحول للنظام النباتي الشامل هو عبور من غابة الاستهلاك إلى واحة الاستدامة. قد نفقد مذاق قطعة لحم نحبها، لكننا سنكسب كوكباً ينبض بالحياة لأجيال قادمة.
2: أعزائنا المستمعين، نترك لكم بعد هذه الجولة حرية التخيل. كيف سيكون طبقكم المفضل في هذا العالم الأخضر؟ شكراً لكم على حسن المتابعة. نلتقي بكم في خيال جديد، وإلى ذلك الحين كونوا بخير.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا محمد بن ناصر بن محمد المعمري، عمري 13 سنة، من مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم.
11: محمد يهوى القراءة ولعب الشطرنج والخطابة، ويتمنى أن يصبح في المستقبل مهندسا معماريا. مرحبا محمد.
13: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
13: بخير والحمد لله.
11: ما شاء الله الحين جاي من دقال.
13: نعم.
11: أنت طالب شاطر في مدرسة دقال صحيح؟
13: نعم.
11: إيش المواد اللي شاطر فيهن؟
13: جميع المواد، ولكن بشكل أبرز مادة اللغة العربية والرياضيات.
11: ما شاء الله عليك. وليش عاد هذا اللي بشكل أبرز؟
13: لأنه هن يعني المتفوق فيهن، وأحس أنه هن الأهم في
11: يعني أنت تحب الرياضيات واللغة العربية أكثر من بقية المواد.
13: نعم.
11: ممتاز. كم جبت فيهن؟
13: 100
11: بثنتينهن؟
13: نعم.
11: ما شاء الله عليك يا محمد، أنت رائع. وكيف أنت والقراءة؟
13: نحن متناغمان مع بعضنا البعض، وأنا أحبها بشكل كبير.
11: الله، جميل هذه الإجابة، أنت والقراءة متناغمان.
13: نعم.
11: جميل. إيش نوعية الكتب اللي تقرأها؟
13: أحب الكتب الدينية والروايات. من أمثلة الكتب الدينية غزوة بدر وغزوة أحد وفتح ومعركة القادسية. ومن الروايات رواية زهرتان في حلب ومختار في أعماق البحر.
11: ممتاز، جميل. احكي لي عن معركة القادسية.
13: معركة القادسية قامت مع المسلمين ضد عدوهم الروم، فولى عمر بن الخطاب ولا عليهم سعد بن أبي وقاص ليكون مولاهم، وهو يشيرهم وهو القائد. وقامت المعركة بين المسلمين، وكان المسلمين أقل عدة وأقل عتاد وأقل جند، ولكن بنصر من الله بعد معركة دامت طويلا استطاعوا هزيمة الروم. وأيضا جاءهم مدد من خالد بن وليد بعد معركة اليرموك، واستطاعوا بهذا المدد أن يستطيعوا هزم الروم.
11: ما شاء الله عليك، ممتاز يا محمد، ممتاز. قلت لي أيضا قرأت كتاب رجال حول رسول.
13: نعم.
11: تعرف من مؤلف هذا الكتاب؟
13: نعم، خالد محمد خالد.
11: ممتاز، ممتاز يا محمد. عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
13: يتكلم عن الصحابة الذين كانوا حول الرسول وصدقوا به وآمنوا به وماتوا على ذلك، فهم الذين نشروا الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم الفضل الكبير في نشر الإسلام وأيضا في نسخ القرآن الكريم وجعله بين يدينا اليوم.
11: ما شاء الله عليك يا محمد. تعرف يعني اضرب لي أمثلة من هذه الرجال اللي حول الرسول.
13: هناك مثال عظيم جدا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: لو كان بعدي رسول لكان عمر بن الخطاب.
11: ممتاز، ممتاز يا محمد. والروايات، قلت لي قرأت رواية زهرتان في حلب صح؟
13: نعم.
11: تعرف من مؤلف الرواية؟
13: نعم، عمر عزت.
11: عمر عزت. عن إيش تتكلم؟
13: عن شاب كان يسكن في الإمارات وكانت لديه صديقة تسكن معه، ولكن هذه الصديقة كانت من أصول سورية، فعندما كبر ذهبت هذه الصديقة إلى سوريا وأرسلت رسالة إلى صديقها من الإمارات، فقرأ الرسالة وبدأ يشعر بالحسد لأنها تعرفت على ابن عمها وتكونت هناك صداقة في سوريا.
11: بالحسد ولا بالغيرة؟
13: بالغيرة.
11: آه جميل.
13: ويعني هناك كونت صداقة، فظن أنها نسيته وتركته في الإمارات وحيدا، فعندما أتى والده أخبره بأن عليه ألا يحزن وأنهم سيذهبون إلى سوريا ليلتقوا بهم.
11: جميل ما شاء الله عليك. وقلت لي بعد في روايات ثانية أظن غير زهرة في حلب.
13: نعم.
11: إيش؟
13: مختار في أعماق البحر.
11: مختار في أعماق البحر، تأليف من؟
13: دكتور علي راشد.
11: ممتاز. عن إيش تتكلم هذه الرواية؟
13: عن قصة مختار وكيف أن أباه وأنهم في أسرة فقيرة وأباه كان مريضا وكانت مهنتهم هي صيد الأسماك، فقال مختار لأبيه أنك أنت ارتاح في المنزل وأنا سوف أذهب لصيد الأسماك اليوم، وعندما رمي السنارة أو الشبكة في الماء صاد شيئا ثقيلا فارتعب منه، فطلعت بأنها فتاة تدعى جولنار وهي من أعماق البحر في مدينة سيموداهور وهي تعتبر الأميرة هناك، فتكونت صداقة بينهما، ثم أخذت الأميرة جولنار مختار ليتعرف على المدينة، ومن ثم حصلت مصيبة بأن الأميرة جولنار ذهبت للدراسة وحدث فيضان في المدينة، فغرق مختار وذهب إلى جزيرة نائية، لكن وبفضل الله وصلته المساعدة والتقي بالأميرة جولنار مرة أخرى.
11: ما شاء الله عليك يا محمد، متدفق وطريقة سردك رائعة ما شاء الله. جميل. طيب إيش الاستفادة إذن من رواية مختار في أعماق البحر؟
13: استفدنا أن الصداقة شيء جميل ومهما كانت وعلينا أن نحب بعضنا، وكذلك علينا أن نبر بوالدينا مثل مختار، فكان بارا بوالده وذهب لصيد الأسماك بدلا عنه لكي لا يتعب.
11: ممتاز. غير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
13: أحب لعب الشطرنج والخطابة.
11: آه لعب الشطرنج، وين تلعب شطرنج؟
13: في المنزل عند أبي وأنا أعتبر مبتدئا.
11: آه يعني والدك يلعب شطرنج بعد؟
13: نعم.
11: وتتباروا أنت وياه؟
13: نعم.
11: من يأخذ الأسود ومن يأخذ الأبيض؟
13: أنا الأبيض وهو الأسود.
11: طيب شرح لي يعني كيف هذه اللعبة، يعني إيش يعملوا في لعبة الشطرنج؟
13: في لعبة الشطرنج هناك قطع تنقسم إلى فريق الأبيض وفريق الأسود، وتكون هناك رقعة وتوضع القطع عليها، وعلى الفريق وعلى المتبارزين أن يتبارزا بالقطع، فتكون الحركة الأخيرة وهي الكش ملك أن يقوموا بقتل الملك، وهناك قطع مهمة وقطع غير مهمة، فهناك البيدق وهو صغير لكنه في النهاية يمكن أن يصبح وزيرا وهو أهم قطع.
11: البيدق أهم قطعة؟
13: لا، الوزير أهم قطعة ولكنه يمكن أن يصبح وزيرا.
11: أيوة، إذن الوزير هو أهم قطعة.
13: نعم.
11: والملك ما ملك مهم؟
13: ملك مهم لكن ما يعني بالوزير، لأن الوزير هو أكثر حركات يكون عنه.
11: صحيح، هو اللي يحمي الملك صح؟
13: نعم.
11: ممتاز يا محمد. قلت لي بعد الخطابة؟
13: نعم.
11: إيش يعني تحفظ خطاب أنت؟
13: لا بل أقدمها في المدرسة يعني.
11: تقدم خطاب ولا إيش؟
13: أقدمها. نعم أقرأها يعني منه
11: من ورق يعني ما حافظ خطبة سمعني إياها؟
13: لا حافظ عارف أقول.
11: سمعني.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ حفلنا يا ضيوفنا الكرام ويبارك الله لنا فيه، والآن نبقى مع الافتتاحية في هذا الحفل الكريم.
11: آه يعني هذا تقديم لحفل إذن مش خطبة.
13: نعم. نعم.
11: آه جميل. أنت تقدم حفلات في المدرسة؟
13: نعم.
11: ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز. وتحفظ قرآن كريم؟
13: نعم أحفظ.
11: كم جزء حافظ؟
13: حافظ 3 أجزاء والآن في الرابع.
11: ما شاء الله. الأجزاء الأخيرة؟
13: نعم.
11: اللي هي عم وتبارك؟
13: نعم. وإيش؟ قد سمعها.
11: قد سمعها. وإيش بتسمعني؟
13: بسمع سورة الرحمن.
11: سورة الرحمن مش كاملة طبعا لأنها بتأخذ وقت الحلقة كلها، لكن سمعنا أول 7-8 آيات.

0: القسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا محمد، ممتاز، قراءتك جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أتمنى أن أصبح مهندساً معمارياً.
1: مهندساً معمارياً، ليش؟
0: لأني أريد أن أجعل من بلدي عمان تتوازن بين التراث التاريخي في البنايات التاريخية والتطور الحضاري والمستقبلي.
1: ممتاز يا محمد، ما شاء الله عليك، أنت رائع، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مهندس معماري كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة.
1: جميل، جميل جدا، هذه حكمة رائعة، وتحث على القراءة وفي محبة الكتب. تعرف من قائل هذا البيت؟
0: نعم، هو أمير الشعراء أحمد شوقي.
1: صحيح، ما شاء الله عليك يا محمد. إذن محمد بن ناصر بن محمد المعمري، الطالب الرائع في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحام، البلغ من العمر 13 عاما. استمتعت بالحوار معك وشكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعرض لأهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس آسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته فيه عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب إريتريا الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. أعلن جهاز الاستثمار العماني عن تحقيق عوائد مجزية من تخرجه الجزئي من استثماره في شركة كروس الأمريكية المتخصصة في البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي، مع مواصلة استفادته من فرص النمو المستقبلية للشركة عبر الحصة المتبقية له فيها. وحقق الجهاز من عملية التخرج عائدا داخليا سنويا بلغ 68% إلى جانب عائد بلغ أكثر من 10 أضعاف رأس المال المستثمر، في تأكيد على نجاح استراتيجيته في الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة ذات النمو المتسارع وقدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعات المستقبلية. وسط تواصل التحركات الدبلوماسية لإنهاء التصعيد في المنطقة، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب وسط استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي ومضيق هرمز. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن هناك مؤشرات إيجابية في المحادثات مع إيران، لكنه شدد على أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أمرا مستحيلا. حضت إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرة أن سياساتها تقوض الاستقرار وفرص حل الدولتين. وأدانت الدول الأربع مشروع E1 الاستيطاني الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة جديدة، واعتبرته انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. كما طالبت إسرائيل بوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والتحقيق في الانتهاكات المنسوبة للقوات الإسرائيلية ورفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية. حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات والأدوية الطبية يعيق عمل المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، منددة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية. وأكدت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية رانهيلد فاندي فيردت أن أكثر من نصف المستشفيات والمراكز الصحية تعمل جزئيا فقط بسبب نقص الإمدادات الأساسية، وشددت المنظمة على أن

استمرار القيود يهدد حياة المرضى، محذرة من صعوبة تشخيص الأمراض وعلاج الحالات الحرجة في ظل نقص معدات المختبرات وأجهزة الأكسجين. وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 43 ألف مصاب في غزة، بينهم 10 آلاف طفل، يحتاجون إلى إعادة تأهيل طويلة الأمد وأطراف صناعية وأجهزة مساعدة. قتل 11 شخصا على الأقل، بينهم 6 مسعفين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية رغم الهدنة المعلنة مع حزب الله. وأصدرت إسرائيل إنذارات بإخلاء مبان في مدينة صور قبل استهدافها، ما تسبب بحالة نزوح وازدحام في الشوارع. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ هجمات على مواقع وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. تأتي هذه التطورات قبل محادثات عسكرية مرتقبة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية تهدف إلى تثبيت التهدئة وبحث مستقبل العلاقة بين الطرفين. هكذا، ومن إذاعة سلطنة عمان، وفيناكم بعرض لأهم وآخر الأنباء. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم التوعوي صحتنا. طبعا نظل الصحة أهم شيء في حياة الإنسان. زمان أول لما يقول لك الصحة تاج على رأس الأصحاء، يعني سبحان الله بعد تجارب الحياة كثر ما شفنا في أنفسنا نقول هذا ما صح، هذا أكثر من الصح. كلنا لازم نرفع هذا الشعار اللي نقدر نسويه ونبتعد عنه. يا الله ما أحلى كيف بنحافظ على صحتنا، واللي ما نقدر له ترى نحاول نحن نتكيف معه. اليوم معايا من أجمل الطبيبات اللي أنا كثير أحبها، أكن لها كل معاني المحبة والإعجاب صراحة في شخصيتها، أختي وزميلتي الدكتورة أمل بن سيف المعني، طبيب استشاري أول أمراض معدية ومكافحة العدوى. وبنبحر مع الدكتورة الغالية اليوم واللي نقدر عليه من الأمراض المعدية اللي نقدر أن نقي نفسنا منها، سواء كانت باللقاحات والأمصال أو أن الابتعاد عن المسببات، وخاصة في فصل الصيف والمواسم. دكتورتي أنا ليك، يعني كيف أقول لك أن أنا مشتاقة لك. أهلا وسهلا دكتورة أمل.
6: أهلا وسهلا ومرحبا فيك وفي جميع المستمعين، وبالعكس تشريف إلي أنا، وأنا اللي مشتاق منكم أكثر، وفرصة طيبة إن أكون معك في هاي الحوار ومع المستمعين الكرام.
5: الله يحيي بك، دنيا وآخرة. يعني ما شاء الله لم أجد أكثر من الدكتورة أمل خبرة في مجال مكافحة العدوى والأمراض المعدية. دكتورتنا الغالية، أنت ما شاء الله خبرة في هذا المجال، يعني تاريخك قوي وما شاء الله عليكي. أبيكي لما مثلا تسمعي كلمة أمراض معدية مكافحة عدوى، إيش يجي على بال الدكتور أمل؟
6: شوفي، يجي على بالها الأساسيات الحياة.
5: الله. والوقاية قصدش الوقاية؟
6: الوقاية النقطة اللي انتقل منها الرقي البشري والتطور الإنساني في الحياة بصورة عامة.
5: يا الله.
6: يعني النقلة اللي الإنسان انتقلها من عصر الأمراض والأوبئة إلى العصر الحالي اللي فيه الإنسان أكثر إنتاجية وأكثر قدرة على العطاء في كافة المجالات، هي نقلة سببها إن تعلمنا كيف نقي نفسنا ونحافظ على صحتنا.
5: الله.
6: وكانت أساسياتها طبعا النظافة اللي هي الهايجين والرقي بأساليب النظافة في حياة الإنسان، ومعرفته بكيف يتجنب المخاطر وخاصة مخاطر الأمراض المعدية.
5: ما شاء الله، ما أحلى هذا الكلام، وما أحلى ما أحلى هذا الكلام كبداية صراحة لهذا الموضوع دكتورتنا الغالية. إذن أنا دائما أذكر دكتورة أمل كيف تحثنا على غسل اليدين، وهذا هو المفروض تسوي وغيره وغيره وغيره. دكتورتنا الغالية، مرت علينا يعني جوائح، أو كان من ضمنها يعني ممكن أقساها على البشرية، من ضمن الأقصى يعني جوائح اللي هي كوفيد، وكان سبحان الله يعني هذه يعني معايير السلام هذه البسيطة اللي الناس قد يعني يعني كذا تهملها، هذه لعبت دور في الوقاية والحد من انتشار الأمراض المعدية. رأيك يا دكتورتنا؟
6: طبعا أولا وبادئا بدء، أنا ما ألوم الإنسان، يعني الإنسان بطبيعته ذاكرته قصيرة.
5: نعم صح صح.
6: فإحنا يعني ما عاصرنا الأوبئة السابقة.
5: صح.
6: وبما فيهم إحنا المختصين، يعني آخر وباء اجتاح العالم كان إنفلونزا.
5: نعم.
6: وكان في 1918 أيام الحرب العالمية الثانية.
5: نعم.
6: فالناس اللي تتذكر الجوائح يعني انقرضت من زمان. فالجيل اللي جاء بعدين عاش نعيم الوقاية وعاش.
5: صح.
6: نعيم الاستفادة من.
5: صح.
6: الجوائح السابقة.
5: صح.
6: يعني إحنا ما سمعنا بالطاعون. أو إذا سمعنا فيه يعني شيء يبان أنه هو من قرون وقرون كبيرة. الجدري هو مرض الجدري وكيفية تم استئصاله من العالم، والفضل في هذا لتدخلات كثيرة. بس الإنسان لما يعيش هاي الزمان ويحصل نفسه في رفاهية الحياة لينعم فيها بمصادر مياه نظيفة، بهواء نقي، بصرف صحي موجود في كل مكان، موجود الأكل النظيف والماء النظيف، فبالتالي تبدأ ذاكرته تبتعد تماما عن مسببات ومخاطر الأمراض المعدية والأمراض المعدية بصورة عامة.
5: صح.
6: لدرجة يبدأ يتحول فكره لنظريات جديدة.
5: نعم.
6: وهذه النظريات اللي خلت شيء بديهي مثل نظافة اليدين يصير برنامج كبير وبرنامج ذو يعني جهد كبير عشان نرجع نرسخه مرة ثانية في مجتمعنا الحالي.
5: نعم.
6: تلاشي عادة غسل اليدين يعني، وهي عادة أصلا خاصة إحنا كشعوب يعني
5: نعم.
6: مسلمة
5: نعم حبيبتي نعم.
6: مع الوضوء ومع عاداتنا اليومية يعني مغروسة فينا.
5: نعم.
6: بس بدأت تدخل نظريات جديدة يقول لك هذه تقلل المناعة.
5: نعم.
6: إن لما تغسل إيدك أنت تقلل جراثيم، فبالتالي جسمك ما يتعرض لجراثيم وما يتعرف عليها.
5: نعم.
6: فبدأت تدخل على الناس مفاهيم جديدة اختلطت، بدأوا يستخدموا أدوات.
5: نعم.
6: يعني حتى في الطعام والشراب بدأوا يستخدموا أدوات، فيظن أن الشوكة والسكين والملعقة وأن يستخدمها راح تغني عن غسل اليدين. فلأن أنا إيدي ما توسخت يعني.
5: نعم.
6: أنا أكلت بالشوكة والسكين، أنا شربت الماء من أو شربت العصير أو شيء من الجلاس، فما يحتاج أني أنا مثلا أغسل إيدي قبل وبعد.
5: نعم.
6: نفس الشيء دخول لدورات المياه، الله يكرمك، بدينا ننسى نعلم حتى أطفالنا أنه مفروض وأنت قبل لا تخرج من دورة المياه تغسل إيدك بالماء والصابون.
5: نعم.
6: نتيجة الصرف الصحي، نتيجة أنه في يعني الأشياء المناديل الصحية اللي تستخدم وكذا. فهاي الأشياء يعني سلاح ذو حدين، صح هي رفعت مستوى النظافة العامة في المجتمع، بس في نفس الوقت نسيتنا شيء جدا أساسي في مكافحة العدوى.
5: نعم.
6: وهو إنه أصلا ما في جرثومة تنتقل إلا كانت وسيلة النقل إلها إيدنا.
5: صح.
6: فأنا إذا بغيت أقضي على الانتقال لازم أول شيء أحرص على نظافة إيدي بالماء والصابون.
5: نعم.
6: بعد أي ممارسة ممكن يكون في منها مصدر لنقل هذه الجرثومة عن طريق إيدي، سواء أنقلها عن طريق إيدي لأداة.
5: نعم.
6: ويستخدمها شخص آخر.
5: نعم.
6: أو ليد شخص آخر بالمصافحة، أو أنقلها لنفسي من اليد عن طريق لمس الأنف أو الفم، وبالتالي يكون فيها فيروس أو شيء لا سمح الله.
5: نعم.
6: يدخل إلى داخل جسمي ويبدأ يسبب أعراض مرضية.
5: بارك الله فيك. يعني وللأسف دكتورة أمل يعني كثير من الناس يعني هذا الجانب شوية لك وعليك يعني، عرفتي أختي، يعني سبحان الله ما أعرف هل هي نمط الحياة معانا صار سريع وتداخلت كثير من الأشياء، ما أعرف بالضبط والله الإنسان متى بيلاقي وقت حل نفسه على أساس أنه شوية يعيد برمجة روتينه اليومي صراحة. طيب دكتورة أمل، تو ما شاء الله فصل الصيف ما أحلاه بخصوصيته العامة وما أحلاه بخصوصيته حتى الصحية من ناحية يعني الـ الـ الـ الأكثر الأمراض اللي تنتشر في مقارنة بالفصول الأخرى وغيرها. دكتورة أمل في الصيف كثير التهابات، قد ترتبط بالطعام، قد ترتبط بالشرب، قد ترتبط حتى بالنظافة العامة. فبشكل عام في فترة الصيف دكتورة أمل إيش أكثر الالتهابات أو الأمراض المعدية أكثر شيوعا؟
6: أنا ما راح أقول إن الصيف أكثر في الأمراض المعدية، لكن بصورة عامة إحنا عندنا مع المواسم تتغير الخريطة الوبائية، أو اللي نسميها إيش هي الأمراض اللي تنتشر أكثر في الشتاء مقارنة بإيش ينتشر في الصيف.
5: نعم.
6: هذا شيء. الشيء الآخر، نوعية المخاطر تتغير في الصيف عنها في الشتاء.
5: نعم.
6: في الشتاء تحصل معظم الأشياء مرتبطة بالإنفلونزا والفيروسات اللي هي التنفسية.
5: نعم.
6: ولأسباب عدة منها مرتبطة بالمناخ وتغير المناخ في هذاك الوقت، وأيضا بحكم أنه الشتاء عندنا إحنا يعني في هالجانب من العالم.
5: نعم.
6: مرتبط بالاختلاط في الأعمال وفي المدارس.
5: نعم صح.
6: وفي الكليات، فشخص واحد مصاب تحصل يوزع.
5: نعم.
6: سواء على الطلبة، على الطاقم التدريسي، على زملائه في العمل، فبالتالي نشوف كثير من هاي الأمراض التنفسية في موسم الشتاء. في الصيف تبدأ الناس تطلع إجازاتها.
5: صح.
6: الطلبة تطلع إجازاتها، بس إيش يبدأ عندنا مخاطر من نوعية أخرى مرتبطة بالسفر والتنقل إلى أماكن قد يكون فيها انتشار لعدوى معينة أو لممارسات معينة، سواء أثناء الإقامة مرتبطة بأنشطة معينة أو للي يسافرون مرتبطة أيضا ببعض الممارسات في السفر، الهايكينج والذهاب إلى بعض يعني الأماكن السياحية اللي قد يرتبط فيها انتشار بعض الأمراض ومخاطر انتشار بعض الأمراض. الشيء الآخر واللي هو نعمة من رب العالمين وجدا جدا يميز هذه الفترة، طبعا احنا نسميه موسم الحشود.
5: نعم نعم،
6: وأكثرها وأحلاها وأروعها الحج.
5: الله أكبر.
6: يعني الحج يمكن هو الشغل الشاغل إن إحنا الحين في هاي الفترة للاستعداد إله.
5: نعم.
6: بطريقة تجعله أكثر أمانا.
5: نعم.
6: وتجعل الحاج مثل ما يقول رايح في رحلة روح وجسد.
5: الله أكبر.
6: يرجع بعدها، ونتمنى إنه هو يذهب ويرجع، وأغلى شيء عنده وأغلى نعمة وهي الصحة حافظ عليها.
5: الله.
6: فيعني هاي الفترة، وأنا أريد شوي أخصص وقت للحديث عنها، مهم مهم مهم جدا الاستعداد إلها من الحاج والحاجة ومن الكوادر اللي تروح هناك لخدمة الحجاج.
5: نعم.
6: وأيضا من العوائل اللي عندهم حاجة أو حاجة رايحين، والله رزقهم إن شاء الله بحمد الله إن يكونوا في هذاك المكان وفي هذيك المناسك الطيبة.
5: نعم، بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولنا القبول. وما شاء الله أختي وزميلتي العزيزة الدكتورة أمل بإذن الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى من عليها هذه السنة، وستكون بإذن الله سبحانه وتعالى من الملبين. نسأل لك الله سبحانه وتعالى القبول حبيبتي بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين. طيب دكتورتنا الغالية، قبل يعني خلينا نبدأ بالحاج، بما أن أنت يعني الله يحفظك بدينا في الموسم الطيب هذا. بالنسبة لنا احنا هنا يعني هنالك كثير من الأمور اللي يجب عن الحاج أنه ينتبه لها، سواء كانت لقاحات، سواء كان حتى ملابس، سواء كان حتى نصائح المختصة، يعني بكثير كثير من الأشياء. فالمجال لك يا دكتورتنا الغالية.
6: جزاك الله خير. طبعا احنا لما نتكلم عن شعيرة الحج كشعيرة،
5: نعم،
6: طبعا الكل يعرفه، كل حجاج ان شاء الله يعرفه ان هي جهاد نفس ومال. خلينا نركز يعني المال والقدرة المالية، هذا الشيء يعني الله اكرم فيه الحاج لتلك الديار. ركز على النفس وجهاد النفس، يعني الجانب الروحي، وانا على يقين ان الناس رايحه هناك واكيد النيه والروح كلها مشتاقه للقاء هذاك المكان والمناسك.
5: نعم.
6: يبقى اللي يعينك على انك انت تقدر فعلا تؤدي هذه الجهاد الجسدي.
5: الله
6: هو
5: اكبر.
6: صحتك.
5: نعم نعم نعم،
6: فتبتدي
5: صح.
6: فتبدا تاسسها عشان هي اللي تشيلك هناك وترجع بيها، وهي يعني وانك محافظ على هاي النعمه.
5: نعم.
6: فهذا الشيء لك انت كشخص. الشيء الاخر هو امانه
5: اشهد
6: للاخرين. انت نعم. رايح لمكان راح يكون فيه تجمع كبير، ملايين من الناس من كافه انحاء العالم، من دول مختلفه، سلوكيات مختلفه.
5: نعم.
6: عندهم ثقافات مختلفه.
5: نعم.
6: راح يجتمعوا في هذاك المكان، في مكان يعني راح يجمعهم على مسافات جدا متقاربه.
5: نعم.
6: وهو شيء بطبيعة الحال مطلوب في مثل هاي المناسك، ولكن أيضا مطلوب إن إحنا نحافظ على نفسنا وما نيجي من هناك وإحنا حاملين عدوى.
5: نعم.
6: عدوى تتعبنا، وإذا ما أتعبتنا ممكن يكون مصدر لنقلها بعد من نرجع للآخرين في بلدنا.
5: نعم.
6: وأقرب الناس إلنا سواء كانوا عوائلنا أو كانوا المجتمع بشكل عام.
5: نعم.
6: فنبدأ من النفس. ولما نتكلم مرض معدي ما معناته بس أنا أركز على الأمراض المعدية، أنا أبدأ بالصحة العامة، صحتي كشخص، صحتي العقلية، صحتي الجسدية، صحتي في حواسي. أكون رايح وأنا عامل فحص طبي.
5: نعم.
6: إذا كنت مريض سكر أو مريض ضغط أو من أصحاب الأمراض المزمنة، أتأكد أن المرض عندي في مستوى التحكم، وأن الأدوية اللي عندي اللي أنا ماشي عليها أدوية فعلا متحكمة في المرض، بحيث أنه ما يكون عبء علي وأنا أعمل المناسك ويضعف من مناعتي، بحيث أكون عرضة للعدوى لا سمح الله.
5: نعم.
6: فهذه أول شيء أقوله خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، الله يعطيهم الصحة والعافية أيا كان هذا المرض المزمن. تأكد أنك زرت طبيبك، إنه أدويتك اللي تأخذها باستمرار هي الأدوية المناسبة إليك، وإنه ما راح ينصحك بأي تغيير عليها لضمان إنك تكون في المستوى من اللياقة الصحية يسمح لك بأداء المناسك، وأيضاً بأن تكون مناعتك في أفضل صورها. فهذا باب. الباب الآخر طبعاً اللياقة الجسدية تحتاج رياضة.
5: نعم.
6: فأيضاً دائماً ننصح أن الشخص يبدأ ما يترك نفسه لغاية ما يتفاجأ بالمجهود الجسدي اللي لازم يسويه في موسم الحج نفسه أو في الشعائر نفسها.
5: نعم.
6: لازم يبدأ من هنا يعود نفسه على المشي ورياضة المشي، بحيث يكون هناك واصل وعنده نوع من اللياقة يؤهله أنه ما ينصدم وجسمه ما ينصدم بكمية النشاط اللي يحتاج يسويه هناك، وبالتالي ما يكون مهيئ له. فيما يتعلق عاد الحين بالأمراض المعدية، طبعاً إحنا عندنا مجموعة من التطعيمات إلزامية للحاج، لأن نعرف كمية الاختلاط اللي هناك راح تكون، راح تعرضه لنوعية معينة من مخاطر العدوى. ففي تطعيمات لازم يكون زائر للمركز الصحي وماخذنها.
5: نعم.
6: وأهمها واللي فعلاً أضغط عليه في هاي الوقت وأكثرها شراسة هو لقاح التهاب السحايا.
5: نعم.
6: وهذا احنا يعني الحمد لله رب العالمين البعثات الحج تشترطه، وما في حج راح يعطى تصريح الحج الا اذا كان مستوفي اشتراطات التطعيم. فالحمد لله رب العالمين هذا الجانب يعني الدوله شالت العبء فيه، ان هي تتاكد منه وتتاكد من انه كل حاج رايح موجود عنده بطاقه التطعيم وانه هو ماخذها.
5: نعم.
6: فيحرص دائما انه هو يكون على علم انه هو ماخذ هاي التطعيمات. الحين غير التطعيمات كيف بعد أقي نفسي؟ لازم يبدأ يعني إنه يشوف إيش الأشياء اللي تجنبه مخاطر العدوى.
5: نعم.
6: نظافة اليدين، يأخذ معاه الأدوات الواقية اللي هي المعقم، لأنه ممكن ما في كل مكان تحصل يعني الماي والصابون، فتأخذ المعقم. وهذا أيضا جزاهم الله خير العلماء يعني رأوا إنه في أنواع من المعقمات ممكن الواحد يأخذها اللي هي الغير معطرة، وإنه مسموح بها في استخدامها في موسم الحج على المحرم. فدائما يكون المعقم الصغير في جيبك حاضر لأي ظرف تحتاج فيه إنك أنت تعقم إيدك. أيضا الكمام.
5: نعم.
6: ويخلي الكمام جاهز عنده لو حس إنه حواليه هو في محيط في ناس عندها أعراض زكام أو سعال، يحطه تلقائيا عشان يحمي نفسه من إنه هو تنتقل له العدوى منهم. وأيضا الكمام لو هو لا سمح الله ظهرت عليه أعراض، يحمي الآخرين من أعراضه ويواصل المناسك وهو مرتدي لهاي الكمام حماية للآخرين.
5: نعم.
6: الشيء الآخر والمهم جدا جدا جدا الأدوات الشخصية. احرص دائما على أن الحاج أو الحاج يأخذوا أدواتهم الشخصية وعدم استخدام أدوات الآخرين، وخاصة فيما يتعلق بالحلق، بأي أدوات تدخل إلى الفم أو اللثة أو فرش الأسنان أو غيرها، يكون عنده أدواته الشخصية، ويستحسن إن هي لو كانت أدوات الاستخدام الواحد ويتخلص منها بعد استخدامها، خاصة في الأماكن لأن راح يكون في كثير استخدام لدورات مياه مشتركة خاصة في المخيمات. فهذا فيما يتعلق بالاستعداد قبل الذهاب طبعا. وهو رايح هناك أيضا يعني الحفاظ على صحته، مثل ما قلت إن لو كان في مكان في ناس عندهم عدوى يحاول يبتعد عنهم ما يكون على مقربة منهم، ارتداء الكمام لحماية نفسه أو إذا عنده أعراض حماية الآخرين من أعراضه هو. الشيء الآخر فيما يتعلق بنظافة الطعام والشراب، ما يأخذ من أي مكان، يتأكد دائما أن الطعام مطهو جيدا لو فواكه أو خضار أن هي مغسولة قبل لا يأكلها عشان يجنب نفسه أيضا من أمراض المعدة اللي هي الالتهابات المعوية والإسم يصاحبها من إسهال أو قيء.
5: نعم.
6: وهذا طبعا يعني الشيء مثل ما هو لتجنب العدوى، هو أيضا لتمكينه أنه هو ما يمرض خلال هاي الفترة ويكون صحيته وعافيته لأداء بقية المناسك.
5: نعم، بارك الله فيك. في نقطة دكتورة أمل، يعني في ناس ترى تجي كيف آخر لحظة ويسووا هذه الفحوصات، إيش رأيك في هذا الجانب؟
6: هو ده الحمد لله رب العالمين، إحنا عندنا هنا في عمان ما تسجل للحملة إلا أنت زاير المركز الصحي وماخذ التطعيم وعامل فحوصاتك. فهذا بالنسبة لنا إحنا في السلطنة هذا يعني مثل ما يقولوا فايدة كبيرة.
5: نعم.
6: لأنه ما يتركوها للشخص، لأن الشخص بحد ذاته يعني لما ينقالوا إن هذا لازم تسوي يقول لك ما اليوم بكرة ما بكرة بعد بكرة.
5: نعم.
6: بس إذا ربطت بالتسجيل
5: نعم.
6: فتحصل الإنسان حريص عليها، راح وسجل على أساس أنه بعدين الحملة تعطيه بطاقة الحج.
5: بارك الله فيك، بارك الله فيك، وضروري الالتزام بكل ما تحمله الكلمة من معنى. طيب دكتورة أمل، ما إيش واجب عليهم لو لا قدر الله في الديار المقدسة مثلا ظهرت عليهم أعراض معينة؟ نبي نعرف مثلا الأعراض المرتبطة بالإصابة مثلا بأمراض معدية، قد تكون مثلا مرتبطة بالغذاء أو بالماء أو حتى فيروسات أو جراثيم معينة. إيش العلامات اللي تظهر عليهم وماذا عليهم يعني من تجاربك السابقة، ماذا على الحاج أنه يسوي؟
6: طبعا الأعراض دائما مرتبطة بوين هذه العدوى وفي أي جهاز من الجسم تركزت.
5: نعم.
6: بصورة عامة الحمى دائما تصاحب العدوى.
5: نعم.
6: فالشخص إذا حس بارتفاع في درجة حرارته، وهن في جسمه، نعم، ألام في مفاصله، إنه يعني في الجسم كامل يحس كده مثل ما إحنا نقول إن جسمه مكسر، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وأحيانا قد يصاحبها بعض الإحساس بالبرد والقشعريرة، هذه نسميها الأعراض اللي هي التهاب الجسم الكامل.
5: نعم.
6: ممكن يظهر طفح إذا كانت العدوى تسبب طفح جلدي، ممكن زكام، أعراض زكام وسعال، ممكن التهاب في العين.
5: نعم.
6: ممكن يكون عنده إسهال أو مغص أو إحساس بمغص أو تقيؤ.
5: نعم.
6: أحيانا يصير صفار إذا هذه من العدوى اللي ممكن تسبب أيضا صفار. الغالب لقصر موسم الحج، إذا صارت العدوى في الديار المقدسة غالبا الأعراض يعني على حسب مدة إقامة الحج يا تظهر في الأيام الأخيرة أو عند العودة للوطن.
5: نعم.
6: وهنا أنبه أنه هذا المسؤولية الثانية اللي على الحج.
5: نعم.
6: أنت الحين رجعت، مهمتك أيضا مش بس أن علاج نفسك، وقاية الآخرين من الشيء اللي قد يكون أصابك.
5: نعم.
6: فحتتجنب الزيارات إذا أنت وأنت راجع حاس بأي من هاي الأعراض، تتجنب أنك أنت تخالط الناس وزياراتهم، تذهب لأقرب مركز صحي وهناك تبلغ عن تاريخ أنك أنت كنت في الحج ومتى بدأت معك الأعراض والتفاصيل الأخرى.
5: نعم.
6: عشان ينعمل لك الفحص ويظهر معك إيش الإصابة بالضبط.
5: نعم. نعم بارك الله فيك. لكن في نقطة دكتورتنا الغالية اللي هي الحاج يعني كمان لازم ينتبه من على نفسه من المخالطين اللي خالطهم، يعني ما يقعد في مكان مثلا انه يشك انه فيه مثلا التهابات جهاز تنفسي وغيرها. دكتورة أمل ايش رايك في هذا الجانب الله يحفظك؟
6: بالضبط، بس يعني تعرفي هذه هي خصوصية موسم الحشود، عادة ما تقدري هذا الشيء تسويه.
5: نعم.
6: يعني تكون أصلا الأماكن كلها مكتظة.
5: نعم.
6: والصعب أحيانا تميزي يعني إنه في حد مصاب ولا ما في حد مصاب. إذا الشخص من الحملة ويعني وعرف إنه مريض طبعا تجنبه، ويروح للعيادة الطبية اللي موجودة هناك، البعثة العمانية عندهم عيادة.
5: نعم.
6: طبية، فيروح للفحص هناك.
5: نعم.
6: وبقية الحجاج يتجنبوا مخالطة هذا الشخص.
5: نعم.
6: بس في الغالب وهذا يعني الخطر، انه صعب جدا انك انت تتكهن من الشخص اللي مصاب، خاصه في بعض الشعائر اللي تكون سريعه مثل الطواف او السعي واماكن مغلقه والرمي. ففي هاي الاماكن اذا انت خاصه الناس اللي عندهم امراض مزمنه او مناعتهم ضعيفه، يفضل ان دائما يلبسوا الكمام ويحرصوا على نظافه يديهم.
5: نعم.
6: باستمرار. الشيء الآخر وهذا من يسر الدين علينا،
5: الحمد لله،
6: الشخص اللي مصاب وصارت معانا إنه في بعض الحجيج أثناء موسم الحج اللي فتح في كوفيد،
5: نعم،
6: صارت عندهم إصابة بكوفيد وهم في الحج،
5: نعم،
6: فرخص لهم إنه هم يوكلوا حد بإكمال المناسك عنهم،
5: نعم،
6: ويدفعوا فدية يعني عن بقية الأيام أو بقية المناسك،
5: نعم.
6: فالحاج ما يخاف من هذا الشيء، وما في داعي انه هو يخبي انه هو مريض ومنهك.
5: نعم.
6: يعني الشعيره بعون الله ربي بعينه عليها، اذا ما هو مستطيع لادائها ففي طرق اخرى، والبعثه هناك فيها افتاء وبيساعدوه.
5: نعم.
6: على انه يكمل الاشياء الواجبه لإكمال الفريضة والحج.
5: نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك حبيبتي، ويعني زادك الله علما بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورتي الغالية، يعني تعرفي سبحان الله، يعني كثير من الناس تعاني من أمراض غير معدية، قد لا يكون لديهم علم بذلك، وأهمها حالة السكري، ارتفاع ضغط الدم وغيرها غيرها. دكتورتي الغالية، هذه النوع من الأمراض هل تؤثر في أنه سرعة الإصابة بأمراض معدية ولا ما لها علاقة أبدا؟
6: يعتمد على وين درجة الإصابة.
5: نعم حبيبتي، نعم.
6: يعني أو مداها إذا كانت في البدايات ما تعتبر يعني بهذيك القوة كعامل يثبط المناعة.
5: نعم.
6: لكن مثل ما تفضلت، يعني الشخص قد يكون مصاب من فترة طويلة وما عارف نفسه.
5: نعم.
6: أو قد يكون عارف إنه عنده ارتفاع في السكر، بس بعده في الفترة اللي يحاول فيها ينظم نفسه ويتحكم فيها بنفسه.
5: نعم.
6: بدون اللجوء للأدوية.
5: نعم.
6: فأنا يعني أقول في عبادة مثل الحج
5: بإذن الله، أو
6: فيها هذه النسبة من المجهود الجسدي،
5: نعم،
6: أفضل إنه هذا الشخص يروح للدكتور يفحص المستوى التراكمي مثلا للسكر، ضغط الدم إذا عنده ضغط الدم، يتأكد من حالته الصحية.
5: نعم.
6: عشان ما يتفاجأ هناك، وطبعا هناك الموسم مع الحشود وكذا، جزاهم الله خير، سواء كانت البعثة الصحية العمانية أو الزملاء في المملكة العربية السعودية، جهودهم كبيرة.
5: نعم.
6: في محاولة أنه يوصلوا للشخص اللي محتاج لأي مساعدة
5: بإذن الله.
6: بس
5: نعم.
6: طبعا طبيعة المكان والحشود اللي موجودة ممكن تأخر هاي الشيء.
5: نعم.
6: فمن الأولى أن الشخص هو من الأول،
5: نعم،
6: يعني يكون محاسب على نفسه،
5: واضح،
6: وماخذ احتياطاته،
5: واضح، بارك الله فيك، ومنتبه والله سبحان الله. دكتورتي الغالية، احنا دايما لما يعني نعزز الصحة العامة في أي جانب، سواء كان أمراض معدية غير معدية وغيرها دكتورة أمل، حتى حالات طارئة، احنا نقولهم دائما أنت يعني طبيب نفسك، طبيب بيساعدك بإذن الله، لكن أول واحد بإذن الله سبحانه وتعالى ينتبه أنت. طيب دكتورتي الكريمة، يعني عارفة أنا دائما أتذكر حتى لقاء إذاعي جزيتي الجنة دكتورة أمل، كنا تكلمنا عن الأمراض المعدية المنقولة الطفيلية والمنقولة بالنواقل، ومن ضمنها الملاريا وحمى الضنك وغيرها. احنا تو الحمد لله تكلمنا عن بإذن الله سبحانه وتعالى يعني المواسم الدينية، من ضمنها الحج والعمرة وغيرها. لكن تعرفي دكتورتي الغالية، كمان في الصيف وتو بإذن الله داخلين على أجازة عيد الأضحى المبارك، يعني نسأل الله السلامة للكل. فدكتورتي يعني السفر وغيرها، فرص الإصابة بالملاريا، خلينا نقول حمى الضنك، اثنين، ماذا يجب على الإنسان أن ينتبه، وإيش الأعراض اللي تظهر، وهل هي بؤر معينة أو أماكن معينة ولا كل مكان عرضة؟
6: طيب يعطيك العافية، سؤال مهم.
5: الله يخليك.
6: نبدأ أول شيء بعيد الأضحى.
5: نعم.
6: ومن سافر برا داخل عندنا.
5: نعم.
6: طبعا من أكثر الأشياء اللي احنا ننبه عليها في عيد قبل عيد الأضحى، إن الإنسان يراعي في ذبح الأضحية واختيارها خلوها من القراد.
5: نعم.
6: وهو ناقل للحمى النزفية.
5: نعم.
6: ففي منشورات كثيرة، ودائما جزاهم الله خير في الوزارة وفي التوعية،
5: نعم،
6: باستمرار تنزل قبل موسم الأعياد عن وجوب الذبح في البلدية، يعني في مسالخ البلدية. وإذا ما صار، إن الإنسان اللي يذبح في بيته أو في مزرعته يتأكد من صحة الحيوان، خلوه من القراد، وأيضا لبس الملابس الواقية،
5: نعم،
6: أثناء الذبح،
5: نعم،
6: وتقطيع اللحم،
5: نعم،
6: على أساس لو في حالة احتمال إنه الحيوان مصاب، الحيوان ما تظهر عليه أعراض،
5: نعم صح،
6: فما رح يعرفه، بس هو رح ينتقل عن طريق دم الأضحية،
5: نعم،
6: أو اللحوم، والإمساك فيها ممكن تدخل عن طريق الجلد.
5: نعم.
6: فهذا بما يتعلق في العيد ومخاطر الأمراض المنقولة بالنواقل. بالنسبة للبعوض والنواقل الأخرى، وطبعا مرتبطة أيضا بالسفر.
5: نعم.
6: بصورة عامة، أنا دائما أقول للإنسان اللي يسافر مكان، مثل ما أنت تتأكد من عملة هاي البلد،
5: صح،
6: من لغة البلد، من الابليكيشن اللي بتستخدمها من حجوزاتك للفندق.
5: نعم.
6: اتأكد ايش عندهم وما عندهم من مخاطر صحية.
5: نعم.
6: هل في شيء انت يفترض تاخذ وسائل حماية منه؟
5: نعم.
6: يعني اذا منطقة انتشر فيها الملاريا،
5: نعم،
6: او انت رايح لنوع من السياحة، هتكون في اماكن قريبة من البعوض، في بلد في ملاريا او في حمى ظنك، فمن الواجب انك انت من ضمن مستلزماتك اللي تاخذها ملابس الوقاية الشخصية من لدغ البعوض.
5: نعم.
6: إذا هتسوي كامبينج وتنام برا، المنامات اللي هي تقيك من البعوض.
5: نعم.
6: الكريمات وفي سبريات للرش تبعد عنك البعوض.
5: نعم.
6: وبصورة عامة نقول دائما تجنب الأماكن اللي تتكاثر فيها البعوض.
5: نعم.
6: الأشياء الثانية، في أدوية ضد الملاريا يوصى فيها.
5: نعم.
6: فحسب المكان اللي يزور الشخص، ممكن إذا أنت ما تعرف تزور عيادة السفر
5: بإذن الله. نعم.
6: موجودة.
5: نعم.
6: في المراكز الصحية الأولية.
5: نعم.
6: بيخبروك وبيعطوك الأدوية اللي تحميك من الملاريا
5: بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: إلين. نعم. ترجع.
5: بارك الله فيك. نعم، واضح واضح واضح. طيب دكتورتنا الغالية، بنرجع مرة ثانية لموسم بإذن الله سبحانه وتعالى الحج اللي احنا بإذن الله سبحانه وتعالى فيه وفي أحلى أيامه الحمد لله رب العالمين. دكتورتي بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني هذه يعني ما أحلاها كمان، هي ظروف مع موسم الحج، لكن أنا جربتها حقيقة واستمتعت فيها، وبإذن الله أسأل الله مولاي سبحانه وتعالى أن يمن عليك وكل من أراده الله سبحانه وتعالى يكون في بيته في هذا هذا الموسم بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخذ بالأسباب، يعني دكتورتي الحاج بيكون في بإذن الله سبحانه وتعالى من أجل الشعائر وغيرها بيكون في أماكن مزدحمة و و و، فنبي نسمع المسار كيف دكتورة أمل، يعني كل مرحلة مثلا إيش لازم الحاج يأخذ، إيش يسوي على أساس يقلل بإذن الله سبحانه وتعالى فرصة أنه يصاب بأمراض معدية.
6: المعقب لنظافة اليدين.
5: نعم. طيب كم مرة دكتورتي الغالية، يعني الطبيعي كيف، يعني إذا سلم على حد يعقم ولا إذا لامس شيء عقم ولا كيف بالضبط؟
6: هو هناك على حسب الاختلاط، إذا لامس ملامسة أسطح كثيرة،
5: نعم،
6: حاول تعقم بعدها على أساس أن الإنسان لا إراديا ممكن يحط إيده على أنفه أو فمه، فبالتالي هو قبل لا يعني يقرب إيده من أنفه أو من فمه أو من عينه،
5: نعم،
6: يحاول يعقمها، لأن هذه هي اللي راح تنقل الجراثيم من الأسطح اللي لامسها أو من الأشخاص اللي لامسهم إلى جسمه. بالنسبة لي يعني الناس اللي تظهر عليهم أعراض وتكون معاك مثل ما قلت الكمام،
5: نعم،
6: حط الكمام في جيبك، أو بالنسبة للرجال في الحافظة اللي أنت شايلنها،
5: نعم،
6: مع ملابس الإحرام، مجرد ما تحس إنه والله أنا جالسة أسمع صوت كحة وناس يعني سعال من هنا وعطس من هنا ويعني أفضل لي أطلع الكمام وألبسه. فبالتالي أنا هنا يعني على الأقل يعني أخذت بالمحاذير.
5: نعم.
6: أيضا اللي قلت بالنسبة لي استخدام دورات المياه المشتركة، يعني ما يفوتني أقول إنه يفضل إنه يأخذ له الورق اللي هو يغطي فيه دورات المياه بعد الاستخدام الشخصي، يدخل على أي دورة مياه يحط الورق بعد ما يستخدمه يتخلص منه، اللي هو غطاء المرحاضة كرمكم الله.
5: نعم.
6: دائما يحرص أنه هو ماخذ الصابون الخاص فيه، ويكون الماء دائما قبل لا يطلع من دورة المياه مغسل إيده غسيل صحيح بالماء والصابون.
5: نعم.
6: بحيث أنه ما تعرف يعني أشخاص عدة تستخدم هاي دورات المياه في نفس الفترة، مثل ما قلت في قبل الأكل الوجبات، طبعا هي يكون في معظم الحملات نظام بوفيه،
5: نعم،
6: فتغسل إيدك قبل لا تدخل على البوفيه على أساس تأخذ أكلك وقبل لا تأكل،
5: نعم،
6: وبعد الأكل،
5: نعم،
6: دائما المياه لا تشرب مياه مفتوحة قدر الإمكان، يعني حتى لو كانت يعني داخل مطعم أو شيء، يعني مستوى النظافة واجد تغير مع الزحمة، أنت ما تضمن إنه حتى لو هاي الفندق ترى 5 ستار ولا 6 ولا 7،
5: نعم،
6: مع زحمة الناس ممكن يكون مستوى تنظيفهم لهاي الأدوات،
5: نعم،
6: ما بالمستوى في الأيام العادية.
5: نعم.
6: فدائما أحرص أكل بإيدي أحسن لي من أكل بأداة مضى من نظافتها.
5: نعم.
6: وأشرب من قنينة مقفولة أفضل شيء، أفتحها بإيدي.
5: نعم.
6: لتجنب أن يكون في أي حد قد استخدمها سابقا أو أن هي تكون ملوثة.
5: نعم بارك الله فيك. يعني
6: طبعا بالنسبة للحلق وكذا، يعني إحنا دائما نوصي الحجاج أنه يأخذ الأمواس للحلق، يعني التحلق بعدين تكون أدوات شخصية.
5: نعم.
6: ما يستخدم الأشياء اللي هناك موجودة واللي قد يكون متوفرة بشكل كبير للتسهيل.
5: نعم.
6: على الحاج، بس أيضا يعني المستوى النظافة.
5: نعم.
6: متفاوت.
5: نعم.
6: وما تعرف قد يكون استخدمها أو ما عقمها لشخص آخر، فدائما خذ أدواتك الشخصية، ولو حتى يعني بيحلق لك لكن يكون الأداء أنت خاصة فيك أنت ويستحق قدامك. فهذه يعني اللي هي الأشياء مثل ما يقول الكبيرة وبشكل عام.
5: نعم، لكن ضروري سبحان الله دكتورة الغالية الالتزام بها، يعني سبحان الله الحمد لله رب العالمين.
6: لا الحمد لله. وتعرفي الناس تلقائيا يعني، وما شاء الله يعني أنا هاي الفترة شفت كيف الحملات صار عندها خبرة كبيرة في هاي الأشياء.
5: نعم.
6: وقد يعود الفضل للأزمات الصحية اللي صارت سابقا، في يعني في كل حملة في دكتور وفي محاضرات للحجاج، سواء هذه اللي تسويها وزارة الأوقاف في برامجها التوعوية أو اللي تسويها الحملات.
5: نعم.
6: ودائما الحمد لله يركزوا لهم على هاي الأساسيات.
5: نعم. نعم.
6: فإن شاء الله يعني إحنا كلنا همنا إن الإنسان فعلا يروح، المخاطر تكون أقل ما يمكن، والاستمتاع بالشعيرة وأدائها على أكمل وجه بطريقة يعني سلسة وهو بتمام الصحة والعافية إن شاء الله تعالى.
5: اللهم آمين. ولك بالمثل دكتورة أمل، بإذن الله سبحانه وتعالى بلغك الله سبحانه وتعالى وتقبل دعائك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورتنا الغالية، شوفي الحوار حقيقة في الأمراض المعدية ما تقدري دكتورة أمل تمسكيه كذا، يعني إن تقدري إنه كذاك تحضني كذا وتقولي خلاص أنا غطيت كل المواضيع التوعوية أنا آسفة، ما تستوي، عمرها ما استوت معي تصوري، لأنه أحس أنه من كل صوب قد يجي لك العدوى، يعني أنت عرضة أنك يجيك العدوى من الهواء، يجيك العرضة من الماء، يجيك العرضة من الأكل، من المخالطة، من من من من من ملابسك حتى سبحان الله. فسبحان الله الإنسان مثل ما ذكرت أخذنا وزميلتنا دكتورة أمل، الالتزام وأهم شروط الالتزام النظافة العامة. طيب دكتورتنا،
6: يعني هي أنا لو أقطع بكلامك بصورة عامة، أنا دائما اللي أقول للناس أنت ما تقدر تخلي المخاطر صفر.
5: نعم، بس قللها،
6: بس احنا نحاول نقللها قدر الامكان.
5: واضح حبيبتي، واضح.
6: وفي نفس الوقت بوست يور اميونيتي، ارفع مناعتك
5: باذن الله. باذن الله.
6: فانت اذا وازنت بين الاثنين، انا رايح وصحتي زينه ومناعتي عاليه، ومنها ترى لنفس الشيء يعني المناعه النفسيه.
5: صح، اتفق.
6: انا لازم اكون يعني نفسيا مرتاح، نفسيا مهيئ، نفسيا عندي هذاك العزم والاصرار، وبالتالي أنا أيضا صحتي الجسدية ترتفع معها
5: بإذن الله حبيبتي،
6: لأن الجسد مرآة للنفس، وبالتالي أنت عندك خطر أقل ما يمكن، وصحة وعافية ومناعة أعلى ما يمكن، أنت أديت دورك.
5: أشهد.
6: اللي هو في جانب شكر نعمة الصحة.
5: نعم.
6: اللي يحصل بعدين من رب العالمين.
5: أشهد، الحمد لله رب العالمين.
6: فاللي يحصل من رب العالمين عاد إحنا إيش دورنا فيه؟
5: للقوة.
6: والله أنا صابني بس ما أريد الثاني يصيبه.
5: صح.
6: من باب الأمانة أوكي أنا نعديت، بس أنا أحاول أجنب الآخرين.
5: صح.
6: إنهم ينعدوا مني. صح. فهنا يجي دور الثاني.
5: الله أكبر.
6: في هاي الحلقة.
5: نعم حبيبتي، نعم.
6: أحمي نفسي وأحمي الآخرين مني لو انعدوا.
5: فلين دكتورتي الغالية، ترى هي حق يعني واجب علي وحق للشخص اللي خالطني. أنا استغرب دكتورة أمل، يعني في ناس كثيرة للأسف عندها يعني التهابات متآذية من الالتهابات، سواء كانت جلدية سواء كانت التهابات نفسية، ويروح ويخالط ويا جماعة ترى هذا مبزين، ترى هذا ذنب، يعني من كل النواحي هذا غلط، يعني حقيقة كلكم مسؤول عن كل ما نقوم به. حقيقة، يعني لا تعرض حياة الناس، لأن أنت ما تعرف الشخص هذاك أنه قد يكون سبحان الله صحته معلولة، قد يكون يأخذ أدوية مضبطة المناعة، فيعني هل هلا في بعض. إحنا من الآخر نجيب لكم إياها، وما هو بخطأ الإنسان يقول ترى يا جماعة أنا عندي ما أقدر، يعني يعتذر عن حضور المناسبات، أنا ما أقدر أجي، أنا عندي التهاب معين أو عندي كذا أو عندي كذا وكذا وكذا. وهذه ثقافة دكتورة.
6: وبالمثل تفهم المجتمع.
5: نعم.
6: يعني هو الشيء مش بس شخصي، لكنه شخصي وثقافة مجتمع.
5: صح.
6: يعني أنت يا مجتمع لا تلوم فلان لو اعتذر لك وقال لك أنا ما صاحي.
5: صح.
6: يعني أحيانا المجتمع بعد يلوم الشخص.
5: ليش ما جيتني؟
6: إحنا نساعد بعض.
5: نعم.
6: يعني أنت الشخص يعني قال لك أنا عندي زكام، ما تقول لي يا أخي الزكام ترى شيء خفيف وعادي وتعال.
5: لا.
6: ليه؟ يعني خلي خفيف عليه، خفيف عليك.
5: صح.
6: لكن أنت ما تعرف من الشخص الآخر.
5: صح، أشهد.
6: يعني أنا أعطيك مثال بالنسبة لي الحق، يعني نعم. الله يعطيهم الصحة والعافية، كبار السن مجموعة كبيرة.
5: نعم.
6: وإلهم الأولوية في هاي الموسم.
5: نعم.
6: أنت تخيل شخص مثل هذا جالس ينتظر هاي الفريضة طول عمره يؤديها.
5: نعم.
6: ويتعب هناك وحد يعطيه عدوى، يعني راح تكون سبب في نكسة صحية بالنسبة له.
5: صح.
6: ما علي قضاء وقدر، بس أنا كان ممكن أحميه في بعض التدخلات.
5: صح.
6: في بعض الأشياء لو كلنا مع بعض كفريق واحد حرصنا عليها، إحنا راح مثل ما قلت لك نقلل المخاطر قدر للمستوى الأقل لكل حد.
5: والله دكتورتي الغالية، يعني هذا المفروض، وهذا اللي نتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى إنه الكل يطبق. يا جماعة يعني قليل من كل شخص هذا يعتبر كثير في الوقاية. وقالت لكم الدكتورة أمل ترى يعني في كوفيد، دكتورة تذكري لما كنتوا تطلعوا وتقولوا للناس مسافة الأمان، الناس في البداية كانت تضحك إيش هذا الكلام، مسافة أمان وغسل يدين، بالله بتخفض انتشار يعني جائحة مثل كوفيد، وبعد ذلك بالفعل بإذن الله سبحانه وتعالى خفضتها. سأل الله السلامة دكتورتي الغالية، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه بالفعل كل معلومة إحنا قلناها الناس بالفعل إن تثمنها وتستفيد منها، إن صدقوني ما جات إلا من علم وخبرة. شكرا دكتورتي الغالية.
6: إضافة واحدة.
5: نعم.
6: وهي عن موضوع التهاب السحايا.
5: نعم. إحنا بعدنا
6: المستمعين الكرام يتذكروا إنه فترة المملكة العربية السعودية اشترطت حتى للعمرة.
5: نعم.
6: للأسف الشديد يعني عملية التأكد من أخذ اللقاح قبل العمرة صعبة جدا لوجستيا يعني.
5: نعم.
6: فاللي لاحظناه من الناس إنه لو هذا مفروض أنا باخذه، لو ما في حد بيشيك علي ما عليه، أنا نعم. ما عندي وقت.
5: نعم.
6: بروح للعمرة. يعني شوفي هذا الشيء البسيط الناس ما تعرف تبعاته. يعني إحنا لما درست المملكة كان بناء على توصيات من دول كثيرة.
5: نعم.
6: لاحظت خاصة الحين مع زيادة الازدحام في مواسم العمرة إنه المعتمرين يرجعوا ينشروا عدوى في بلدانهم.
5: نعم.
6: ومن تصيب الفئة الأضعف.
5: نعم.
6: يعني إحنا صارت عندنا في السلطنة أطفال أصيبوا.
5: نعم.
6: وخاصة في العمرة اللي جت، يعني في المواسم اللي الناس تروح فيها عمرة في إجازة منتصف العام الدراسي.
5: نعم.
6: وللأسف يعني ضحيتها يعني كانت تبعاتها وفاة أطفال أو إنه تعرضهم للشلل.
5: نعم.
6: فهذا الشيء ما حد يبغى يجيبه الإنسان للأسف. يعني التهاب السحايا ممكن أنت ما تحس بأعراض، بس تكون حامل إله وتعدي طفل جنين أو طفل في عمر المدرسة.
5: نعم.
6: أو تعدي إنسان مناعته ضعيفة ويتوفى فيها.
5: نعم.
6: فدائما دائما دائما في أي وجهة أنت تروحوها احرصوا على أخذ اللقاح اللي يمنع العدوى حرصا منكم على أنفسكم وعلى الآخرين.
5: وما يستخفوا فيهن دكتور أمل، يعني حقيقة ما تستخفوا بهذه الأشياء لأن هذه الأشياء مهمة.
6: وأنا أحيانا يعني كنت أقول للزملاء أنا نفسي يعني العين اللي إحنا نشوف بها هاي الأحداث
5: الناس تشوف فيها
6: أركبها للمجتمع كله.
5: ما بيخافوا
6: يعني
5: دكتورة؟
6: سبحان الله، يعني من رحمة الله فيهم إنهم ما شايفين هاي الأشياء.
5: اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه
6: وسلم. شوف أسرة تفقد طفل
5: الله أكبر
6: في المدرسة، والشغل اللي بعدين لحماية بقية الأطفال داخل المدرسة.
5: نعم.
6: بس لأنه إحنا حد حمل عدوى ببكتيريا ممكن الوقاية منها عن طريق لقاح.
5: نعم.
6: بس لأنه أنا ما حد هيلزمني عليه وما حد هيشيك الجواز أو البطاقة إذا أنا ما أخذنه ولا لا، فأنا أستسهل وأروح بدونه. دائما قبل العمرة، قبل الحج، رجاء زوروا المركز الصحي. قبل لا تروحوا لدول ورياضات، زوروا عيادات السفر. خذوا نصائح، احموا نفسكم واحموا غيركم.
5: نعم أشهد، والله أشهد أشهد. في نقطة بعد دكتورتنا الغالية، خاصة لما يكون عندهم كبار سن، يعني احنا ذكرنا دكتورة أمل أختي، ذكرنا الناس العرضة أكثر اللي تكون مناعتهم وأمراض هذا، لكن كمان الكبار السن، أطفال، هذه كمان يعني هناك في مقتبل العمر ولسه الجسد يتكون، يعني الأعضاء يعني في البداية، وهناك طبعا جسد منهك بسبب العمر. فهذه الفئتين دكتورتنا الغالية، ولما تنصاب بأمراض معدية لا قدر الله، يكون وقع هذه الأمراض أقوى من الإنسان اللي في مقتبل العمر اللي ما عنده مشاكل وغيرها. فكيف لابد أن دكتورة، كيف ما يعني الحذر كمان، يعني احنا ما نسكن معهم في نفس البيت بس، يعني وانت داخل لك بأمراض، ولا تعطيهم شيء انت ما متأكد انه هو هذا صح.
6: فالطفل اقل من سنتين،
5: نعم،
6: يعني عبارة عن جذب لكل شيء يعني حواليه في البيئة لتجربته على جسده بما فيه الميكروبات.
5: نعم.
6: طبعا المناعة في اول 6 أشهر من الطفل الحديث الولادة ياخذها، نعم، عن طريق المضادات اللي توصلنا عن طريق الأم.
5: نعم.
6: تستمر معه مدة 6 أشهر فقط، من بعدها هو جلس يبني عاد مناعته الخاصة.
5: نعم.
6: المناعة الخاصة هذه نحاول في أول 2 سنين ما تكون عن طريق التهاب حقيقي.
5: نعم.
6: لأنها اختبار صعب.
5: نعم.
6: يعني ويمكن الزملاء والأهالي حتى يلاحظوا إنه في موسم البرد والشتاء إصابات الأطفال اللي أقل من 2 سنين هي اللي تشغل جميع الأسرة في أجنحة الأطفال والعناية الخاصة بالأطفال. هذا الطفل ما عنده نقص مناعة بس عمره نفسه عمره صغير، جسمه ما يقدر يتحملها.
5: نعم.
6: فنحاول إنه هو لغاية عمر 2 سنين نخليه يتخطى هاي المرحلة عن طريق حمايته بالوقاية.
5: نعم.
6: الشخص اللي يحمله، الشخص اللي يقترب منه ما يكون عنده أعراض.
5: نعم.
6: خاصة الأمراض التنفسية. نعم. حاولوا دائما تغسلوا إيدكم قبل لا تشيلوا طفل صغير.
5: بإذن الله.
6: يعني الأشياء البسيطة، طبعا حرص الأمهات، يعني أنا ما أريد أبتعد عن الأشياء الرئيسية، الغذاء. الله. بالنسبة للطفل أفضل غذاء حليب الأم.
5: نعم نعم.
6: وهنا يعني أرجع وأركز على الأمهات من الجيل القديم ولا حتى الجيل السابق، يا جماعة لا تترك الرضاعة الطبيعية.
5: واضح.
6: الرضاعة الطبيعية أساس مهم جدا جدا جدا في بناء مناعة الطفل وتجنيب مخاطر الأمراض، لأنه هو بعد 6 أشهر وقبل يستقي الأجسام المضادة من حليب الأم.
5: نعم نعم.
6: بالإضافة إلى طبعا الاستمرار في أخذه للتطعيمات اللي هي موجودة في سلسلة الأطفال المواليد عندنا.
5: نعم.
6: واللي هي يعني ما تشمل ترهب كل الميكروبات، بس هي هذه اللي قادر العلم يوفر إلها حماية في هاي الفترة.
5: نعم.
6: بس اللي حوالينا أشياء كثيرة عاد نعززها بإيش؟ بالغذاء السليم، الرضاعة الطبيعية، النمو الصحي والنظافة. نعم. الشخصية ونظافة المحيطين فيه.
5: نعم. بارك الله فيك، بارك الله فيك.
6: كبار السن بالمثل، يعني أنا دائما أقول لكبير في السن سبحان الله يرجع طفل.
5: أي والله.
6: جهاز المناعي. أي
5: والله.
6: فمثل ما أنا عامل الطفل عامل المسن. النظافة اللي حوالي ما يكون عندهم أعراض أمراض معدية لما يروحوا يزوروه، يحاولوا إذا هم عندهم أي أعراض يبتعدوا عنه في مسافة لأنه لازم في حد يرعاه، ويحرصوا على نظافة اليدين.
5: نعم نعم. بارك الله فيك، بارك الله فيك دكتورتي الغالية. دكتور الحوار معك ما أحلى دكتورة أمل، صراحة الواحد بالفعل يستفيد من يعني الزملاء المتخصصين ذو الخبرة الكبيرة. دكتورة حبيبتي، يعني يمكن أقل من 3 دقائق والساعة راحت سبحان الله، فنبي مثل ما يقولوا إنه كذا نعمل نلخص الحوار كامل، كون إن إحنا هذه الأيام الطيبة ونبي الكل يستفيد. دكتورة أمل،
6: أنا دائما أسمع يعني كلمات من بعض الناس إن إحنا أعداء السعادة.
5: أفا.
6: الناس اللي الناس الحريصين على مكافحة العدوى.
5: ليش؟
6: وإن إحنا نتوجس خوفا من كل شيء. أنا أقول لهم إن إحنا اللي نبغاكم قمة السعادة.
5: نعم. إشهد.
6: ما نبغى أي شيء يأثر على صحتكم ترجعوا في وقت متأخر تندموا عليه. فإذا إحنا نحاول إن إحنا نوعي بشيء فإحنا نوعي بشيء يعني لمصلحة الجميع، عشان إحنا شايفينه ما نريد تشوفوه، نريدكم تتجنبوه وتحافظوا على نفسكم منه.
5: نعم
6: دائما بارك الله في كل شخص، ضع صحتك هي النعمة الأولى اللي تحافظ عليها في هاي الحياة
5: أمامك، صح.
6: وهي أساس كل رزق،
5: صح.
6: أي شيء ممكن أنك أنت تحصل له أسلوب للوقاية أفضل أنك تقي نفسك منه ولا تنتظره أنه هو يوصلك. نظافة اليدين أولا وأخيرا، نظافة اليدين أولا وأخيرا، نظافة اليدين أولا وأخيرا، والنظافة العامة،
5: وعدم أنك أنت تشارك استخدام أي شيء شخصي لأي شخص ثاني. هذه أنا بدون ما تسمح لي الدكتورة أمل كذا جبتها بال
6: أنت منه وفينا دكتورة.
5: الله يعزك حبيبتي، الله يخليك إن شاء الله، أتمنى لك حج مقبول. اللهم أمين. ولا تنسينا دكتورتنا الغالية، من صالح دعواتك في أمس الحاجة لها كانت معي أختي وزميلتي دكتورة أمل بن سيف المعني، طبيب استشاري أول أمراض معدية ومكافحة العدوى، لك كل المحبة والتقدير والاحترام.
6: جزاكم الله خير، وتهنئة لكل اللي هيروح الحج هاي السنة.
5: آمين. آمين
6: وسموحة من الجميع عن أي تقصير بدر منا في حقكم، وإن شاء الله تعالى يعني لكم العتبة ولنا الأجر بإذن الله تعالى.
5: اللهم أمين. لكم كل المحبة والاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
7: صحتنا.
0: إذاعة سلطنة عمان، من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعت الجادرجي:
10: فن العمارة خلي اسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي:
11: التكوين العمراني المادي

علي بن جعفر اللواتي، والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس دولة إريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. جهاز الاستثمار العماني يحقق عائدا بعشرة أضعاف رأس المال المستثمر في شركة كروسو الأمريكية. نحو 214 مليون ريال عماني إجمالي القروض الممنوحة من بنك التنمية خلال العام الماضي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته فيه عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب إريتريا الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. أعلن جهاز الاستثمار العماني عن تحقيق عوائد مجزية من تخارجه الجزئي من استثماره في شركة كروسو الأمريكية المتخصصة في البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي، مع مواصلة استفادته من فرص النمو المستقبلية للشركة عبر الحصة المتبقية له فيها. وحقق الجهاز من عملية التخارج عائدا داخليا سنويا بلغ 68% إلى جانب عائد بلغ أكثر من 10 أضعاف رأس المال المستثمر، في تأكيد على نجاح استراتيجيته في الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة ذات النمو المتسارع وقدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعات المستقبلية. شاركت سلطنة عمان في أعمال النسخة الخامسة من القمة العالمية للهيدروجين والمعرض المصاحب لها التي استضافتها مدينة روتردام بمملكة هولندا. ترأس الوفد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، الذي استعرض في كلمته خلال القمة مستجدات تنفيذ استراتيجية سلطنة عمان للهيدروجين الأخضر والتقدم الذي حققته في تطوير المشروعات والبنية الأساسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. من جانب آخر، عقد معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المسؤولين والمؤسسات الأوروبية، جرى خلال استعراض فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة والهيدروجين ومشروعات البنية الأساسية ومرافق التخزين والاستيراد. وشارك معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أيضا في اجتماع ممر الهيدروجين السائل مع ممثلين حكوميين من هولندا وألمانيا واليابان لمناقشة فرص تطوير ممرات دولية لتجارة ونقل الهيدروجين الأخضر وربط الأسواق العالمية بمشروعات الإنتاج في سلطنة عمان. كما شاركت سلطنة عمان في اجتماعات الطاولة المستديرة لمنتدى تجارة الهيدروجين الدولية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة العالمية، وجرى خلالها التوقيع على مشروع نور بريدج بين ميناء صحار والمنطقة الحرة والجامعة الألمانية للتكنولوجيا وشركة أسياد وعدد من الجهات الهولندية لدراسة تكاليف ووسائل نقل الهيدروجين ومشتقاته بين سلطنة عمان ومملكة هولندا عبر مختلف الوسائط اللوجستية. أطلقت شركة فولتامب للطاقة بالشراكة مع هيئة تنظيم الخدمات العامة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبادرة وطنها مع فولتامب، والتي تهدف إلى توطين سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات الكهربائية والطاقة، إضافة إلى تمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من الدخول في شراكات صناعية مع الشركة. ويتوقع أن تسهم المبادرة في إنشاء 10 مصانع محلية باستثمارات تصل نحو 50 مليون ريال عماني، إلى جانب التوقيع على اتفاقيات شراء مسبقة تضيف ما بين 30 و40 مليون ريال عماني إلى القيمة المحلية. بلغ إجمالي القروض التي منحها بنك التنمية خلال العام الماضي قرابة 214 مليون ريال عماني موزعة على أكثر من 7100 مشروع بانخفاض سنوي قارب 9%. وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع الصناعات تصدر قائمة الأنشطة المستفيدة مستحوذا على أكثر من 33% من إجمالي القروض. تلاه قطاع الخدمات السياحية والمهنية والعامة بنسبة 31%، بينما حل قطاع الثروة السمكية في المرتبة الثالثة بنحو 15%. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي قيمة القروض الممنوحة للتمويل السكني بأكثر من 4% ليقارب 152 مليون ريال عماني.
تنفذ محافظة الداخلية بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات منظومة متكاملة من مشروعات الطرق والبنية الأساسية بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون ريال عماني، سعيا إلى رفع كفاءة الربط بين الولايات والمراكز السكانية والمواقع الحيوية، بجانب دعم الحركة الاقتصادية والسياحية وتحسين جودة الحياة. وستعمل هذه المشروعات النوعية على تعزيز تنافسية محافظة الداخلية وترسيخ جاهزيتها لمواكبة متطلبات التنمية المستقبلية في مختلف القطاعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. تعد منطقة النجد الزراعية في محافظة ظفار واحدة من المناطق الواعدة للاستثمار الزراعي والحيواني، لما تتمتع به من مقومات طبيعية وبنية داعمة نسمت في جذب عدد من المزارعين والمستثمرين لتطوير مشاريع زراعية متنوعة تعتمد على أساليب إنتاج حديثة وتوجهات تسعى إلى رفع جودة المحاصيل وتعزيز كفاءة الإنتاج. وطرحت خلال هذا العام أكثر من 70 فرصة استثمارية عبر منصة تطوير، بما يسهم في فتح آفاق أوسع لتسويق المنتجات الزراعية العمانية في الأسواق المحلية والدولية. تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه متابعة وفرة المحاصيل الزراعية بالأسواق المركزية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر المنتجات الغذائية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك بما يلبي احتياجات المستهلكين ويعكس استقرار الإمدادات واستمرار تدفق المنتجات للأسواق المحلية. وأشارت الوزارة إلى أن سوق السلال استقبل خلال 20 يوما الأولى من الشهر الجاري ما يزيد على 20,000 طن من الخضار والفواكه. احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للسلاحف الذي يصادف 23 من شهر مايو سنويا، الذي يعد مناسبة مهمة للتوعية بأهمية السلاحف البرية والبحرية ودورها في التوازن البيئي، وللتنبيه للأخطار التي تهددها مثل التلوث والصيد الجائر وفقدان الموائل الطبيعية والتغير المناخي. كما يستعرض هذا اليوم جهود العلماء والمحميات البيئية في تتبع السلاحف وحماية مواقع تعشيشها، وتقوم هيئة البيئة بدور محوري في حماية السلاحف البحرية في سلطنة عمان من خلال إنشاء المحميات الطبيعية مثل محمية جزيرة مصيرة ورأس الجنز وجزر الديمانيات الطبيعية. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس دولة إريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. جهاز الاستثمار العماني يحقق عائدا بعشرة أضعاف رأس المال المستثمر في شركة كروسو الأمريكية. نحو 214 مليون ريال عماني إجمالي القروض الممنوحة من بنك التنمية خلال العام الماضي. كان معكم في التحرير حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن العمارة الترابية، أو يمكن ما يعرف لدينا أكثر بالبناء بالطين. اليوم في كثير من الدول العربية، إلى هذا اليوم لما نتكلم عن المحافظة الداخلية في عمان، لما نتكلم عن شبام في اليمن، مراكش في المغرب، أدرار في الجزائر، وبعض المدن مثل غدامس في ليبيا ومطماطة في تونس وحلب في سوريا، بل حتى في دول الخليج العربي مثل الدرعية وحائل ونجران بالمملكة العربية السعودية، لا زالت هناك شواهد معمارية مبنية من الطين ومبنية من التراب، وتقف إلى هذا اليوم عمرها أكثر من 300 إلى 400 سنة. ولكن يعني في النصف الثاني من القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين تطورت التقنيات وبدأت مواد بناء جديدة، ولكن البناء بالطين خصوصا الطين الخام والمحروق لا زال يحتفظ بشعبيته في كثير من المدن. واليوم بعد يمكن أكثر من قرن أصبحت الأبحاث تعود مرة أخرى لتطوير الطين كواحدة من مواد البناء الحديثة والقديمة في آن. فراح نتكلم شوية عن موضوع العمارة الترابية مع واحدة من المهندسات المعماريات المتخصصات في هذا المجال. أنا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا من الجزائر، المهندسة المعمارية صليحة بن مسعود. طبعا المهندسة صليحة تخرجت بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الجزائر، وبعدها واصلت دراستها العليا للحصول على مؤهل الماجستير في تخصص العمارة الترابية اللي هو موضوع حلقتنا، من مدرسة العمارة من مدينة غرينوبل هناك تحديدا، من المركز العالمي للعمارة الترابية. والمهندسة صليحة اليوم هي مؤسس لمكتبها الخاص للاستشارات الهندسية في مدينة تمن راست الجزائرية هناك، حيث تنضم إلينا عبر الاتصال. فأهلا وسهلا فيك مهندسة صليحة، شرفتينا.
2: أهلا بك دكتور علي، أنا اللي متشرفة باستضافتك لبرنامجك الرائع اللي أتابعه من حين لآخر. سعيدة جدا بتواجدي على هذه الحصة الجميلة وعلى هذه الحصة الراقية، وسعيدة جدا ليشارك في حصة لإذاعة بسلطنة عمان. شكرا لك.
1: الشكر والتقدير لك على قبول هذه الدعوة مهندسة صليحة، وأنا كنت أتمنى أنه نجري الحوار هنا في الاستوديو في مسقط، ولكن شاءت يعني الظروف أن لبعد المسافة نجريه عبر الاتصال، على أمل إن شاء الله أن تكوني ضيفة هنا في بلدك الثاني عمان عما قريب.
2: شكرا جزيلا، إن شاء الله تكون الفرصة وتشرف أنا بحضوري للسلطنة إن شاء الله.
1: قبل لا نتكلم في العمارة الترابية مهندسة صليحة، خلينا شوية نقترب من شخصك الكريم. أنا أريد أعرف أولا يعني سبب دخولك يعني واختيارك للعمارة، وأيضا لاحقا تخصصك في مرحلة الدراسات العليا على العمارة الترابية. عادة الناس تنفر من المباني الطينية، واليوم ما حد يبني مباني طينية، الناس تدور مباني من زجاج وألمنيوم وإسمنت وحديد. فإيش اللي شدك إلى هذا النوع من العمارة باش مهندسة؟
2: والله صراحة دكتور علي، أنا مهندسة يعني انولدت في بيئة صحراوية، ومكتبي أيضا متواجد في مسقط رأسي، مدينة تمن راست اللي هي مدينة تقع بالجنوب الجزائري وهي منطقة صحراوية. فاهتمامي بالعمارة الترابية نشأ من كوني أنا تولدت في هذه البيئة الصحراوية، حيث الإنسان طور مساكن بمواد متواجدة محليا ومناسبة لبيئة ومناخه. يعني كانت المباني الترابية محيطة بي في كل مكان، وأصلا تولدت أنا في بيت مبني بالتراب أو بالطين. فصحيح كان عصري، لكن الوالد رحمه الله كان فضل بناء بالتراب لأنه أيضا تولد في بيت طيني، وكانت عنده قناعة أنه البيوت الترابية لها روح أكثر من البيوت الإسمنتية. وكذلك في هذاك الوقت، يعني هو بنى البيت في أواخر الستينات، يعني سنوات فقط بعد استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي، كان صعب أنك تحصل على مواد بين قوسين معاصرة بحكم البعد. يعني المنطقة ثمان راس تتواجد على بعد 2200 كيلومتر من العاصمة الجزائر، فكان هناك ندرة في وسائل النقل لتوصل المواد الحديثة. بس هو كان عنده قناعة كبيرة، الرغبة في سكن في بيت الطيني، لأنه كان هناك يعني خبرة أيضا كبيرة في المجال من بنائين وحرفيين في المنطقة. فلذلك مباشرة بعد حصولي على دبلوم المهندس المعماري بالجزائر قررت التخصص في هذا المجال. صراحة أكيد كان صعب يعني وقتها إقناع المحيط بأهمية التخصص، نظرا كان هناك نظرة يعني دونية، يعني كان يحملها الجميع تجاه البناء بالطين. لكن أنا أصريت على أني أتخصص في هذا المجال بحكم قناعتي بأنه يعني في كثير من النقاط اللي أكيد التطور العمراني راح يرجع لها، من حيث البيئة، من حيث استخدام الطاقة إلى آخره. فكانت هذه هي الدوافع اللي خلتني يعني أتخصص في
1: أكيد
2: هذا المجال.
1: للوالد الكريم يعني كان دوره أيضا في تشكيل هذه القناعة عندك، بحكم أنه هو كان طبعاً مقتنع بهذا النوع من البيوت.
2: طبعا أكيد.
1: طيب هل لا زال البيت اللي ولد فيه الوالد وفيما بعد لما بنى هل لا زال موجود إلى اليوم؟
2: هو المنزل موجود، بس صارت فيه تغيرات، يعني كان فيه إضافات إسمنتية يعني للأسف، بحكم أنه كان لازم يتوسع المنزل لأنه العائلة كبرت. ولكن هو أساساً اليوم أقدر أقول لك أنه 80% منه مبني بالطين.
1: طيب إيش اللي يخلي مثل هذه، يعني 80% هي نسبة كبيرة، لأنه البيوت الطينية اللي أنا عادة أزورها يمكن حتى ما كملت 100 سنة اليوم مهجورة. الأسقف غالبا تكون منهارة، لكن الجدران الأساسات لازالت بقوتها وصالحة للاستخدام، بس الناس صارت تنفر منها. في حين لما نقارن مع البيوت الإسمنتية، يعني بعد أكثر من 40-50 سنة في عندنا مشاكل. فإيش اللي يخلي العمارة الترابية قادرة على البقاء كل هذه السنين إلى مئات السنين، رغم يعني أنها في مواد بناء حديثة اليوم تنافسها؟
2: أكيد. وشوف في الوطن العربي يعني كانت العمارة الترابية يعني من قصور أو قصبات مثلا في الجنوب الجزائري، في مصر، في المملكة العربية السعودية، في سلطنة عمان، في أمثلة عظيمة جدا كمان في هذا المجال، كانت تجسيد لعبقرية الإنسان في التكيف مع بيئته من خلال استخدام المواد المتوفرة محليا وتطوير مهارات على حسب المتطلبات المجتمعية للإنسان ولكل مجتمع. بس لكن النظرة الدونية للبناء بالتراب والطين نشأت مع موجات التحديث بين قوسين، اللي استوردت مفاهيم خرسانية إسمنتية كوجه من أوجه الحضارة، فجعل هذه المباني الطينية توصف بالبدائية لعقود. واليوم الحمد لله تعيد الكثير من الدول العربية كتابة هذا المفهوم من جديد. أما بالنسبة للصمود ومتانة المباني الترابية، هذا راجع طبعا للمهارات الكبيرة للبنائين القدامى طبعا، اللي كان عندهم ليطوروا تقنيات تقلل من الصيانة وتقلل من الجهد وتعزز الصلابة وتعزز المتانة. طبعا كان ضعف إمكانيات في هذاك الوقت، يعني الناس ما كانش عندها إمكانيات كبيرة، يعني إمكانيات تقنية أو تكنولوجية كبيرة. والنقطة الثانية أنه العمارة الترابية ما يميزها هو في جو مجتمعي يعني المجتمع بكامله يشارك في بناء وفي الترميم. فمثلا أخذ على سبيل المثال مدينة جني اللي هي في دولة مالي من مدن الساحل الأفريقي، معروف فيها إلى اليوم يعني في احتفالية كل سنة قبل موسم الأمطار، كل المدينة تجتمع لترميم المسجد الجني العظيم الكبير المعروف طبعا اللي هو مصنف على لائحة التراث العالمي. فهذا الحركية المجتمعية وهذا الاهتمام المجتمع ككل بترميم معلم من المعالم الترابية ومعالم المدينة الترابية هو اللي خلى الكثير من المباني تبقى صامدة إلى يومنا.
1: أنا أعجبتني العبارة اللي أنت قلتيها أنه التحضير والتحديث والتمدن لما دخل إلى عالمنا العربي، عمارة الحداثة يعني هي حتى من اسمها الحديث مقابل القديم، فكأنما صار في نوع من الإسقاط الضمني أن هذا القديم هو المتخلف، هو يعني الرجعي، في حين أن هذا القديم الذي كان يمتاز بالمهارة الحرفية بالزخرفة أصبحنا اليوم في الحداثة باسم البساطة يعني نتخلى عن مهارات، نتخلى عن معارف. وحتى أذكر أحد الباحثين كان يقول إن التربة كمادة بناء يعني هي الأكثر استخداما من قبل مختلف الشرائح السكانية على مر السنين من بداية الإنسانية إلى هذا اليوم، ما استطاعت يعني رغم أن الحداثة تدعي يعني نوع من القطعية، إلى هذا اليوم ما استطاعت يعني القطيعة مع مع مع هذه المادة. من هنا يعني مهندسة صليحة، وأنت لما رحتي إلى فرنسا، وفرنسا يمكن هناك كان مولد المعماري الحداثة لي كربوزيه، ولا زالت كثير من الآثار اللي يعني هو بدأها، وأنت درستي في قلب الحداثة في المركز العالمي للعمارة الترابية وأخذت ماجستير في العمارة الترابية، كيف ينظروا هناك وهم في عاصمة الحداثة إلى مثل هذه التوجهات في إحياء صنعة قديمة من مادة الطين أو التراب؟
2: شوف، هو صحيح، هو يبدو يعني الأمر غريب أنه إنسان مثلي جاي من بيئة وين فيها الترابي واسع وكبير جدا يتخصص ويجد التخصص هذا موجود في مدينة أوروبية أو دولة أوروبية مثل فرنسا. مركز كراتير اللي درست فيه أنا واللي هو يعني صراحة يعني مركز عالمي ومعروف ويشتغل على كثير من المشاريع ترميم التراث الترابي، نشأته كان عام 1979 وكان نشأ بالجزائر، يعني للتذكير التاريخي يعني الأمانة التاريخية. وكانت أسس من قبل مجموعة من المهندسين، كانت الجزائر استعانت بهم بعد سنوات بعد الاستقلال لبناء القرى الفلاحية بالجزائر بمنطقة.
1: هل هذا نوع من التأثير العكسي للاحتلال، أنه أيضا يعني المعارف التي كانت في الجزائر تحت تأثير الاحتلال انتقلت إلى فرنسا؟
2: أكيد أكيد أكيد، لأنه الفكرة كانت اللي في وقت الرئيس الراحل هواري بومدين كان عنده برنامج لخلق قرى فلاحية لتثبيت يعني الفلاحين، لجعل الفلاحين يستقرون في مناطق فلاحية، وكان لازم أنه يبنوا مساكن فلاحية اللي تسمح للفلاحين أنه يستقروا في المناطق الزراعية. إذن قام بالاستعانة بمهندسين فرنسيين، ومن هنا جاتهم الفكرة أنه يخلقوا مركز للتدريس أو تكوين أو البحث في مجال العمارة الترابية. وكان اختيار منطقة أو مدينة غرنوبل في فرنسا كان عنده دافع كبير، لأنه المنطقة هذه معروفة بالمباني الترابية، صحيح تقنيات مختلفة ليست كتقنيات مثلا في الجنوب الجزائري، يعني عندنا تقنيات طوب اللبن عفوا، وفي منطقة غرنوبل ليزير، هذه المنطقة المسماة بليزير معروفة بمنطقة التراب المدقوق، وهي تقنية التراب المدقوق، وهي تقنية يعني معروفة كمان في شبه الجزيرة العربية أيضا في بعض المناطق. فما كانش يعني كيف نقول، ما كانش اختيار عفوي، بل كان اختيار مدروس لإقامة هذا المركز في هذه المنطقة بالذات.
1: وأنت الآن تتحدثي مهندسة صليحة، أنا بس أخذت نظرة سريعة عبر محركات البحث، كنت أريد أشوف في تاريخ يعني تاريخ مشاريع الإسكان كم عدد المباني في العالم اللي اليوم مبنية من المباني يعني من المباني الطينية، فلاحظت أنه لا زال إلى اليوم 20% من سكان المدن لا زالوا يسكنون في مباني طينية، وأن هذه الأرقام هي أقل من الأرقام الحقيقية. يعني مثلا الإحصائية التي الآن يعني فاتحها أمامي أن في 60% من المنازل في البيرو مبنية من الطين ومن التربة المتكوكة أو المرصوصة. في رواندا 38% من مشاريع الإسكان لا زالت تبنى بالطين. العجيب أنه في الهند أنه حسب تعداد سنة 71 أظهر أن 72% من مجموع المباني هي مبنية طينية. يعني لما نأخذ 72% يعني نحولها على الأرقام أن أكثر من 67 مليون منزل مبني من الطين، وهذا نحن ما نتكلم اليوم عن يعني لو نزلنا مثلا إلى قارة أفريقيا اللي تمتلك يمكن هذه المعرفة وتمتلك يعني تراكمات طويلة، لأنها لا زالت إلى اليوم يعني تستخدم هذه التقنيات، فأعتقد أن الأرقام راح تكون يعني أرقام أكبر. فهنا سؤالي، يعني هل البيئة والمناخ لها علاقة؟ يعني نلاحظ أنه معظم هذه الدول هي ذات مناخ أقرب للصحراوي، ذات مناخ حار. أنا أستغرب من فرنسا يعني لأنها ما ذات مناخ حار، ولكن هل البيئة والمناخ أيضا كان سبب في الذهاب إلى هذه العمارة الترابية؟ وإذا كان نعم فهل تعتبر أوروبا استثناء؟
2: طبعا هو شوف، على حسب إحصائيات اليونسكو أكثر من 40% من سكان المعمورة يسكنون في بيوت من طين، وتتوزع أغلبها في مناطق جنوب أمريكا الجنوبية، في أفريقيا، في بعض من المناطق الآسيوية. وصراحة هو كانت هذه التقنيات تطورت بدافع، يعني كان في ذكاء للإنسان اللي خلاه يطور مساكن مبنية من مواد محلية، من مواد متواجدة يعني تحت أرجله، يعني يصير عليها يوميا، التراب موجود في كل مكان. بس اليوم هذا الأرقام مرتفعة في نظري ليس بدافع الوعي البيئي أو الوعي الفكري حول أهمية البناء بالتراب أو ما يمكن أن يضيفه البناء بالتراب في مناخات مثل هذه، وإنما لضعف المداخيل، لأن الإنسان في مجتمعات في المناطق اللي ذكرتها في أمريكا الجنوبية، في إفريقيا، ما عندهاش موارد مالية تسمح لها أنها تتطور مباني معاصرة بين قوسين، وأصر على هذا القوسين، لأنه أكيد أي إنسان شفناه، يعني أنا اشتغلت في إفريقيا يعني في عدة مناطق، الإنسان أو الإنسان في إفريقيا يتوجه دائما إلى بمجرد ما يكون عنده موارد مالية شوي مرتفعة وشوي تتحسن وضعيته المالية، راح يتوجه إلى بناء بمواد إسمنتية.
1: وهذا مش يعني مش حكر على إفريقيا، لأنه في كل الأماكن أينما توفرت طبعاً المادة طبعاً. يعني نحن مثلا دائما لما نشوف مثلا في عمارة سوريا اللي معروفة مثلا في حلب وأدلب أنها من الأماكن المليئة بالمباني الطينية، لكن المباني العامة تأتي حجرية. حتى في عمان يعني التي تمتاز بعدد كبير من المباني الطينية، لكن نزولا إلى الجنوب في صلالة هناك بحكم تجارة اللبان يعني وفرت موارد أفضل، فأيضا نرى هناك أصباغ ونرى هناك أحجار.
2: يعني في تحول في طريقة البناء وفي المواد البناء، وهي صراحة ليست بالضرورة مواد مناسبة للمناخات في مناطقنا، بس الشيء الإيجابي أنه الكثير من الدول العربية اليوم صارت مهتمة بإحياء تراثها الطيني، بل منها من هو في طليعة الدول العربية لتقدم نماذج معاصرة في كيفية إعادة تأهيل هذا الإرث، ليس كيعني قطعة أثرية جامدة بل كنظم بيئية وسكنية متكاملة. فالعمارة الترابية ما يميزها أنها ليست مجرد جدران من طين، بل هي نظام معرفي متكامل من خلال أولا الاستدامة البيئية. فهذه المواد وهذه المادة اللي هي التربة توفر عزل حراري ممتاز، خاصة في مناطقنا العربية وين المناخ الصحراوي القاسي المعروف بشدة الحرارة في الصيف والبرودة في البرودة والجفاف في الشتاء، واستخدامها لمواد محلية لا تحتاج أي طاقة سواء لنقلها أو لتصنيعها. فجميع التقنيات اللي طورها الإنسان منذ التاريخ، يعني على عبر التاريخ، ما تتطلبش طاقة للنقل ولا للتصنيع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نقطة الهوية والانتماء. فهذه الطرق وهذه التقنيات تعكس طرق بناء محلية وتقاليد محلية، وتعكس الذوق الفني للمجتمع أيضا، كالزخارف مثلا في عندنا في منطقة تيميمون معروفة بالزخارف الجدارية اللي مصنوعة من الطين، في مثلا الزخارف الهندسية في تهامة، أو النقوشات المعروفة بمنطقة حضرموت في شبام اللي تسمى منهاتن الصحراء، أين فيها مباني عالية بالطين. والنقطة الثالثة اللي هي المرونة الاستخدام، أو لأنه المباني الطينية أثبتت أنها قادرة على الصمود لقرون، مثل شبام مثلا، أو مثل القصور بجنوب الجزائري أو بسلطنة عمان أيضا. وأيضا أثبتت إمكانية وإعادة تدوير إنقاذها، مثلا إذا حدث كوارث طبيعية وتسببت في انهيار هذه البيوت أو هذه المباني، فإن نفس المواد راح تستخدم لإعادة بنائها وبنفس الطريقة وبنفس التقنية. فهذه النظرة الدونية في كثير من البلدان العربية نلاحظ اليوم أنها تحولت إلى نظرة اعتزاز، وأنه هذا التحول لم يأتي من فراغ، بل جاء من وعي جديد بأن التقدم لا يعني هدم الماضي.
1: ما تعتقدي مهندسة صليحة أنه يعني الاعتزاز اليوم الذي صار إنما يعني بسبب للأغراض السياحية؟ يعني لا زالت الناس إلى اليوم لو قلنا لهم تعالوا تسكنوا في بيت من جدران طينية مقارنة ببيت آخر من جدران خرسانية وألواح زجاجية، فلا زال يفضل السكن في المباني الإسمنتية، والمباني التراثية أصبحت للأغراض المتحفية والسياحية، رغم يعني هناك في عدد من النزل يعني الفندقية التي يعني تعطيك التجربة للمعيشة في هذه المباني، ولكن هي تجربة ليست للسكن الدائم، يعني أروح أستمتع فيها يوم ويومين. فهل تعتقدي فعلا أن هناك في وعي، وهل من الإمكان أن نعيد الطين كمادة بناء رئيسة مثل ما كانت في السابق؟
2: أكيد هو الوعي راح يكون تدريجي، ما راحش يكون بطريقة سريعة. أكيد أنه اليوم أصبح البناء بالطين كأيقونة للسياحة البيئية والاستدامة. فأكيد الإنس يعني لا أستثني يعني دولة من دولة، ولكن أعتقد أنه في وعي كمان اللي يخلي بعض الناس أو بعض الأشخاص لتتوجه لهذا النمط البنائي. أكيد ما راحش يكون بطريقة سريعة، وما راحش يكون بطريقة كيف نقول spontaneous.
1: أنا الحقيقة التقيت قبل فترة بأحد المهندسين العمانيين، أوجه له التحية المكرم المهندس سعيد الصقلاوي، هو يعني عنده مكتب استشاري أحد أوائل المكاتب الهندسية في سلطنة عمان. فلما بدأ في واحدة من البيوت الشخصية أو المباني السكنية، الأعمدة والعوارض والأساسات كلها من يعني الإسمنت المسلح بالفولاذ أو يعني بالخرسانة، يعني الخرسانة المسلحة بالحديد. ولكن لما جاء إلى عملية رفع الجدران، فشافوا أن الجدران هي يعني وزن زائد، مثل الأثاث، مثل أي شيء يضاف على يعني على الأسقف. فقاموا يعني بناء هذه الجدران من مادة الطين، وفيما بعد يعني تغطيتها وتكسيتها، ومثل ما أنت قلتي بين قوسين يعني ما يعني طلعوا بشكل فج، وإنما كان شكل معاصر جدا. فهذه واحدة من التجارب اليوم اللي يعني حاولوا فيها إعادة استخدام الطين. وأيضا تحضرني في حلقة سابقة استضفنا الدكتور محمد المغربي، دكتور مصري أحد الأساتذة في مصر، هو من مصر ولكن في جامعة أسترالية، وتحدث إلينا اليوم عن تطوير قوة الشد وقوة الضغط في الإسمنت، أنهم يحاولوا أن يصلوا إلى يعني عدد إلى وزن مكافئ للإسمنت، وهم نجحوا لكن على مباني من مستوى طابق واحد وبشكل جديد مخلوط بالفايبر أو بالقش. وهذا رجعني إلى زمان أن آبانا وأجدادنا رغم ما كانت عندهم المكاين يعني حتى يأخذوا الطابوقة الطينية ويخلوها في أجهزة اختبار لمدى تحملها للضغط والشد، ولكن كان يخلطوا معها القش ويخلطوا معها سعف النخيل، وهي أيضا بالنتيجة هي ألياف، هي فايبر بلغة اليوم.
2: طبعا طبعا دكتور علي، شوف المشكل الكبير في اللي يخلي الناس يعني تمزج بين الخرسانة المسلحة هو قضية القوانين المتعلقة بالبناء لكل دولة. فأغلب الدول تفرض على أن يكون الهيكل يعني الإنشائي للمباني يكون بالخرسانة المسلحة، وهذا يعني لا ما يمشيش في صالح تطوير المباني الترابية. احنا شايفين مباني عندها أكثر من 7 طوابق مثلا في شبان في اليمن، أو قصور عندنا بالجزائر أكثر من 12 متر في العلو، مبنية كليا بالطين أو بالتراب، وهذا ما منعش أنها تصمد للسنوات أو لقرون حتى. فقضية الأدلة البناء أو القوانين البناء في كل دولة هي اللي تفرض أو تمنع أو
1: يعني تقف عائق، وبالنتيجة تقلل من ثقة الناس بالطين أن البيت الآمن ويحقق مواصفات السلامة لازم يكون حديد.
2: تمام هذا الشيء اللي واقع يعني في البلدان، في أغلب البلدان في العالم ككل، بس في بلدان اللي طورت مثلا عندنا في الجزائر في المناطق الصحراوية في هناك قوانين خاصة للبناء في المناطق الصحراوية، وين تقريبا هو مش مفروض ولكن محبب جدا أنه يكون البناء بالطين أو بالحجارة بنسبة كلية، يعني ما فيش إدراج أو خلط مع الإسمنت المسلح إلا للضرورة القصوى، كي تكون في حالة مباني عمومية يعني تتطلب مساحات كبيرة أو يعني وين ما نحتاج يكون أعمدة في وسط الفضاءات.
1: طيب خلينا نخبر المستمعين الكرام مهندسة، خلينا نعمل مقارنة بين جدار من الخرسانة الإسمنتية المسلحة أو من الطابوق الإسمنتي مع جدار من الطين أو من التراب، يعني بماذا يمتاز التراب عن الإسمنت؟ لو بغينا نخبر الناس عن ميزات التراب هذه، أنا أسمع زمان يعني الشياب يقولوا أن العمارة الترابية تتنفس، فإلى أي حد أن العمارة أما البيت الإسمنتي يكون في كتمة لما تدخل فيه في حرارة على عكس فإيش السر المرتبط بهذا؟
2: السر في هذا الميزات اللي تميز المباني الترابية راجع لمكونات الفيزيائية للتربة. فالتربة كما تعرف أخي علي مكونة من طين، من حجارة، من حصى، من سيلز، وهذه المكونات يعني اللي يربطها أو المكون الأساسي فيها اللي يربطها هو الطين. لهذا أنا لا أحب استعمال كلمة الطين، لأنه الطين جزء من أجزاء التربة، أفضل أن أقول العمارة الترابية.
1: فالطين هو ليس جزء العمارة الطينية لا تعطيني وصف دقيق، هي العمارة الترابية.
2: تمام لأنه الطين جزء من أجزاء التربة، وهو العامل اللي يربط كل هذه المكونات اللي ذكرتها من حصى، من تراب، إكسترا. فهذا المكون أو هذا المزيج يعطي للتربة خصائص فيزيائية وخصائص كيميائية تجعلها تربة أو تجعلها مادة تتنفس، يعني تسمح بانتقال الهواء من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل. فوجود وجود
1: بحكم
2: الماء
1: بحكم المسامية، صح؟
2: بحكم المسامية طبعا.
1: طيب هنا اسمحي لي شوية أني يعني شوية أكون مشاكس. نحن لو كان عندنا خرسانة اسمنتية وما فيها عزل مائي، لأن معروف الإسمنت مش مادة عازلة. طبعا أنا ما أتكلم عن الخرسانة اللي جاية من الـ من الـ من الـ اللي هي مخلوطة بشكل يعني دقيق جدا من المصنع. أنا أتكلم غالبا عن الخرسانات التي تخلط يدويا. لو عملنا فيها ماي، يعني صبينا كمية من الماء على السطح، فراح نلاحظ أنها لأنها ليست عازلة فهي نفاذية، يعني في خاصية نفاذية، فالماء ينفذ من خلالها إلى الداخل، وهذا نلاحظ في آثار رطوبة. فأيضا يعني هذا يعطينا أن هناك في مسامات. فلماذا المسامات في الإسمنت يعني في التراب تعتبر حاجة جيدة، في حين المسامات إن وجدت لسوء الخلطة أو غيرها، لكن بالنتيجة إذا وجدت المسامات في الإسمنت يعتبر عيب؟
2: هو هذا راجع للتكوين الكيميائي. فتتعرف أن الإسمنت فيه مواد كيميائية مضرة لصحة الإنسان، فالمسامية هذه راح تجعل أن الهواء إذا دخل إلى وسط المسكن أو وسط البيت راح ينقل معه مواد قد تكون خطرة لصحة الإنسان. بينما الطين أو التربة فهي مواد طبيعية ما فيها حتى مادة كيميائية، فهي مكونة أساساً من التربة المأخوذة من الموقع نفسه. هذا هو الفرق.
1: بس بينما هل فعلاً يعني هذه يعني في ضرر معتبر ولا هو؟
2: طبعاً في ضرر معتبر، أكيد في ضرر معتبر. يعني في أبحاث اللي أثبتت أنه الجزيئات اللي قد تنتشر من الجدران الخرسانية إلى داخل المنزل بمجرد ما يتنفسها الإنسان، يعني أكيد راح تكون على طول المد، يعني مش راح تكون في سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، قد تسبب أضرار يعني أو صعوبات في التنفس إكسترا. بينما الطين هي مادة طبيعية، نحن مخلوقين من صلصال يعني أستاذ علي. فالتربة أو الجدار لما يكون من طين راح المسامية اللي يتميز بها راح تخليه ينقل الهواء من الخارج. مثلا في الجو الحار راح ينقل الهواء من الخارج، يكون الهواء حار، لما يمر عبر الجدار الترابي اللي يكون غالبا سميك قد يصل إلى 1 متر أو 1.20 متر من السمك، راح يتصفى وراح ينقل معه جزء من الرطوبة المتواجدة في وسط الجدار، لأنه الخلطات أو مختلف التقنيات بالتراب يستخدم فيها الماء بنسب متفاوتة. فهذا الماء الموجود راح يدخل لداخل البيت ويزيد من الرطوبة، وخاصة كما قلت في المناطق الصحراوية الجافة وين عندنا الجو جاف جدا. فهذا راح يزيد، ما أعرف إلا لاحظت هذا الشيء في داخل البيوت الطينية، في نوع من الرطوبة مقارنة بالجو الخارجي، فهذا راح يلطف الجو طبعا وراح يخفف من
1: يعني شدة. أنت تقصدي الحرارة. هذه النداوة، يعني قطرات الماء اللي تكون في هذه المسامات تشتغل مثل يعني لما يقول مكيف. الجدران تتنفس، إنما أي. هذه القطرات هي التي يعني تشتغل مثل العازل وتعمل على ترطيب الجو، في حين تمام. الإسمنت ما عنده هذه النفاذية للهواء، ما من الإمكان يعني يختزن كل هذه الحرارة ويطلقها. يعني الماء معروف بقدرته على امتصاص الحرارة، في حين الإسمنت هذه الحرارة يعيد إطلاقها إلى الداخل، فأحتاج إلى طاقة تبريد وتكييف أكبر.
2: بالضبط الماء يعمل أو جدار التراب اللي يكون سميك يعمل دور المكيف، إذا تبغي راح يبرد الجو، راح يبرد الهواء اللي يدخل من الخارج ويزيد له رطوبة. هذا هو الفرق بينه وبين الجدار الإسمنتي.
1: يعني وأنت تتكلمي أنت تبهريني كيف الآباء والأجداد، يعني رغم أن المعرفة ما كانت عندهم ولكن الفهم للطبيعة، يعني هذه النداوة وهذه قطرات الندى صباحا كيف استغلت في ترطيب وفي تكييف البيئة الحرارية داخل البيوت،
2: صح،
1: من خلال الاستفادة من مسامات يعني التراب، لن أقول الطين.
2: أكيد أكيد أكيد، هو الإنسان ابن بيئته كيف ما نقوله، يعني الإنسان على عبر الزمان طور تقنيات على حسب معرفته الكبيرة بالطبيعة، لأنه كان على اتصال مع الطبيعة، مش كما الآن الإنسان يعني منفصل نوعا ما عن الطبيعة، ويعني ما عندوش نفس الحس بالمكونات الطبيعية في توجهات اتجاه الرياح مثلا، الشمس اكسترا. الإنسان كان قريب جدا من الطبيعة على عكس الوقت الحالي.
1: طيب أنت قلتي عمارة معاصرة بين قوسين، لأنه غالبا البيوت الترابية هي مرتبطة بالفقر ومرتبطة بالماضي وبقلة صح. الموارد، ولكن لما نقول يعني بيوت معاصرة، وإن كنت أنا أتفق معك يعني ما أحب هذه اللفظة، ولكن هل يعني اليوم توجد تجارب تستحق أن تعمم إعادة تقديم العمارة الترابية بشكل معاصر ويليق بالمتطلبات اليوم؟
2: طبعا في في في مشاريع جميلة جدا يعني عبر مختلف القارات، في هناك مشاريع طبعا حسن فتحي يعني لا داعي لذكره لأنه غني عن التعريف، في مشروع الكورنا، بالرغم أنه المشروع يعني كان في نهاية المشروع يعني ما كانش في تواصل واهتمام به بطريقة كافية، في مشاريع يعني أنجزت في الولايات المتحدة الأمريكية، في مهندس معماري ريك جوي اسمه، اللي هو مختص في بناء المنازل الفاخرة يعني باستخدام تقنيات التراب المدكوك أو رامد أرث، في مشاريع بأوروبا، في النمسا، وفي ألمانيا مثلا مع أنجزتها المهندسة إيرينا هينيجر، وفي أيضا كثير كثير من الأمثلة. في أفريقيا عندنا مريم كامارا اللي أنجزت مشروع جميل جدا، مشروع ثقافي بدولة النيجر مبني كليا بالتراب ومسطح بالقباب مبنية بالطوب اللبن. ففي مبادرات جميلة جدا اللي أثبتت نجاعتها يعني عبر العالم صراحة.
1: هناك من يوجه نقد إلى المهندس حسن فتحي، يعني هو أصلا مسمينه معمار الفقراء لأنه تمسك بالطين، ويقال أن مشروع قرية القرنة فشل، يعني لا يعتبر من المشاريع الناجحة، فلماذا اليوم لازلنا نتغنى به؟ هل تعتقد أنه لازال يعني مشروع يستحق أن يضرب كمثال للمشاريع الناجحة؟
2: أعتقد طبعا من يعتبر من المشاريع الناجحة ومن المبادرات في هذاك الوقت، إن كان من الصعب جدا أنك تفرض أو تجيب مشروع مثل هذا النوع باستخدام المادة التراب، كان من الصعب جدا أنك يعني تقنع المسؤولين على إنجاز مشروع مثل هذا. هو المشروع فشل لأسباب، ليس لأسباب تقنية أو لأسباب مجتمعية، بل لأسباب ممكن استراتيجية أو سياسية، يعني ما أبغى أدخل في تفاصيل فشل المشروع، لكن يبقى كمهندس
1: هل يعني طبعاً غير الأسباب السياسية، يعني هو حسن فتحي إيش مشكلته؟ كان يشتغل في البلدية وكان مهندس، فلما أي حد يأتي بخريطة يريد يصادق عليها يأخذ إباحة البناء والتصريح، من يشوف مبنى من الخرسانة يرفضه ويلغي يرجع، فطبعا ثاروا عليه تجار الإسمنت أولا والمقاولين، يعني المصانع اليوم الاستثمارات راحت في إنتاج الإسمنت، وقالوا له أنت، ففصلوه طلعوه. طبعا راح ينادي بعمارة الطين إلى أن فصل حتى من الجامعة، واتهم من كان أستاذ جامعي. وفيما بعد تبنت الأمم المتحدة وطبعت كتابه، واليوم أصبح شيخ للمعماريين، يعني بعد وفاته كنت أتمنى أن يشوف الاحتفاء الذي حصل يعني لأفكاره ولرسالته، والتي تحظى بقبول عالمي اليوم في الغرب قبل الشرق. ولكن بعيدا عن هذا الجانب، يعني عن هذا الاصطدام السياسي، أنا أتكلم يعني هل قرية القرنة ربما، لأن البيوت الطينية أيضا تحتاج إلى صيانة بعد المطر طبعا. بعد الرطوبة، يعني أنا أعرف أن هناك في تقاليد في أفريقيا بعض الدول عندهم مهرجان سنوي الناس طبعا. تجتمع للصيانة، فهل فشل المشروع هو كان يعني لعيب في التصميم ولعيب في مادة البناء، أم لاحقا في مرحلة التشغيل والصيانة، وهذا الذي يعني الإهمال أدى إلى هذا الفشل؟
2: لا أعتقد أنه كان في مشكل في التصميم أو في طريقة البناء، وإنما كان في تقبل المجتمع للفكرة ككل، لأنه في هذاك الوقت يعني كان الشعب أو المجتمع أكيد يطمح لمباني معاصرة ويشوف الدولة تبني مساكن من الخرسانة ومن المواد الحديثة بين قوسين. أكيد ما كان في قبول أو تقبل، لأنه كان الإنسان رابط فكرة البناء بالتراب مربوطة بالفقر، فهذا هو اللي كان المشكل في أعتقد في مشروع القرنة. لهذا ما الإنسان يعني أو المجتمع ما كانش مهتم بعملية صيانة دورية. وصحيح كما ذكرت أنه في الدول الإفريقية، الكثير من الدول الإفريقية وحتى في المغرب العربي عندنا ما يسمى بالتويزة، وصحيح هي ظاهرة يعني في ابتدت تختفي شوية. تويزة هي موسم هو احتفال يعني سنوي يقوم فيه سكان قرية أو منطقة ما بتعاون على ترميم مجموعة من المساكن. فمع التطور ومع انشغالات الناس ومع هجران الناس للمناطق القروية وانتقالهم إلى المناطق المدن الكبيرة أو الحضرية، طبعا خلى المساكن الطينية يعني تتهدم يعني وتتلاشى بشوي شوي مع مرور الوقت. هذا هو كان المشكل، كان من اللازم العمل على التوعية المجتمعية أولا قبل بناء أي مشروع أو بناء يعني تجيب فكرة جديدة، وهي ما هي جديدة بس تكون خارجة من التاريخ، بس تجيب فكرة أنك تبني بناء بالطين من غير ما تحضر المجتمع لها كيف نقول
1: واضح. أنا أريد
2: إيش لازم يعني كمشاركة للمجتمع في التصميم في ترميم والصيانة الدورية.
1: أريد أدخل شوية مهندسة صليحة يعني إلى نقطة فنية وتقنية جدا، باعتبار يعني أنت متخصصة في هذا النوع من البناء. عادة يعني التربة عندها اللي هي خاصية اللدونة، يعني إذا امتصت الماء تنتفخ. فأعتقد أنه سابقا كانت يعني هذا أوضح شيء يكون في المناطق الزراعية، أن نلاحظ أن التربة كانت تحتوي على شيء من الماء، ولكن لاحقا بعد ما تستخدم في البناء وتجف في نوع من الانكماش والجفاف يحصل، وبالتالي نجد في تشققات في داخل البيت. فهل اليوم الاختبارات التي تجرى على التربة يعني نجحت في الحد من التخلص يعني من هذه اللدونة، أو أنها تبقى يعني بمعدلات آمنة بحيث أنا ما أروح أستثمر في الطين وبكرة يجيني مطر وإيش اسمه يعني أرى تشققات وأرى يعني رغم أن هذه يعني تنشف تحرق وتعزل وتصبغ بتكسيات، ولكن أنا ما أتكلم عن الإضافات، أنا أتكلم عن مادة البناء نفسها. هل استطاع يعني اليوم المطورين أن يقدموا التربة فعلاً تصلح أن تنافس الإسمنت، ليس من حيث الصلابة ولكن من حيث اللدونة؟
2: طبعا أولا النقطة الأساسية اللي يجب توضيحها هو أنه التربة تختلف من موقع لآخر. يمكن أكون في نفس المنطقة على مسافة مثلا مترين أو ثلاثة عندي تربة مختلفة، والعامل اللي يجعل هذا الاختلاف هو الطين. كيف ما ذكرت لك في البداية أن الطين هو المكون الأساسي اللي يربط بين المكونات الأخرى. فالطين طبيعة الطين تختلف من منطقة إلى أخرى، فيها الطين المنتفخ، في نوعية من الطين المنكمش. والإنسان عبر التاريخ يعني هذا التقنيات الأربعة الأساسية المعروفة اللي هي الطين اللبن، تراب المدكوك، العروق، والدب هو طورها الإنسان على حسب طبيعة التربة الموجودة فيه. فمثلا التراب المدكوك استخدم لأنه فيه لأنه التربة المتواجدة في المناطق اللي تطور فيها التراب المدكوك تحتوي على كمية ضعيفة من الطين، فالتالي ما راحش يأثر على عملية الدك ولا عملية ولا على صلابة الجدران بعد ما تنشف بعد ما يتم إزالة القوالب. فالإنسان كما قلت لك طور هذه التقنيات على حسب طبيعة التربة الموجودة عنده. واليوم
1: إذن هي ليست جديدة يعني؟
2: لا طبعا هي ليست جديدة، هو على حسب كمية نوعية التربة، لأنه الإنسان كان عنده معرفة وكان قريب جدا من طبيعته، فيعرف أي نوع من الطين عنده في التراب في الموقع بتاعه، سواء كانت طين منتفخ أو منكمش، وهذه الخاصيات هي اللي حددت نوعية أو طريقة البناء أو تقنية البناء اللي اتطورت في كل منطقة. وفي حديثا في مناطق مثلا مش معروفة بمنطقة في بتقنية مثلا التراب الطوب اللبن، وطوروا فيها الطوب اللبن، وهذا من خلال إجراء إصلاحات أو تعديلات على نوعية التربة بإضافة مواد أخرى، منها ما تكون المواد طبيعية أو كيميائية اللي تصلح أو تصحح الخاصية المنتفخة أو المنكمشة للطين المتواجد في التربة هذه.
1: جميل، ممتاز. فإذا هذه ليست عائق، وأنا أعتقد يمكن راح نحتاج حلقة أخرى مع أحد من المهندسين الزراعيين المتخصصين في يعني في التربة حتى يشرحوا للمهندسين
2: طبعا
1: المعماريين مثل هذه الخصائص.
2: أكيد حتى المهندسين الجيولوجيين أنا

0: عودة يعني إلى أو دعوة رجعية إلى الماضي، وإنما يعني هناك في محاولة أن تكون عندنا مادة أقرب للإنسان وأكثر استدامة.
1: طبعا طبعا طبعا، هو مش رجعه الى الماضي او الى الشيء القديم، وانما عوده الى الذكاء الانساني اللي كان في هذاك الوقت، واللي طور تقنيات ملائمه مع البيئه. ونحن في ظل يعني هذا الحديث عن الطاقه والاستهلاك الكبير للطاقه، تبقى ماده التراب كحل مثالي وامثل لتقليل من كل ما ينتجه قطاع البناء من كل ما يستهلكه من طاقه، كل ما يصدره من انبعاثات يعني مضرة للبيئة.
0: نعم، هي ليست فقط مسألة ترشيد الطاقة، يعني صار عندنا اليوم القضايا البيئية أيضا، مسألة توفير الإسكان الميسر والسريع،
1: أكيد
0: الحفاظ على التراث، الاستدامة في البناء، يعني كل هذه موضوعات اليوم أصبحت تدخل في صلب أعتقد هذه الدراسات المتعلقة بتحديث
1: طبعا
0: البناء بالتراب، وهذا الاهتمام
1: نعم.
0: المتزايد يعني من قبل سواء الأكاديميين أو من قبل الممارسين، يعني يعني من أمثالكم مهندسة صليحة والمهتمين بالبناء يعني بالعمارة الترابية المطورة، فنحن نفتخر ب يعني ثمرة جهودكم أنتم من المتخصصين على مدى هذه السنوات، وأنكم تستفيدوا من الخبرات التراكمية في مختلف الثقافات، وفي بلدكم أكيد تقوم بتصنيفها وأيضا تبسيطها، ووجودك اليوم يعني في هذه النافذة من صوت العمارة نخبر الناس عن مفهوم العمارة الترابية ونسلط الضوء عليه مرة أخرى، فنحن نقدر لك وأيضا نشكر لك هذا الوقت وهذا يعني هذه المعلومات اللي تفضلتي بها علينا مهندسة صليحة.
1: أنا لي أشكرك دكتور علي، شكرا جزيلا لك لأنك أثرت على أن يكون للتراث الطيني مساحة على موجات أثير حسك في وقت يعني تغيب فيه أصوات كثيرة تحت وطأة المواد الحديثة كالإسمنت والزجاج وكلها. فأشكرك لأنك لم تكتفي بالدعوة للحديث بل كنت شريك في الحوار، وكنت متعطش للمعرفة وحريص على إيصال الفكرة بأمانة. طبعا أتمنى أن تكون هذه الحلقة وهذا البرنامج بها كان تكون قد أضفت لبنة ترابية جديدة في صرح الوعي بتراثنا، وبأن تكون قد أثبت أن التراث قضية محبة قبل أن يكون قضية معرفة. أشكرك جزيل الشكر على استضافتك، وأتمنى لك كل التوفيق والمباركة من الله سبحانه في جهدك وفي كل ما تقدمه من خير وكل ما تقدمه عبر هذه الحلقات. أتمنى أن تكون يعني نبراس للأجيال القادمة إن شاء الله حول
0: شكرا.
1: الهوية والعمارة.
0: شكرا جزيلا، الشكر لك مهندسة صليحة، أرجو أنها
1: شكرا.
0: حلقة نالت استحسانكم أعزائي المستمعين، وباسمكم جميعا أتوجه بالشكر الجزيل لضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من مدينة تمن راست بالجزائر، المهندسة المعمارية الجزائرية صليحة بن مسعود المتخصصة في العمارة الترابية، وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026. 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. أسعد بن سعيد السيابي، الحاصل على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا 2025 في وزن 90 كيلوغرام في رياضة كمال الأجسام بمملكة البحرين، ضيف حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: شعور أسعد كان مميز في لحظة الفوز بالمركز الثاني بعد منافسة قوية كانت في البطولة. قبلها كان في حالة من الترقب والتوتر لمعرفة النتيجة، لأن سبق كل ذلك عمل كبير واجتهاد ونية كبيرة للمنافسة والتحدي. وبعد الإعلان على المنصة شارك أسعد فرحة مع زملائه وبعدها عائلته، وأهدى هذا الإنجاز لبنته اللي كانت سند له وكانت حريصة على كل شيء معه، من التشجيع والتحفيز إلى وزن الأكل وغيرها من الأمور.
4: شعور مميز أول شيء، وأول ما قالوا المركز الثاني على طول قبالي من هو الكابتن محمد، لأنه الكابتن محمد من الأشخاص المقربين لنا، دائما يشجعنا، دائما يكون معانا وقت التجهيز، فعلى طول الشباب كلهم كانوا يباركوا لي، فأنا كان شعور مميز صراحة يعني، لأن أول مرة في خارج السلطنة، أو كان في خوف، فكنت دائما تغلب الخوف إنك تدخل الستيج، وثاني شيء أنا داخل مع أبطال ناس يعني ما شاء الله عليهم، والحمد لله لما نادوا اسمي صراحة ما صدقت، بس الحمد لله رب العالمين. أهم شيء يعني اسم السلطنة ذكروا هناك، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أول ما بلغت العائلة الكريمة كامل، هم أولادي، وبعدين مفضلة كانت لي بنتي جزاها الله خير، كانت دائما توقف معي وتشجعني، من المشجعين المميزين معي يعني، لدرجة أن فترة تجهيزي كانت هي هذه البنت تقول لي بابا علمني أوزلك الأكل، لأنك أنت كنت تعبان، فعلمتها توزن، أرجع البيت أحصلك لي موجود، فهذه نعمة من نعم الله، فلازم هذه أنت لازم تبذل قصار جهدك عشان توصل وتجيب الهدف اللي تريده لتفرح أولادك.

0: بدأ أسعد التجهيز للبطولة بوقت مبكر جداً بعد اختيار من قبل المدرب محمد السيابي، أمر بسبعة أشهر من التجهيز المتعب والشاق مثل ما يوصفه، مع العناية بالأكل الصحي المناسب والمنتظم بحمية غذائية خاصة، واللي كانت بالنسبة له أقوى تحدي.
1: اتصال جاء من الكابتن محمد جزاه الله خير، فقال لي يا سعد نحن مختارينك لبطولة غرب آسيا مملكة البحرين، وهالمرة يكون تجهيز قوي ومتعب. فقلت له والله ما كان جاهز، فوكلت أمري لله وبديت التجهيز، وصراحة كان تجهيز متعب كثير يعني، لكن الحمد لله رب العالمين نحن قادرين وبذلنا اللي قدرنا عليه، وبفضل من الله سبحانه وتعالى حققنا هذا الإنجاز. إنجاز ما لنا نحن بس، للسلطنة كامل. المراحل اللي مرينا عليها في فترة التجهيز هي تجهيز كامل تقريبا 7 أشهر 8 أشهر. تتعب في التجهيز باختصار، الناس اللي لعبوا هذه اللعبة يعرفوا فترة التجهيز، انك تقطع سكر، تقطع حتى انت اكلك يكون مختلف عن العالم كلها، تكون منتظم في نومك، منتظم في تمرينك، منتظم في اكلك، اكلك بالميزان، لا تقدر تلعب وتاخذ غير عن الميزان يعني. واجد عوائق حصلنا، لكن الحمد لله بفضل الله انجزنا هذا الشيء، وصلنا للمراد. بس المنافسة كانت كثير كثير كثير قوية صراحة يعني، وأنا ما بمان أول ما دخل ما متوقع على الناس اللي معي إني أجيب مركز، لأن ما شاء الله عليهم ناس شغالين على أجسامهم. في البحرين هي البطولة هي متعدد الأنواع، مثل الفيزيك وبودي بولدينج، وعندك نفس الشيء فيزيك كلاسيك، مراحل كثيرة. فهذا المرة نحن لا، نحن ندخل الأساس البودي بولدينج اللي نحبه هذه اللعبة يعني، وهذه من ممكن تقدر تقول من أكثر لعبة اللي متعب فيها الدايت يعني. الإنسان اللي يريد حاجة لازم يوصل لها، يوصل للمراد اللي يريده.

0: بدأت علاقة أسعد مع رياضة كمال الأجسام من عمر 17 سنة، وكان عنده الإصرار من البداية رغم التحديات اللي كان يواجهها، إلا أن والدته كانت هي أكبر محفز له. وفي عام 2019 شهد أسعد أول منافسة له وحصل فيها على المركز الأول وبطل الأبطال، ومن ثم توالت الإنجازات وحقق جوائز في بطولة سلطنة عمان لكمال الأجسام في 3 سنوات مختلفة، ومن ثم إنجاز غرب آسيا.
1: بديت بعمر 17 سنة، وكانت أول مراحل شاقة صراحة. لما بديت كان أذكر حتى الشباب كان لما نبدي نحن نتمرن يضحكوا في هذه المرحلة، فكان أنا عندي إصرار أني أوصل. فأذكر كان الكل يقولوا لي ما تسوي، أنت تعب نفسك بلاش. بس الحمد لله أشكر الوالدة، كانت هي أكبر محفز. كانت صحنا ما تفهم في اللعبة بس تشجعني، قولي روح وكذا، والحمد لله يعني. وأول منافسة صارت معي 2019، كانت محلية في ولاية المصنعة داخل، وأنا ما متوقع أجيب أي مركز. لأول مرة في حياتي أدخل الستيج، جبت الأول وجبت بطل الأبطال، هنا بدأ مشواري. وبعدها دخلت بطولة السلطنة، فكانت منافسة شرسة صراحة قوية، وجبت فيها الرابع. بعد سبحان الله صار كورونا، توقف البطولات، هنا يأست. أنا كنت قاعد أجهز، وسبحان الله بعد كورونا على طول دخلت مسابقة وجبت ثالث، نفس الشيء سلطنة. بعدها قلت أكون أقوى، والحمد لله جبت الأول في وزن مفتوح. وبعدها على طول قالوا لي نريدك على غرب آسيا، كانت في عمان في وزن 95، والحمد لله حققت المركز الأول. والحمد لله نفس الشيء هذه السنة واصلنا المشوار وحققنا الحمد لله المركز الثاني في مملكة البحرين.

0: طموح أسعد هو الإبقاء على المنافسة والمشاركة في بطولات إقليمية وعالمية مثل بطولة العالم لكمال الأجسام، وبعد ذلك تدريب الرياضيين في هذه اللعبة مع أخذ الخبرات المتعلقة برياضة كمال الأجسام في كل تفاصيلها.
1: عندي هدف كبير، بس الإنسان نحن نحاول خطوة خطوة وبإذن الله راح نوصل، ما في شيء مستحيل في هذه الحياة. والله حط في بالي أني أدخل منافسات، بعدني كم منافسة أريد أدخلهن، وحط في بالي مستقبلا أدرب الشباب وأخذ خبرة كثير كثير كثير كثير، يعني ما فس في هذا المجال، لأن مجال كمال الأجسام واجد مشتقات كثيرة، أنت لازم تأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ما تجلس على مكان واحد عشان تكون فاهم اللعبة كامل. الإنجاز الوحيد اللي حاطنا في بالي وريد أوصل له هي بطولة العالم، أكون الأول في وزني والأول على الأوائل بطل الأبطال.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز أسعد بن سعيد السيابي الحاصل على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا 2025 عن وزن 90 كيلوغرام في رياضة كمال الأجسام بمملكة البحرين. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
4: رفرف على رؤوس الثوار والأبدان،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: استوديو الظهيرة. الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان،
2: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر، حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند، تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. هذه هي ليلتنا 23، ونحن هنا في جزيرة الظلمات نتبادل الحكايات والقصص التي تغمرها الموعظة والتعلم والتسلية، حتى تنقشع هذه الظلمة دون أن ندري متى.
1: ما أجمل أن نتكلم عن اللحظات الحرجة في حياة رجال البحر.
2: كلمني أنا عن مثل هذه اللحظات، اللحظات الحرجة التي يقابلها النوخذة. متى يتخذ القرار؟ خاصة لو كان القرار مصيرياً، مثل ما حكيت لكم منذ عدة ليال.
0: هذه المتاعب جعلت ظهورنا قوية في مواجهة المحن. متى يعرف النوخذة أن مركبه هالكة لا محالة؟
3: أنا بحار صغير السن لم أواجه مثل هذه اللحظات، لكنني أتذكر أنني كنت دوما مطيعا للنوخذة وللربان، أنفذ الأوامر بحذافيرها. إنني أثق في كل من يتولى شؤوني وأترك لهم التصرف.
1: لكن هناك لحظات بعينها يجب أن يستعين فيها النوخذة برجاله.
0: إلا هذا. عندما تكون مسؤولا فلا ترجع إلا لخبرتك وثقتك بالله وبنفسك. الآراء المتعددة تحدث بلبلة، أليس كذلك أيها النوخذة بابشات؟
4: بالطبع، عشت مثل هذه الأمور كثيرا، خاصة في رحلتي من سيرافة إلى صيمور. ولو تصرفت في رحلة الأخيرة بالحماس نفسه ما وجدت نفسي معكم الآن.
0: أيها النوخذة محمد بن بابشات، أنت من أكثر النواخذة أسفارا، ومراكبك جابت البحار طولا وعرضا، أليس كذلك؟
4: نعم، وفي كل مركب ما لا يقل عن 200 رجل، تجار ونواخذة والبنانية، فضلا عن طاقم المركب.
0: إذن قدم لنا حكايتك وأسهب كما تشاء.
4: خرجت من سيرافة في سنة 36، نريد صيمور، وكانت مراكبنا في نهاية الكبر ومن المراكب الموصوفة في البحر، ونواخذتها مشهورون، لهم قدر ومنزلة في البحر وفي المراكب.
2: أهلا بك هنا أيها البحار الجديد، أنت فوق السفينة الكبرى النجمة، وهي أكبر السفن الثلاث. بصراحة السفن جميعها لها المكانة نفسها عند نخذتنا محمد بن بابشات.
5: سعيت عاما بأكمله كي أحصل على هذه الوظيفة وأن أكون من بحارة النوخذة بابشات وأيضا ربانه السياف. يا لهذا الاسم من جاذبية.
2: السياف، إنه أمهر البحارة في المبارزة بالسيف. وأنا أيضا، ألم تسمع عني؟
5: أنت اسمك مهران.
2: أنا الذي أطعن الحيتان بقوة وأبحث في بطونها عن الأحجار الكريمة التي أكلتها من بقايا السفن.
5: إذن فأنت بالغ الثراء، جمعت الكثير من الحلي والذهب من بطون الحيتان.
2: للأسف لم أعثر في بطون الحيتان على شيء مفيد إلا اللحوم.
6: هل تسمع هذا النداء؟ إنه البشرى برحيل.
5: هذا يعني الإقلاع.
6: جهز نفسك، سوف تحب البحر كثيرا. ودع الشاطي، فلعلنا لن نراه قبل فترة طويلة.
4: وأقلعت المراكب الثلاثة وسرعان ما غابت في الأفق، وودعنا اليابسة كي نقابل الريح الغاضبة. الريح تبدأ بهبات خفيفة ثم تشتد وتصحبها الأمواج.
6: مرت علينا 10 أيام ولعلك تعلمت ضبط الشراع.
2: الشراع لا يضبطه شباب صغار مستجدون، دعني أفعل ذلك.
5: وأنا لقد تعلمت.
6: ليس هذا وقت التعلم، الريح أكثر من غاضبة، النجمة سوف تغرق بركابها وما عليها من حمولة.
7: إنه الرعد القاتل،
2: سوف يرمي بنا إلى أعماق الموت.
6: بحر ورعد وأمواج ومطر.
2: وهي أغلى السفن العائمة في عصرنا. عدت 50 من الأثرياء الكبار ومعهم كل ثرواتهم.
6: اللهم خفف عنا أعباءنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب. نحن على هذا الحال منذ عدة أيام حتى أصابنا اليأس.
2: البحار الحقيقي لا ينطق بمثل هذه العبارات.
6: معذرة معذرة، أنا جديد، اعتدت أن أنام في غرف مغلقة دافئة وليس فوق شراع تدفع به الريح وتكاد أن تسقطه.

0: أيها النخيدة بابشات، هذه العواصف أنهكت قوى رجالنا وأصابتهم باليأس، كأنما الشمس لن تطلع مرة أخرى.
1: اسمع يا ربان أيها السياح، تعرف أنني لا أميل إلى مثل هذه الروح الانهزامية، يجب أن نقاوم. تصرف أيها الربان، وإلا أتيت برجل غيرك.
0: فقدنا السفينة الثانية وما عليها من رجال.
1: ماذا تقول؟ هل يعني هذا أن...
0: نعم نعم، إن هذا كلامي أنا، أنا الربان أيها النوخذة.
1: إذن لا أمل في النجاة.
0: نعم، إلا إذا اتخذنا إجراءات عاجلة وسريعة. لا يوجد في البحر كبير، كل شيء قابل للكسر والانهيار.
2: أيها النوخذة، أنت في الحل، نحن التجار نسامحك، فقط اطرح الأمتعة عن المركب، المهم أن تنقذنا لكي لا يبتلعنا البعض.
0: نعم أيها النوخذة، لم يعد التجار يبالون بأمتعتهم، دعنا نطرحها في البحر.
1: الأمتعة؟ إنها ثمينة للغاية. لا، لا أطرح إلا بعد أن يخرج الأمر عن يدي.
0: والحياة ثمينة أيضا، قد يموت أصحاب الأمتعة قبل أن تغرق بنا المركب.
1: أيها الربان، خلي البحارة ينزفون المركب من الجانبين، فأنا لا أطرح الأمتعة وإن كنت أعلم أني هالك.

0: النخلة محمد بن بابشات رجل عنيد تأخر كثيرا في اتخاذ القرار.
1: نحن في هذه الأجواء العاصفة منذ فترة، وقد مرت 6 أيام دون قرار حاسم في شأن أحمال السفينة.
2: المطر هطل فوق السفينة وملأ الأجوال بالمياه التي تشربت الماء، فصارت السفينة محملة أكثر من اللازم.
0: إياكم أن يرفع أحدكم صوته، للأمواج الآن آذان، وسرعان ما ينتقل كلامنا إلى سمع النوخذة.
2: المركب يتمايل بشدة لقوة العاصفة،
0: والمركب صار مثل الجبل الثقيل، سوف يغوص في الأعماق.
2: لو تلف المركب فسوف تغوص كل حمولته في البحر إلى الأبد.
1: ما كان يجب أن يتم تحميل المركب بكل هذا العدد من الناس؟

0: فلما كان في اليوم السادس وكاد المركب أن يغوص في البحر أمرتهم أن يطرحوا الحبل، فلم يمكن طرح شيء لأن الخوابي والأعدال ثقلت بالمطر، وكان ما فيه 500 من، فقد صار فيه 1500 من. وأمرتهم بإنزال القارب فركب فيه 33 رجلا.
1: انزل معنا أيها النوخذة.
2: أسرع أيها النوخذة، المركب تغرق.
3: لا، اذهبوا أنتم، لن أبرح من مركبي. سلامتي من سلامة المركب.
0: بعد عدة سنوات التقيت واحدا من التجار الذين نزلوا بالقارب فحدثني عما حصل لهم.
4: مضت علينا 5 أيام ونحن في القارب تقلبه الأمواج والرياح.
5: لقد اشتد بنا الجوع والعطش،
4: ليس لدينا ما نأكل أو نشرب،
2: لكننا تعبنا وهلكنا حتى لم نعد نعلم إن كنا في البحر أم لا.
5: ألا يوجد عندكم ما يؤكل ويشرب؟
2: كل شيء ذهب إلى مصيره في أعماق البحار، ولم يعد لدينا ما نأكله أو حتى ما نشربه.
5: لم تعد هناك حبوب ولا خبز ولا أي شيء نأكله. ماذا نفعل؟ ماذا؟ لماذا تنظر نحوي؟ ها؟ إياك أن تفكر فيما أفكر فيه.
1: ماذا؟
2: إنه عندما تشتد الأزمات وتجوع الأمم يمكن للبشر أن يأكلوا بعضهم البعض.
1: ماذا؟ البحارة يأكلون لحوم بعضهم؟
2: لا أطيق أبدا، لا أطيق. لو استطعت أن ألتهم خشب المركب لفعلت.
5: انظر، انظر يا زميلي، انظر لهذا الصبي.
2: هل تفكر مثل ما أفكر؟
5: نعم نعم، إنه سمين وأبوه تخلف في المركب مع النوخذة، بالتأكيد سوف يكون طعمه لذيذا ونحن نأكله.
2: نأكله؟
5: نعم، ليس أمامنا سوى هذا الحل. خلق هذا الصبي سمينا كي يكون طعاما شهيا للجوع من أمثالنا.
2: هذا أراه أكثر قابلية للأكل من أي حيوان في الغابة.
5: هجوموا علي.
6: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس دولة إريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة ويؤكدان على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. جهاز الاستثمار العماني يحقق عائدا بعشرة أضعاف رأس المال المستثمر في شركة كروسو الأمريكية. واشنطن وطهران تتبادلان المقترحات وسط تقدم محدود في المفاوضات واستمرار الخلافات حول تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سياسة فورقي رئيس دولة إريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته فيه عن خالص تهاني وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب إريتريا الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة ومسار التحركات والمفاوضات الدبلوماسية الجارية والجهود المبذولة لاعتماد مقاربات سياسية تسهم في معالجة نقاط الخلاف بصورة متوازنة وعادلة. كما تم التأكيد على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. أعلن جهاز الاستثمار العماني عن تحقيق عوائد مجزية من تخارجه الجزئي من استثماره في شركة كروسو الأمريكية المتخصصة في البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي، مع مواصلة استفادته من فرص النمو المستقبلية للشركة عبر الحصة المتبقية له فيها. وحقق الجهاز من عملية التخارج عائدا داخليا سنويا بلغ 68% إلى جانب عائد بلغ أكثر من 10 أضعاف في رأس المال المستثمر، في تأكيد على نجاح استراتيجيته في الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة ذات النمو المتسارع وقدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعات المستقبلية. تشهد المفاوضات بشان الملف الإيراني حراكا دبلوماسيا متسارعا وسط مؤشرات متباينة بين التفاؤل الأمريكي والتحفظ الإيراني، وتواصل واشنطن وطهران تبادل المقترحات عبر وسطاء إقليميين في وقت تؤكد فيه مصادر دبلوماسية وجود تقدم محدود في بعض الملفات مقابل استمرار الخلافات حول تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات وآلية التعامل مع الأصول الإيرانية المجمدة. ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات أكثر تشددا في حال فشل المفاوضات، مؤكدا على أن الوقت يضيق أمام التوصل إلى تفاهم، وتتمسك إيران برفع العقوبات والحصول على ضمانات سياسية وأمنية، بينما تصر واشنطن على معالجة ملف التخصيب والرقابة على البرنامج النووي ضمن ما يبقى المفاوضات في مرحلة دقيقة وحساسة حتى الآن. في لبنان قتل وأصيب العشرات جراء تواصل الغارات الإسرائيلية على المناطق الحدودية مع استمرار هشاشة الهدنة، فيما رد حزب الله بإطلاق مسيرات استهدفت قرى في الجليل الأعلى، كما يواصل الاحتلال التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية.
1: وقف إطلاق النار في قطاع غزة هش حقيقة أقرها نيكولاي ملادينوف المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة، وحذر ملادينوف من فرض أمر واقع ببقاء أكثر من 2 مليون فلسطيني في أقل من نصف مساحة القطاع نتيجة السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 65% من المساحة، مع التشديد على ضرورة تنفيذ كامل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب عبر بوابة نزع سلاح حركة حماس. قطاع غزة يشهد منذ فترة تصاعدا لعمليات إخلاء المنازل واستهدافها بالقصف الإسرائيلي المباشر وفق مركز غزة لحقوق الإنسان، الذي أفاد بأن 35% فقط من مساحة القطاع صالحة للسكن. الاستهدافات الإسرائيلية تتصاعد، فخلال الساعة

0: الساعات 48 الماضية، أعلنت مصادر طبية استشهاد 8 فلسطينيين، كما أصيب فلسطينون في غارات على بيت لاهيا وجباليا شمالا، والبريج والنصيرات في المنطقة الوسطى، وخان يونس في الجنوب، كما شهدت المناطق الشرقية عمليات نسف ضخمة للمنازل مع قصف مدفعي. وحذرت الغرفة التجارية من شبح مجاعة يلوح مجددا في غزة نتيجة ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي إلى 77% نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر الذي حول القطاع إلى أكبر سجن في العالم. غزة تتأرجح بين وقف إطلاق النار واحتمال العودة إلى نسق الحرب الموسعة، في وقت تتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، حيث شن الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام تخللتها مواجهات في محيط قرى والكرم ونابلس وطوباس. واعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين ونفذ المستوطنون اعتداءات، كما تم رصد تصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات داخل سجن الدامون. وفي القدس المحتلة استمرار وتوسع للاستيطان وانتهاك مستوطنين حرمة المسجد الأقصى عبر الاقتحامات المتواصلة. التصعيد العسكري المرتبط بتحقيق مكاسب سياسية نهج إسرائيلي استراتيجي معروف، ومع اقتراب انتخابات الكنيست ترتفع وتيرة العمل العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وفي لبنان أيضا، حيث شهد الجنوب اللبناني غارات جوية تسببت إحداها في استشهاد 4 مسعفين، كما أعلن عن شهداء آخرين في غارات على قرى الشهابية ودير قانون وشقرة، إضافة لتنفيذ جيش الاحتلال أعمال نسف لمنازل بالتزامن مع قصف مدفعي. بالمقابل أعلن حزب الله استمرار استهدافه للقوات والمواقع الإسرائيلية، واعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة عدد من جنوده، ودوت صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية نتيجة تسلل مسيرات المقاتلة. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: استهدفت طائرة مسيرة روسية جنازة في مدينة سومي الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرين. في المقابل كثفت القوات الأوكرانية من هجمات على منشآت النفط والمصانع الروسية، أدى بعضها إلى إصابة أشخاص ووقوع حرائق. من جانب آخر ذكرت السلطات الروسية أن حصيلة القتلى بسبب مسيرة أوكرانية على سكن للطلاب ارتفعت إلى 10 أشخاص وإصابة العشرات. وقالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم انتشال جثث أخرى من تحت أنقاض المبنى، فيما لا يزال 11 طالبا مفقودا. كشف البنك الدولي في وثيقة داخلية أن 27 دولة بدأت تفعيل آليات تمويل طارية منذ اندلاع الحرب الإيرانية للحصول على دعم مالي سريع من برامج البنك وسط تداعيات واسعة على أسواق الطاقة وسلاسل التوريد العالمية. وأشار البنك الدولي إلى أن أدواته التمويلية قد توفر ما بين 20 و25 مليار دولار بشكل فوري، مع إمكانية رفعها إلى 100 مليار دولار لاحقا. في السودان توفي ما لا يقل عن 75 شخصا وإصابة آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا. وأكدت وزارة الصحة السودانية أن ولاية غرب كردفان أصبحت عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين مع شح الإمدادات الطبية، محذرة من اتساع نطاق انتشار الوباء إلى القرى والمناطق المجاورة وسط تسجيل إصابات جديدة يوميا. من جهة أخرى أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص نحو 60 مليون دولار من صندوق الطوارئ للمساعدة في احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب نشر مزيد من الموظفين. وأشارت المنظمة إلى أن فرق الإغاثة تعمل في ظروف صعبة تتسم بالنزاعات والحركة السكانية المكثفة. وأسفر تفشي المرض حتى الآن عن وفاة 177 شخصا من بين 750 حالة إصابة مشتبه بها. ارتفعت حصيلة وفيات انفجار غاز في منجم فحم شمال الصين إلى 90 شخصا على الأقل. وأشارت السلطات الصينية إلى أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة لانتشال المفقودين في الحادث بعد نجاح إنقاذ أكثر من 200 شخص. هذا ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إجراء تحقيق لكشف ملابسات وقوع الحادث وبذل مزيد من الجهد في إنقاذ العالقين. شاركت سلطنة عمان في أعمال النسخة الخامسة من القمة العالمية للهيدروجين والمعرض المصاحب لها التي استضافتها مدينة روتردام بمملكة هولندا. ترأس الوفد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، الذي استعرض في كلمته خلال القمة مستجدات تنفيذ استراتيجية سلطنة عمان للهيدروجين الأخضر والتقدم الذي حققته في تطوير المشروعات والبنية الأساسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. من جانب آخر، عقد معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المسؤولين والمؤسسات الأوروبية، جرى خلالها استعراض فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة والهيدروجين ومشروعات البنية الأساسية ومرافق التخزين والاستيراد. وشارك معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أيضا في اجتماع ممر الهيدروجين السائل مع ممثلين حكوميين من هولندا وألمانيا واليابان لمناقشة فرص تطوير ممرات دولية لتجارة ونقل الهيدروجين الأخضر وربط الأسواق العالمية بمشروعات الإنتاج في سلطنة عمان. كما شاركت سلطنة عمان في اجتماعات الطاولة المستديرة لمنتدى تجارة الهيدروجين الدولية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة العالمية، وأجرى خلالها التوقيع على مشروع نور بريدج بين ميناء صحار والمنطقة الحرة والجامعة الألمانية للتكنولوجيا وشركة أسياد وعدد من الجهات الهولندية لدراسة تكاليف ووسائل نقل الهيدروجين ومشتقاته بين سلطنة عمان ومملكة هولندا عبر مختلف الوسائط اللوجستية. أطلقت شركة فولتامب للطاقة بالشراكة مع هيئة تنظيم الخدمات العامة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبادرة وطنها مع فولتامب، والتي تهدف إلى توطين سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات الكهربائية والطاقة، إضافة إلى تمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من الدخول في شراكات صناعية مع الشركة. ويتوقع أن تسهم المبادرة في إنشاء 10 مصانع محلية باستثمارات تصل إلى نحو 50 مليون ريال عماني، إلى جانب التوقيع على اتفاقيات شراء مسبقة تضيف ما بين 30 و40 مليون ريال عماني إلى القيمة المحلية. بلغ إجمالي القروض التي منحها بنك التنمية خلال العام الماضي قرابة 214 مليون ريال عماني موزعة على أكثر من 7100 مشروع بانخفاض سنوي قارب 9%. وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع الصناعات تصدر قائمة الأنشطة المستفيدة مستحوذا على أكثر من 33% من إجمالي القروض، تلاه قطاع الخدمات السياحية والمهنية والعامة بنسبة 31%، بينما حل قطاع الثروة السمكية في المرتبة الثالثة بنحو 15%. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي قيمة القروض الممنوحة للتمويل السكني بأكثر من 4% ليقارب 152 مليون ريال عماني. تنفذ محافظة الداخلية بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات منظومة متكاملة من مشروعات الطرق والبنية الأساسية بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون ريال عماني، سعيا إلى رفع كفاءة الربط بين الولايات والمراكز السكانية والمواقع الحيوية بجانب دعم الحركة الاقتصادية والسياحية وتحسين جودة الحياة. وستعمل هذه المشروعات النوعية على تعزيز تنافسية محافظة الداخلية وترسيخ جاهزيتها لمواكبة متطلبات التنمية المستقبلية في مختلف القطاعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. تعد منطقة النجد الزراعية في محافظة ظفار واحدة من المناطق الواعدة للاستثمار الزراعي والحيواني لما تتمتع به من مقومات طبيعية وبنية داعمة أسهمت في جذب عدد من المزارعين والمستثمرين لتطوير مشاريع زراعية متنوعة تعتمد على أساليب إنتاج حديثة وتوجهات تسعى إلى رفع جودة المحاصيل وتعزيز كفاءة الإنتاج. وطرحت خلال هذا العام أكثر من 70 فرصة استثمارية عبر منصة تطوير، بما يسهم في فتح آفاق أوسع لتسويق المنتجات الزراعية العمانية في الأسواق المحلية والدولية. تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه متابعة وفرة المحاصيل الزراعية بالأسواق المركزية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر المنتجات الغذائية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، بما يلبي احتياجات المستهلكين ويعكس استقرار الإمدادات واستمرار تدفق المنتجات للأسواق المحلية. وأشارت الوزارة إلى أن سوق سلال استقبل خلال 20 يوما الأولى من الشهر الجاري ما يزيد على 20,000 طن من الخضروات والفواكه. احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للسلاحف الذي يصادف 23 من شهر مايو سنويا، والذي يعد مناسبة مهمة للتوعية بأهمية السلاحف البرية والبحرية ودورها في التوازن البيئي، وللتنبيه إلى الأخطار التي تهددها مثل التلوث والصيد الجائر وفقدان الموائل الطبيعية والتغير المناخي. كما يستعرض هذا اليوم جهود العلماء والمحميات البيئية في تتبع السلاحف وحماية مواقع تعشيشها، وتقوم هيئة البيئة دور محوري في حماية السلاحف البحرية في سلطنة عمان من خلال إنشاء المحميات الطبيعية مثل محمية جزيرة مصيرة وراس الجنز وجزر الديمانيات الطبيعية. افتتح المتحف الوطني معرض من الواحد إلى المليون، قصص التصميم الإيطالي، الذي يقدم رحلة إبداعية تستعرض تاريخ التصميم الصناعي الإيطالي الحداثي من خلال مجموعة من القطع المميزة التي أضحت جزءا من فهمنا العام للصناعة الإبداعية الإيطالية، مركزا على التمازج بين الابتكار الفني والإنتاج الصناعي وتأثيرهما على تفاصيل الحياة اليومية. وعلى هامش المعرض جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية العمانية للتصميم ومتحف رابطة التصميم الصناعي بإيطاليا لوضع أسس للتعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين. وقع المذكرة صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب السعيد رئيسة مجلس إدارة الجمعية. أعلنت المملكة العربية السعودية وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، فيما تبدأ بعد غد الاثنين اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية مناسك حج بيت الله الحرام لهذا العام، حيث يحرم الحجاج ويقصدون مشعر منى ليقضوا فيه يوما كاملا. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس دولة إريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة ويؤكدان على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. جهاز الاستثمار العماني يحقق عائدا بعشرة أضعاف رأس المال المستثمر في شركة كروسو الأمريكية. واشنطن وطهران تتبادلان المقترحات وسط تقدم محدود في المفاوضات واستمرار الخلافات حول تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات. كان معكم في التحرير حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا اليزن بن مازن بن عبد الله العفاري من مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي وعمري 14 سنة.
11: اليزن يهوى القراءة والإلقاء ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا اليزن.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: ما شاء الله أنت طالب متفوق في مدرسة عثمان بن مضعون.
12: نعم.
11: وجايين الحين مرستاق؟
12: نعم جايينك مرستاق.
11: ممتاز. وأنت ما شاء الله تشارك في نشاطات كثيرة في المدرسة صح؟
12: نعم.
11: إيش تشارك في المدرسة؟
12: الإذاعة المدرسية والمسابقات الثقافية والرياضية.
11: آه. إيش تشارك في الإذاعة المدرسية؟
12: كقراءة القرآن والمشاركة في الأسئلة التي تطرح في الطابور.
11: آه. يعني في الطابور يطرحوا مسابقات وأسئلة؟
12: نعم.
11: آه. وانت تجاوب يعني؟
12: نعم، وأحيانا نسأل أنا.
11: وانت أحيانا أنت اللي تطرح الأسئلة؟
12: نعم.
11: جميل. متى آخر مرة طرحت سؤال تتذكر؟
12: ما أذكر صراحة.
11: ما مشكلة. قلت لي تقرأ قرآن بعد في
12: نعم.
11: الطابور؟
12: نعم.
11: أنت حافظ قرآن؟
12: نعم.
11: كم جزء حافظ؟
12: تقريبا 3 أجزاء.
11: آه. وإيش بتسمعني؟
12: سورة البلد.
11: سورة البلد، أو خلنا نقول آيات من سورة البلد.
12: آيات من سورة البلد.
11: يلا بسم الله.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. وتشارك قلت لي في مسابقات ثقافية بعد في الإذاعة.
0: نعم.
1: وإيش بعد تشارك في نشاطات المدرسة؟
0: الرياضة والماراثون.
1: الرياضة والماراثون. أنت قلت لي أنك جبت المركز الثالث في الماراثون صح؟
0: نعم.
1: هذه السنة؟
0: لا ما هذه السنة. تقريبا قبل سنتين.
1: يعني الماراثون معروف أنه 42 كيلو. أنت مشيت يعني؟
0: لا ما 42 كيلو اللي متسابق أنا فيه.
1: كم؟
0: كان تقريبا أظن 500 متر على ما أظن.
1: 500 متر؟
0: نعم.
1: هذا ما ماراثون إذا، خلينا نقول سباق عدو يعني.
0: أظن.
1: جميل. طيب خلينا نتكلم الآن عن القراءة، إيش نوعية الكتب اللي أنت تحب تقرأها؟
0: كتب تاريخية. وإسلامية.
1: مثل إيش كتب تاريخية؟
0: مثل كتاب اكتشف العالم القديم. محتوى متى تبدأ الحضارة. ومتى كانت بداية قوتها. والكتابات اللي تكتبها نوعها.
1: يعني ايش في ذكر لحضارات معينه في هذا الكتاب؟
0: لا.
1: جميل. وايش بعد غيره من الكتب قريت؟
0: قرات كتاب البرت اينشتاين. من سلسله عباقره خالدون.
1: ايوه هذا كتاب علمي يعني.
0: نعم.
1: من هو البرت اينشتاين؟
0: هو عالم في الفيزياء.
1: ايوه.
0: واكتشف الفوتونات. وحركة الذرات والإيونات وغيرها.
1: وفاز بجائزة نوبل.
0: نعم.
1: جميل. وإيش هي النظرية الشهيرة اللي تنسب إلى ألبرت أينشتاين؟
0: النظرية النسبية.
1: النظرية النسبية. ممتاز يا يزن. وإيش بعد قلت لي قريت؟ قلت لي قصص الأنبياء صح؟
0: نعم.
1: من الأنبياء اللي تعرف قصته؟
0: قصة مثلا سيدنا نوح. سيدنا يونس.
1: أيوة.
0: وغيرهم من الأنبياء.
1: جميل. إيش قصة سيدنا نوح؟
0: قصة سيدنا نوح دعا قومه على ما أظن 500 سنة إلا 90 عاما واللي كان.
1: ألف سنة إلا 50 عاما.
0: 50 عاما.
1: أيوة. نعم.
0: فقومه لم يصدقوا وكذبوه. واتهموه. فالله
1: أوحى إليه أنه يصنع إيش؟
0: أوحى إليه أن يصنع سفينة أو فلك.
1: جميل.
0: فقومه قاموا يسخرون منه، يعني سخر منها قومه.
1: نعم.
0: وكذبوا به. عندما قال لهم إن عذاب ربي سيحل عليكم. فحل المطر الغزير.
1: نعم.
0: وركب قوم من آمن بسيدنا نوح. ركبوا في الفلك وزوجين اثنين من الحيوانات. وصار ذلك الفلك يجري بهم في الأمواج.
1: صحيح. جميل. ممتاز يا يزن. انت بعد من هواياتك الثانية قلنا الإلقاء.
0: نعم.
1: ايش تلقي؟
0: ألقي فن الميدان.
1: فن الميدان، يعني إذا تحفظ أشعار ميدان كثيرة.
0: نعم.
1: ايش بتسمعني؟
0: يقول بشكي من عود الشكل شارخ علي وزار على شوك متعوقد غير عن باقي الأشجار. قال سألت عود الشكل أقصك ولا أحرقك بنار. قال عود الشكل لا تقصني احفر تحت جوسي وبتلقى الهيمة ويعرف وزارك بكم والقيمة. أما الحراق ما جايز إلا أميتة الكفار.
1: جميل. شيء بعد ثاني؟
0: ويقول بعد يا مشمش الشوق بعدك في غصونك غض. يا مشمش الشوق بعدك في غصونك غض وغادي كمل عن جزيز صغار بعدك ما تنعض. بعد السنة موسمك مالك كذا مكتظ. طغيان من الأرض وما طاي كيماوي. طغيان من الأرض وما طاي كيماوي ومخلي الطير شي حايم وشي هاوي. يا بوي يا مشمش الشام طفرت بفوادي وفض. ويقول بعد بشكي مع الناس وأشكي مع الحكومة. بشكي مع الناس وبشكي مع الحكومة. أربع ليالي أعد الليل بنجومة.
1: جميل.
0: أربع ليالي أعد الليل بنجومة. ما عالجوني مع الدكتور بالتمريض. دمعي اندثر على الوجن وبادي وديان بادي يفيض.
1: جميل جميل
0: سلامتك.
1: جميل. من وين تحفظن هذه الأشعار؟
0: أغلبهن من عند هذا اللي يعني متمارسين في فن الميدان. هيهم هذا.
1: يعني هذا تعرف أشعار لمن؟
0: مثلا لسلمان الغاربي.
1: آه جميل يا يزن. طيب إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: طبيبا يحتذى به لإنقاذ أرواح الناس.
1: طبيبا يحتذى به. جميل. لإنقاذ أرواح الناس. طيب تعرف طب تخصصات متعددة؟
0: نعم.
1: إيش أنت تتمنى تكون؟
0: جراحة.
1: جراحة.
0: نعم.
1: إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير طبيب كبير ويحتذى به أيضا.
0: إن شاء الله.
1: ممتاز. في نهاية هذا الحوار أو قبل نهاية الحوار، أنت قلت لي أحلامك متجددة يعني مستمرة.
0: نعم.
1: يعني ممكن مثلا السنة الجاية تتغير الأمنية من طبيب إلى مهندس.
0: نعم. نعم.
1: مثلا.
0: نعم.
1: آه. وليش تتغير أمنياتك من فترة لفترة؟
0: على حسب التفضيلات.
1: آه. ليش يعني التفضيلات تتغير؟
0: على حسب المهنة يعني وشقتها وصعوبتها والمواد اللي تتطلبها مثلا.
1: آه. طيب انت ترى معروفة مهنة الطب انها اصعب مهنة من الان. ما يعني انت تكتشفها السنة الجاية انها صعبة؟ معروفة انها صعبة
0: عادي بس لكن القلب مال الى هذا الاتجاه خلاص. اذا امشي الاتجاه.
1: طيب في نهاية هذا الحوار اطلب منك حكمة.
0: ان بيتا يخلو من كتاب فهو بيت بلا روح.
1: يعني إيش بيت يخلو من الكتاب يعني بلا روح؟ ليش يكون بلا روح؟
0: لأن القراءة مهمة للإنسان، فيجب عليه اغتنام الفرص للنجاح والرقي.
1: نعم. إذن اليزن بن مازن بن عبد الله العفاري، البالغ من العمر 14 عاما، الطالب في مدرسة عثمان بن مضعون للتعليم الأساسي في الرستاق، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ومثيرة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم نتخيل تحولاً لم يسبق له مثيل في تاريخ الجنس البشري. ماذا لو أن سكان الكوكب من مشرقه إلى مغربه استيقظوا وقرروا قطيعة نهائية مع اللحم والمنتجات الحيوانية؟ ماذا لو أصبح البشر جميعاً نباتيين؟
3: إنه سيناريو يبدو للبعض حلماً بيئياً جميلاً، وللبعض الآخر كابوساً اقتصادياً واجتماعياً. نحن نتحدث عن نهاية عصر الثروة الحيوانية كمصدر للغذاء وبداية ثورة خضراء شاملة ستعيد رسم خريطة الأرض وتغير بنية اقتصاد الدول وتؤثر حتى على صحة أبداننا وطريقة تفكيرنا.
2: أول ما سنلحظه هو التأثير البيئي الصادم. تقول الدراسات إن تربية المواشي تنتج غازات دفيئة أكثر مما تنتجه جميع وسائل النقل في العالم. إذن في عالمنا الافتراضي سينخفض الاحتباس الحراري بشكل كبير، وستبدأ طبقة الأوزون في التعافي بسرعة مذهلة. هل نحن أمام كوكب يتنفس الصعداء بعد قرون من الاختناق؟
3: بالتأكيد، وليس هذا فحسب، بل سنستعيد مساحات شاسعة من الأراضي. تخيلي أن ثلث مساحات اليابسة على كوكبنا تستخدم حالياً لرعي الماشية أو لزراعة المحاصيل التي تغذيها. حين يصبح الجميع نباتيين، سنحول هذه المراعي إلى غابات كثيفة أو إلى مزارع للفواكه والخضروات التي تغذي الإنسان مباشرة. هذا سيعني انتهاء ألم الجوع العالمي، لأن كمية الحبوب التي نعطيها للأبقار تكفي لإطعام مليارات البشر.
2: ولكن دعنا ننظر إلى الوجه الآخر للعملة. ماذا سيحدث للاقتصاد العالمي؟ هناك دول كاملة يعتمد اقتصادها على تصدير اللحوم والألبان. ملايين الوظائف ستختفي بين عشية وضحاها. مربو الماشية وأصحاب المسالخ وتجار اللحوم وحتى مطاعم الوجبات السريعة، سنكون أمام أزمة بطالة عالمية تتطلب سنوات طويلة ليعود التوازن من خلال الانتقال إلى الصناعات النباتية.
1: ماذا لو؟
3: هذا صحيح، ولكن الإنسان كائن يتكيف. سنرى انفجاراً في الابتكار الغذائي. سيصبح علماء الغذاء هم المهندسين الجدد لبناء بدائل نباتية تمنحنا نفس الطعم والقيمة الغذائية. كما أن نظام الصحة العالمي سيتغير، ستنخفض نسب أمراض القلب والضغط والكوليسترول وبعض أنواع السرطان التي ترتبط باستهلاك اللحوم المصنعة. ربما تقل ميزانيات المستشفيات وتتوجه الأموال للأبحاث العلمية وتطوير العقل.
2: ولكن ماذا عن الحيوانات نفسها؟ لو توقفنا عن أكلها، فماذا سنفعل بمليارات الأبقار والأغنام والدجاج الموجودة حالياً؟ هي حيوانات تم تهجينها لتعيش في المزارع لا في البرية. إذا أطلقنا سراحها فقد لا تنجو، وإذا بقيت فهي تحتاج لرعاية وغذاء دون مقابل مادي. سنواجه مسؤولية أخلاقية كبيرة تجاه هذه الكائنات التي أوجدناها بأعداد هائلة لأغراضنا الشخصية.
3: نقطة جوهرية، ربما نشهد ظهور محميات طبيعية للحيوانات المستأنسة، حيث تعيش بقية حياتها بسلام بعيداً عن سكين الجزار. كما أن التنوع البيولوجي سيعود للازدهار. الصيد الجائر في البحار سيتوقف وستمتلئ المحيطات بالأسماك والكائنات البحرية التي كانت على وشك الانقراض. سيصبح البحر مكاناً للجمال والتأمل فقط، ليس مصدراً للصيد التجاري.
2: ولا ننسى البعد الثقافي، الطعام جزء أساسي من هويات الشعوب. تخيل موائد الأعراس والمناسبات الاجتماعية بلا ذبائح أو أطباق تقليدية تعتمد على اللحم. سيكون هناك حداد ثقافي في البداية، ثم سيبتكر البشر طقوساً جديدة تقوم على الاحتفال بثمار الأرض. ستتغير أمثالنا الشعبية وقصائدنا وحتى طريقة تضيفنا للغرباء.
3: هذا يقودنا إلى سؤال عميق، هل سيصبح الإنسان أكثر رقة وسلاما؟ يعتقد البعض أن الابتعاد عن أدوات القتل والدم في طعامنا سينعكس على سلوكنا النفسي، سيقل ميلنا للعنف وسنصبح أكثر رحمة، ليس فقط بالحيوان بل بأنفسنا وببعضنا بعضا. إن النظام الغذائي ليس مجرد وقود للجسد بل هو فلسفة حياة.
2: ومع ذلك سيبقى التحدي في تأمين البدائل، سيكون على الدول الصحراوية أو المناطق الباردة جداً التي لا تنمو فيها الخضروات بسهولة ابتكار تكنولوجيا زراعية متقدمة مثل المزارع الرأسية والصوب الزجاجية الذكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. لن يعود الاعتماد على استيراد اللحوم المجمدة خياراً مطروحاً.
3: بالضبط، سيكون عالماً أخضراً بالمعنى الحرفي. ستختفي الروائح الكريهة للمصانع والمزارع الكبرى وستحل محلها رائحة الأزهار والتربة الخصبة. سيصبح الإنسان حارساً للأرض لا مستهلكاً لمواردها. ربما لن نكون بشراً خارقين، لكننا سنكون بشراً أكثر تصالحاً مع الطبيعة التي نحن جزء منها.
2: في ختام حلقتنا، يبدو أن التحول للنظام النباتي الشامل هو عبور من غابة الاستهلاك إلى واحة الاستدامة. قد نفقد مذاق قطعة لحم نحبها، لكننا سنكسب كوكباً ينبض بالحياة لأجيال قادمة.
3: أعزائنا المستمعين، نترك لكم بعد هذه الجولة حرية التخيل، كيف سيكون طبقكم المفضل في هذا العالم الأخضر؟ شكراً لكم على حسن المتابعة، نلتقي بكم في خيال جديد، وإلى ذلك الحين كونوا بخير.
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا العظيمة.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
3: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
4: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
2: في الجزئين الأول والثاني من هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن تاريخ عمان في عهد الدولة الأموية، تحدثنا عن تاريخ عمان في عهد الدولة الأموية، وتطرقنا إلى مناقشة الكثير من المواضيع التي ارتبطت بين العمانيين والأمويين والحملات العسكرية التي تعرضت لها عمان في عهد الدولة الأموية، وأبرز المحطات في تاريخ عمان في عهد الأمويين الذين استمر حكمهم في حدود 92 سنة ما بين عامي 40 إلى عام 132 للهجرة. ولأن أسرة آل المهلب تعتبر من الأسر العمانية التي لعبت دورا كبيرا في التاريخ العماني، خاصة في عهد دولة بني أمية، وحظيت بحضور بارز ونشاط لافت، وكان لها تأثير واضح على مجريات الأمور في عهد الدولة العسكرية، خاصة من الناحيتين العسكرية والسياسية، فكان لابد أن نفرد حلقة كاملة للحديث عن هذه الأسرة لنكشف التفاصيل المتعلقة بها. ولأن أسرة المهالبة عاشت في فترة حكم الدولة الأموية، فلذلك نواصل حديثنا عن عمان في عهد الدولة الأموية، ولكن نخصص هذه الحلقة بالتحديد للحديث عن آل المهلب ودورهم في عهد الأمويين، من خلال مواصلة الحديث مع الأستاذ الفاضل عبد الرحمن بن أحمد السليماني، الباحث في التاريخ العماني، والذي سنستكمل الحديث معه عن هذه الأسرة. بداية نرحب بك أستاذ عبد الرحمن من خلال برنامج من التاريخ العماني على مدى 3 حلقات تقريبا، ونحن نتم حديثنا عن موضوع مهم وهو عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة في الجزء الثالث هذه الحلقة. أهلا بك.
5: أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب حول هذه الأسرة وهي أسرة المهالبة.
2: إن شاء الله مستمعينا الكرام سنتطرق لبقية أحاديثنا من خلال هذه الحلقة والوقت القادم. ساعة كاملة سنكون برفقة ضيفنا العزيز ونتحدث عن عدة محاور، فيها سنسرد الكثير حول أسرة المهالبة. تفضلوا بالبقاء معنا واستراحة بسيطة.

0: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
1: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. سننطلق الآن في حديثنا عن أسرة المهالبة وموضوع الحلقة عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة. المحور الأول سنخصصه للحديث عن الدور السياسي لآل المهلب العمانيين في عهد الدولة الأموية. نتساءل بداية أستاذ عبد الرحمن، لعب آل المهلب دورا كبيرا في عهد الدولة الأموية سواء من الناحية السياسية أو العسكرية، لذلك كان لابد أن نفرد مساحة من هذه الحلقة للحديث عن هذه الأسرة العمانية والدور الذي قامت به. في البداية نتساءل عن أصل هذه الأسرة ونسبها.
1: نعم، أسرة المهالبة من الأسر التي طار بأخبارها الركبان وعرفها القاصي والدان، وحتى قال فيها ابن خلكان في وفيات الأعيان بأنه أجمع علماء التاريخ أن أكرم أسرة في عهد بني أمية هي أسرة آل المهلب. أسرة آل مهلب أو المهالبة أو المهلبيون، هؤلاء عمانيو الأصل وعراقيو النشأة، جذورهم عمانية متأصلة، فهم من أزد العتيق والنسبة العتكي. البعض ينسبهم إلى دبا، ويعني أغلب المؤرخين والنساب العرب يعني يقولون ذلك، أما النسابة العمانيون فإنهم يشيرون إلى أن أصل هذه الأسرة من مدينة أدم، وهي مدينة عريقة بداخلية عمان. وأيا كان من دبا أو من أدم، فهي كما ذكرنا أصل أسرة عمانية. ظهرت أسرة المهالبة بظهور أبي صفرة، يعني جد هذه الأسرة وإسلامي، واسمه حسب المصادر ظالم بن سارق، في رواية بن سراق، وفي رواية بن سراق بن قاطع، وفي رواية بن صبح، ثم بعد ذلك باقي النسب إلى الأزد،
0: وهو من الوفد الذي قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم نعم، هذه رواية، وقد قال بها أو يعني صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه من الصحابة الكرام الكثير، يعني من الكتاب والمؤرخين كما هو الحاصل ابن حجر الهيتمي، وكذلك ابن الأثير في أسد الغابة وغيرهم. وتروى رواية أن أبا صفرة قد حضر إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفد، وكان صاحب وسامة ووجاهة وحلاوة منطق، وعليه حلة صفراء يعني طولها ذراعان من خلفه، فأعجب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: من أنت؟ فقال: أنا الملك ابن الملك ظالم بن سارق بن قاطع. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع عنك سارقا وظالما، أنت أبو صفرة. فقال هذا الظالم الذي أصبح أبو صفرة، فقاله: أشهد أن لا إله

0: في الثورة على عامل الخليفة وهو يعني محصن البارقي، وأنه كان من ضمن الذين أسروا وسبوا وحملوا إلى المدينة المنورة. بعض الروايات تقول بأنه كان عمره 14 عاما، وهذه بعيدة كل بعد عن الصحة.
1: إذن فكيف يكون وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم
1: إذا كان عمره هكذا حينما أسر؟
0: نعم، هم يقولون يعني بأنه يعني هذه الرواية تقول بأنه كان من ضمن المشاركين في الردة، بأنه لم يكن يعني وعمره 14 عاما لم يعني يأتي مع وفد أهل عمان. طبعا هذه الرواية أيضا تناقضها الرواية الأولى عن صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، ورواية بأنه يعني بأن أصغر أولاده المهلب كان عمره قد ولد قبل وفاة الرسول بسنتين، معنى ذلك أنه كان كبير السن. ورواية تقول بأنه جاء إلى حضرة عمر بن الخطاب وهو رجل أشيب الرأس واللحية، ونحن نقول يعني ننكر أن يكون قد شارك في هذا الردة، بل ننكر الردة بأجمعها، ونقول بأنه حضر إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر كذلك يعني إلى حضرة أبي بكر الصديق عندما رجع عمرو بن العاص. يعني أبو صفرة وأبناؤه شاركوا في فتوحات الساحل الشرقي للخليج العربي مع الوالي عثمان بن أبي العاص، والرواية تقول بأن أبو صفرة هو الذي قتل شهرك القائد الفارسي في معركة توج، ثم أصبحت مدينة توج هذه قاعدة للجيوش الإسلامية، ونزلها أبو صفرة هو وأهله وأبناؤه ومعهم رباط للجهاد من النوق ويعني الخيول. وعندما تولى عبد الله بن عامر ولاية البصرة للخليفة عثمان بن عفان، طلب من رؤساء الأزد أن ينزلوا البصرة، فجاء أبو صفرة هو وعياله وقبيلته من الأزد، ونزلوا البصرة وخطوا خطط لهم في البصرة،
1: وهكذا نمت الأسرة، أسرة المهالبة في البصرة.
0: نعم نمت وأصبح لهم وجود، بل طبعا في عهد الإمام علي بن أبي طالب لم يشترك أبو صفرة في الفتنة. ثم عندما جاء علي بن أبي طالب بعد معركة الجمل وجاء إلى والتقى بأبي صفرة وشكى إليه حال الناس، فقال له: لو كنت معك يا أمير المؤمنين ما اختلف عليك سيفان. فطلب الإمام علي بن أبي صفرة أن ينتخب له أحد أولاده ليعقد له لواء الأمان، فاختار له المهلب بن أبي صفرة، وتقول رواية أن عمره كان نيف وعشرين سنة، فعقد له لواء الأمان، ودعا له الإمام علي كرم الله وجهه بأن يرزقه الله الشجاعة والسخاء والتهية، وتيمن الناس بلواء المهلب بن أبي صفرة، ورجعوا إلى مساكنهم في البصرة وفي الكوفة، وبدأ ظهور هذه الأسرة. طبعا يعني مما ذكره ابن قتيبة في كتاب المعارف يعني من النوادر أن ثلاثة من أسرة واحدة سادوا، وهم المهلب بن أبي صفرة، وابنه يزيد بن أبي يزيد المهلب، وابنه مخلد بن يزيد ساد وهو صبي، حتى قال أحد الشعراء وهو حمزة بن بيض في مدح مخلد بن يزيد: بلغت لسبع مضت من سنيك كما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور، وهم لداتك أن يلعبوا. لداتك أي أترابك، وهم من هم في سنك كان همهم اللعب في السن السابعة، بينما أنت كان همك مع الأمور. أيضا نجد أن يعني المهلب وأبناؤه كان أبناؤه عددهم 13 ذكرا وإحدى عشر أنثى، هذا أبناء المهلب، ولذلك شكلوا عائلة كبيرة وكلهم في المجد سواء، حتى قال كعب الأشقري فيهم يعني يمدح المهلب: براك الله حين براك بحرا، وفجر منك أنهارا غزارا، بنوك الس

0: سابقون إلى المعالي إذا ما أظهر الناس الخطر. وقال فيه في حضرة الحجاج بن يوسف أنهم أي أبناء المهلب كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. قيل أيضا أنه مشى، نكمل هذه النقطة عن هذه الأسرة العظيمة التي وضعت بصمتها الواضحة في التاريخ الإسلامي، قيل أنه لم يمت المهلب بن أبي صفرة إلا ومشى في ركبه من ولده وولد ولده وأولاد إخوانه 350 فارسا.
1: ما شاء الله.
0: نعم.
1: جميل. ننتقل إلى نقطة أخرى، هل صحيح بأن بعضا من جذور هذه الأسرة يتواجدون اليوم في مدينة جيرفت التابعة لإقليم كرمان، وينحدر منهم أو تنحدر منهم قبائل عدة؟
0: مدينة جيرفن مدينة مشهورة في كرمان، وكانت فيها آخر معركة للمهلب بن أبي صفرة مع الأزارقة في سنة 76 وقيل 77، ونزل فيها بعض آل المهلب. ذكر صاحب كتاب معجم البلدان وهو ياقوت الحموي عند ترجمته لجيرفت بأن بها أشهر نسابة عرف، وهو محمد بن هارون المهلبي، وكان له ابنان ايضا سار على منواله في طلب العلم، حتى احدهم فاق في الطب فاتى من الطب من لم يسبقه احد، فكان له وجود. طبعا اسره مهالبه، يعني اذا كنا نحن تحدثنا سابقا عن مكانتها، استمر سطيع مجدها حوالي 7 قرون من القرن الاول حتى السابع الهجري الثالث عشر الميلادي، وانتشروا في شرق الأرض وغربها. وجد منهم القادة، وجد منهم الوزراء والكتاب، وجد الأدباء والشعراء والنسابة والمؤرخون. بدايتهم كانت بداية عسكرية ممتزجة بالسياسة، لكنهم ثم بعد ذلك دخلوا في مجال العلم، فظهر منهم الكتاب والشعراء والمؤلفين والأدباء العدد الكبير.
1: جميل. ما أبرز الشخصيات التي تنتمي إلى هذه الأسرة والتي كان لها شأن أو دور كبير في عهد الدولة الأموية؟ وقد ذكرت أنت سابقا مجموعة من هذه الأسماء، ولكن نعرج على الأسماء هكذا بشكل مركز قليلا، نتعرف على أهم الأسماء بالإضافة لمن ذكرتهم إلى أبو صفرة والمهلب.
0: نعم، اشتهر أيضا من إخوة المهلب المعارك بن أبي صفرة، اشتهر أبناؤه كيزيد وزياد وقبيصة والمغيرة والمفضل، يعني هؤلاء من أشهر يعني أبناء المهلب الذين كانوا في مقدمة الجيوش. لم يكن يؤثر أبناءه بالراحة والخوف من مواجهة الأخطار، بل كانوا هم في مقدمة الجيوش وكانوا هم
1: في مقدمة الخطر حتى.
0: نعم، في مقدمة الخطر، وكانوا هم رأس الحربة في قتاله لخصومه.
1: جيد. كيف ارتبطت هذه الأسرة بعمان؟ ونحن تحدثنا سابقا بأن أبا صفرة قد انتقل للعيش في البصرة، وقد نمت هناك الأسرة، وهناك مسافة بعيدة ما بين البصرة وبين عمان. كيف كانت علاقة الأسرة بعمان وهي يعني على مسافة بعيدة منها؟
0: نعم، بالنسبة للعلاقة، طبعا علاقة الجذور التي تحدثنا عنها من أنها أسرة عمانية، سيكون هناك ارتباط غير مباشر بين أفراد هذه الأسرة وبين يعني
1: أجدادهم
0: أو قبيلتهم الموجودة في عمان، سواء ذكرنا في دبأ أم في عمان. وهنا أعرق بأن دبأ طبعا هي جزء لا يتجزأ من عمان الأم أو عمان الأصل، وعمان الأصل أو ما يسمى بشبه جزيرة العمانية، يعني حدودها تمتد من بينونة على حدود قطر وحتى يعني حدود اليمن،
1: ما يسمى بشبه الجزيرة العمانية.
0: نعم، شبه الجزيرة العمانية. طبعا المجال الجغرافي يعني في توسع وفي يعني في تراجع. الإمبراطورية العمانية وصلت في يوم من الأيام إلى سواحل شرق أفريقيا، إلى منطقة السفالة وإلى ثغور الهند وإلى فكوا حصار الفرس للبصرة، نعم، لكن هذه سنة الله تعالى في خلقه، يعني هذا التغير والتمدد.
1: تمدد الجغرافيا أيضا يعتمد على الحالة السياسية أو الحالة التي تعيشها الدولة آنذاك.
0: نعم، نرجع إلى موضوعنا وهو العلاقة بين هذه الأسرة وعمان. العلاقة الرسمية، دعنا نقول العلاقة الرسمية، بدأت عندما تولى يزيد بن المهلب ولاية العراق وخراسان للخليفة سليمان بن عبد الملك في سنة 96 هجرية. فولى يزيد من قبله أخاه زياد بن المهلب عمان، فحكمها وأحسن السيرة فيها. في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز عزل زياد بن المهلب عن ولاية عمان، وولى بدل منه ولاة، ثم ولى عمرو أو عمر في رواية عمرو بن عبد الله بن صبيحة الأنصاري، والذي بقي واليا حتى وفاة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فخرج من عمان وقال لزياد بن المهلب: هذه البلاد بلاد قومك فشأنك بها. وظل زياد بن المهلب واليا على عمان حتى سقوط الدولة الأموية. طبعا هناك أيضا علاقة غير مباشرة،
1: وهي
0: أن عدد من أفراد أسرة المهالبة انضموا إلى جماعة الحق والاستقامة في البصرة التي يعني ترأسها وتزعمها الإمام جابر بن زيد، وكان منهم العديد من النساء الشخصيات المهمة. في المصادر تذكر لنا هند بنت المهلب التي هي كانت زوجة الحجاج بن يوسف مطلقها، وأيضا عاتكة بنت أبي صفرة أخت المهلب. وظهر في الدولة العباسية أيضا من النساء يعني اللاتي هن من أهل الحق والاستقامة، وفي بلاط الخلفاء العباسيين كسعيدة المهلبية وأم سعيدة المهلبية وغيرهم. فهذه علاقة. طبعا في عهد العباسيين أيضا علاقة بعمان. الرواية تقول لنا بأن داود بن يزيد المهلبي أرسل يحذر عمان من الحملة التي أعدها هارون الرشيد لغزو عمان، وذلك في عهد الإمام الوارث بن كعب، فاستعدوا لهذه الحملة العباسية وتمكنوا من القضاء عليها.
1: جميل، نتوقف قليلا لنتحدث عن الكيفية التي ارتبطت بها هذه الأسرة بالدولة الأموية، وفي عهد من بدأ ظهورهم بالتحديد على الساحتين السياسية والعسكرية.
0: بداية ارتباط أسرة المهالبة بالدولة الأموية كان في بدايتها، الذي يعني تتسم به هذه الأسرة، أسرة المهالبة، أنها تميل مع السياسة وتنتقل معها. فمجرد ما انتهى العصر الراشدي،
1: عصر
0: الخلفاء الراشدين في سنة 40 هجرية، وانتقل الحكم إلى بني أمية، إلا ونقل المهلب ولاءه لمعاوية بن أبي سفيان، وصار يعني من ضمن قادة الفتح في عهد معاوية بن أبي سفيان، واشترك في فتوحات بلاد فارس وبلاد خراسان ومكران والسند تحت راية القائد الأول وهو الحكم بن عمرو الغفاري، ثم تحت قيادة القائد سعيد بن عثمان بن عفان، وكذلك القائد عبد الرحمن بن سمرة القرشي. ولكن برز بروزا واضحا يعني علاقة المهلب بن أبي صفرة بالدولة الأموية وظهورهم يعني السياسي والعسكري في عهد عبد الملك بن مروان، لأن عبد الملك بن مروان يعتبر من المؤسسين أو المؤسس الثاني للدولة الأموية، وعرف حكمه بالقوة والحزم والتوسع. وكان على عبد الملك بن مروان أن يواجه الخوارج الأزارقة، وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا، الخوارج الأزارقة، فلم يجد لهم أفضل من المهلب بن أبي صفرة ليواجههم ويقف في وجههم.
1: جميل، هل هناك من صفات معينة أهلت المهلب بن أبي صفرة لأن يكون واحد من أهم الشخصيات المؤثرة في الدولة الأموية أستاذ عبد الرحمن؟
0: بالنسبة لصفات المهلب بن أبي صفرة، نعم صفات جليلة، يعني اتسم بها يعني وتكونت منها شخصيته حتى أصبح يعني من أشهر قادة الدولة الأموية. أنا أنقل للمستمع الكريم كلام عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني، يقول في حق المهلب بن أبي صفرة: لم أرى أميرا أيمن نقيبة ولا أشجع لقاء ولا أبعد مما يكره ولا أقرب مما يحب من المهلب. نعم. وقال فيه كذلك البيهقي في المحاسن والمساوي، كتاب المحاسن والمساوي البيهقي، قال فيه: جمع أي المهلب جمع في شخصيته حلم الأحنب بن قيس وسداد رأي الحسين بن منذر وحب مالك بن مسمع للمال وعطف سويد بن منحوف على أرامل قومه وكذلك دهاء قتيبة بن مسلم. هذه صفات جليلة، أنه جمع هذه الصفات أجمعها يعني المهلب بن أبي صفرة،
1: صفات القيادة.
0: صفات القيادة، نعم. تبلورت شخصية العسكرية، شخصية العسكرية تبلورت للمهلب من خلال مشاركته في الفتوحات الإسلامية، ثم ظهرت عبقريته من خلال قيادته للجيوش في حربه للخوارج الأزارقة. اتصف المهلب بالدهاء والشجاعة، شخصيته أيضا كانت مرنة، أي شخصيته العسكرية في قيادة الجيوش كانت مرنة، فمواقفه يحكمها بعد النظر، يحكمها كذلك التخطيط والتروي والإدراك والسياسة للانفعال.
1: هل من سبيل أو هل من مثال لذلك أستاذ عبد الرحمن؟
0: نعم، يعني ننظر إلى هذه الشخصية كيف تتعامل. في جيش عبد الرحمن بن سمرة أثناء الفتوحات الإسلامية لبلاد السند ويعني مكران، كان قتالهم مع الترك أو الأتراك. طبعا الترك ليسوا هم الآن شعب تركيا، لا، هذه سكان مناطق السند وبلاد ما وراء النهر وخراسان، يسموا الترك أو الأتراك، وكانوا من البسالة والقوة بمكان، يعني لا يستهان بهم. فعند رجوع جيش عبد الرحمن بن سمرة لم يكن أحد يحمي الساقة وهي مؤخرة الجيش، فكان الذين في الساقة يتعرضون لهجمات هؤلاء الترك. فيعني أراد عبد الرحمن أن يحمي الساقة، فلم يجر أحد من يعني القيام بهذه المهمة، حتى انتخب أو رشح المهلب نفسه لهذه المهمة، فوقف في وجه الترك ونجا الجيش. هنالك أيضا قصة توضح لنا عبقرية المهلب بن أبي صفرة وأيضا دهائه وحيله الحربية. في حربه مع الحكم بن عمرو الغفاري، وبعد أن انتصروا على في سنة 47 في منطقة اسمها الأشل في خراسان على الترك، وبينما الجيش الإسلامي راجع في طريقه، حتى وضع له الترك كمين وقبضوا عليه شعاب الطرق وبقوا في الوسط، ولم يستطع القائد وهو الحكم أن يصنع شيء، ولم يكن له بد من أن يلجأ إلى المهلب ويوليه قيادة الجيش حتى يخرجهم من هذا المأزق. عمل المهلب حيلة، وذلك بأنه شن حرب على إحدى جماعات ترك حتى قبض على عظيم من عظمائهم وقال له: إما أن تخرجنا من هذا المضيق أو لأقتلنك. فلم يجد بد ذلك العظيم من أن يخرجهم، فقال له: أشعل نارا في الليل في إحدى هذه الطرقات وابعث الأثقال أي الغنائم إليها، فيتجمع العدو أي ترك من كل مكان لأخذ الغنيمة، ثم سلك طريق المخرج. فنجا الجيش الإسلامي من هذا المأزق بدهاء وحيلة المهلب بن أبي صفرة.
1: جميل، نكتفي بهذا القدر حول صفات المهلب بن أبي صفرة، ونسلط الضوء قليلا على دور هذه الأسرة، أسرة المهالبة في عهد الخليفة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، أو في الفترة السفيانية بصفة عامة.
0: تحدثنا قبل قليل عن جهود المهلب بن أبي صفرة وأبنائه وإخوته في عهد معاوية بن أبي سفيان، ومشاركته في الفتوحات الإسلامية في يعني تحت إمرة قلنا الحكم بن عمر الغفاري ثم سعيد بن عثمان بن عفان، حيث فقئت عين المهلب في حربه للترك مع سعيد. والغريبة أنهما أي سعيد بن عثمان القائد والمهلب فقئت عينيهما في نفس الواقعة، قيل في معركة طارقان وقيل في معركة سولاف. ثم اشترك مع في إمرة عبد الرحمن بن سمرة في الفتوحات. في عهد يزيد بن معاوية عين يزيد بن معاوية على خراسان وسجستان سلم بن زياد بن أبي، وهو أخو عبيد الله بن زياد والي البصرة. فطلب سلم من أخيه عبيد الله أن يمده بجيش، فأمده ب6000 من المقاتل الأشراف، يعني من أشراف القوم، وانتخب له المهلب لكي يقودهم ويكون تحت إمرة سلم بن زياد. وقام المهلب أيضا، هذا يظهر عبقريته القتالية والقيادية، قام بتعديل خطط الجيوش الإسلامية في بلاد ما وراء النهر. وكانت خطط الجيوش الإسلامية أنهم يقاتلون ويفتحون مناطق، فإذا حل الشتاء تراجعوا إلى منطقة اسمها الشاهجان، وذلك لشدة وقوة الشتاء، فيتجمع أمراء الترك ويوحدوا صفوفهم لقتال العرب، فيتراجع العرب عن المناطق التي فتحوها. لكن المهلب استأذن من القائد سلم بن زياد أن يسمح له بقيادة الجيش وفي الشتاء مع قوة الشتاء، فأذن له، فتمكن من محاربة الحلف الذي قام بين ملكة بخارى وهي الملكة خاتون وبين ملك الصغد، وانتصر عليهم وغنم منهم وأخذ الكثير من الرهائن. طبعا ظل الوضع هكذا حتى توفي يزيد بن معاوية، وقعت هنالك الكثير من الصراعات بين الطامحين للحكم.
1: جميل، إذن نكتفي بهذا القدر في حديثنا عن المحور الأول، الدور السياسي لآل المهلب العمانيين في عهد الدولة الأموية، ونحن نتحدث أو نكمل موضوع حلقتنا أو موضوع حلقاتنا الثلاث هذه عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة. وأكرر هذا الجزء الثالث من هذا الموضوع، هذه الحلقة هي الجزء الثالث. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامج من التاريخ العماني، في الدقائق القادمة بإذن الله سنكمل حديثنا، ولكن بعد فاصل قصير نعود فيه إليكم لنكمل الحديث رفقة ضيفنا العزيز. أهلا بكم.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.
3: عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة.

0: أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامج من التاريخ العماني. نعود لكم لنكمل حديثنا حول أسرة المهالبة، المحور الثاني الذي نتحدث فيه عن آل المهلب وتصديهم للأزارقة، هو المحور الذي سنتحدث فيه إن شاء الله في الدقائق القادمة رفقة ضيفنا العزيز الأستاذ عبد الرحمن. نرحب بك مجددا أستاذ عبد الرحمن، وننطلق مع تساؤل أول من أشهر الأمور التي عرفت بها أسرة بني المهلب، هو التصدي الذي قاموا به ضد الأزارقة في عهد الدولة الأموية، وحققوا نجاحا كبيرا في ذلك. في بداية هذا المحور نعيد تساؤل سابق ربما أو إيضاح سبق وأن ذكرنا، ولكن لا بأس بالتذكير به: ما هو مفهوم الأزارقة ومن يقصد به؟ إذا كنا قد تحدثنا سابقا أن الأزارقة جزء من الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب في معركة أو في معركة تحكيم المصاحف إذا صح التعبير.
1: نعم، الأزارقة يعني ظهر هذا المسمى بعد الانقسام الذي وقع في صفوف المحكمة في سنة 64 هجرية، فانقسموا إلى أقسام، من ضمنهم الأزارقة نسبة إلى زعيمهم وهو نافع بن الأزرق فسموا الأزارقة، وهم من غلاة الخوارج الذين يرون غيرهم من المسلمين مشركين
0: أو المتطرفين بمعنى.
1: نعم، المتطرفين، الغلاة أو المتطرفين يروا غيرهم مشركين يجوز قتلهم وغنموا أموالهم وسبيوا ذراريهم، ولذلك خرجوا واستعرضوا الناس بالسيف وشكلوا قوة يعني خطيرة هددت الدولة الأموية، وظلت جيوش الأمويين وقبل الأمويين جيوش الزبيريين في قتالها للأزارقة من سنة 64 وهي سنة نشأة هذه الفرقة، وحتى القضاء عليهم في سنة 76 أو 77 بمقتل آخر قادتهم وهو قطرب الفجاء.
0: جميل، إذن نتحدث أيضا ونوضح للمستمع الكريم الجهود التي قامت بها أسرة بني المهلب في القضاء على الأزارقة، إذا ما عرفنا أن هناك من أسرة بني المهلب من انضموا إلى جزء من الفرق التي كانت من ضمن الخوارج، وهم إذا صح التعبير جماعة الحق والاستقامة، فهل توضح لنا ذلك؟
1: طبعا هنالك فارق كبير جدا وعدم خلط بين يعني هذه الفرق، ففرقة الأزارقة متطرفة استعرضت الناس بالسيف، بينما فرقة الحق والاستقامة
0: أو الفرقة المعتدلة،
1: فرقة المعتدلة أو ما يسمى بالقاعدة، فهي فرقة مسالمة وتنظر إلى المسلمين نظرة إسلامية صحيحة ناصعة العقيدة. هؤلاء الأزارقة طبعا شكلوا خطر كبير وأخذوا يهاجمون البصرة، حتى أن أهل البصرة كانوا أحد فريقين، إما القوي الذي تمكن من الخروج من البصرة البادية بماله وعياله، وأما الضعيف الذي ظل
0: وأصبح ضحية،
1: أصبح ضحية للأزارقة يعني للقتل وأخذ المال وسبي النساء. وهنا اجتمع أشراف البصرة في ضرورة مواجهة الأزارقة، فلم يجدوا أفضل من المهلب بن أبي صفرة لمواجهة الأزارقة، فعقدوا له اللواء، وهذا كان في عهد عبد الله بن الزبير. طبعا عبد الله بن الزبير أعلن نفسه أمير المؤمنين، كان هذا في عهده، وكتب له عبد الله بن الزبير يعني ولاية بقيادة الجيوش، وطالب المهلب من أشراف البصرة ثلاثة مطالب: المطلب الأول أن يختار من الجد من يشاء، الثاني أن يكون له الأخماس أي الأموال التي تغنم وفي المناطق التي يظفر بها، وأن تؤمن له الأموال اللازمة للجند، فوافق أشراف البصرة على هذه الشروط، فجهز جيشه من 12,800 من الأسد من قبيلته، وولى قيادة الجيش لابنه المغيرة، فعبر به نهر الفرات والتقى بالأزارقة عند نهر تيري أو مدينة تستر، وانتصر عليهم هنالك، ثم لاحقهم في الأهواز، إلا أنهم استطاعوا من قتل أخيه المعارك بن أبي صفرة. جمع المهلب جيشه والتقى بالأزارقة في معركة تسمى معركة سولاف، وكان في سنة 65. واستمات الأزارقة في القتال حتى كشفوا جيش المهلب، ولم يبقى مع المهلب إلا القليل، فنادى في رجال أزد فلبى نداءه يعني جنود وفرسان الأزد حوالي 3000، يسميهم الطبري في كتابه تاريخ أم والملوك، يسميهم بسرية عمان، الذين التفوا حول
0: سرية عمان،
1: سرية عمان الذين من الأزد الذين التفوا حول المهلب ووقوا في وجه الأزارقة. ثم انتقل المهلب لقتالهم إلى نهر تيري عند مدينة تسمى سلي أو سلبري، وهنالك حقق عليهم انتصار كبير، قتل فيها قائدهم وهو عبد الله بن الماحوز. ولى الأزارقة قيادتهم للزبير بن علي بن ماحوز الذي يعني انتقل بجنده إلى الجبال عند منطقة السوس، ظفر بهم المهلب وقضى عليهم، فانتقلوا إلى مدينة أرجام ببلاد فارس. في هذا الوضع قام مصعب بن زبير وهو والي العراق لأخيه عبد بن زبير بعزل المهلب من قيادة جيوش الأزارقة، فلم تستطع جيوش المسلمين مقاومة الأزارقة الذين تقدموا، رجعوا إلى منطقة الأهواز بقيادة القائد الجديد وهو قطريب الفجاءة في سنة 71 هجرية. طبعا لنقف عند قطريب الفجاءة، هذا من القادة الكبار والعظام، والغريب كما ذكرنا أن قطريب الفجاءة كان يعني زميلا للمهلب في معاركه في فتوحات بلاد السند، وكان إلى جانبه في جيش عبد الرحمن بن سمرة، ثم صار من ألد أعدائه. بعد القضاء على عبد الله بن الزبير في سنة 63، ويعني صارت العراق وبلاد خراسان يعني في حوزة الدولة الأموية والخليفة عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان يعني حفظ للمهلب حسن قيادته وتمرسه في الحرب، لكنه ولى على البصرة خالد بن عبد الله بن أسيد الذي كان يحمل حسد وحقد لآل مهلب، فعزله عن قيادة الجيوش وولاه خراج الأهواز، وولى خالد أخاه عبد العزيز قيادة
0: الجيوش
1: ضد الأزارقة، فهزم هزيمة نكراء، حتى أنهم أسروا زوجته، يعني الأزارقة أسروا زوجة عبد العزيز، نعم، وسبوها. فغضب الخليفة عبد الملك بن مروان على هذا التصرف من قبل الوالي خالد، ونهره وأمره بأن يقود الجيش بنفسه لقتال الأزارقة، وأن يستشير المهلب في كل صغيرة وكبيرة، وقال كلاما جميلا محبرا الخليفة في حق المهلب، قال فيه: هو الميمون النقيبة، الحسن السياسة، البصير بالحرب، المقاتلها ابنها وابن ابنها. ثم عزل خالد بن عبد الله من ولاية البصرة، وعين الخليفة أخاه بشر بن مروان، وأمره أن يواصل حربه ضد الأزارقة، وأن تكون القيادة للمهلب، وظل المهلب يعني في قيادة الجيش حتى توفي بشر، فتفرق الجند جند المهلب ورجعوا إلى مناطقهم إلى الكوفة والبصرة وعاثوا فساد. وهذا الذي دفع الخليفة عبد الملك إلى تعيين الحجاج بن يوسف في سنة 75 واليا على العراق، الذي يعني استخدم الشدة في دفع الناس للالتحاق بالمهلب بن أبي صفرة. الآن صار المهلب قائد العام للجيوش ضد الأزارقة تحت إمرة الحجاج بن يوسف والي العراق. الحجاج بن يوسف طبيعته كان يعني الاستعجال في الأمور وطلب النصر الحاسم، فلذلك كان يعني يرسل باستمرار إلى المهلب أن يسرع من قتال الأزارقة القضاء عليهم، حتى أنه أرسل إليه قائلا، يعني أي الحجاج يقول: إنك، أي للمهلب، إنك لتحب بقاءهم لتأكل بهم، أي حتى تجمع مال أكثر وتجبي أموال أكثر. المهلب أراد أن يعني أن يدفع هذه التهمة عنه بشيء حسي، ف أمر بإثارة الحرب مع الأزارقة، واستمر الحرب حتى الليل، حتى مل الفريقان الحرب، ورسول الحجاج يشاهد شدة وبأس الأزارقة. فلما رجع الرسول إلى الحجاج قال له كلاما عجيبا، قال هذا الرسول للحجاج بن يوسف: رأيت قوما لا يعين عليهم إلا الله، أي الخوارج. وكان من نظر المهلب بن أبي صفرة أن هزيمة الخوارج الأزارقة لا يتم إلا بإحدى ثلاث. كتب إلى الحجاج يقول له: إني منتظر إحدى ثلاث، أي في الأزارقة: موت ذريع، أو جوع مضر، أو اختلاف من أهوائهم. وتحكى قصة قد نسردها للمستمع الكريم، أيضا تدل على دهاء وحنكة المهلب في الحرب، حتى يفرق بين آرائهم ويفت في عضدهم. كان للأزارقة حداد يسمى إيزي، في رواية عند في الأنساب اسمه إبزي، وكان يصنع السهام المسمومة، فكانت لا تصيب أحدا من جيش المهلب إلا قضت عليه، فاحتال المهلب على قتله. فكتب رسالة ووضع مال في صرة، وأمر الرجل بأن يلقيها في جيش الخوارج. فلما اطلع على الرسالة كتب فيها الذي كتب فيها قال: أما بعد فإن سهامك قد وصلت، وهذه 1000 درهم، يعني خذها، زدنا منها نزدك إن شاء الله. لما واجه قطريب بن الفجاء الحداد إيزي بهذه الرسالة وقال له أنك يعني خنت وأنك تعاملت مع العدو وأنكر،
0: كانت بمثابة الرشوة يعني،
1: نعم الرشوة، وتعامل مع العدو أنه صنع لهم سهام، لكن هي كلها هي حيلة يعني ملفقة،
0: هي حيلة الرشوة التي لفقها المهلب،
1: نعم،
0: كي يقضي عليه.
1: فقتل هذا الحداد، فغضب لذلك رجال من ضمنهم أحد القادة وهو اسمه عبد ربه الكبير. انقسم جيش الأزارقة إلى 3 فرق: فرقة بقيادة قطريب بن الفجاءة، وفرقة بقيادة عبد ربه الكبير، وفرقة بقيادة عبد ربه الصغير. وهنا خل الجو للمهلب للقضاء عليهم، فحاصرهم في مدينة جريفيت، وانتصر عليهم انتصار ساحق، قتل فيها عبد ربه الكبير في سنة 76، وقيل في سنة 77 هجرية. ثم قتل قطريب الفجاءة في نفس السنة، أي 76 أو 77 حسب الرواية الأخرى، وبذلك تم القضاء عليهم. نحن نذكر هنا بعد القضاء على الأزارقة كلام لقطريب الفجاءة. قال قطريب الفجاءة في المهلب: إنه الساحر المزوني، والليث المبرد، والثعلب المراوغ، والبلاء المقيم. علل العتبي بن سلمة في كتاب الأنساب قوله الساحر المزوني بأن المهلب يعني يحكي عن الأزارقة أنهم لم يعزموا على مكيدة أو مكر في ليل أو نهار إلا فطن لها قبل أن يفعلوها. إذن هذه حروب المهلب مع الأزارقة.
0: جميل، ننتقل إلى موضوع آخر من الأمور الملفتة للنظر، هو انتقال ولاء آل المهلب من الزبيريين، ونقصد بهم أتباع عبد الله بن الزبير، إلى الأمويين. كيف حدث ذلك، وما هي الأسباب أو الدوافع؟
1: نحن تحدثنا أن المهلب كان ولاءه للزبيريين، ولكن بعد مقتل مصعب بن الزبير في سنة 72 وعبد الله بن الزبير في 73، وازن المهلب بن أبي صفرة الأوضاع، فوجد أن دولة الزبيريين قد انتهت، وأن عبد الملك صار هو الشخصية الأقوى في العالم الإسلامي، والدولة الأموية هي صاحب السيادة. وكان من طبع المهلب يعني اقتناص الفرص، ويعني الحركة مع الرياح التغير أينما اتجهت، فلذلك نقل ولاءه لعبد الملك بن مروان وصار أحد قادته.
0: لنتحدث قليلا عن وضع آل المهلب وعلاقتهم بالدولة الأموية منذ عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك وحتى وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز في العام 101 للهجرة.
1: نبدأ الحديث عن هذا التساؤل من نقطة وفاة المهلب بن أبي صفرة في سنة 82 وفي رواية 83 هجرية، وتولي ابنه يزيد بن المهلب ولاية خراسان. هذا الذي هو حجاج بن يوسف والي العراق لم يكن يخلو بسبب نفسياته المتغيرة والمتقلبة وحبه للتفرد وأن لا يكون أحد يبزه من حسد اتجاه أسرة المهالبة، لكنه لم يستطع أن يظهر هذه الأمور أو العوامل النفسية ما يتخلق داخله اتجاه المهلب. فلما توفي المهلب أظهر يعني ما يكنه في نفسه
0: لأبنائه
1: وأخذ يحرض الخليفة عبد الملك على عزل يزيد حتى نجح في ذلك، فأزل يزيد بن المهلب من ولاية خراسان بعد وفاة عبد الملك وتولي الخليفة الوليد الذي كان يعتبر الحجاج أحد أعوانه، حتى قال الوليد أن الحجاج كان جلدة ما بين عيني عبد الملك، إلا أنه أي الحجاج جلدة وجهي أجمع. هذا كلام الوليد. فقبض على يزيد بن المهلب، سجنه الحجاج بن يوسف وطالبه بأموال كثيرة وصادر أملاكه وقبض على إخوته، ثم تمكن من الهرب وهرب إلى سليمان بن عبد الملك أخو الخليفة الوليد، وتوسط له عند الخليفة فعفى عنه، أي الخليفة الوليد عفى عن يزيد بن المهلب. ولما توفي الخليفة الوليد في سنة 96 وأصبح الخليفة هو سليمان، أصبح يزيد من أخص أعوانه ومن أقرب المقربين إليه، فولاه ولاية العراق وضم إليه خراسان والمناطق التابعة له في المشرق. يزيد يعني عامل آل الحجاج قد توفي في سنة 95، عامل آل الحجاج وهم ما يعرف بآل عقيل معاملة قاسية، وعذبهم وقبض عليهم، وكان من ضمنهم زوجة يزيد بن عبد الملك الذي هو سيصبح خليفة ما بعد، وهي من آل الحجاج. إذن نجم يزيد بن المهلب في عهد سليمان يعني استطاع. توفي سليمان بن عبد الملك وصار الخليفة هو عمر بن عبد العزيز الذي يعني أمر بسجن يزيد بن المهلب، وذلك لأسباب طلبه بأموال ادعاها من فتوحاته في منطقة المشرق، فقال إنني لم أغنم هذه الأموال، إنما أردت التفاخر. فقال له أنت دعيت على نفسك بهذه الأموال ولم تسلمها للدولة. كذلك من ضمن أسباب سجنه أنه أهدر المال من أجل جواريه وأتباعه، كذلك النزعة الأرستقراطية عند يزيد بن المهلب، وكذلك استخدام القوة والقسوة في يعني مع خصومه من الحجاج أو في فتوحاته.
0: جميل. تساؤل أخير أستاذ عبد الرحمن نختم به حديثنا في هذا المحور وربما جولتنا في برنامج من التاريخ العماني في هذا الجزء، كيف ومتى انتهت سيرة آل المهلب، وهل كان ذلك بنهاية الدولة الأموية؟
1: تحدثنا سلفا عن نكبة آل المهلب في معركة العقر ثم تبعتها قندابيل، وهذا قضى على نفوذهم السياسي والعسكري، لكن أيضا قلنا أنهم في زمن الدولة العباسية سطع نجمهم وصار منهم الوزراء وصار منهم الكتاب والقادة، وكذلك ظل وجودهم إلى نهاية القرن السابع الهجري 13 ميلادي 1258 ميلادي. يعني ظل آل المهلب يعني يمدون العالم الإسلامي بقيم المجد والعزة والعلم والشرف هذه الفترة الطويلة.
0: جميل. وهذا ما نختم به حديثنا من خلال حلقة اليوم من برنامج من التاريخ العماني، ونحن نتحدث عن موضوع عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة، والتي خصصنا في هذه الحلقة في هذا الجزء أن نتحدث عن أسرة المهالبة بشكل مخصص من هذا الموضوع. استمررنا على مدار 3 حلقات تحدثنا عن علاقة عمان بالدولة الأموية، وتحدثنا عن أسرة المهالبة اليوم في الجزء الثالث من هذا الموضوع. في نهاية هذا الحديث، في نهاية هذه الحلقة، لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ الفاضل عبد الرحمن بن أحمد سليماني، باحث في التاريخ العماني، على كل ما قدمه على مدار 3 حلقات أو 3 أجزاء من موضوع عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن.
1: لكم كل الشكر والتقدير على هذه الاستضافة الجميلة والرائعة للبحث والغوص في تاريخ العماني.
0: نشكر الأستاذ عبد الرحمن مجددا، ونأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم كل ما هو مفيد من خلال برنامج من التاريخ العماني، وبالتحديد في هذه الحلقات 3 التي تحدثنا فيها عن عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة. نلتقي بكم في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من برنامج من التاريخ العماني. إلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم. معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيب. تقديم أحمد بن سالم الكلباني. إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعنى.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد اليوم أعزائي المستمعين عندنا ضيف عزيز التقينا فيه في الشرقية في رميلة، وهو الأخ سعيد بن سالم الهاشمي. سعيد كيف حالك؟
3: الله حييك،
2: عساك بخير.
3: الحمد لله.
2: منعم إن شاء الله؟
3: الحمد لله وخير.
2: الله يعطيك الخير.
3: حالك أنت؟
2: يا مرحبا بك.
3: الله يعافيك.
2: سعيد من بدية أكثر شاكن أنت؟
3: لا في الوادي ما خالي.
2: في الوادي؟

0: فيها بدية
1: بدية. عفة بدية؟
0: عفة بدية نعم.
1: هذا فن البدو خاص، فن خاص هذا،
0: خاص خاص
1: ها
0: خاص،
1: رجالي ونسائي
0: كل شيء.
1: الشعر، الشعر فيه يقولون الرجال ويقولون النساء.
0: ايوه
1: النساء تقول
0: اها نسوان
1: يقولون
0: ثنتين وعرب ثنين.
1: عرب ثنين لا هي يرقصون، قصدي الشعر، الشعر ماله
0: يرقصونها.
1: لا الشعر، شعر مزيفينه،
0: مزيفين نعم،
1: يقول الرجال
0: ويقول النساء،
1: ويقول النساء
0: نعم،
1: يبدعن يبدعن
0: يبدعن روحه،
1: يبدعن روحه، يبدعن. منتين هاي الفن مزيفين هاي؟
0: من زمان، من زمان، من أول،
1: من سنين،
0: من زمان
1: في الصحراء هاي رمستهم،
0: رمستهم.
1: هو أكثر شيء في الرمس، أكثر في الرمس،
0: الرمس بس
1: بالليل،
0: الرمس في العروسات،
1: في العروسات. جميل، فن جميل، وللحن جميل، مزيفين
0: كل شيء، مزيفين
1: للحن جميل. كيف بتقول لنا شعره؟
0: بنغنيها.
1: أبى أقول لي شعره قبل، بعدين بنغني.
0: يقول بركة تشق المخايل واتبع هبوب واللين.
1: كيف؟
0: بركة تشق المخايل.
1: بركة؟
0: بركة.
1: يعني بتبع. بتبع، بركة بتبع.
0: بركة تشق المخايل واتبع هبوب واللين. عسى ربي عطاني شي في ثليل العين.
1: كيف؟
0: لما
1: كيف؟ كيف؟
0: لما
1: كيف؟ خليك معي وحدة وحدة وحدة وحدة.
0: عسى ربي عطاني.
1: سعيد، احنا قاعدين ننقل هذا الكلام للأجيال. في ناس يعني يسمعونا يحبوا يسمعونا،
0: زين،
1: يحبوا يفهموا ايش حنقول، هاي التراث هاي الجميل هذا،
0: ما يخالف.
1: زين ناخذهم وحده وحده. بركت
0: شق المخايل،
1: شق
0: المخايل،
1: المخايل
0: وبتبع هبوب الليل.
1: المخايل حنقلني
0: وبتبع هبوب الليل،
1: وبتبع هبوب الليل.
0: عسى ربي عطاني شيفة ثليل العين،
1: عسى ربي عطاني شوفت
0: ثليل العين،
1: العين، العين.
0: لما ضحكها رماني من قول القايلين بعيني نظرت تحدث.
1: ايه كيف تقول لي مضحكه؟
0: رماني
1: من قول القايلين،
0: من قول القايلين.
1: ولا انت ما شفته؟
0: لا لا
1: لا من قولهم،
0: بس بس بعيني نظرت اهدابه.
1: اخلاف عاد رديت هني. بعيني نظرت اهدابه
0: ظلت مقيلين.
1: الله، كيف كيف كيف عيد لي مره ثانيه هذه؟
0: يقول بعيني نظرت اهدابه،
1: اهدابه
0: ظلت مقيلين،
1: ظلت مقيلين.
0: ويا منسوع الرقايب خليتني حزين،
1: حزين. يا منسوع الرقايب خليتني حزين،
0: وشوفك علي طرفه يا هلال الصايمين،
1: شوفك علي طرفه
0: يا هلال الصايمين،
1: يا هلال الصايمين.
0: شوفك علي طرفه يا هلال الصايمين. وحيد النساء مربوطه،
1: كيف
0: حيد النساء مربوطه،
1: ايه
0: يشل الردف ثنين،
1: وحيد النساء مربوطة
0: يشل الردف ثنين،
1: يشل الردف
0: ثنين،
1: ثنين. الحيد بعير،
0: نساء مربوطة،
1: ونساء المربوطة، نساء المربوطة،
0: نسو مربوطة.
1: من زين
0: يشل الردف ثنين،
1: ثنين. هي شلة غير هاي، شلة غير شلة ولي هاي، ولا لهي؟
0: لا لهي هذه،
1: لهي شلة،
0: لهي،
1: لهي شلة،
0: لهي.
1: طيب نعيدها مرة ثانية من أول، من أول نعيدها.
0: بركة تشق المخايل وبتبع هبوب الليل. بركة تشق المخايل وبتبع هبوب الليل. عسى ربي عطاني شيفة ثليل العين. لما ضحك رماني من قول القايلين. بعيني نظرت اهدابه ظلت مقيلين. ويا منسوع الرقايب خليتني حزين. شوفك علينا طرفه يا هلال الصايمين.
1: زين شوفك علينا طرفه
0: يا هلال الصايمين.
1: الصايمين.
0: وحاجة انه صامر البوطة يشل ردف ثنين.
1: زين حيدن
0: نساء مربوطة،
1: نساء مربوطة
0: يشل الردف ثنين. قاطعهم لا ما عن الشكال.
1: هي هاي قصيدة قديمة.
0: قديمة
1: قديمة هاي. ما لو لا لذلك الواحد يعني لما ينساها زين منك أنت حافظ الأشياء هذه. رحنا البرنامج هاي سويناه على أساس إيش؟ نجمع هذه الأشياء القديمة هذه.
0: قديمة.
1: هاي الأشياء البدوية خصوصا هاي الأشياء البدوية أصبحت الآن يعني حفظها قليل، وتبغى لها توثيق إن شاء الله المسؤولين يعني المعنيين بهذا الأمر يوثقون هذه الأمور إن شاء الله. سعيد، مزيفينة دائم في الغزل ولا فيها مدح؟ فيها شيء،
0: فيها مدح وفيها غزل وفيها كل شيء.
1: بنشلها الحين، وإذا كان في شيء غير هي بعد بيخاف.

0: سلمتوا.
1: سعيد
2: نعم.
1: هو سعيد
2: نعم
1: حلوة هاي الشلة، شلة ها مزيفينة.
3: طبعا سي عسى مع رصا طبعا سي عسى.

0: نشكرك يا سعيد.
1: الله يطول
0: عمرك، وان شاء الله بيجيك مره ثانيه ونسجل قصائد ايضا تاريخيه ثانيه ان شاء الله من هذا الفن، فن مزيفينه.
1: مرحبا.
0: شكرا لكم اعزائي المستمعين، والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا هذا تغاريد، وان شاء الله نلتقي في الغد بتغروده اخرى من تغاريد الباديه العمانيه.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
2: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
3: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
2: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. أسعد بن سعيد السيابي، الحاصل على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا 2025 في وزن 90 كيلوغرام في رياضة كمال الأجسام بمملكة البحرين، ضيف حلقتنا اليوم.
5: ونرفع النشيد والعلم

0: شعور أسعد كان مميز في لحظة الفوز بالمركز الثاني بعد منافسة قوية كانت في البطولة. قبلها كان في حالة من الترقب والتوتر لمعرفة النتيجة، لأن سبق كل ذلك عمل كبير واجتهاد ونية كبيرة للمنافسة والتحدي. وبعد الإعلان على المنصة شارك أسعد فرحة مع زملائه وبعدها عائلته، وأهدى هذا الإنجاز لبنته اللي كانت سند له وكانت حريصة على كل شيء معه، من التشجيع والتحفيز إلى وزن الأكل وغيرها من الأمور.
1: شعور مميز أول شيء، وأول ما قالوا المركز الثاني على طول قبالي من هو الكابتن محمد، لأن الكابتن محمد من الأشخاص المقربين لنا، دائما يشجعنا، دائما يكون معانا وقت التجهيز، فعلى طول الشباب كلهم كانوا يباركوا لي، فأنا كان شعور مميز صراحة يعني، لأن أول مرة في الخارج السلطنة، أو كان في خوف، فكنت دائما تغلب الخوف إنك تدخل الستيج، وثاني شيء أنا داخل مع أبطال ناس يعني ما شاء الله عليهم، والحمد لله لما نادوا اسمي صراحة ما صدقت، بس الحمد لله رب العالمين، أهم شيء يعني اسم السلطنة ذكروا هناك، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أول ما بلغت العائلة الكريمة كامل، هم أولادي، وبعدين مفضلة كانت لي بنتي جزاها الله خير، كانت دائما توقف معي وتشجعني، من المشجعين المميزين معي يعني، لدرجة أن فترة تجهيزي كانت هي هذه البنت تقول لي بابا علمني أوزن لك الأكل، لأنك أنت كنت تعبان، فعلمتها توزن، أرجع البيت أحصل أكلي موجود، فهذه نعمة من نعم الله، فلازم هذه أنت لازم تبذل قصار جهدك عشان توصل وتجيب الهدف اللي تريده لتفرح أولادك.

0: بدأ أسعد التجهيز للبطولة بوقت مبكر جداً بعد اختيار من قبل المدرب محمد السيابي، أمر بسبعة أشهر من التجهيز المتعب والشاق مثل ما يوصفه، مع العناية بالأكل الصحي المناسب والمنتظم بحمية غذائية خاصة، واللي كانت بالنسبة له أقوى تحدي.
1: اتصال جاء من الكابتن محمد جزاه الله خير، فقال لي أسعد نحن مختارينك لبطولة غرب آسيا مملكة البحرين، وهالمرة يكون تجهيز قوي ومتعب. فقلت له ولا هي مكان جاهز، فوكلت أمري لله وبديت التجهيز. وصراحة كان تجهيز متعب كثير يعني، لكن الحمد لله رب العالمين نحن قادرين وبذلنا اللي قدرنا عليه، وبفضل من الله سبحانه وتعالى حققنا هذا الإنجاز. إنجاز ما لنا نحن بس، للسلطنة كامل. المراحل اللي مرينا عليها في فترة التجهيز هي تجهيز كامل تقريبا 7 أشهر 8 أشهر. تتعب في التجهيز باختصار، الناس اللي لعبوا هذه اللعبة يعرفوا فترة التجهيز، انك تقطع سكر، تقطع حتى انت اكلك يكون مختلف عن العالم كلها، تكون منتظم في نومك، منتظم في تمرينك، منتظم في اكلك، اكلك بالميزان، لا تقدر تلعب وتاخف غير عن الميزان يعني. واجد عوائق حصلنا، لكن الحمد لله بفضل الله انجزنا هذا الشيء، وصلنا للمراد. بس المنافسة كانت كثير كثير كثير قوية صراحة يعني. وأنا ما بمان أول ما داخل ما متوقع على الناس اللي معي أني أجيب مركز، لأنه ما شاء الله عليهم ناس شغالين على أقسامهم. في البحرين هي البطولة هي متعدد الأنواع، مثل الفيزيك وبودي بولدينج، وعندك نفس الشيء فيزيك كلاسيك، مراحل كثيرة. فهذا المرة نحن لا، نحن ندخل الأساس البودي بولدينج اللي نحبه هذا اللعبة يعني. وهذه من ممكن تقدر تقول من أكثر لعبة اللي متعب فيها الدايت يعني. الإنسان اللي يريد حاجة لازم يوصل لها، يوصل للمراد اللي يريده.

0: بدأت علاقة أسعد مع رياضة كمال الأجسام من عمر 17 سنة، وكان عنده الإصرار من البداية رغم التحديات اللي كان يواجهها، إلا أن والدته كانت هي أكبر محفز له. وفي عام 2019 شهد أسعد أول منافسة له وحصل فيها على المركز الأول وبطل الأبطال، ومن ثم توالت الإنجازات وحقق جوائز في بطولة سلطنة عمان لكمال الأجسام في 3 سنوات مختلفة، ومن ثم إنجاز غرب آسيا.
1: بديت بعمر 17 سنة، وكانت أول مراحل شاقة صراحة. لما بديت كان أذكر حتى الشباب كان لما نبدي نحن نتمرن يضحكوا في هذه المرحلة، فكان أنا عندي إصرار أني أوصل. فأذكر كان الكل يقولوا لي ما تسوي، أنت تعب نفسك بلاش. بس الحمد لله أشكر الوالدة، كانت هي أكبر محفز. كانت صحنا ما تفهم في اللعبة بس تشجعني قولي روح وكذا، والحمد لله يعني. وأول منافسة صارت معي 2019، كانت محلية في ولاية المصنعة داخل، وأنا ما متوقع أجيب أي مركز. لأول مرة في حياتي أدخل الستيج، جبت الأول وجبت بطل الأبطال، هنا بدأ مشواري. وبعدها دخلت بطولة السلطنة، فكانت منافسة شرسة صراحة قوية، وجبت فيها الرابع. بعد سبحان الله صار كورونا، توقف البطولات، هنا يأست. أنا كنت قاعد أجهز، وسبحان الله بعد كورونا على طول دخلت مسابقة وجبت ثالث، نفس الشيء سلطنة. بعدها قلت أكون أقوى، والحمد لله جبت الأول في وزن مفتوح. وبعدها على طول قالوا لي نريدك على غرب آسيا، كانت في عمان في وزن 95، والحمد لله حققت المركز الأول. والحمد لله نفس الشيء هذه السنة واصلنا المشوار وحققنا الحمد لله المركز الثاني في مملكة البحرين.

0: طموح أسعد هو الإبقاء على المنافسة والمشاركة في بطولات إقليمية وعالمية مثل بطولة العالم لكمال الأجسام، وبعد ذلك تدريب الرياضيين في هذه اللعبة مع أخذ الخبرات المتعلقة برياضة كمال الأجسام في كل تفاصيلها.
1: عندي هدف كبير، بس الإنسان نحن نحاول خطوة خطوة وبإذن الله راح نوصل، ما في شيء مستحيل في هذه الحياة. والله حط في بالي أني أدخل منافسات، بعدني كم منافسة أريد أدخلهن، وحط في بالي مستقبلا أدرب الشباب وأخذ خبرة كثير كثير كثير كثير، يعني ما فس في هذا المجال، لأن مجال كمال الأجسام واجد مشتقات كثيرة، أنت لازم تأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ما تجلس على مكان واحد عشان تكون فاهم اللعبة كامل. الإنجاز الوحيد اللي حاطنه في بالي وريد أوصل له هي بطولة العالم، أكون الأول في وزني والأول على الأوائل بطل الأبطال. ونرفع النشيد والعلم.

0: هذه كانت قصة إنجاز أسعد بن سعيد السيابي الحاصل على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا 2025 عن وزن 90 كيلوغرام في رياضة كمال الأجسام بمملكة البحرين. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
1: ونرفع العلم.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد.
1: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء.
0: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس دولة إريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة ويؤكدان على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. جهاز الاستثمار العماني يحقق عائدا بعشرة أضعاف رأس المال المستثمر في شركة كروسو الأمريكية. من العناوين إلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس السياسي

الوجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة ومسار التحركات والمفاوضات الدبلوماسية الجارية والجهود المبذولة لاعتماد مقاربات سياسية تسهم في معالجة نقاط الخلاف بصورة متوازنة وعادلة، كما تم التأكيد على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. أعلن جهاز الاستثمار العماني عن تحقيق عوائد مجزية من تخارجه الجزئي من استثماره في شركة كروسو الأمريكية المتخصصة في البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي، مع مواصلة استفادته من فرص النمو المستقبلية للشركة عبر الحصة المتبقية له فيها. وحقق الجهاز من عملية التخارج عائدا داخليا سنويا بلغ 68% إلى جانب عائد بلغ أكثر من 10 أضعاف رأس المال المستثمر، في تأكيد على نجاح استراتيجيته في الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة ذات النمو المتسارع وقدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعات المستقبلية. شارك سلطنة عمان في أعمال النسخة 5 من القمة العالمية للهيدروجين والمعرض المصاحب لها التي استضافتها مدينة روتردام بمملكة هولندا. ترأس الوفد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، الذي استعرض في كلمته خلال القمة مستجدات تنفيذ استراتيجية سلطنة عمان للهيدروجين الأخضر والتقدم الذي حققته في تطوير المشروعات والبنية الأساسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. من جانب آخر، عقد معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المسؤولين والمؤسسات الأوروبية، جرى خلالها استعراض فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة والهيدروجين ومشروعات البنية الأساسية ومرافق التخزين والاستيراد. وشارك معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أيضا في اجتماع ممر الهيدروجين السائل مع ممثلين حكوميين من هولندا وألمانيا واليابان لمناقشة فرص تطوير ممرات دولية لتجارة ونقل الهيدروجين الأخضر وربط الأسواق العالمية بمشروعات الإنتاج في سلطنة عمان. كما شارك سلطنة عمان في اجتماعات الطاولة المستديرة لمنتدى تجارة الهيدروجين الدولية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة العالمية، وجرى خلالها التوقيع على مشروع نوربريدج بين ميناء صحار والمنطقة الحرة والجامعة الألمانية للتكنولوجيا وشركة أسياد وعدد من الجهات الهولندية لدراسة تكاليف ووسائل نقل الهيدروجين ومشتقاته بين سلطنة عمان ومملكة هولندا عبر مختلف الوسائط اللوجستية. أطلقت شركة فولتامب للطاقة بالشراكة مع هيئة تنظيم الخدمة العامة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت مبادرة وطنها مع فولتامب، والتي تهدف إلى توطين سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات الكهربائية والطاقة، إضافة إلى تمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من الدخول في شراكات صناعية مع الشركة. ويتوقع أن تسهم المبادرة في إنشاء 10 مصانع محلية باستثمارات تصل إلى نحو 50 مليون ريال عماني، إلى جانب التوقيع على اتفاقيات شراء مسبقة تضيف ما بين 30 و40 مليون ريال عماني إلى القيمة المحلية. بلغ إجمالي القروض التي منحها بنك التنمية خلال العام الماضي قرابة 214 مليون ريال عماني موزعة على أكثر من 7100 مشروع بانخفاض سنوي قارب 9%. وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع الصناعات تصدر قائمة الأنشطة المستفيدة مستحوذا على أكثر من 33% من إجمالي القروض، تلاه قطاع الخدمات السياحية والمهنية والعامة بنسبة 31%، بينما حل قطاع الثروة السمكية في المرتبة الثالثة بنحو 15%. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي قيمة القروض الممنوحة للتمويل السكني بأكثر من 4% يقارب 152 مليون ريال عماني.
تنفذ محافظة الداخلية بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات منظومة متكاملة من مشروعات الطرق والبنية الأساسية بتكليف

إجمالية تبلغ 100 مليون ريال عماني، سعيا إلى رفع كفاءة الربط بين الولايات والمراكز السكانية والمواقع الحيوية، بجانب دعم الحركة الاقتصادية والسياحية وتحسين جودة الحياة. وستعمل هذه المشروعات النوعية على تعزيز تنافسية محافظة الداخلية وترسيخ جاهزيتها لمواكبة متطلبات التنمية المستقبلية في مختلف القطاعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. تعد منطقة النجد الزراعية في محافظة ظفار واحدة من المناطق الواعدة للاستثمار الزراعي والحيواني، لما تتمتع به من مقومات طبيعية وبنية داعمة أسهمت في جذب عدد من المزارعين والمستثمرين لتطوير مشاريع زراعية متنوعة تعتمد على أساليب إنتاج حديثة وتوجهات تسعى إلى رفع جودة المحاصيل وتعزيز كفاءة الإنتاج. وطرحت خلال هذا العام أكثر من 70 فرصة استثمارية عبر منصة تطوير، بما يسهم في فتح آفاق أوسع لتسويق المنتجات الزراعية العمانية في الأسواق المحلية والدولية. تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه متابعة وفرة المحاصيل الزراعية بالأسواق المركزية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر المنتجات الغذائية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، بما يلبي احتياجات المستهلكين ويعكس استقرار الإمدادات واستمرار تدفق المنتجات للأسواق المحلية. وأشارت الوزارة إلى أن سوق سلال استقبل خلال 20 يوما الأولى من الشهر الجاري ما يزيد على 20,000 طن من الخضروات والفواكه. احتفل سلطنة عمان باليوم العالمي للسلاحف الذي يصادف 23 من شهر مايو سنويا، والذي يعد مناسبة مهمة للتوعية بأهمية السلاحف البرية والبحرية ودورها في التوازن البيئي، وللتنبيه إلى الأخطار التي تهددها مثل التلوث والصيد الجائر وفقدان الموائل الطبيعية والتغير المناخي. كما يستعرض هذا اليوم جهود العلماء والمحميات البيئية في تتبع السلاحف وحماية مواقع تعشيشها. وتقوم هيئة البيئة بدور محوري في حماية السلاحف البحرية في سلطنة عمان من خلال إنشاء المحميات الطبيعية مثل محمية جزيرة مصيرة ورأس الجنز وجزر الديمانيات الطبيعية. وأخيرا، افتتح المتحف الوطني معرض من الواحد إلى المليون قصص التصميم الإيطالي، الذي يقدم رحلة إبداعية تستعرض تاريخ التصميم الصناعي الإيطالي الحداثي من خلال مجموعة من القطع المميزة التي أضحت جزءا من فهمنا العام للصناعة الإبداعية الإيطالية، مركزا على التمازج بين الابتكار الفني والإنتاج الصناعي وتأثيرهما على تفاصيل الحياة اليومية. وعلى هامش المعرض جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية العمانية للتصميم ومتحف رابطة التصميم الصناعي بإيطاليا لوضع أسس للتعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين. وقع المذكرة صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد رئيسة مجلس إدارة الجمعية. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس دولة إريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة ويؤكدان على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. جهاز الاستثمار العماني يحقق عائدا بعشرة أضعاف رأس المال المستثمر في شركة كروسو الأمريكية. حرر لكم أخبار عمان حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا عن البوكاج السياج الحية في النورماندي الفرنسية، وعن عقر السياج هذه الشجيرة من جلس الكيموفورا من عائلة البخوريات في محافظة ظفار التي تستخدم كسياج حي في فترة الخريف بين المشاديد. وتحدثنا كذلك عن المنحدرات الطباشيرية والجيولوجيا البيضاء على ساحل النورماندي في الحلقات السابقة، وعن الغابات في هذا الأقليم الفرنسي الجميل جدا، وعن الأراضي الرطبة ذاكرة الماء في النورماندي، هذه الأراضي الرطبة القديمة جدا ويعني المميز جدا التي تصل في بعض مواقعها المنتزهات تصل إلى أكثر من 30,000 هكتار من الأراضي الرطبة داخل مشهد أوسع من الأسيجة والمروج والسواحل. ويعني وهذا ما يعني يجعل النورماندي ذات أهمية كبيرة جدا لأنها ذات بيئات وتضاريس مختلفة. وتحدثنا أيضا عن غابات النورماندي البلوط والزان تحت هذه السماء الرطبة، وعن تأثير الجزيرة البريطانية المملكة المتحدة، لأن الجزيرة توجد في الشمال ولها تأثير كبير على المناطق الواقعة على بحر المانش، تهذب الطقس أكثر مقارنة بما يحدث في بحر الشمال وفي المناطق التي تفتح أكثر على الهواء البارد القادم من شمال القارة الأوروبية. أما اليوم سنتحدث عن سواحل النورماندي بين المد والجزر والرياح، وهذه واحدة من أعجب التفاصيل التي تحدث في هذه المنطقة الجميلة جدا. سواحل النورماندي متنوعة في الشمال، في شمال غرب أوروبا، فيها الجروف الطباشيرية والشواطئ الرملية والحصى، يعني في شواطئ من الحصى كما هو الحال في أتريتا وفي الكثير من المناطق. الحصى الصخري الدائري، يعني شبه دائري مثل البيض هكذا كشكل، والناعم جدا هو الموجود على الشاطئ بأكمله، لا يوجد نهائيا في بعض المواقع كلها أي رمل شاطئ. لذلك الكثير من المناطق الواقعة في بحر الشمال وعلى بحر المانش تستخدم طرق مختلفة للمحافظة على الرمال بسبب التعرية والانجراف اللي يحدث لهذه الرمال البحرية، لكن في بعض المواقع كاملة عبارة عن صخور، وحتى هذه الحصى الناعم يستخدم وكأنه رمل، ويعني بسبب كثافته وبسبب أيضا نعومته. الساحل في النورماندي الفرنسية بين الشواطئ الرملية والحصى والمصبات المتدفقة يعني من الجبال الطباشيرية، في تدفقات مائية بشكل مختلف وفي الكثير من المواقع. هذه المراعي الملحية وهذه التفاصيل البيئية والخلجان التي تتغير صورتها بين المد والجزر تشكل يعني فلسفة مختلفة جدا في مفهوم المد والجزر. نعرف أن المد والجزر قد يكون 100 متر 200 متر، عندما يعني يشتد المد والجزر قد تبتعد البحر كثيرا في مثلا في محافظة ظفار أو بشكل عام في المنطقة التي تتأثر بأمواج الخريف من يونيو إلى سبتمبر، تتقدم عرم البحر يصل إلى مد إلى أقصى مكان ممكن، ويقل الجزر كثير جدا طوال فصل الخريف. وعندما ينتهي الخريف تبدأ البحر بالابتعاد تدريجيا وتبتعد حتى يظهر الشاطئ بكل وضوح، الشاطئ اللي كان في مرحلة زمنية معينة يعني مختفي تماما تحت البحر يبدأ بالظهور. هذا المد والجزر 100 متر 200 متر 400 متر، طبيعي جدا، لكن عندما نتحدث عن 12 كيلو عن 10 كيلو مد وجزر هذا شيء عجيب جدا. هذا ما يحدث هنا في بعض المواقع في الساحل النورماندي، تتحرك الرمال وتنقل الأمواج والحصى وتعيد التيارات توزيع الرواسب من جديد. هذه الحركة المستمرة هي التي تصنع المواطن الساحلية، فهناك كائنات لا تعيش إلا في مناطق المد والجزر مائية، بعض الكائنات بعض الأسماك المختلفة التي تعيش في هذه المنطقة، لذلك تشكلت بيئة جديدة في هذه المساحة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة.
5: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4:00 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
5: الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
6: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا، بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس دبلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد حسني.
1: ايوه ايه يا سمعك، ايه الحين بديت تفهمني؟ اكيد شليت الكمه من فوق راسك.
2: كيف عرفت اني شالين هالكمه طال عمرك؟
1: انزين لا تلبسها مره ثانيه لحد ما اخلص كلامي معك، علشان ما ينقطع الارسال وترجع ما تفهم.
2: حاضرين طال عمرك، يلا هات الكلام.
1: انا اريد اتوصل للاداره الشركه الرئيسيه المورده لكل الماركات العالميه، من ملابس وعطورات وساعات وذهب والماس.
2: على كذا انت تريد تفتح مغاره علي بابا والاربعين حرامي طال عمرك؟
1: ومن قال لك اني اريد مغاره علي بابا؟ انت اكيد لبست الكمه مره ثانيه.
2: يعني انت تريد توصل للمكان اللي معك ذلك؟
1: ايوه اريد اوصل للمسؤول الاول في اداره مؤسسه حوريه افريقيا للازياء العريقه وفي اسرع وقت ممكن.
2: شكلك دارب ليله القدر.
1: ايه حصلت ليله القدر في شهر ذي القعده واستغنيت.

0: شوي، إيش رأيك تكوني موظفة في مكتب المحاماة مع أخوهم الكبير صقر أبو مرتب ممتاز؟
1: أيوة، بس اللي عرفه إنه هو عازب.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: الله يهديك بس يا دليلة، أنت بتشتغلي في مكتبة تراك ما في بيته.
1: طيب، وأم خالف قال إنه بيعوضني عن السيارة اللي تكنسلت.
0: أكيد راح يعوضك، لكن بس من يرجع من سفرته.
2: وبعدين ما حد يشتري الأثاث قبل البيت.
1: ما فهمتك.
2: تقولي سيارة يعني مصاريف وبترول وسيرفس وغيره، وكل هذا بيكون صعب بدون الوظيفة المضمونة.
0: ما دام إنك سكتي فأنا بدبر لك موعد مع صقر بعد ما راح آخذ موافقته.
1: يعني هو ممكن يرفض ومع إنه هذه أوامر مخالف؟
2: ومن قال لك إن كل شيء يقول عليه مخالف يتنفذ بالغصب عن الكل؟
1: لا لا، ما حد قال، بس يعني
0: يا دليلة، مخالف إذا بغى شيء يطلب ما يامر، وإذا أحد طلبه شيء يعطيه بكيفه بدون ما يتردد. أما اللي يحاول يحوم حواليه ويحاول يستغله ويستغفله، فهذا ما يستحق يوقف معه حتى لو دقيقة واحدة قدامه. فهمتي إيش قلت لك أنا الحين؟

0: ول ول ول ول بعد رشاش ام بي 5 هذا اللي شغلت تعقيله في وجهها. بعد ما اظنها بتقول شيء.
1: يعني تلطعني 3 ساعات انتظرك وانت تعرف لما انا اكون معصبه يمكن اغلط فوق اي واحد.
2: ما اسمع منها الا التهديدات والاوامر وكانها اشترتني. دو كلهم الحين يتمسخروا مني بسببها. اظن جاء الوقت اللي تعرف فيه حدودها.
1: انت ليش ما ترد علي؟ ها؟ انت ليش ما ترد علي؟ ليش ما ترد علي؟ ما تسمعني اكلمك ولا قاك الصمم؟
2: اسمعك امري. وين تريديني اوصلك؟
1: وين بعد؟ البيت. هو بالمرة انا اريدك تسحب لي 20,000 من المبلغ اللي عطاني اياه مخالف.
2: يوف. لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليش؟
1: اريد اغير سيارتي.
2: بس سيارتك بعدها ما كملت سنة.
1: والله اللي يغيرن سياراتهن كل 6 أشهر ما أحسن عني.
2: هو صحيح إنهن ما أحسن عني، بس انتي قلتي لي شغل المبلغ بالكامل في سوق الأوراق المالية.
1: وانت لحقت تشغل كل المبلغ هناك؟
2: طبعا، والحسن حظك الفتاك أن المبلغ جف وقته ودخلته في أكثر من شركة اكتتاب جديدة وممتازة، أرباح سريعة ومضمونة بعد.
1: إنزين، بشوف إيش يطلع من وراء وجهك هذا اللي كل شوية يتلون.
2: وعدك عن قريب بتشوفي في وجهي لون واحد بس، وما أظن أنه بيعجبك يا غزالة.

0: طمنيني، ما كيف شفتي خليل لما تكلمتي معاه هذه اليومين؟
1: لقيته عود أخضر فيه الخير، طلع من جذع فاسد سرقت الدنيا. الله يهدي أبوه. بس
0: كلهم ما بيتوقفوا عن اللي سويوه إلا لما ينصدموا صدمة تخليهم يعيدوا حساباتهم كلها ويعرفوا إن الحياة أبسط بكثير.
2: هذا الأبو خالد اللي ما عاجبنك اليوم في يوم من الأيام بيكون لك مثل البلسم.
1: أيوة بلسم على فؤادك أنت، مثل أمه حورية أفريقيا.
2: الله يا سلام عليك يا مسرتي، جبتي لي الاسم التجاري المميز اللي كنت أدور عليه من أيام.
1: مطلوب مالك؟ لا يكون تلبس بسبب خاتم أبوي اللي في صبعك.
2: حورية أفريقيا، يا سلام، هذا هو الاسم التجاري لكل مشاريع القادمة هنا وفي خارج البلد. البداية عندي وانتو مخالف بتكمل.
0: أعرف أنك سرحتي، بس ممكن أسألش ليش طلبتي مني ألبس خاتم أبوي قدام أخواني؟
1: من يدري، يمكن سره بيساعدك عليهم.
0: إذا في راسك شيء ولازم تخبريني إياه.
1: بخبرك أكيد، لكن ما قلت لي خليل في إيش تريده؟
0: هذا جاي يتنطط. أقول لك خليل ينطبق فيه المثل اللي يقول يوضع سره في أضعف خلقه.
3: كيف؟ إيش فاتني عشان أرحل معكم؟
1: أقول لك ما أظن أنه خليل ينفع للمهمة اللي تريده علشانها.
3: ومن قال أني ما أنفع للمهمات حبه؟ أنا أصلاً مخلوق للمهمات.
0: لا لا لا لا، بس بس بس شكله يقول أنه يجي منه.
3: يجي مني ونص بعد، وأنا جاهز لأي شيء. تريد أسوي مشاكل تبى تضارب تبى تصل في شنان ونروح.
1: عاد أنت ما نقيت غير المشاكل؟ ترى مادح نفسك كذاب.
3: شوفي أنا يعني أنا ممكن أكون كذاب، لكن كذاب يعني مع إيقاف التنفيذ. أنا موهوب أصلي ما ولايتي.
0: زين طيب، وإذا ريدك تحل المشاكل بدل ما تسويها؟
3: طب كيف كذا الكلام تغير؟ حل مشاكل صعبة شوية، حل مشاكل. لكن إذا تريدوني أحل المشاكل فأنا أقولكم أنتوا وصلتوا للشخص المناسب. محدثكم خليل.
1: ولو بغينا تتسبل
3: حبو، ترى هي هذه الخدمة الحقيقية اللي متوفرة عندي.
0: إذا اسمعني، استعد عشان نبدأ من أمر بكرة.
3: طيب ممكن أختار لي مساعد في هذه المهمات؟
1: مساعد؟ بعد ومن هذا المساعد إن شاء الله؟
3: من غيره دكتور شنان.
0: عجب ما نختار شنان بدل عنك أنت.
3: إيش؟ لا لا لا، بس شنان خليه يروح، ما شنان مشغول عنده مهمة غيرها.

وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: مخالف ملتزم جدا.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ومثيرة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم نتخيل تحولاً لم يسبق له مثيل في تاريخ الجنس البشري. ماذا لو أن سكان الكوكب من مشرقه إلى مغربه استيقظوا وقرروا قطيعة نهائية مع اللحم والمنتجات الحيوانية؟ ماذا لو أصبح البشر جميعاً نباتيين؟
4: إنه سيناريو يبدو للبعض حلماً بيئياً جميلاً، وللبعض الآخر كابوساً اقتصادياً واجتماعياً. نحن نتحدث عن نهاية عصر الثروة الحيوانية كمصدر للغذاء وبداية ثورة خضراء شاملة ستعيد رسم خريطة الأرض وتغير بنية اقتصاد الدول وتؤثر حتى على صحة أبداننا وطريقة تفكيرنا.
3: أول ما سنلحظه هو التأثير البيئي الصادم. تقول الدراسات إن تربية المواشي تنتج غازات دفيئة أكثر مما تنتجه جميع وسائل النقل في العالم. إذن في عالمنا الافتراضي سينخفض الاحتباس الحراري بشكل كبير، وستبدأ طبقة الأوزون في التعافي بسرعة مذهلة. هل نحن أمام كوكب يتنفس الصعداء بعد قرون من الاختناق؟
4: بالتأكيد، وليس هذا فحسب، بل سنستعيد مساحات شاسعة من الأراضي. تخيلي أن ثلث مساحات اليابسة على كوكبنا تستخدم حالياً لرعي الماشية أو لزراعة المحاصيل التي تغذيها. حين يصبح الجميع نباتيين، سنحول هذه المراعي إلى غابات كثيفة أو إلى مزارع للفواكه والخضروات التي تغذي الإنسان مباشرة. هذا سيعني انتهاء ألم الجوع العالمي، لأن كمية الحبوب التي نعطيها للأبقار تكفي لإطعام مليارات البشر.
3: ولكن دعنا ننظر إلى الوجه الآخر للعملة. ماذا سيحدث للاقتصاد العالمي؟ هناك دول كاملة يعتمد اقتصادها على تصدير اللحوم والألبان. ملايين الوظائف ستختفي بين عشية وضحاها. مربو الماشية وأصحاب المسالخ وتجار اللحوم وحتى مطاعم الوجبات السريعة، سنكون أمام أزمة بطالة عالمية تتطلب سنوات طويلة ليعود التوازن من خلال الانتقال إلى الصناعات النباتية.
2: ماذا لو؟
4: هذا صحيح، ولكن الإنسان كائن يتكيف. سنرى انفجاراً في الابتكار الغذائي. سيصبح علماء الغذاء هم المهندسين الجدد لبناء بدائل نباتية تمنحنا نفس الطعم والقيمة الغذائية. كما أن نظام الصحة العالمي سيتغير، ستنخفض نسب أمراض القلب والضغط والكوليسترول وبعض أنواع السرطان التي ترتبط باستهلاك اللحوم المصنعة. ربما تقل ميزانيات المستشفيات وتتوجه الأموال للأبحاث العلمية وتطوير العقل.
3: ولكن ماذا عن الحيوانات نفسها؟ لو توقفنا عن أكلها، فماذا سنفعل بمليارات الأبقار والأغنام والدجاج الموجودة حالياً؟ هي حيوانات تم تهجينها لتعيش في المزارع لا في البرية. إذا أطلقنا سراحها فقد لا تنجو، وإذا بقيت فهي تحتاج لرعاية وغذاء دون مقابل مادي. سنواجه مسؤولية أخلاقية كبيرة تجاه هذه الكائنات التي أوجدناها بأعداد هائلة لأغراضنا الشخصية.
4: نقطة جوهرية، ربما نشهد ظهور محميات طبيعية للحيوانات المستأنسة، حيث تعيش بقية حياتها بسلام بعيداً عن سكين الجزار. كما أن التنوع البيولوجي سيعود للإزدهار، الصيد الجائر في البحار سيتوقف وستمتلئ المحيطات بالأسماك والكائنات البحرية التي كانت على وشك الانقراض. سيصبح البحر مكاناً للجمال والتأمل فقط، ليس مصدراً للصيد التجاري.
3: ولا ننسى البعد الثقافي، الطعام جزء أساسي من هويات الشعوب. تخيل موائد الأعراس والمناسبات الاجتماعية بلا ذبائح أو أطباق تقليدية تعتمد على اللحم. سيكون هناك حداد ثقافي في البداية، ثم سيبتكر البشر طقوساً جديدة تقوم على الاحتفال بثمار الأرض. ستتغير أمثالنا الشعبية وقصائدنا وحتى طريقة تضييفنا للغرباء.
4: هذا يقودنا إلى سؤال عميق، هل سيصبح الإنسان أكثر رقة وسلاما؟ يعتقد البعض أن الابتعاد عن أدوات القتل والدم في طعامنا سينعكس على سلوكنا النفسي، سيقل ميلنا للعنف وسنصبح أكثر رحمة، ليس فقط بالحيوان بل بأنفسنا وببعضنا بعضا. إن النظام الغذائي ليس مجرد وقود للجسد، بل هو فلسفة حياة.
3: ومع ذلك سيبقى التحدي في تأمين البدائل، سيكون على الدول الصحراوية أو المناطق الباردة جداً التي لا تنمو فيها الخضروات بسهولة ابتكار تكنولوجيا زراعية متقدمة مثل المزارع الرأسية والصوب الزجاجية الذكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. لن يعود الاعتماد على استيراد اللحوم المجمدة خياراً مطروحاً.
4: بالضبط، سيكون عالماً أخضراً بالمعنى الحرفي. ستختفي الروائح الكريهة للمصانع والمزارع الكبرى، وستحل محلها رائحة الأزهار والتربة الخصبة. سيصبح الإنسان حارساً للأرض لا مستهلكاً لمواردها. ربما لن نكون بشراً خارقين، لكننا سنكون بشراً أكثر تصالحاً مع الطبيعة التي نحن جزء منها.
3: في ختام حلقتنا، يبدو أن التحول للنظام النباتي الشامل هو عبور من غابة الاستهلاك إلى واحة الاستدامة. قد نفقد مذاق قطعة لحم نحبها، لكننا سنكسب كوكباً ينبض بالحياة لأجيال قادمة.
4: أعزائنا المستمعين، نترك لكم بعد هذه الجولة حرية التخيل. كيف سيكون طبقكم المفضل في هذا العالم الأخضر؟ شكراً لكم على حسن المتابعة. نلتقي بكم في خيال جديد، وإلى ذلك الحين كونوا بخير.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026. 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: إذاعة سلطنة عمان. المستكشف الرقمي، رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. المستكشف الرقمي عبر إذاعة سلطنة عمان مع عبدالله البحراني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، مستمعين الكرام، أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التقني المستكشف الرقمي. نرحب فيكم في حلقتنا اللي تيكم كل يوم سبت مستمعين الأحبة من الساعة 8 إلى 9 مساء، نستعرض الجديد في عالم التقنية، نتناقش وإياكم في الجديد المستمر في هذا العالم المضطرد في عملية التحديثات. حلقتنا الماضية مستمعين الأحبة تكلمنا عن البصمة الرقمية. لما تقول البصمة كذا تبي تخرع واحد ولا تبي تقول البصمة الرقمية، يعني في في في في شيء مو صح، يعني تعرف يعني البصمة الرقمية وجودك على الانترنت، شو اللي تترك انت من اثر. انت اللي حين قاعد في يعني فتحت تليفونك، دخلت على الانستغرام وطلعت تسجلت بصمة وطلعت، معناتها دخلت على جوجل كتبت شغلة وطلعت، انت سويت بصمة رقمية وطلعت، فتحت موقع معين شفت شغلة معينة خليت بصمة رقمية وطلعت. فعاد احنا كنا في الحلقة الماضية قاعدين نقول شنو البصمات اللي تركتونها على الانترنت. طيب هل هي بصمات زينة، بصمات شينة، استفدتوا منها، فادتكم، ضرتكم، عرفتوا؟ غير كذا تكلمنا عن شغلة وايد مهمة مستمعينا الكرام، واللي هي موضوع النشر الأبوي. الأهل المخترعين المنتسقين احنا نسميهم باللغة العامية، وبالذات الأم

يعني لأن اليوم في العالم التقني مستمعينا الأحبة، مو شرط أنه هو يعرفك ويعرف اسمك ويعرف عائلتك على أساس أنه هو يعني يقدر أنه هو ينصب عليك أو يحتال عليك أو يضرك. اليوم إذا أنت على بالك أنه هم يعني مثلا يعني ياخذ المعلومة من أول دقيقة وبعدين يعني يا يستخدمها يا يقطها، لا تخيل ان يعني احنا اللي تكلمنا في الحلقه الماضيه اللي هو ان من اول ما مثلا خلينا نقول المولود هو في بطن امه، لما الام تروح المستشفى ويسوون لها سونار وتطلع صوره الطفل البيبي داخل بطن الام، تقوم الام صورت الصوره وحطتها حق الاهل، يا في الواتساب يا في الانستغرام يا في الحاله العمه الخاله قاموا يحطون قاعدين يستقبلون يا اهل جديد. تخيل ان في ناس نفسها طويل أنها تنتظر هالياهل أكثر من 10 سنوات على أساس أنه يحتالون عليه، يكون من ضمن قواعد بياناتهم. إيه في بالك أن في ناس تخطط بهذا الشكل أو بهذا الأسلوب أنه ينطرون هالياهل يكبر عشان يستخدمون شخصيته اللي أنتوا عطيتوهم إياها مجانا وهو ما يدري مسكين. تخيل أن ولد ياهل يكبر يقاضي أبوه ليش أنت نشرت لي صورتي وأنا ياهل، تخيل تخيل يعني ممكن يصير هالموضوع ولا لا. فعشان كذا دائما احنا نقول يا جماعة الخير، مو كل شيء تحطه على الانترنت، مو كل شيء تشاركه ويا الناس، خاصة العامة الام والعمة والخالة، ونضيف عليهم الخوات بعد شوي، عرفت؟ وايد حطوا بالكم من هذه النقطة مستمعينا الأحبة. فتكملة على هذا الموضوع اليوم مستمعينا الأحبة، اكيد راح شوي نتكلم ليش احنا قاعدين نقول عن البصمة الرقمية، ونبي نوصل لكم فكرة انت لما تدخل الحين في الوقت الحالي، اتكلم عن يعني اذا صح التعبير اليوم السبت 23 من شهر مايو. طيب لو انت دخلت على الانترنت ودخلت يعني مثلا على شبكات التواصل الاجتماعي على اي خدمة من الخدمات اللي موجودة، طيب شو اللي يصير معك؟ نبي نوضح لكم هذه الفكرة عشان انت من المفترض تاخذ حذرك بشكل مستمر. طيب دايما تاخذ حذرك بشكل مستمر. فاليوم احنا ومن خلال حلقتنا للمستكشف الرقمي راح اكون معكم كالعادة بإذن الله بالإعداد والتقديم عبد الله بن ناصر البحراني مع المخرج الزميل المنتصر بالله العامري. طيب أنا حين بقول لكم شغلة، تخيل عزيزي أنك أنت قاعد تتمشى في السوق، تتمشى على ريولك ها في السوق، طيب ودخلت واحد من المحلات التجارية، محل تجاري تقليدي عادي، البايع اللي موجود في المحل يشوفك دقيقتين تقريبا، طيب في هذه الدقيقتين هو يطالع ملابسك اهتماماتك شنو انت قاعد طالع، اي سلعة قاعد تشوف، ممكن يتأكد يعني انت يعني مثلا من مسقط ولا من برا مسقط او من دولة خليجية او غير كذا، طيب يتأكد، ولما تطلع يخلص كل شيء صح، دخلت عنده درت لفيت في هذا الوقت وهو شاف اللي شافه، طيب باللي تشوفه عينه في الوقت اللي انت دخلت فيه. طيب لكن لما تدخل متجر رقمي، ويكثر المتاجر الرقمية اللي صارت الحين اليوم، المتاجر الرقمية مو بس ترى مواقع احنا ندخلها على الـ على الـ على الانترنت والتطبيقات الإلكترونية رقمية اليوم، حتى شبكات التواصل الاجتماعي والإعلانات اللي موجودة فيها وغيرها. طيب المتاجر الرقمية، اللحظة اللي يحمل فيها المتصفح مالك اللي انت فتحت فيه صفحة الموقع، انا بقول لكم شو اللي يصير. تخيل عد معي، المتصفح بشكل تلقائي يرسل بطاقة تعريف تقنية للموقع تحتوي على عشرات الحقول، الموقع يحمل في الخلفية عشرات السكريبتات يعني السيناريوهات من شركات اخرى، اعلانات تحليلات وغيرها، كل واحدة من السكريبتات تبدأ باستجواب جهازك للحصول على المزيد من المعلومات. انت متخيل؟ شوف انت الحين بس فتحت المتصفح، لما دخلت المتصفح، المتصفح يقوم يحمل السكريبتات بدون ما تدري على جهازك،

0: طيب، وهذه السكريبتات جاية من شركات إعلانات وشركات خاصة بالتحليل وشركات أمنية وغيرها وغيرها من من من من من الجهات المختلفة. كل واحدة من هذه الجهات يعني اللي عندها سكريبت تبدي تسأل الجهاز اللي أنت دخلت منه للحصول على معلومات. كل هذه البيانات تجمع وترسل إلى خوادم في أماكن مختلفة في العالم. الخوادم طبعا اللي هم السيرفرات احنا نتكلم عنهم، يعني موفرات الخدمة المختلفة اللي موجودة نسميهم خوادم. طيب، كل هذه البيانات مثل ما قلنا تجمع وترسل في خوادم إلى خوادم في أماكن مختلفة في العالم، ثم تربط ببياناتك السابقة من مواقع ثانية أنت دشيتها. بالله عليك، جهازك شنو يعرف عنك؟ أنت يعني اسأل نفسك، ها؟ جهازك شو يعرف عنك؟ جهازك وايد يعرف عنك، عرفت؟ فأنت حين متخيل أنك أنت لما تدخل مثل هذه المواقع شو اللي يصير معك؟ إنزين، الفكرة كلها بتقول لي عبد الله أنت الحين قاعد تخرعنا، الله يهديك، تخوفنا، يعني الحين معقولة يعني هذا كله يصير من مجرد أن أنا أدخل على موقع؟ قلت له نقول لك أيوة هذا اللي يصير، لكن طبعا هو مو كله سيء، لأنه هم لما يعرفونك ويعرفون طبعك الزين ترى شي يسوي الزين يقعد يخدمك، يقول والله هذا يحب الأكلة الفلانية، يحب الملابس الفلانية، يحب السفرات الفلانية، يحب التعليم المعلومات الفلانية، يقوم يظهر لك إياها ويطلع لك إياها ويساعدك. لكن لو أنت تدخل على مواقع يعني ها على قولة إخواننا المصريين لمؤاخذة باللفظ يعني، طيب يعني تدخل على مواقع لك عليها شوي، هذه وين تودي بياناتك؟ وين تودي معلوماتك؟ عاد حطوا بالكم مستمعين الأحبة، وهذا يعني الفكرة اللي احنا حبينا نوصلها لكم في بداية حلقتنا لليوم. فاصل ونرجع نتواصل.
1: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: المستكشف الرقمي، رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. المستكشف الرقمي عبر إذاعة سلطنة عمان مع عبدالله البحراني.
3: رجعنا لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المستكشف الرقمي. طبعا مستمعين، احنا نرحب فيكم بمداخلاتكم، وجهات نظركم، استفساراتكم على قنوات الاتصال المختلفة اللي موجودة عندنا في البرنامج. اللي بيتصل فينا بشكل مباشر على الاستوديو احنا نرحب فيه على 2469-2666 2469-2666، واللي حاب يتواصل معنا من خلال برنامج الواتساب سواء كان برسالة نصية أو أنه هو ممكن يعني يرسل لنا رسالة صوتية، احنا نرحب فيه على 7244-2010 7244-2010. طيب، في رسالة وصلت للبرنامج، رسالة صوتية نسمعها شو تقول.
4: السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا أستاذ عبد الله، وأمسي بالخير للجميع في هذا البرنامج الرائع. بغيت مداخلة لو أنه ما خارج الموضوع اليوم. أستاذ عبد الله، بس الأسبوع اللي طاف يوم الأحد حاولت أحصل على الرابط للحلقة، ما قدرت أحصل، فتشت علي، تعبت يوم كامل وأنا فتش، ما قدرت أحصل رابط الحلقة. كنت بغيت رابط الحلقة أساس أسمع مرة ثانية من جديد، فللأسف ما حصلت يعني، وغير ممكن أحصل. أعذرني على هذا السؤال.
3: بالعكس عزيزي، حياك الله وأهلا وسهلا فيك في حل برنامجنا، ونتشرف بمتابعتك لنا واهتمامك أنك أنت تسمع الحلقة مرة أخرى. أول شيء طبعا برنامجنا احنا ييكم على الهواء الحين بشكل مباشر، ويعاد يوم الأحد من الساعة 1 إلى 2 ظهرا مرة ثانية على الإذاعة. طيب، في طبعا تطبيق عين اللي معروف، هو التطبيق الخاص بإذاعة سلطنة عمان، بإذاعة الشباب، بالبرنامج الإنجليزي، بالأف أم الإنجليزي، عندكم أيضا التلفزيون سلطنة عمان، البث الحي المباشر، وطبعا في أرشيف حلقات مختلفة. فبالتالي يمكن يعني احنا طبعا احنا من نخلص الحلقة، من المفترض أن بالفعل أن الحلقة تكون موجودة في اليوم الثاني، لكن أحيانا تأخذ يوم أو يومين إلى ما تشوفها أو تحصلها مرة أخرى على التطبيق. عشان كذا يعني أنا أقول لك انتظر شوي عزيزي. طيب، وإن شاء الله بتحصل أرشيف الحلقات الخاصة ببرنامج المستكشف الرقمي موجودة على تطبيق عين. شكرا لك وعلى متابعتك واهتمامك. تعالوا مع بعض مستمعين الأحبة نعمل تشريح للبصمة الخاملة. طيب، شنو اللي يتجمع في الحقيقة يعني؟ خلينا نتكلم، احنا تكلمنا عن البصمة الرقمية. طبعا البصمة الرقمية الحلقة الماضية احنا ركزنا وايد على موضوع الأطفال والاهتمام بشكل أو آخر بعدم نشر صورهم، تطوراتهم، الأشياء اللي تصير لهم على شبكات التواصل الاجتماعي العامة. يعني فإذا كان ولا بد من المفترض أن تكون يعني في مجموعات مغلقة ما بين الأهل بروحهم، يعني هذا اللي هو من المفترض أن اللي يصير يعني. طيب، اليوم احنا تكلمنا عن البصمة الرقمية اللي يتركها أي شخص عند زيارته لأي موقع إلكتروني لأي خدمة إلكترونية على الأنترنت. طيب المستوى الأول، خلينا نتكلم عن المستوى الأول، ما يرسله متصفحك بالشكل التلقائي، يعني المتصفح مالك شنو اللي يرسل بالضبط لما أنت تدخل عليه. طيب بالإنجليزي يعني هذا يسمونها البصمة السلبية، passive fingerprinting. في كل طلب يخرج من جهازك تذهب معلومات لا تستطيع أنك أنت تمنعها. من هذه المعلومات مستمعين الأحبة، أول شيء عنوان الـ IP address. طبعا عنوان الـ IP address يعني هذا مثل عنوان بيتكم، بس هذا عنوانك على الأنترنت. طيب يعطي موقعك الجغرافي بدقة، المدينة أو الحي، ومزود خدمة الأنترنت الخاص فيك. طيب أنت متخيل معي عزيزي أن عنوان الآي بي يعني هذا أول شيء يتم إرساله، موقعك الجغرافي بدقة، المدينة، الحي اللي تسكنه، مزود الخدمة الأنترنت الخاص فيك. طيب في شغلة يسمونها أيضا سلسلة User Agent، هذا نظام التشغيل الكامل بإصداره ونوع المتصفح وإصداره. طيب اللغات، يعني اللغات المقبولة، لغاتك المفضلة يعني بترتيب الأولوية. زين بصمة فريدة لكيفية تفاوض جهازك على الاتصال الآمن مع الموقع، طبعا يسمونها بصمة التشفير. ترتيب الحقول يعني اللي يسمونها الـ HTTP الهيدر أوردر. حتى ترتيب الحقول نفسه يختلف من متصفح لآخر ويستخدم كبصمة. فالنقطة اللي احنا بنقولها كل هذا يرسل قبل أن تظهر الصفحة على شاشتك. شوف انت يعني لما تشتغل تقول ضغط كتبت مثلا google.com فتح، في الفترة اللي هو قاعد يفتح فيها هذه وقبل لا تفتح الشاشة كلها، هذه الأشياء كلها انرسلت لجوجل عنك انت، عرفت؟ فكل هذا يرسل قبل أن تظهر الصفحة على الشاشة، ولا توجد أي خاصية في المتصفح من الأساس لإيقافه، لأن ضروري أصلا لعمل الأنترنت. الأنترنت قائمة على هذا الأساس من الأساس يعني. فلحد الحين هذه الأشياء اللي احنا نتكلم عنها أشياء يعني تخليك مستمعي العزيز أنك أنت من المفترض ما تدخل مواقع عشوائية وما تضغط وصلات غير مدروسة أو غير معلومة أو مجهولة الهوية. يعني واحد يقول لك ضغط على اللينك فتح لي المتصفح، ما عجبني طلعت منه، لكن انت هذولا اخذوا خلاص عنوان الاي بي مالك، عرفوك انت من وين، ايش النظام التشغيل اللي تستخدمه، ليش يعني هذه 4-5 شغلات عرفوها من اول ما فتح بس، وحتى قبل لا تظهر لك الصفحه. طيب الحين منروح هذا المستوى الاول، فلا تستهين بالروابط ولا تقول شو اللي بيطلع لي، شو اللي بيفتح لي، ايش اللي بشوف، ايش اللي يعني ما صار شيء عندي في الجهاز. هو مو لازم يصير في نفس الوقت. انت لما تضغط على اي رابط انت الحين اعطيت معلوماتك، يعني كأنك انت دخلت ضربت باب بيت ناس، فتحوا لك الباب، شافوك وعرفوك وسكروا الباب وطلعت بس خلاص. طيب المستوى الثاني، ما يستخرجه الموقع. طيب وهنا تبدأ القصة الحقيقية، بالإنجليزي مستمعين الأحبة يسمونها البصمة النشطة، active fingerprinting. بمجرد أنك تتحمل الصفحة تبدأ السكريبتات اللي احنا تكلمنا عنها في بداية الحلقة تعمل بصمت لتجمع التالي. طيب أول شيء الموقع راح يطلب من متصفحك رسم نص أو شكل غير مرئي في زاوية مخفية في الصفحة. كل بطاقة رسوميات اللي هي الجرافيك بروسيس يونت في العالم ترسم هذا النص بفروق ميكروسكوبية بسبب اختلاف خوارزميات يعني اللي هي تشتغل على عمليات الرسم. المهم النتيجة صورة بصمتها فريدة لجهازك تقريبا. يعني تخيل كل جهاز، أي جهاز إن كان، جهاز لوحي، جهاز كمبيوتر، لابتوب، تليفون، تدخل منه كأنها تكون حقه بصمة يونيك. هذه البصمة اللي اللي اللي ما في جهاز ثاني عنده بصمة غيرها، يعني ما يصير يختلطون مع بعضهم بعض، عشان كذا يسمونها صورة بصمتها فريدة للجهاز. طيب، فهذه يسمونها بصمة اللوحة. هذا أول ما تبدي أنت تستخدم الموقع. بعدين بصمة الرسوميات ثلاثية الأبعاد، نفس الفكرة لكن مع رسم ثلاثي الأبعاد، تكشف بطاقة الرسوميات بالتحديد وتعريفها والذاكرة الخاصة فيها الجرافيك بروسيس يونت اللي موجودة عندك. بعدين البصمة الصوتية، الموقع يولد موجة صوتية غير مسموعة ويحلل كيفية معالجة جهازك لها. الفروق الدقيقة في معالجات الصوت تنتج بصمة أخرى. أنتم متخيلين مستمعين الأحبة أن هذا كله قاعد يصير وأنت ما تدري وأنت بس فتحت موقع؟ طيب، خصائص أخرى يجمعها السكريبت واحد في أجزاء من الثانية: دقة الشاشة، المنطقة الزمنية، اللغة وتنسيق التاريخ، قائمة الخطوط المثبتة على النظام، ملحقات المتصفح، مستوى البطارية ونسبة الشحن، حساسات الجوال إذا كان التليفون اللي كنت تستخدم التليفون. طيب، إعدادات إمكانية الوصول. طيب، يعني الحين هذه النقاط كلها برمجيا في سكريبت نزل لما أنت دخلت، وهذا السكريبت قاعد يتكلم مع الجهاز، والجهاز للأسف يعطي هذه المعلومات كلها. طيب، فإحنا نقول مستمعين الأحبة مرة ثانية، واللي إحنا من المفترض أن نستشفه، هذا متى يصير خطير؟ هذا يصير خطير بس إذا أنت دخلت مواقع مشبوهة، إذا أنت دخلت مواقع ممنوعة، إذا أنت دخلت مواقع يعني ما ما ما تعرفها، ما تعرف أساسها. عرفت؟ هذه المواقع للأسف تقدر تحصل هذه البيانات عنك كلها. بعدين تقول لي والله أنا استغرب هذا، كيف يعني قاموا يعرفوا رقم تليفوني واتصلوا فيني من بلد الفلاني أو من القارة الفلانية ومأذيني؟ لا تستغرب، لأن أنت عطيتهم إياه بدون ما تدري. اليوم الناس تتصفح في تليفوناتها وتصلها روابط عن طريق الواتساب وعن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، في منها المضمون ومنها الغير المضمون. طيب، انت الحين لما تفتح شوف، يعني اوتوماتيكيا سكريبت، يعني لغة برمجية، برمجيات معينة تنزل تتخاطب مع النظام اللي عندك، والنظام اللي عندك يعطي المعلومات. فهذا شيء طبيعي صار، يعني عرفت؟ فعشان كذا انت المعلومات الحين، ان انت راح تعطي المعلومات، هذه شغلة احنا منتهين منها، صح ولا لا؟ لكن انت المفروض تنقي باختصار، انت تعطي معلوماتك لمن؟ منو تبي اللي يعرفك؟ تبي الشركات الحلوة اللي انت تتعامل معاها؟ تبي الجهات الموثوقة اللي انت تتعامل معاها؟ هم اللي يعرفونك. اما جهات مشبوهة للأسف، فمن المفترض يعني لما احنا نقول اول، يعني اول كنا نقول ان يجيك منها فيروس، اول كنا نقول كذي، برامج ضارة ممكن تنزل لك اذا دخلت انت عليها. لكن اليوم نقول لا، ان بياناتك وبيانات جهازك وبيانات عائلتك تروح عندهم. طيب، فعشان كذا النتيجة لما نركب ما بين الاشياء اللي احنا تكلمنا فيها لحد الان، يعني مع المعطيات هذه، يعني تنتج بصمة فريدة لجهازك بنسبة 99.5% تقريبا. الدراسات تسميها يعني يسمونها الانتروبيا بالعربي وبالانجليزي انتروبي، وهذه عبارة تقنية معناها كافية لتمييزك من بين مليارات المستخدمين. يقول لك اليوم أكثر من 3.5 مليار مستخدم نشط على الانترنت، انت حقك بصمة خاصة فيك بروحك، واللي ولدها جهازك، وهم يعرفونك ويقدروا يميزونك ما بين مليارات المستخدمين. والأخطر ان هذه البصمة ثابتة، تستطيع يعني تقدر انت تحذف الكوكيز، تقدر انك انت يعني تغير الفي بي ان وتسوي التشغيل وتخلي وضع المتصفح الخفي، لكن بطاقة الرسوميات ما تقدر تغيرها، الشاشة ما تغيرها، والخطوط المثبتة ما تقدر تغيرها. الموقع يتعرف عليك في الزيارة التالية بدقة كأنك أنت ما طلعت أصلا منه. عرفت؟ فعشان كذا يعني الفي بي ان يساعد صح، ولكن مش 100%. انزين، طبعا احنا تكلمنا وخصصنا يمكن حلقة عن موضوع الكوكيز ودورها في منظومة التتبع، صح ولا لا؟ الكوكيز يعني احنا نقدر نعتبرها الطبقة الأقدم والأبسط في التتبع، لأن الكوكيز هو عبارة عن ملف صغير نصي يحط الموقع على جهازك عشان يتذكرك، وهم نوعان، واحد اللي هو يسمونه الطرف الأول اللي هو يعني الفيرست بارتي كوكيز، يحطها الموقع لما تزوره، مهمته إنه هو يتذكر لما أنت تحط اليوزر نيم والباسورد، إنزين يتذكر الأشياء اللي أنت حطيتها قبل، وهو مهم يعني على أساس إنك أنت لو دخلت على موقع استخدمت الموقع طلعت من الإنترنت رجعت مرة ثانية يرجع من آخر مكان اللي أنت وقفت فيه. طيب، لكن هو ما يطلع البيانات حق جهة أخرى غير الجهة اللي هو جاي منها. طيب، أما الكوكيز يسمونها الطرف الثالث، هذا يضعها موقع آخر غير اللي أنت تزوره، عادة تكون شبكة إعلانات. يعني خلينا نقول مثال، لما تدخل على موقع جريدة فيها سكريبت عن شبكة إعلانات مثلا دبل كليك التابعة حق جوجل، هذا السكريبت يخلي واحدة من الكوكيز على جهازك، ولما تدخل انت بعد ساعة موقع طبخ مثلا في نفس السكريبت يقول يقول يقول يعني دبل كليك يقول لك اهلا هذا نفس الشخص اللي كان قبل ساعة موجود في الموقع اللي كان في الجريدة. النتيجة انه هو يبني ملف عنك يتضمن كل المواقع اللي زرتها واللي فيها السكريبتات الخاصة فيهم. فيعني من اقوى يعني الكوكيز اللي هي الخاصة بالطرف الثالث اللي هي طبعا اللي تجيك من جوجل واللي اسمها دبل كليك، اللي هي أكبر يمكن جهة تجمع بيانات في العالم يعني عن الناس بشكل بشكل بشكل حتى individual، احنا نسميه بشكل يعني فردي، لدرجة انهم ما يعرفونك وين رحت وين جيت والمواقع اللي انت زرتها، لأن هما يعني السكريبتات مالهم يعني يعطونها حق مواقع ثانية هي اللي تحطها في الموقع الخاص فيك. عشان كذا خلينا نسمع هذه الإحصائية اللي تقول يعني في دراسة على 103 مواقع إخبارية يعني وجد أن نطاق دبل كليك التابع لجوجل موجود على 86% من المواقع. متخيل؟ يعني أنت على كثر أنك ما تدخل جوجل كمحرك بحث، ممكن تستخدم الجيميل وتستخدم أشياء ثانية، إلا أن يعني نطاق يعني أن 86% من المواقع الإخبارية القوية الكبيرة اللي موجودة على مستوى العالم فيها دبل كليك الخاص بجوجل. شنو معنات هذا؟ معنات أن جوجل يستطيع نظريا رسم خريطة كاملة ل 86% من تصفحك اليومي باختصار، عرفت؟ فبالتالي يعني هو يمكن يعرفك أكثر عن نفسك، عرفته؟ فبالتالي مستمعين الأحبة من المفترض اليوم، يعني أنا كل هذا الكلام اللي أنا قاعد أقول لكم إياه واللي أبي أركز عليه نوعا ما، مو معنات أن الإنترنت سيء مرة ثانية، بالعكس، مو معنات أن لما يجمعون البيانات عنك أن هذا، ترى البيانات وايد مهمة، لأن الذكاء الاصطناعي عشان يخدموك بشكل أفضل لازم يعرفونك، كيف أخدم واحد ما أعرفه؟ لكن يعني إذا أنت تدخل مواقع زينة فأنت تشارك بياناتك مع جهة زينة ما تخاف، لكن اتجنب عزيزي المستمع ولو للتجربة ما تدخل على مواقع مشبوهة ولا لينكات. يعني الحين ما نتكلم عن كوكيز، نتكلم عن أن هم بالفعل يوم يجمعون هذه البيانات عنك وتتجمع بالفعل، عرفت، مو بنفس الوقت يتم تطبيقها عليك، لا، تظل فترة، وهذه الفترة اللي يظل فيها ممكن تاخذ سنوات أحيانا، وفجأة تصير لك عملية نصب أو تصير لك عملية احتيال أنت طبعا ما تتوقعها. الحين لما نشوف يعني هذه الأشياء كلها تقول يا ربي من يستخدم هذه التقنيات وليش؟ طيب، لأن شركة الإعلانات بشكل عام يعني هم الأشهر في عملية الاستخدام، والهدف أنهم يبنون ملف سلوكي مفصل عنك لاستهدافك بإعلانات شخصية بدقة. تقول يا ربي كيف عرفوا عني؟ اثنين قاعد يتكلمون عن سيارة، والله السيارة طلعتها في الانستغرام، السيارة طلعت له باليوتيوب، السيارة فتحت التلفزيون طلعت له، باقي يفتح يعني أي شيء ثاني ويطلع على الإعلان داخله فيه، عرفت؟ فهي الفكرة هنا. فالملف يحتوي على افتراضات مثل ذكر 35 ل 45 سنة قبل طفلين، اهتمامات تقنية وسيارات مثلا، في رحلة شراء عقار خلال 6 أشهر، مهتم بصحته، نقطة ضعف عاطفية، الإحساس بالحنين، يعني في وايد أشياء تتم تجميعها عنك بس أنت ما تحس فيها يعني. فعشان كذا تصير أنت موجه بطريقة غير مباشرة. في شركات يسمونهم وسطاء البيانات، يسمونهم داتا بروكرز. الداتا بروكرز مستمعين الأحبة هم شركات كاملة مهنتها شراء وبيع هذه الملفات، البيانات اللي قاعد تجيبهم من الطرف الثالث أو من الطرف الأول أو من الطرف الثاني. طيب أبرزها في شركة اسمها أكسيوم، وفي شركة اسمها إكسبريان، وطبعا أوراكل داتا كلاود. تجمع البيانات من مئات من مئات المصادر وتبيعها حق المعلنين، شركات التأمين، شركات التوظيف، أحيانا مؤسسات حكومية قانونية، عبر شرائها بدلا من طلبها بأمر قضاء. يعني تتخيل تخيل تخيل أن أهما يجمعون هذه البيانات. يعني عشان كذا أنت تلاحظ أن في شنو، خدمات مجانية. عشان كذا احنا دائما نقول أن ما في شيء مجاني على الانترنت. إذا أنت ما اشتريت المنتج أنت اللي بتصير المنتج، وهذه النقطة وايد مهمة. يعني حط بالك الخدمات الغير مدفوعة هي تحولك إلى منتج لها، التاجر فيك وببياناتك مع الشركات اللي هي تجمع هذا النوع من البيانات، وعلى مستوى دولي طبعا كبير. فمنصات التواصل الاجتماعي عندها أمر مختلف ومخيف أيضا بطريقته الخاصة. لما أنت تحمل أو عندما يحمل موقع آخر مثلا زر الإعجاب في الفيسبوك أو أو أو بالبيكسل الإنستغرام، شو اللي يصير؟ شو تتحقق؟ شو تتوقع؟ يعني يقول لك الفيسبوك يعرف أنك زرت هذا الموقع حتى لو أنك لو ما دخلت يعني، وحتى لو ما عندك حساب فيسبوك أصلا. يعني تخيل، يعني ينسب لبصمتك الخاملة اللي احنا شرحناها وتكلمنا عنها في بداية الحلقة، وحين تنشئ حساب يعني يوما ما يربط كل التاريخ اللي هو يعرفه عنك، ويعني وبالتالي هو يكون يعرفك بشكل أو آخر. طيب عشان كذا تلاحظون يمكن يطلع لكم على الانستغرام من وقت لآخر موضوع، وهذا الموضوع يقول لك ادخل على الموقع الفلاني وبتستغرب إيش اللي موجود عنك على الانترنت. زي من وين يابوا هذه الأفكار عني عن الانترنت وكيف عرفوا عني؟ هذه البصمات الرقمية اللي انت دخلتها من خلال تصفحك للانترنت، من اول ما مسكت تليفون، من اول ما فتحت لابتوب، من اول ما استخدمت جهاز كمبيوتر، كلها اصبحت موجودة. اذا مستمعين الاحبة، حياكم الله معنا في حلقتكم من برنامجكم المستكشف الرقمي. حياكم الله معنا. اللي حبي يتواصل معنا على 7244-2010 أو 2469-2666. ومساءكم تقني.

حياكم الله مستمعينا الأحبة، مستمعينا الأحبة على هذه الأنغام الجميلة. طيب، معاكم محدثكم عبد الله البحراني مع زميل المنتصر بالله العامري والمستكشف الرقمي. في رسالة عندنا تقول حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك عليكم هذه الأيام العظيمة، الله يبارك فيك وبأيامك إن شاء الله يا رب. طيب مستمعين الأحبة، ايش رأيكم بهذا العنوان؟ وظيفتك في الزمن الذكاء الاصطناعي، شو أخبارها؟ لما نقول وظيفتك في الزمن، في زمن الذكاء الاصطناعي، وليش يا رب أنا قاعد أقول هذا الكلام؟ وفي سؤال يعني تحت لما نقول وظيفتك في زمن الذكاء الاصطناعي، أقول لك هل أنت مستعد أنك أنت تطور من طريقتك في عملك الوظيفي، أنك أنت تدخل الذكاء الاصطناعي فيه، او انه يكون الذكاء الاصطناعي من ضمن الاشياء اللي ممكن تساعدك في عملية تطوير ادائك الوظيفي ولا لا؟ طيب يقول لكم وفقا لتقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2025، انه يقول لكم سيشهد سوق العمل العالمي اعادة هيكلة كبرى بحلول عام 2030. ترى ماكو 2030، ثلاث سنوات باقي له، ثلاث سنوات ونص. طيب ايش اللي راح يصير؟ يقول لكم 170 مليون وظيفة جديدة ستولد. انا لما اقرا الرقم قلت يعني في وظائف يعني لما نعد الوظائف بالملايين تطلع، يعني حتى يعني استفسرت عن هذا الموضوع، قالوا هذا اصل يعني من اصل مليار و150 وظيفة مسجلة على مستوى العالم يعني. طيب بعدين سكت ما قدرت أتكلم يعني. طيب ف 170 مليون وظيفة جديدة ستولد في مقابل 92 مليون وظيفة راح تتراجع أو راح تتغير طبيعتها، والنتيجة صافي زيادة 78 مليون فرصة عمل جديدة على مستوى العالم. عشان كذا لازم نقول مستمعينا الكرام أن يعني الذكاء الاصطناعي أصلا ما راح يشيل الوظائف، الوظائف أو العالم راح يحتاج وظائف أكثر. لكن قبل لا نطمنك أو نخليك تقلق، هذه الأرقام لا تعني أن 92 مليون موظف بعينهم سيفقدون وظائفهم غدا. المقصود أن أنواع من الأعمال راح تتغير طبيعتها أو تتقلص تدريجيا، والفرق بين من يتأثر سلبا ومن يستفيد من هذا التحول هو سؤال واحد فقط: هل أنت مستعد؟ أبيكم تحطوا هذا الموضوع وهذه النقطة مستمعين الأحبة في بالكم. طيب الحين راح نقول إن في أحد، يعني خلينا نكلمكم، يعني خلينا عشان نوضح الموضوع بشكل، راح نقول إن خلينا ناخذ مثال ويعني تطبيق عملي عن شخصية اسمها سارة. سارة تشتغل محاسبة في إحدى الشركات. طيب قبل ثلاث سنوات كانت تقضي ست ساعات يوميا في إدخال الأرقام وأن هي تعد التقارير. بعدين دخل الذكاء الاصطناعي وأتمتت كل هذا في دقائق، يعني إن إيه يعني ست ساعات اللي كانت تسويها اختزلتها إلى دقائق بسيطة. الحين نقول هل فقدت سارة وظيفتها؟ نقول لا، لكنها غيرت الأشياء اللي كانت تسويها في وظيفتها. بدل ما كانت تدخل الأرقام أصبحت تحلل الأرقام، بدل ما كانت تعد التقارير قامت تفسر التقارير وتقدم توصيات حق المسؤولين اللي يشتغلون معاها. وفي غضون سنة واحدة سارة الحمد لله رب العالمين ترقت، لأنها ما انتظرت التغيير بل هي اللي قادت التغيير حق عمرها. طيب عشان كذا دائما نقول لازم تكون مستعد مستمعي العزيز، شوف وظيفتك. طيب لأن يعني هذا الموضوع جدا مهم، فإحنا دائما نقول إن المهارات
التي لا تستبدل، في يعني مهارات موجودة عند الإنسان ما يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي. وخلينا نتكلم بأمثلة حقيقية. فعشان كذا السؤال اللي يقول ما الوظائف التي تشغلها معظم المؤسسات اليوم في الوزارات البنوك والشركات؟ زين، راح نلاحظ عندك موظف إدخال بيانات، كاتب مراسلات، محاسب مدفوعات، موظف خدمة عملاء، موظف أرشيف. يعني هذه الوظائف بالذات هي الأكثر عرضة للتأثر. يعني وهذا تقرير من المنتدى الاقتصادي العالمي يقول بصراحة إدخال البيانات، صرف الرواتب، الكاشير، الموظف الإداري التقليدي، زين، من أسرع الوظائف اللي راح تتراجع. ولكن وهنا طبعا جوهر الحديث، يعني هناك مهارات بشرية لن يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يقترب منها. أولا القدرة على القرار في اللحظات الصعبة، أو القدرة على اتخاذ القرار في اللحظات الصعبة. ناخذ مثال، مدير في وزارة يواجه شكوى من مواطن معقدة ما تنطبق عليه أي لائحة موجودة عنده، يحتاج إلى حكم إنساني. فبالتالي أيضا طبيب يقرأ نتائج مريض ويدرك أن الأرقام صحيحة لكن الصورة الكاملة تقول شيء ثاني. يعني التعامل الإنساني في لحظات الأزمات، أو في لحظات الأزمات موظف بنك يجلس أمام عميل، يعني هذا العميل يعني خسر المدخرات اللي موجودة عنده بسبب مثلا احتيال معين، شنو اللي يحتاجه هذا العميل؟ هذا ما يحتاج روبوت يعطيه رقم الشكوى، صح؟ يحتاج إنسان يسمعه يطمنه ويشعر أن هناك من يهتم به. طيب الإبداع المرتبط بالسياق المحلي، الذكاء الاصطناعي يكتب إعلان لكن هل يفهم ثقافة السوق مثلا اللي أنت موجود فيه، ثقافته، طبيعة الناس اللي تتسوق فيه، نوعيتهم؟ هل يعرف ما يحرك مشاعر الجمهور مثلا في المناسبات مثل شهر رمضان، في الأعياد وغيرها؟ عشان كذا بناء الثقة، يعني هذا شيء وايد مهم، إنه يعني الإبداع المرتبط بالسياق المحلي الذكاء الاصطناعي ما يقدر عليه. الشيء الرابع بناء الثقة وإدارة العلاقات أيضا، يعني المدير اللي يحفز فريقه في لحظة إحباط ويجسر العلاقات ما بين الأقسام أيضا لا يمكن استبداله. عشان كذا خلينا نقول الوظائف اللي ممكن يحل محلها الذكاء الاصطناعي، ولكن على الموظف شنو الموظف راح يسوي. يعني فنتكلم عن موظف مدخل بيانات، وهذه الوظيفة يعني على فكرة منتشرة في المؤسسات، الوزارات، الشركات، البنوك، موظف ادخال بيانات اسمه. شنو اللي راح يتغير؟ يقولك الذكاء الاصطناعي راح يدخل البيانات عنه، فيبقى ان الموظف راح يتحقق ويكتشف الاخطاء. يعني على الموظف اللي دارس موضوع البيانات انه هو راح يتحقق من البيانات ويكشف الاخطاء اللي موجود فيها. نفس الشخص لكن راح يكون دوره اقوى، لانه راح يكون مدقق جودة بيانات، يعني راح يكون دوره أدق وأعلى قيمة. طيب فبالتالي يعني هذا موظف إدخال البيانات راح يصير مدقق جودة بيانات، راح اسم راح يتغير وراح يكون دوره أدق وأعلى قيمة. كاتب المراسلات أو الإداريين بالتحديد، يعني طيب الذكاء الاصطناعي راح يصيغ الرسائل وبشكل أفضل وبشكل أقوى. طيب لكن الوظيفة كيف راح تتغير؟ من كاتب مراسلات راح يصير منسق إداري رقمي، وراح يكون أسرع وأكثر إنتاجية. حط بالك موظف صرافة في البنك، هذا راح يكون متخصص خدمة عملاء معقدة يسمونه، يحل ما لا تحله الآلة. موظف خدمة عملاء هذا اللي يردون على التليفونات، هذا راح يكون مختص في تجربة العميل والوجه الإنساني للمؤسسة، الناس اللي تشتغل بالأرشيف وعملية التوثيق والأركايف، هذه راح يكون مسؤول حوكمة المعلومات وراح يكون عنده دور استراتيجي. فبتلاحظ ان هي الوظائف موجودة. زين، المحاسب راح يتغير الى محلل مالي من التنفيذ الى القرار. فبالتالي يعني هي نفسها الوظائف ولكن راح تتغير بطريقة مختلفة. فعلى اللي ماسكين من هذا النوع من الوظائف مستمعين الأحبة، لازم يرجع لنفسه ويسأل هل هو بالفعل يعني قدر أنه هو يعني يتماشى مع الوقت، هل هو
قام يوظف أو بدأ على الأقل إنه يفهم موضوع الذكاء الاصطناعي اللي موجود ولا لا؟ عرفت؟ هل قدر يوظفه في طبيقة عمله؟ هل سأل نفسه إيش الأشياء الروتينية اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يقوم فيها عني في وظيفتي وأنا أتفرغ لأشياء أخرى؟ عرفته؟ فبالتالي يعني هي النقطة جدا مهمة مستمعين الأحبة. عشان كذا دائما نقول كيف تعيد تموضع نفسك في هذا الزمن الجديد؟ فإحنا نقترح عليك 3 أسئلة تسألها حق نفسك اليوم. أنت اللي قاعد تسمعني الحين اسأل نفسك هذه الأسئلة: ما الجزء الممل والمتكرر في عملي الذي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفعله بدلا عني؟ وما الجزء الذي يحتاج حكمتي وحدسي وعلاقاتي؟ وهل أنا أتعلم كيف أستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي كمساعد ولا لازلت أني أتجاهله واستخدمه مثلا كمحرك بحث؟ يعني بعدني ما فعلته بالشكل الصحيح. إذا ما فعلته وإذا كنت قاعد تتجاهله أيا كانت وظيفتك، أنصحك مستمعي العزيز أنك أنت على الأقل يعني تقضي وقت بسيط في أنك أنت تفهم الذكاء الاصطناعي. ومن خلال برنامجنا إحنا حطينا سلسلة أو سلسلة من الحلقات كنا مركزين فيها وايد على الذكاء الاصطناعي. فالرسالة اللي أبيك تشيلها معاك من خلال يعني برنامجنا اليوم: الذكاء الاصطناعي مستمعي العزيز لن يسرق وظيفتك، لكن الشخص الذي يتقن العمل مع الذكاء الاصطناعي هو اللي راح يأخذ الوظيفة عنك. إذا أنت ظليت وتجاهلت موضوع تفعيل الذكاء الاصطناعي، أنت بتخلي شخص ثاني يفهم في الذكاء الاصطناعي وهو اللي يأخذ مكانك. طيب، فالفرصة الحقيقية لمن يتهيأ لها. طيب، حتى اليوم يعني أنت أوكي عندك وظيفتك وإمكانياتك زينة وكل شيء تمام، إذا حبيت أنك أنت تستعد حق المستقبل، فمن المفترض أن اليوم أنك أنت تعرف يعني أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم، يعني الكلود.AI، الكلود معروف يعني، وعندكم الشات جي بي تي في النسخة الأخيرة اللي موجودة. ودائما نتكلم عن النسخ المدفوعة، لأن النسخ المدفوعة هي اللي عندها الإمكانية والقدرة أنك أنت من خلالها تفعلها كمساعدات شخصية لك، وأن هي تؤدي الأعمال المتكررة اللي أنت تشتغل عليها. طيب، فهذا هو واحد من المحاور الأساسية في حلقتنا لليوم. المحور الثاني: الشخص اللي يتعامل مع الذكاء الاصطناعي وهو يشتغل في مؤسسة معينة، وهذه المؤسسة كانت وزارة وذات سيادة والأمور هذه كلها، لازم يعرف أنه هو كيف يتعامل مع محركات الذكاء الاصطناعي بحيث أنه هو يحمي بيانات المؤسسة. يعني هذا يعني هدفنا من هذا الحديث مستمعينا الأحبة، أن يعني احنا نربط يعني الأمن الرقمي بواقع العمل اليومي. طيب، فهذا نوايد نحط بالنا منه مستمعينا الأحبة. طيب، فهل فكرت يوم أنك أنت يعني أن يعني أي شيء تشاركه مع الذكاء الاصطناعي أثناء عملك، أنت تشارك يعني أنت شو اللي قاعد تشارك في الذكاء الاصطناعي؟ في ناس ممكن تحط اكسل شيت كامل في ارقام، في ارباح، في اشياء، فهني وايد تحط بالك لما انت تكتب تقرير وتطلب من اداة الذكاء الاصطناعي ان هي تحسن لك، او انك انت تنسخ بيانات عميل في نظام ترجمة آلية، او انك انت توقف، او انك انت يعني تسأل نفسك وين تروح هذه المعلومات. طيب، يعني انت شوف بداية الحلقة احنا كنا قاعدين نتكلم كيف السكريبتات تسأل جهازك وتأخذ معلوماتك وبياناتك، وقلنا أنك أنت لازم تتعامل مع مواقع ذات ثقة، ما بالك الحين مع الذكاء الاصطناعي وإمكانياته العالية واللي أنت أصلا قاعد تطلب منه أشياء خاصة. فعشان كذا دايما احنا نقول ان لما نتعامل مع محركات الذكاء الاصطناعي وعلى مستوى مؤسساتنا ووظائفنا، لازم نستشير قسم أمن المعلومات اللي موجود عندنا في المؤسسة. ولازم من المفترض عاد خلاص أن المؤسسات تتبنى محركات ذكاء اصطناعي وتوفرها حق موظفينهم، لأن اليوم الذكاء الاصطناعي دخل في كل شيء مستمعين الأحبة. خلينا نأخذ مثال: في عام 2023 تسربت بيانات سرية من إحدى كبرى الشركات التقنية لأن موظفين استخدموا الذكاء الاصطناعي
أو غير يعني مش اللي موجود عندهم في المؤسسة، يعني محرك ذكاء اصطناعي خارجي لمعالجة كود مصدري سري. طيب كان هذا إهمال، وعشان كذا يعني للأسف تسربت معلومات سرية، لكن طبعا نيتهم كانت زينة، اللي هم كانوا يبيسون الإنجاز بشكل سريع. فعندنا قبل لا نختم حلقتنا لليوم مستمعينا الأحبة ثلاث قواعد لازم نعرفها أو لازم يعرفها كل موظف. معظم خدمات الذكاء الاصطناعي المجانية وبعضها المدفوعة أيضا تحتفظ بنسخة من المحادثات عشان هي تحسن نماذجها. اللي تكتبه اليوم قد يصبح جزء من بيانات تدريب غدا في مكان آخر، إذا كان يحتوي على اسم عميل أو رقم عقد أو استراتيجية داخلية فأنت سربت معلومات مؤسستك بدون ما تقصد. طيب عشان كذا القاعدة الأولى، لا تدخل بيانات حقيقية عن مؤسستك في محركات ذكاء اصطناعي خارجية، يعني ما من مؤسستك. إذا بغيت أنك تتحسن على التقرير استخدم بيانات وهمية أو أزل الأسماء أو الأرقام الحساسة، خلي يحسن لك التقرير وبعدين حط الأرقام مثل ما أنت تبي. كثير من المؤسسات تعتمد نسخ مؤسسية مؤمنة من أدوات الذكاء الاصطناعي، وهذه اللي هي من المفترض أنك أنت تستخدمها. اسأل قبل لا تستخدم، دقيقة واحدة من السؤال راح توفر عليك أزمة قد تدوم أشهر. مستمعي العزيز، بهذا نكون وصلنا معاكم مستمعين الأحبة لنهاية حلقتكم اليوم من برنامجكم المستكشف الرقمي. عشان كذا نقول لكم استخدم الذكاء الاصطناعي بذكاء، أنت من يقود الأداة لا العكس، ودائما الشخص القوي هو اللي يقدر يستخدم الذكاء الاصطناعي بالشكل الأفضل. ما نقول بس القوي، القوي والفاهم اللي عارف شنو اللي يبي، اللي متمكن من المادة اللي موجودة عنده، وهو الذكاء الاصطناعي يقدر يخدمه بالشكل الصحيح. الشخص اللي ما يفهم بيخلي الذكاء الاصطناعي يطلع أيضا ما يفهم. عمر الذكاء الاصطناعي ما خلى شخص ما يفهم شخص ذكي. طيب فنتمنى لكم كل التوفيق مستمعين الأحبة، والله يعود عليكم هذه الأيام المباركة وأنتم ترأفون بالخير واليمن والبركات، والله يعود الأيام الجميلة هذه على بلدنا عمان بالخير، ونتمنى لكم قضاء ليلة سعيدة مع إذاعة سلطنة عمان، وتقبلوا تحياتي. كان معكم في الإعداد والتقديم عبدالله بن ناصر البحراني مع المخرج الزميل المنتصر بالله العامري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس دولة إريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة، ويؤكدان على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. واشنطن وطهران تعلنان إحراز تقدم في محادثات إنهاء الحرب، ويقتربان من تمديد وقف إطلاق النار لستين يوما. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب إريتريا الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة ومسار التحركات والمفاوضات الدبلوماسية الجارية والجهود المبذولة لاعتماد مقاربات سياسية تسهم في معالجة نقاط الخلاف بصورة متوازنة وعادلة، كما تم التأكيد على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان.

الإيراني محمد باقر قاليباف. وقال الوسيط الباكستاني إنها أسفرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن بلاده باتت في مرحلة إنجاز إطار تفاهم مع الولايات المتحدة، وهو ما أقره في المقابل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي ألمح خلال زيارته إلى الهند عن فرصة لأن توافق إيران قريبا على إبرام اتفاق لإنهاء الحرب. أعلن الجيش اللبناني تعرض إحدى ثكناته في جنوب لبنان لاستهداف إسرائيلي أسفر عن إصابة جندي في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قرى وبلدات جنوب لبنان. في المقابل أكد حزب الله استهدافه مواقع وآليات إسرائيلية قرب الحدود. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل ما لا يقل عن 11 شخصا بينهم 6 مسعفين، لتتجاوز حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان 3120 قتيلا وأكثر من 9500 مصاب. في قطاع غزة استشهد طفل وخمسة فلسطينيين من عناصر الشرطة، كما أصيب آخرون جراء قصف نفذته طائرات إسرائيلية استهدف نقطة أمنية وموقعا للشرطة شمال غرب القطاع وسط مواصلة الاحتلال الخروقات والانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار. ذكرت السلطات الروسية أن حصيلة القتلى بسبب مسيرة أوكرانية على سكن للطلاب ارتفعت إلى 18 شخصا وإصابة العشرات، بينما لا يزال آخرون تحت الأنقاض. كما كثفت القوات الأوكرانية من هجماتها على منشآت النفط والمصانع الروسية أدى بعضها إلى إصابة أشخاص ووقوع حرائق. في المقابل استهدفت طائرة مسيرة روسية جنازة في مدينة سومي الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرين، فيما أدى هجوم على منشآت نفط وغاز في منطقتي خاركيف وبولتافا إلى إلحاق أضرار جسيمة في المعدات وحرائق واسعة في المنطقة. كشف البنك الدولي في وثيقة داخلية أن 27 دولة بدأت تفعيل آليات تمويل طارئة منذ اندلاع الحرب الإيرانية للحصول على دعم مالي سريع من برامج البنك وسط تداعيات واسعة على أسواق الطاقة وسلاسل التوريد العالمية. وأشار البنك الدولي إلى أن أدواته التمويلية قد توفر ما بين 20 و25 مليار دولار بشكل فوري، مع إمكانية رفعها إلى 100 مليار دولار لاحقا. في السودان توفي ما لا يقل عن 75 شخصا وإصابة آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا. وأكدت وزارة الصحة السودانية أن ولاية غرب كردفان أصبحت عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين مع شح الإمدادات الطبية، محذرة من اتساع نطاق انتشار الوباء إلى القرى والمناطق المجاورة وسط تسجيل إصابات جديدة يوميا. من جهة أخرى أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص نحو 60 مليون دولار من صندوق الطوارئ للمساعدة في احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جانب نشر مزيد من الموظفين. وأشارت المنظمة إلى أن فرق الإغاثة تعمل في ظروف صعبة تتسم بالنزاعات والحركة السكانية المكثفة. وأسفر تفشي المرض حتى الآن عن وفاة 177 شخصا من بين 750 حالة إصابة مشتبه بها. في بنغلاديش أودى تفشي الحصبة بأكثر من 500 طفل، مسجلا أعلى حصيلة وفيات منذ عقود لمرض يمكن الوقاية منه. وتعاني المستشفيات في داكا ضغطا هائلا جراء تزايد الحالات ونقص أسرة العناية المركزة. وأطلقت بنغلاديش حملة تطعيم واسعة النطاق لمكافحة تفشي المرض شملت حتى الآن 18 مليون طفل. وتأتي حصيلة الوفيات بعدما أكدت الحكومة في بنغلاديش احتواء تفشي المرض، مشيرة إلى انخفاض عدد الحالات في العديد من المناطق التي كانت متضررة بشدة. ارتفعت حصيلة وفيات انفجار غاز في منجم فحم شمال الصين إلى 90 شخصا على الأقل،
وأشارت السلطات الصينية إلى

أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة لانتشال المفقودين في الحادث بعد نجاح إنقاذ أكثر من 200 شخص. هذا ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إجراء تحقيق لكشف ملابسات وقوع الحادث وبذل مزيد من الجهد في إنقاذ العالقين. أعلن جهاز الاستثمار العماني عن تحقيق عوائد مجزية من تخرجه الجزئي من استثماره في شركة كروسو الأمريكية المتخصصة في البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي، مع مواصلة استفادته من فرص النمو المستقبلية للشركة عبر الحصات المتبقية له فيها. وحقق الجهاز من عملية التخارج عددا داخليا سنويا بلغ 68% إلى جانب عائد بلغ أكثر من 10 أضعاف رأس المال المستثمر، في تأكيد على نجاح استراتيجيته في الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة ذات النمو المتسارع وقدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعات المستقبلية. شارك سلطنة عمان في أعمال النسخة الخامسة من القمة العالمية للهيدروجين والمعرض المصاحب لها التي استضافتها مدينة روتردام بمملكة هولندا. ترأس الوفد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، الذي استعرض في كلمته خلال القمة مستجدات تنفيذ استراتيجية سلطنة عمان للهيدروجين الأخضر والتقدم الذي حققته في مشروع البنية الأساسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. من جانب آخر، عقد معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المسؤولين والمؤسسات الأوروبية، جرى خلالها استعراض فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة والهيدروجين ومشروعات البنية الأساسية ومرافق التخزين والاستيراد. وشارك معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أيضا في اجتماع ممر الهيدروجين السائل مع ممثلين حكوميين من هولندا وألمانيا واليابان لمناقشة فرص تطوير ممرات دولية لتجارة ونقل الهيدروجين الأخضر وربط الأسواق العالمية بمشروعات الإنتاج في سلطنة عمان. كما شارك سلطنة عمان في اجتماعات الطاولة المستديرة لمنتدى تجارة الهيدروجين الدولية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة العالمية، وجرى خلالها التوقيع على مشروع نور بريدج بين ميناء الصحار والمنطقة الحرة والجامعة الألمانية للتكنولوجيا وشركة أسياد وعدد من الجهات الهولندية لدراسة تكاليف ووسائل نقل الهيدروجين ومشتقاته بين سلطنة عمان ومملكة هولندا عبر مختلف الوسائط اللوجستية. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس دولة إريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة ويؤكدان على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. واشنطن وطهران تعلنان إحراز تقدم في محادثات إنهاء الحرب ويقتربان من تمديد وقف إطلاق النار لستين يوما. حرر لكم هذه النشرة حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هوامش
1: على اغنيه
0: على اغنيه
1: الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية
2: ممنوع عبال غني العيون بتقول حكيما قال غني الجواب.
1: إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري،
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

أنشرة المطر بصوت جاهد وهبة مع المخرج المسرحي العراقي جواد الأسدي. لا تذهب إلى قراءة مجمل قصيدة السياب، بل هو انتقاء موجز، إيجاز يغوي بما بعد ذلك. كأنما أول الغيث قطرة، كأنما الكلمة تلخص اللغة، كأنما الحديقة هي ثمرة أو وردة. هكذا تبعث روح القصائد من جديد، تبعث من خلال رذاذ الأغنية ومداعبات النشوة المطرية على حناجيرنا وفي مآقينا، على نزهاتنا وترحالاتنا، على وجوهنا المشاءة. القصيدة تتحول عبر الأغنية إلى مجد طفولي، إلى سر لا يكترث كثيرا بالكلمات، بقدر ما ينسرب عميقا في الداخل، في الجوهر الذي فينا، في الولع الذي يداهمنا ولا نعرف من أي نبع محدد يأتينا. الخلفية الكورالية التي تردد علينا مطر مطر مطر أشبه بطقس شعائري يردد صلاة المسحورين بالخصب والجنى، بالميلاد والتحولات. كأنما ليست العينان وحدهما، هما من بعث ذلك المطر ونهض به وأسلس قياده وأنزله إلى كل الأنحاء والأجواء، بل هي كل الجوارح والأعضاء، كل المزايا والصفات، كل الحضورات والغيابات، كل الذكريات والنبوءات، كل الارتعاشات والعناقات. هكذا نسمع السياب من جديد وكأنه يكتب قصيدته مرة أخرى. أتعلمين أي حزن يبعث المطر، وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر، وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع بلا انتهاء، كالدم المراق، كالجياع، كالحب، كالأطفال، كالموتى، هو المطر. تصلح هذه الأغنية القصيدة ليهتدى بها كفنار أو نجمة في الليل البهيم. تصلح هذه الأغنية ليترنح بها صوفي مجنح في الأسرار والحدقات. تصلح هذه الأغنية لاتخاذها عكازا في منتصف طرق الأشواق وفي برية الكائن اليتيم. نأخذها مفتاحا في قلوبنا لنتقفى بها سهوبا ومفازات، تحتفي بالقادم المترع بالفرح والشوق، بالحب والسعادة الدفينة.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن العمارة الترابية، أو يمكن ما يعرف لدينا أكثر بالبناء بالطين. اليوم في كثير من الدول العربية إلى هذا اليوم، لما نتكلم عن المحافظة الداخلية في عمان، لما نتكلم عن شبام في اليمن، مراكش في المغرب، أدرار في الجزائر، وبعض المدن مثل غدامس في ليبيا ومطماطة في تونس وحلب في سوريا، بل حتى في دول الخليج العربي مثل الدرعية وحائل ونجران بالمملكة العربية السعودية، لا زالت هناك شواهد معمارية مبنية من الطين ومبنية من التراب، وتقف إلى هذا اليوم عمرها أكثر من 300 إلى 400 سنة. ولكن يعني في النصف الثاني من القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين تطورت التقنيات وبدأت مواد بناء جديدة، ولكن البناء بالطين خصوصا الطين الخام والمحروق لا زال يحتفظ بشعبيته في كثير من المدن. واليوم بعد يمكن أكثر من قرن أصبحت الأبحاث تعود مرة أخرى لتطوير الطين كواحدة من مواد البناء الحديثة والقديمة في آن. فراح نتكلم شوية عن موضوع العمارة الترابية مع واحدة من المهندسات المعماريات المتخصصات في هذا المجال. أنا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا من الجزائر، المهندسة المعمارية صليحة بن مسعود. طبعا المهندسة صليحة تخرجت بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الجزائر، وبعدها واصلت دراستها العليا للحصول على مؤهل الماجستير في تخصص العمارة الترابية اللي هو موضوع حلقتنا، من مدرسة العمارة من مدينة غرينوبل هناك تحديدا، من المركز العالمي للعمارة الترابية. والمهندسة صليحة اليوم هي مؤسس لمكتبها الخاص للاستشارات الهندسية في مدينة تمن راست الجزائرية هناك، حيث تنضم إلينا عبر الاتصال. فأهلا وسهلا فيك مهندسة صليحة، شرفتينا.
2: أهلا بك دكتور علي، أنا اللي متشرفة باستضافتك لبرنامجك الرائع اللي أتابعه من حين لآخر. سعيدة جدا بتواجدي على هذه الحصة الجميلة وعلى هذه الحصة الراقية، وسعيدة جدا لأشارك في حصة لإذاعة بسلطنة عمان. شكرا لك.
1: الشكر والتقدير لك على قبول هذه الدعوة مهندسة صليحة، وأنا كنت أتمنى أنه نجري الحوار هنا في الاستوديو في مسقط، ولكن شاءت يعني الظروف أن لبعد المسافة نجريه عبر الاتصال، على أمل إن شاء الله أن تكوني ضيفة هنا في بلدك الثاني عمان عما قريب.
2: شكرا جزيلا، إن شاء الله تكون الفرصة وتشرف أنا بحضوري للسلطنة إن شاء الله.
1: قبل لا نتكلم في العمارة الترابية مهندسة صليحة، خلينا شوية نقترب من شخصك الكريم. أنا أريد أعرف أولا يعني سبب دخولك يعني واختيارك للعمارة، وأيضا لاحقا تخصصك في مرحلة الدراسات العليا على العمارة الترابية. عادة الناس تنفر من المباني الطينية، واليوم ما حد يبني مباني طينية، الناس تدور مباني من زجاج وألمنيوم وإسمنت وحديد. فإيش اللي شدك إلى هذا النوع من العمارة باش مهندسة؟
2: والله صراحة دكتور علي، أنا مهندسة يعني انولدت في بيئة صحراوية، ومكتبي أيضا متواجد في مسقط رأسي، مدينة تمن راست اللي هي مدينة تقع بالجنوب الجزائري وهي منطقة صحراوية. ف فاهتمامي بالعمارة الترابية نشأ من كوني أنا تولدت في هذه البيئة الصحراوية، حيث الإنسان طور مساكن بمواد متواجدة محليا ومناسبة لبيئة ومناخه. يعني كانت المباني الترابية محيطة بي في كل مكان، وأصلا تولدت أنا في بيت مبني بالتراب أو بالطين. فصحيح كان عصري، لكن الوالد رحمه الله كان فضل بناء بالتراب لأنه أيضا تولد في بيت طيني، وكانت عنده قناعة أنه البيوت الترابية لها روح أكثر من البيوت الإسمنتية. وكذلك في هذاك الوقت، يعني هو بنى البيت في أواخر الستينات، يعني سنوات فقط بعد استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي، كان صعب أنك تحصل على مواد بين قوسين معاصرة بحكم البعد. يعني المنطقة ثمان راس تتواجد على بعد 2200 كيلومتر من العاصمة الجزائر، فكان هناك ندرة في وسائل النقل لتوصل المواد الحديثة، بس هو كان عنده قناعة كبيرة الرغبة في سكن في بيت الطيني، لأنه كان هناك يعني خبرة أيضا كبيرة في المجال من بنائين وحرفيين في المنطقة. فلذلك مباشرة بعد حصولي على دبلوم المهندس المعماري بالجزائر قررت التخصص في هذا المجال. صراحة أكيد كان صعب يعني وقتها إقناع المحيط بأهمية التخصص، نظرا كان هناك نظرة يعني دونية يعني كان يحملها الجميع تجاه البناء بالطين، لكن أنا أصريت على أني أتخصص في هذا المجال بحكم قناعتي بأنه يعني في كثير من النقاط اللي أكيد التطور العمراني راح يرجع لها من حيث البيئة، من حيث استخدام الطاقة إلى آخره. فكانت هذه هي الدوافع اللي خلتني يعني أتخصص في هذا المجال.
1: للوالد الكريم يعني كان دوره أيضا في تشكيل هذه القناعة عندك، بحكم أنه هو كان مقتنع بهذا النوع من البيوت.
2: طبعا أكيد.
1: طيب هل لا زال البيت اللي ولد فيه الوالد وفيما بعد لما بنى هل لا زال موجود إلى اليوم؟
2: هو المنزل موجود، بس صارت فيه تغيرات، يعني كان فيه إضافات إسمنتية يعني للأسف، بحكم أنه كان لازم يتوسع المنزل لأنه العائلة كبرت، ولكن هو أساساً اليوم أقدر أقول لك أنه 80% منه مبني بالطين.
1: طيب إيش اللي يخلي مثل هذه يعني 80% هي نسبة كبيرة، لأنه البيوت الطينية اللي أنا عادة أزورها يمكن حتى ما كملت 100 سنة اليوم مهجورة. الأسقف غالبا تكون منهارة، لكن الجدران الأساسات لازالت بقوتها وصالحة للاستخدام، بس الناس صارت تنفر منها، في حين لما نقارن مع البيوت الإسمنتية يعني بعد أكثر من 40-50 سنة في عندنا مشاكل. فإيش اللي يخلي العمارة الترابية قادرة على البقاء كل هذه السنين إلى مئات السنين، رغم يعني أنها في مواد بناء حديثة اليوم تنافسها؟
2: أكيد. وشوف في الوطن العربي يعني كانت العمارة الترابية يعني من قصور أو قصبات مثلا في الجنوب الجزائري، في مصر، في المملكة العربية السعودية، في سلطنة عمان، في أمثلة عظيمة جدا كمان في هذا المجال، كانت تجسيد لعبقرية الإنسان في التكيف مع بيئته من خلال استخدام المواد المتوفرة محليا وتطوير مهارات على حسب المتطلبات المجتمعية للإنسان ولكل مجتمع. بس لكن النظرة الدونية للبناء بالتراب والطين نشأت مع موجات التحديث بين قوسين اللي استوردت مفاهيم خرسانية إسمنتية كوجه من أوجه الحضارة، فجعل هذه المباني الطينية توصف بالبدائية لعقود، واليوم الحمد لله تعيد الكثير من الدول العربية كتابة هذا المفهوم من جديد. أما بالنسبة للصمود ومتانة المباني الترابية، هذا راجع طبعا للمهارات الكبيرة للبنائين القدامى طبعا، اللي كان عندهم ليطوروا تقنيات تقلل من الصيانة وتقلل من الجهد وتعزز الصلابة وتعزز المتانة. طبعا كان ضعف إمكانيات في هذاك الوقت، يعني الناس ما كانش عندها إمكانيات كبيرة، يعني إمكانيات تقنية أو تكنولوجية كبيرة. والنقطة الثانية أنه العمارة الترابية ما يميزها هو في جو مجتمعي يعني المجتمع بكامله يشارك في بناء وفي الترميم. فمثلا أخذ على سبيل المثال مدينة جني اللي هي في دولة مالي من مدن ساحل الأفريقي، معروف فيها إلى اليوم يعني في احتفالية كل سنة قبل موسم الأمطار، كل المدينة تجتمع لترميم المسجد الجني العظيم الكبير المعروف طبعا اللي هو مصنف على لائحة التراث العالمي. فهذا الحركية المجتمعية وهذا الاهتمام المجتمع ككل بترميم معلم من المعالم الترابية ومعالم المدينة الترابية هو اللي خلى الكثير من المباني تبقى صامدة إلى يومنا.
1: أنا أعجبتني العبارة اللي أنت قلتيها أنه التحضير والتحديث والتمدن لما دخل إلى عالمنا العربي، عمارة الحداثة يعني هي حتى من اسمها الحديث مقابل القديم، فكأنما صار في نوع من الإسقاط الضمني أن هذا القديم هو المتخلف، هو يعني الرجعي، في حين أن هذا القديم الذي كان يمتاز بالمهارة الحرفية بالزخرفة أصبحنا اليوم في الحداثة باسم البساطة، يعني نتخلى عن مهارات، نتخلى عن معارف. وحتى أذكر أحد الباحثين كان يقول إن التربة كمادة بناء يعني هي الأكثر استخداما من قبل مختلف الشرائح السكانية على مر السنين من بداية الإنسانية إلى هذا اليوم، ما استطاعت يعني رغم أن الحداثة تدعي يعني نوع من القطعية، إلى هذا اليوم ما استطاعت يعني القطيعة مع مع مع هذه المادة. من هنا يعني مهندسة صليحة، وأنت لما رحتي إلى فرنسا، وفرنسا يمكن هناك كان مولد المعماري الحداثة لي كربوزيه، ولا زالت كثير من الآثار اللي يعني هو بدأها، وأنت درستي في قلب الحداثة في المركز العالمي للعمارة الترابية وأخذت ماجستير في العمارة الترابية، كيف ينظروا هناك وهم في عاصمة الحداثة إلى مثل هذه التوجهات في إحياء صنعة قديمة من مادة الطين أو التراب؟
2: شوف، هو صحيح، هو يبدو يعني الأمر غريب أنه إنسان مثلي جاي من بيئة وين فيها التراث الترابي واسع وكبير جدا يتخصص ويجد التخصص هذا موجود في مدينة أوروبية أو دولة أوروبية مثل فرنسا. مركز كراتير اللي درست فيه أنا واللي هو يعني صراحة يعني مركز عالمي ومعروف ويشتغل على كثير من المشاريع ترميم التراث الترابي، نشأت كان عام 1979 وكان نشأ بالجزائر، يعني للتذكير التاريخي يعني الأمانة التاريخية. كانت أسس من قبل مجموعة من المهندسين، كانت الجزائر استعانت بهم بعد سنوات بعد الاستقلال لبناء القرى الفلاحية بالجزائر.
1: هل هذا نوع من التأثير العكسي للاحتلال، أنه أيضا يعني المعارف التي كانت في الجزائر تحت تأثير الاحتلال انتقلت إلى فرنسا؟
2: أكيد أكيد أكيد، لأنه الفكرة كانت اللي في وقت الرئيس الراحل هواري بومدين كان عنده برنامج لخلق قرى فلاحية لتثبيت يعني الفلاحين، لجعل الفلاحين يستقرون في مناطق فلاحية، وكان لازم أنه يبنوا مساكن فلاحية لتسمح للفلاحين أنه يستقروا في المناطق الزراعية. إذن قام بالاستعانة بمهندسين فرنسيين، ومن هنا جاتهم الفكرة أنه يخلقوا مركز للتدريس أو تكوين أو البحث في مجال العمارة الترابية. وكان اختيار منطقة أو مدينة غرينوبل في فرنسا كان عنده دافع كبير، لأنه المنطقة هذه معروفة بالمباني الترابية، صحيح تقنيات مختلفة ليست كتقنيات مثلا في الجنوب الجزائري عندنا تقنيات الطوب اللبن عفوا، وفي منطقة غرينوبل ليزير، هذه المنطقة المسماة بليزير معروفة بمنطقة التراب المدكوك، وهي تقنية التراب المدكوك، وهي تقنية يعني معروفة كمان في شبه الجزيرة العربية أيضا في بعض المناطق. فما كانش يعني كيف نقول، ما كانش اختيار عفوي، بل كان اختيار مدروس لإقامة هذا المركز في هذه المنطقة بالذات.
1: وأنت الآن تتحدثي مهندسة صليحة، أنا بس أخذت نظرة سريعة عبر محركات البحث، كنت أريد أشوف في تاريخ يعني تاريخ مشاريع الإسكان كم عدد المباني في العالم اللي اليوم مبنية من المباني يعني من المباني الطينية. فلاحظت أنه لا زال إلى اليوم 20% من سكان المدن لا زالوا يسكنون في مباني طينية، وأن هذه الأرقام هي أقل من الأرقام الحقيقية. يعني مثلا طبعاً. الإحصائية التي الآن يعني فاتحها أمامي أن في 60% من المنازل في البيرو مبنية من الطين ومن التربة المتكوكة أو المرصوصة. في رواندا 38% من مشاريع الإسكان لا زالت تبنى بالطين. العجيب أنه في الهند أنه حسب تعداد سنة 71 أظهر أن 72% من مجموع المباني هي مبنية طينية. يعني لما نأخذ 72% يعني نحولها على الأرقام أن أكثر من 67 مليون منزل مبني من الطين. وهذا نحن ما نتكلم اليوم عن يعني لو نزلنا مثلا إلى قارة أفريقيا اللي تمتلك يمكن هذه المعرفة وتمتلك يعني التراكمات طويلة، لأنها لا زالت إلى اليوم يعني تستخدم هذه التقنيات. فأعتقد أن الأرقام راح تكون يعني أرقام أكبر. فهنا سؤالي، يعني هل البيئة والمناخ لها علاقة؟ يعني نلاحظ أنه معظم هذه الدول هي ذات مناخ أقرب للصحراوي، ذات مناخ حار. أنا أستغرب من فرنسا يعني لأنها ما ذات مناخ حار، ولكن هل البيئة والمناخ أيضا كان سبب في الذهاب إلى هذه العمارة الترابية؟ وإذا كان نعم فهل تعتبر أوروبا استثناء؟
2: طبعا هو شوف، على حسب إحصائيات اليونسكو أكثر من 40% من سكان المعمورة يسكنون في بيوت من طين، وتتوزع أغلبها في مناطق جنوب أمريكا الجنوبية، في أفريقيا، في بعض من المناطق الآسيوية. وصراحة هو كانت هذه التقنيات تطورت بدافع، يعني كان في ذكاء للإنسان اللي خلاه يطور مساكن مبنية من مواد محلية، من مواد متواجدة يعني تحت أرجله، يعني يصير عليها يومياً، التراب موجود في كل مكان. بس اليوم هذه الأرقام مرتفعة في نظري ليس لي بدافع الوعي البيئي أو الوعي الفكري حول أهمية البناء بالتراب أو ما يمكن أن يضيفه البناء بالتراب في مناخات مثل هذه، وإنما لضعف المداخيل. لأن الإنسان في مجتمعات، في المناطق اللي ذكرتها، في أمريكا الجنوبية، في إفريقيا، ما عندهاش موارد مالية تسمح لها أنها تتطور مباني معاصرة بين قوسين، وأصر على هذا القوسين، لأنه أكيد أي إنسان شفناه، يعني أنا اشتغلت في إفريقيا يعني في عدة مناطق، الإنسان أو الإنسان في إفريقيا يتوجه دائما إلى بمجرد ما يكون عنده موارد مالية شوي مرتفعة وشوي تتحسن وضعيته المالية، راح يتوجه إلى بناء بمواد إسمنتية.
1: وهذا مش يعني مش حكر على إفريقيا، لأنه في كل الأماكن أينما توفرت طبعاً المادة طبعاً. يعني نحن مثلا دائما لما نشوف مثلا في عمارة سوريا اللي معروفة مثلا في حلب وأدلب أنها من الأماكن المليئة بالمباني الطينية، لكن المباني العامة تأتي حجرية. حتى في عمان يعني التي تمتاز بعدد كبير من المباني الطينية، لكن نزولا إلى الجنوب في صلالة هناك بحكم تجارة اللبان يعني وفرت موارد أفضل، فأيضا نرى هناك أصباغ ونرى هناك أحجار.
2: يعني في تحول في طريقة البناء وفي المواد البناء، وهي صراحة ليست بالضرورة مواد مناسبة للمناخات في مناطقنا. بس الشيء الإيجابي أنه الكثير من الدول العربية اليوم صارت مهتمة بإحياء تراثها الطيني، بل منها من هو في طليعة الدول العربية لتقدم نماذج معاصرة في كيفية إعادة تأهيل هذا الإرث، ليس كيعني قطعة أثرية جامدة بل كنظم بيئية وسكنية متكاملة. فالعمارة الترابية ما يميزها أنها ليست مجرد جدران من طين، بل هي نظام معرفي متكامل من خلال أولا الاستدامة البيئية. فهذه المواد وهذه المادة اللي هي التربة توفر عزل حراري ممتاز، خاصة في مناطقنا العربية وين المناخ الصحراوي القاسي المعروف بشدة الحرارة في الصيف والبرودة في البرودة والجفاف في الشتاء، واستخدامها لمواد محلية لا تحتاج أي طاقة سواء لنقلها أو لتصنيعها. فجميع التقنيات اللي طورها الإنسان منذ التاريخ، يعني على عبر التاريخ، ما تتطلبش طاقة للنقل ولا للتصنيع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نقطة الهوية والانتماء. فهذه الطرق أو هذه التقنيات تعكس طرق بناء محلية وتقاليد محلية، وتعكس الذوق الفني للمجتمع أيضا، كالزخارف مثلا. في عندنا في منطقة تيميمون معروفة بالزخارف الجدارية اللي مصنوعة من الطين، في مثلا الزخارف الهندسية في تهامة، أو النقوشات المعروفة بمنطقة حضرموت في شبام اللي تسمى منهات الصحراء، أين فيها مباني عالية بالطين. والنقطة الثالثة اللي هي المرونة الاستخدام، أو لأنه المباني الطينية أثبتت أنها قادرة على الصمود لقرون، مثل شبام مثلا، أو مثل القصور بجنوب الجزائري أو بسلطنة عمان أيضا. وأيضا أثبتت إمكانية وإعادة تدوير إنقاذها، مثلا إذا حدث كوارث طبيعية وتسببت في انهيار هذه البيوت أو هذه المباني، فإن نفس المواد راح تستخدم لإعادة بنائها وبنفس الطريقة وبنفس التقنية. فهذه النظرة الدونية في كثير من البلدان العربية نلاحظ اليوم أنها تحولت إلى نظرة اعتزاز، وأنه هذا التحول لم يأتي من فراغ، بل جاء من وعي جديد بأن التقدم لا يعني هدم الماضي.
1: ما تعتقدي مهندسة صليحة أنه يعني الاعتزاز اليوم الذي صار إنما يعني بسبب للأغراض السياحية؟ يعني لا زالت الناس إلى اليوم لو قلنا لهم تعالوا تسكنوا في بيت من جدران طينية مقارنة ببيت آخر من جدران خرسانية وألواح زجاجية، فلا زال يفضل السكن في المباني الإسمنتية، والمباني التراثية أصبحت للأغراض المتحفية والسياحية، رغم يعني هناك في عدد من النزل يعني الفندقية التي يعني تعطيك التجربة للمعيشة في هذه المباني، ولكن هي تجربة ليست للسكن الدائم، يعني أروح أستمتع فيها يوم ويومين. فهل تعتقدي فعلا أن هناك في وعي، وهل من الإمكان أن نعيد الطين كمادة بناء رئيسة مثل ما كانت في السابق؟
2: أكيد هو الوعي راح يكون تدريجي، ما راحش يكون بطريقة سريعة. أكيد أنه اليوم أصبح البناء بالطين كأيقونة للسياحة البيئية والاستدامة. فأكيد الإنس يعني لا أستثني يعني دولة من دولة، ولكن أعتقد أنه في وعي كمان اللي يخلي بعض الناس أو بعض الأشخاص اللي تتوجه لهذا النمط البنائي. أكيد ما راحش يكون بطريقة سريعة، وما راحش يكون بطريقة كيف نقول spontaneous.
1: أنا الحقيقة التقيت قبل فترة بأحد المهندسين العمانيين، أوجه له التحية المكرم، المهندس سعيد الصقلاوي. هو يعني عنده مكتب استشاري، أحد أوائل المكاتب الهندسية في سلطنة عمان. فلما بدأ في واحدة من البيوت الشخصية أو المباني السكنية، الأعمدة والعوارض والأساسات كلها من يعني الإسمنت المسلح بالفولاذ، يعني بالخرسانة، يعني الخرسانة المسلحة بالحديد. ولكن لما جاء إلى عملية رفع الجدران، فشافوا أن الجدران هي يعني وزن زائد، مثل الأثاث، مثل أي شيء يضاف على يعني على الأسقف. فقاموا يعني بناء هذه الجدران من مادة الطين، وفيما بعد يعني تغطيتها وتكسيتها، ومثل ما أنت قلتي بين قوسين يعني ما يعني طلعوا بشكل فج، وإنما كان شكل معاصر جدا. فهذه واحدة من التجارب اليوم اللي يعني حاولوا فيها إعادة استخدام الطين. وأيضا تحضرني في حلقة سابقة استضفنا الدكتور محمد المغربي، دكتور مصري أحد الأساتذة في مصر، هو من مصر ولكن في جامعة أسترالية، وتحدث إلينا اليوم عن تطوير قوة الشد وقوة الضغط في الإسمنت، أنهم يحاولوا أن يصلوا إلى يعني عدد إلى وزن مكافئ للإسمنت، وهم نجحوا لكن على مباني من مستوى طابق واحد وبشكل جديد مخلوط بالفايبر أو بالقش. وهذا رجعني إلى زمان أن آبانا وأجدادنا رغم ما كانت عندهم المكاين يعني حتى يأخذوا الطابوقة الطينية ويخلوها في أجهزة اختبار لمدى تحملها للضغط والشد، ولكن كان يخلطوا معها القش ويخلطوا معها سعف النخيل، وهي أيضا بالنتيجة هي ألياف، هي فايبر بلغة اليوم.
2: طبعا طبعا دكتور علي، شوف المشكل الكبير في اللي يخلي الناس يعني تمزج بين الخرسانة المسلحة هو قضية القوانين المتعلقة بالبناء لكل دولة. فأغلب الدول تفرض على أن يكون الهيكل يعني الإنشائي للمباني يكون بالخرسانة المسلحة، وهذا يعني لا ما يمشيش في صالح تطوير المباني الترابية. احنا شايفين مباني عندها أكثر من 7 طوابق مثلا في شبان في اليمن، أو قصور عندنا بالجزائر أكثر من 12 متر في العلو مبنية كليا بالطين أو بالتراب، وهذا ما منعش أنها تصمد للسنوات أو لقرون حتى. فقضية الأدلة البناء أو القوانين البناء في كل دولة هي اللي تفرض أو تمنع أو
1: يعني تقف عائق، وبالنتيجة
2: تقف عائق طبعاً
1: تقلل من ثقة الناس بالطين أن البيت الآمن ويحقق مواصفات السلامة لازم يكون حديد.
2: تمام تمام، هذا الشيء اللي واقع يعني في البلدان، في أغلب البلدان في العالم ككل، بس في بلدان اللي طورت مثلا عندنا في الجزائر في المناطق الصحراوية في هناك قوانين خاصة للبناء في المناطق الصحراوية، وين تقريبا هو مش مفروض ولكن محبذ جدا أنه يكون البناء بالطين أو بالحجارة بنسبة كلية، يعني ما فيش إدراج أو خلط مع الإسمنت المسلح إلا للضرورة القصوى، كي تكون في حالة مباني عمومية يعني تتطلب مساحات كبيرة أو يعني وين ما نحتاج يكون أعمدة في وسط الفضاءات.
1: طيب خلينا نخبر المستمعين الكرام مهندسة، خلينا نعمل مقارنة بين جدار من الخرسانة الإسمنتية المسلحة أو من الطابوق الإسمنتي مع جدار من الطين أو من التراب، يعني بماذا يمتاز التراب عن الإسمنت؟ لو بغينا نخبر الناس عن ميزات التراب هذه، أنا أسمع زمان يعني الشياب يقولوا أن العمارة الترابية تتنفس، فإلى أي حد أن العمارة أما البيت الإسمنتي يكون في كتمة لما تدخل فيه في حرارة على عكس فإيش السر المرتبط بهذا؟
2: السر في هذا الميزات اللي تميز المباني الترابية راجع لمكونات الفيزيائية للتربة. فالتربة كما تعرف أخي علي مكونة من طين، من حجارة، من حصى، من سيلز، وهذه المكونات يعني اللي يربطها أو المكون الأساسي فيها اللي يربطها هو الطين. لهذا أنا لا أحب استعمال كلمة الطين، لأن الطين جزء من أجزاء التربة، أفضل أن أقول العمارة الترابية.
1: فالطين هو ليس جزء العمارة الطينية لا تعطيني وصف دقيق، هي العمارة الترابية.
2: تمام تمام، لأن الطين جزء من أجزاء التربة وهو العامل اللي يربط كل هذه المكونات اللي ذكرتها من حصى من تراب اكسترا. فهذا المكون أو هذا المزيج يعطي للتربة خصائص فيزيائية وخصائص كيميائية
3: تجعلها تربة أو تجعلها مادة تتنفس، يعني تسمح بانتقال الهواء من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل. فوجود وجود الماء
1: بحكم المسامية، صح؟
3: بحكم المسامية طبعا.
1: طيب هنا اسمحي لي شوي.

0: خاصية نفاذية، فالماء ينفذ من خلالها إلى الداخل، وهذا نلاحظ في آثار رطوبة. فأيضا يعني هذا يعطينا أن هناك في مسامات، فلماذا المسامات في الأسمنت في يعني في التراب تعتبر حاجة جيدة، في حين المسامات إن وجدت لسوء الخلطة أو غيرها، لكن بالنتيجة إذا وجدت المسامات في الأسمنت يعتبر عيب؟
1: هو هذا راجع للتكوين الكيميائي، فتتعرف أن الإسمنت فيه مواد كيميائية مضرة لصحة الإنسان، فالمسامية هذه راح تجعل أنه الهواء إذا دخل إلى وسط المسكن أو وسط البيت راح ينقل معه مواد قد تكون خطرة لصحة الإنسان، بينما الطين أو التربة فهي مواد طبيعية ما فيها حتى مادة كيميائية، فهي مكونة أساسا من التربة المأخوذة من الموقع نفسه، هذا هو الفرق.
0: بس بينما هل فعلا يعني هذه يعني في ضرر معتبر ولا هو؟
1: طبعا في ضرر معتبر، أكيد في ضرر معتبر، يعني في أبحاث اللي أثبتت أنه الجزيئات اللي قد تنتشر من الجدران الخرسانية إلى داخل المنزل بمجرد ما يتنفسها الإنسان، يعني أكيد راح تكون على طول المد، يعني مش راح تكون في سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، قد تسبب أضرار يعني أو صعوبات في التنفس إكسترا. بينما الطين هي مادة طبيعية، نحن مخلوقين من صلصال يعني أستاذ علي، فالتربة أو الجدار لما يكون من طين راح المسامية اللي يتميز بها راح تخليه ينقل الهواء من الخارج، مثلا في الجو الحار راح ينقل الهواء من الخارج، يكون الهواء حار لما يمر عبر الجدار الترابي اللي يكون غالبا سميك قد يصل إلى 1 متر أو 1.20 متر من السمك، راح يتصفى وراح ينقل معه جزء من الرطوبة المتواجدة في وسط الجدار، لأنه الخلطات أو مختلف التقنيات بالتراب يستخدم فيها الماء بنسب متفاوتة، فهذا الماء الموجود راح يدخل لداخل البيت ويزيد من الرطوبة، وخاصة كما قلت في المناطق الصحراوية الجافة وين عندنا الجو جاف جدا، فهذا راح يزيد، ما أعرف إذا لاحظت هذا الشيء في داخل البيوت الطينية، في نوع من الرطوبة مقارنة بالجو الخارجي، فهذا راح يلطف الجو طبعا وراح يخفف من
0: يعني شدة. أنت تقصدي الحرارة. هذه النداوة يعني قطرات الماء اللي تكون في هذه المسامات تشتغل مثل يعني لما يقول الجدران تتنفس، إنما هذه القطرات هي التي يعني تشتغل مثل العازل وتعمل على ترطيب الجو، في حين تمام. الإسمنت ما عنده هذه النفاذية للهواء، ما من الإمكان يعني يختزن كل هذه الحرارة ويطلقها، يعني الماء معروف بقدرته على امتصاص الحرارة، في حين الإسمنت هذه الحرارة يعيد إطلاقها إلى الداخل، فأحتاج إلى طاقة تبريد وتكييف أكبر.
1: بالضبط الماء يعمل أو جدار التراب اللي يكون سميك يعمل دور المكيف، إذا تبغي راح يبرد الجو، راح يبرد الهواء اللي يدخل من الخارج ويزيد له رطوبة، هذا هو الفرق بينه وبين الجدار الإسمنتي.
0: يعني وأنت تتكلمي أنت تبهريني كيف الآباء والأجداد يعني رغم أن المعرفة ما كانت عندهم ولكن الفهم للطبيعة، يعني هذه النداوة وهذه قطرات الندى صباحا كيف استغلت في ترطيب وفي تكييف البيئة الحرارية داخل البيوت،
1: صح،
0: من خلال الاستفادة من مسامات يعني التراب، لن أقول الطين.
1: أكيد أكيد أكيد، هو الإنسان ابن بيئته كيف ما نقوله، يعني الإنسان على عبر الزمان طور تقنيات على حسب معرفته الكبيرة بالطبيعة، لأنه كان على اتصال مع الطبيعة، مش كما الآن الإنسان يعني منفصل نوعا ما عن الطبيعة، ويعني ما عندوش نفس الحس بالمكونات الطبيعية في توجهات اتجاه الرياح مثلا، الشمس اكسترا، الإنسان كان قريب جدا من الطبيعة على عكس الوقت الحالي.
0: طيب أنت قلتي عمارة معاصرة بين قوسين، لأنه غالبا البيوت الترابية هي مرتبطة بالفقر ومرتبطة بالماضي وبقلة الموارد، ولكن لما نقول يعني بيوت معاصرة، وإن كنت أنا أتفق معك يعني ما أحب هذه اللفظة، ولكن هل يعني اليوم توجد تجارب تستحق أن تعمم إعادة تقديم العمارة الترابية بشكل

0: عاصر ويليق بالمتطلبات اليوم؟
1: طبعا في مشاريع جميلة جدا، يعني عبر مختلف القارات. في هناك مشاريع، طبعا حسن فتحي يعني لا داعي لذكره لأنه غني عن التعريف، في مشروع الجورنا، بالرغم أنه المشروع يعني كان في نهاية المشروع، يعني ما كانش في تواصل واهتمام به بطريقة كافية. في مشاريع يعني أنجزت في الولايات المتحدة الأمريكية، في مهندس معماري ريك جوي اسمه، اللي هو مختص في بناء المنازل الفاخرة يعني باستخدام تقنية التراب المدكوك أو رامد أرث، في مشاريع في أوروبا، في النمسا، وفي ألمانيا مثلا، مع أنجزتها المهندسة إيرينا هينينجر. وفي أيضا كثير كثير من الأمثلة. في أفريقيا عندنا مريم كامارا، اللي أنجزت مشروع جميل جدا، مشروع ثقافي بدولة النيجر، مبني كليا بالتراب ومسطح بالقباب مبنية بالطوب اللبن. ففي مبادرات جميلة جدا اللي أثبتت نجاعتها يعني عبر العالم صراحة.
0: هناك من يوجه نقد إلى المهندس حسن فتحي، يعني هو أصلا مسمينه معمار الفقراء لأنه تمسك بالطين، ويقال أن مشروع قرية القرنة فشل، يعني لا يعتبر من المشاريع الناجحة، فلماذا اليوم لا زلنا نتغنى به؟ هل تعتقد أنه لا زال يعني مشروع يستحق أن يضرب كمثال للمشاريع الناجحة؟
1: أعتقد طبعا من يعتبر من المشاريع الناجحة ومن المبادرات في هذاك الوقت، إن كان من الصعب جدا أنك تفرض أو تجي بمشروع مثل هذا النوع باستخدام مادة التراب، كان من الصعب جدا أنك يعني تقنع المسؤولين على إنجاز مشروع مثل هذا. هو المشروع فشل لأسباب، ليس لأسباب تقنية أو لأسباب مجتمعية، بل لأسباب ممكن استراتيجية أو سياسية، يعني ما أبغى أدخل في تفاصيل فشل المشروع، لكن يبقى كمهندس
0: هل
1: حسن
0: يعني
1: فتحي طبعا.
0: غير الأسباب السياسية، يعني هو حسن فتحي إيش مشكلته؟ كان يشتغل في البلدية وكان
1: نعم
0: مهندس، فلما أي حد يأتي بخريطة يريد يصادق عليها ياخذ إباحة البناء والتصريح، من يشوف مبنى من الخرسانة يرفضه ويلغيه يرجعه، فطبعا ثاروا عليه تجار الإسمنت أولا
1: أكيد
0: والمقاولين، يعني
1: أكيد
0: المصانع اليوم الاستثمارات
1: طبعا.
0: راحت في إنتاج الإسمنت، وقالوا له أنت، ففصلوه طلعوه، طبعا راح ينادي بعمارة الطين إلى أن فصل حتى من الجامعة، واتهم من
1: طبعا
0: كان أستاذ جامعي.
1: أكيد
0: وفيما
1: تمام.
0: بعد تبنت الأمم المتحدة وطبعت كتابه، واليوم أصبح شيخ للمعماريين، يعني بعد وفاته كنت
1: طبعا
0: أتمنى أن يشوف الاحتفاء الذي حصل، يعني لأفكاره ولرسالته، والتي تحظى بقبول عالمي اليوم في الغرب قبل الشرق. ولكن بعيدا عن هذا الجانب، يعني عن هذا الاصطدام السياسي، أنا أتكلم يعني هل قرية القرنة ربما، لأن البيوت الطينية أيضا تحتاج إلى صيانة بعد المطر
1: طبعا
0: بعد الرطوبة، يعني أنا أعرف أن هناك في تقاليد في أفريقيا، بعض الدول عندهم مهرجان سنوي الناس
1: تمام
0: تجتمع للصيانة، فهل فشل المشروع هو كان يعني لعيب في التصميم ولعيب في مادة البناء، أم لاحقا في مرحلة التشغيل والصيانة، وهذا الذي يعني الإهمال أدى إلى هذا الفشل؟
1: لا أعتقد أنه كان في مشكل في التصميم أو في طريقة البناء، وإنما كان في تقبل المجتمع للفكرة ككل، لأنه في هذاك الوقت يعني كان الشعب أو المجتمع أكيد يطمح لمباني معاصرة، ويشوف الدولة تبني مساكن من الخرسانة ومن المواد الحديثة بين قوسين. أكيد ما كان في قبول أو تقبل، لأنه كان الإنسان رابط فكرة البناء بالتراب مربوطة بالفقر. فهذا هو اللي كان المشكل في أعتقد في مشروع الجورنا. لهذا ما الإنسان يعني أو المجتمع ما كانش مهتم بعملية صيانة دورية، وصحيح كما ذكرت أنه في الدول الإفريقية، الكثير من الدول الإفريقية وحتى في المغرب العربي عندنا ما يسمى بالتويزة، وصحيح هي ظاهرة يعني في ابتدت تختفي شوية. تويزة هي موسم واحتفال يعني سنوي يقوم فيه سكان قرية أو منطقة ما بتعاون على ترميم مجموعة من المساكن. فمع التطور ومع انشغالات الناس ومع هجران الناس للمناطق القروية وانتقالهم إلى المناطق المدن الكبيرة أو الحضرية، طبعا خلى المساكن الطينية يعني تتهدم يعني وتتلاشى بشوي شوي مع مرور الوقت. هذا هو كان المشكل، كان من اللازم العمل على التوعية المجتمعية أولا قبل بناء أي مشروع أو بناء يعني تجيب فكرة جديدة، وهي ما هي جديدة بس تكون خارجة من التاريخ، بس تجيب فكرة أنك تبني بناء بالطين من غير ما تحضر المجتمع لها كيف نقول
0: واضح. أنا أريد
1: إيش لازم يعني ك ك ك ك كمشاركة للمجتمع في التصميم في ترميم والصيانة الدورية.
0: أريد أدخل شوية مهندس صليحة يعني إلى نقطة فنية وتقنية جدا، باعتبار يعني أنت متخصصة في هذا النوع من البناء. عادة يعني التربة عندها اللي هي خاصية اللدونة، يعني إذا امتصت الماء تنتفخ. فأعتقد أنه سابقا كانت يعني هذا أوضح شيء يكون في المناطق الزراعية، أن نلاحظ أن التربة كانت تحتوي على شيء من الماء، ولكن لاحقا بعد ما تستخدم في البناء وتجف في نوع من الانكماش والجفاف يحصل، وبالتالي نجد فيه تشققات في داخل البيت. فهل اليوم الاختبارات التي تجرى على التربة يعني نجحت في الحد من التخلص يعني من هذه اللدونة، أو أنها تبقى يعني بمعدلات آمنة بحيث أنا ما أروح أستثمر في الطين وبكرة يجيني مطر و إيش اسمه يعني أرى تشققات وأرى يعني رغم أن هذه يعني تنشف تحرق وتعزل وتصبغ بتكسيات، ولكن أنا ما أتكلم عن الإضافات، أنا أتكلم عن مادة البناء نفسها. هل استطاع يعني اليوم المطورين أن يقدموا التربة فعلاً تصلح أن تنافس الإسمنت، ليس من حيث الصلابة ولكن من حيث اللدونة؟
1: طبعا أولا النقطة الأساسية اللي يجب توضيحها هو أنه التربة تختلف من موقع لآخر. يمكن أكون في نفس المنطقة على مسافة مثلا مترين أو ثلاثة عندي تربة مختلفة، والعامل اللي يجعل هذا الاختلاف هو الطين. كيف ما ذكرت لك في البداية أن الطين هو المكون الأساسي اللي يربط بين المكونات الأخرى. فالطين طبيعة الطين تختلف من منطقة إلى أخرى، فيها الطين المنتفخ، في نوعية من الطين المنكمش. والإنسان عبر التاريخ يعني هذا التقنيات الأربعة الأساسية المعروفة اللي هي الطين اللبن، تراب المدكوك، العروق، والدب هو طورها الإنسان على حسب طبيعة التربة الموجودة فيه. فمثلا التراب المدكوك استخدم لأنه فيه لأنه التربة المتواجدة في المناطق اللي تطور فيها التراب المدكوك تحتوي على كمية ضعيفة من الطين، فالتالي ما راحش يأثر على عملية الدك ولا على صلابة الجدران بعد ما تنشف، بعد ما يتم إزالة القوالب. فالإنسان كما قلت لك طور هذه التقنيات على حسب طبيعة التربة الموجودة عنده. واليوم
0: إذن هي ليست جديدة يعني؟
1: لا طبعا هي ليست جديدة، هو على حسب كمية نوعية التربة، لأنه الإنسان كان عنده معرفة وكان قريب جدا من طبيعته، فيعرف أي نوع من الطين عنده في التراب في الموقع تاعه، سواء كان طين منتفخ أو منكمش. وهذه الخاصيات هي اللي حددت نوعية أو طريقة البناء أو تقنية البناء اللي طورت في كل منطقة. وفي حديثا في مناطق مثلا مش معروفة بمنطقة بتقنية مثلا التراب طوب اللبن، وطوروا فيها الطوب اللبن، وهذا من خلال إجراء إصلاحات أو تعديلات على نوعية التربة بإضافة مواد أخرى، منها ما تكون المواد طبيعية أو كيميائية اللي تصلح أو تصحح الخاصية المنتفخة أو المنكمشة للطين المتواجد في التربة هذه.
0: جميل، ممتاز. فإذا هذه ليست عائق، وأنا أعتقد يمكن راح نحتاج حلقة أخرى مع أحد من المهندسين الزراعيين المتخصصين في يعني في التربة حتى يشرحوا للمهندسين المعماريين طبعا مثل هذه الخصائص.
1: أكيد أكيد، حتى المهندسين الجيولوجيين، أنا اشتغلت كثير واشتغل لحد الآن مع المهندسين الجيولوجيين، لما نبغي نطور تقنية من التقنيات الغير معروفة في المنطقة مثلا أو الغير منتشرة في المنطقة، استشير طبعا المهندسين الجيولوجيين ليعطوني فكرة دقيقة وعلمية على مكونات الطين أو نوعية الطين الموجود، طبعا بإجراء اختبارات، إجراء تحليلات في المختبرات وإيجاد المكون اللي لازم ينضاف للتربة لنحصل على الخاصية المحددة اللي نبغاها.
0: إذن نحن عودتنا إلى العمارة الترابية هي مش عودة يعني إلى أو دعوة رجعية إلى الماضي، وإنما يعني هناك في محاولة أن تكون عندنا مادة أقرب للإنسان وأكثر استدامة.
1: طبعا طبعا طبعا، هو مش رجعة إلى الماضي أو إلى الشيء القديم، وإنما عودة إلى الذكاء الإنساني اللي كان في هذاك الوقت واللي طور تقنيات ملائمة مع البيئة. ونحن في ظل يعني هذا الحديث عن الطاقة والاستهلاك الكبير للطاقة، تبقى مادة التراب كحل مثالي وأمثل لتقليل من كل ما ينتجه قطاع البناء من كل ما يستهلكه من طاقة، كل ما يصدره من انبعاثات يعني مضرة للبيئة.
0: نعم، هي ليست فقط مسألة ترشيد الطاقة، يعني صار عندنا اليوم القضايا البيئية أيضا، مسألة توفير الإسكان الميسر والسريع، الحفاظ على التراث، الاستدامة في البناء، يعني كل هذه موضوعات اليوم أصبحت تدخل في صلب أعتقد هذه الدراسات المتعلقة بتحديث طبعاً البناء بالتراب، وهذا الاهتمام المتزايد يعني من قبل سواء الأكاديميين أو من قبل الممارسين، يعني يعني من أمثالكم مهندسة صليحة والمهتمين بالبناء يعني بالعمارة الترابية المطورة، فنحن نفتخر بيعني ثمرة جهودكم أنتم من المتخصصين على مدى هذه السنوات، وأنكم تستفيدوا من الخبرات التراكمية في مختلف الثقافات وفي بلدكم أكيد تقوموا بتصنيفها وأيضا تبسيطها، ووجودك اليوم يعني في هذه النافذة من صوت العمارة نخبر الناس عن مفهوم العمارة الترابية ونسلط الضوء عليه مرة أخرى، فنحن نقدر لك وأيضا نشكر لك هذا الوقت وهذا يعني هذه المعلومات اللي تفضلتي بها علينا مهندسة صليحة.
1: أنا اللي أشكرك دكتور علي، شكرا جزيلا لك لأنك أثرت على أن يكون للتراث الطيني مساحة على موجات أثير حسك في وقت يعني تغيب فيه أصوات كثيرة تحت وطأة المواد الحديثة كالإسمنت والزجاج وكلها، فأشكرك لأنك لم تكتفي بالدعوة للحديث بل كنت شريك في الحوار وكنت متعطش للمعرفة وحريص على إيصال الفكرة بأمانة. طبعا أتمنى أن تكون هذه الحلقة وهذا البرنامج بها كان تكون قد أضفت لبنة ترابية جديدة في صرح الوعي بتراثنا، وبأن تكون قد أثبت أن التراث قضية محبة قبل أن يكون قضية معرفة. أشكرك جزيل الشكر على استضافتك وأتمنى لك كل التوفيق والمباركة من الله سبحانه في جهدك وفي كل ما تقدمه من خير وكل ما تقدمه عبر هذه الحلقات، أتمنى أن تكون يعني نبراس للأجيال القادمة إن شاء الله حول الهوية والعمارة.
0: شكرا جزيلا، الشكر لك مهندسة صليحة، أرجو أنها حلقة نالت استحسانكم أعزائي المستمعين، وباسمكم جميعا أتوجه بالشكر الجزيل لضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من مدينة تمن راست بالجزائر، المهندسة المعمارية الجزائرية صليحة بن مسعود المتخصصة في العمارة الترابية. وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: ساعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: قرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: عيد بن حارب المشافري.
1: المخرج
0: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد اليوم. أعزائي المستمعين، عندنا ضيف عزيز التقينا فيه في الشرقية في الرميلة، وهو الأخ سعيد بن سالم الهاشمي. سعيد، كيف حالك؟
3: الله حييك،
2: عساك بخير.
3: الحمد لله،
2: منعم إن شاء الله.
3: الحمد لله وخير.
2: الله يعطيك الخير.
3: حالك أنت؟
2: يا مرحبا بك.
3: الله يعافيك.
2: سعيد من بدية أكثر شاكل أنت؟
3: لا، في الوادي. ما خالد
2: في الوادي؟
3: رميل.
2: لكن تمشي بدية؟
3: أنا عام نهبط بدية ناخذ
2: سوق لم بدية
3: بس.
2: ها؟
3: بس من بدية
2: هناك أكثر مسعاك.
3: بس بدية. بدية.
2: تدري ليش أنا سألتك عن البدية؟
3: نعم.
2: ها؟ لأن أنا سألتك عن بدية لأن بسألك عن شيء خاص في بدية، أكثر شيء مارس في بدية.
3: نعم.
2: وقالوا لي سعيد بن سالم يعرف الشيء
3: في بدية.
2: في بدية.

0: فيها فبدية.
1: فبدية
0: نعم،
1: عفبدية،
0: عفبدية نعم.
1: هذا فن البدو خاص، فن خاص، هذا
0: خاص خاص،
1: ها
0: خاص،
1: رجالي ونسائي
0: كل شيء.
1: الشعر، الشعر فيه يقولون الرجال ويقولون النساء.
0: أيوة
1: النساء تقول
0: اها نسوان
1: يقولون
0: اثنين وعرب اثنين،
1: عرب اثنين. لا هي يرقصون، قصد الشعر، الشعر ماله
0: يرقصون.
1: لا الشعر، الشعر بمزيفينه،
0: مزيفين نعم،
1: يقول الرجال
0: ويقول النساء،
1: ويقول النساء
0: نعم.
1: يبدعن، يبدعن
0: يبدعن روحه،
1: يبدعن روحه، يبدعن. من هاي الفن المزيفين
2: من زمان، من زمان
0: من زمان، ولا من أول،
1: من سنين،
0: من زمان
1: في الصحراء هاي رمستهم،
0: رمستهم.
1: هو أكثر شيء في الرمس، أكثر في الرمس،
0: في الرمس بس
1: بالليلة،
0: في العروسات،
1: في العروسات. جميل، فن جميل، وللحن جميل، مزيفين
0: كل شيء، مزيفين
1: للحن جميل. كيف بتقول لنا شعره؟
0: بنغنيها.
1: أبى أقول لي شعره قبل، بعدين بنغني.
0: يقول بركة تشق المخايل واتبع هبوب النين.
1: كيف؟
0: بركة تشق المخايل.
1: بركة؟
0: بركة.
1: يعني بتبع. بتبع، بركة بتبع.
0: بركة تشق المخايل واتبع هبوب النين. عسى ربي عطاني شيف ثليل العين.
1: كيف؟ كيف؟ خليك معي وحدة وحدة وحدة وحدة.
0: عسى ربي عطاني.
1: سعيد، إحنا قاعدين ننقل هذا الكلام للأجيال. في ناس يعني يسمعوننا يحبوا يسمعونا،
0: زين،
1: يحبوا يفهموا ايش حنقول، هاي التراث هاي الجميل هذا،
0: ما يخالف.
1: زين، ناخذهم واحده واحده. بركه
0: شق المخايل،
1: شق
0: المخايل،
1: المخايل
0: وبتبع هبوب الليل.
1: المخايل حنقلني
0: وبتبع هبوب الليل،
1: وبتبع هبوب الليل.
0: عسى ربي عطاني شيفة ثليل العين،
1: عسى ربي عطاني شوفت
0: ثليل العين.
1: العين، العين
0: لما ضحك هماني من قول القائلين بعيني نظرت
1: أهداف. إيه كيف تقول لي مضحكة؟
0: رماني
1: من قول القائلين،
0: من قول القائلين.
1: ولا أنت ما شفته؟
0: لا لا
1: لا من قولهم،
0: بس بس بعيني نظرت أهدافه.
1: أخلاف عاد رديت هني. بعيني نظرت أهدافه،
0: ظلت مقيلين.
1: الله، كيف كيف يعيد لي مرة ثانية هذه؟
0: يقول بعيني نظرت أهدافه،
1: أهدافه
0: ظلت مقيلين،
1: ظلت مقيلين.
0: ويا منسوع الرقايب خليتني حزين،
1: حزين يا منسوع الرقايب خليتني حزين.
0: وشوفك علي طرفه يا هلال الصايمين،
1: شوفك علي طرفه
0: يا هلال الصايمين،
1: يا هلال الصايمين.
0: شوفك علي طرفه يا هلال الصايمين. وحيد النساء مربوطة،
1: كيف؟
0: يشل حيد النساء مربوطة،
1: إيه؟
0: يشل الردف ثنين،
1: وحيد النساء مربوطة،
0: يشل الردف ثنين،
1: يشل الردف
0: ثنين،
1: ثنين. الحيد بعير،
0: نساء مربوطة،
1: ونساء المربوطة، نساء المربوطة،
0: نسو مربوطة.
1: من زين،
0: يشل الردف ثنين،
1: ثنين. هي شلة غير هاي، شلة غير شلة ولي هاي، ولا لهي؟
0: لا لهي هذه،
1: لهي شلة هاي،
0: لهي،
1: لهي شلة،
0: لهي.
1: طيب نعيدها مرة ثانية من أول، من أول نعيدها.
0: بركة تشق المخايل وبتبع هبوب الليل. بركة شق المخايل وبتبع هبوب الليل. عسى ربي عطاني شيفة ثليل العين. لما ضحك هرماني من قول القائلين. بعيني نظرت أهدافه ظلت مقيلين. ويا منسوع الرقايب خليتني حزين. شوفك علينا طرفه يا هلال الصايمين.
1: زين، شوفك علينا طرفه
0: يا هلال الصايمين. وحاجة انه صامر البوطة يشل الردف ثنين.
1: نزيل حيدن
0: نسام البوطة،
1: نسام البوطة
0: يشل الردف ثنين. قاطهم لا ما عارف ايش قال.
1: هي هاي قصيدة قديمة،
0: قديمة
1: قديمة هاي، ما لو لا لذلك الواحد يعني لما ينساها. زين منك انت حافظ الاشياء هذه. احنا البرنامج هاي سويناه على اساس ايش؟ نجمع هذه الاشياء القديمه، هذه
0: قديمة،
1: هاي
0: قديمة.
1: الاشياء البدويه، خصوصا هاي الاشياء البدويه اصبحت الان يعني حفظها قليل، وتبغى لها توثيق. ان شاء الله المسؤولين يعني المعنيين بهذا الامر يوثقون هذه الامور ان شاء الله. سعيد، مزيفينا دايم في الغزل ولا فيها مدح؟ فيها شيء،
0: فيها مدح وفيها غزل وفيها كل شيء.
1: بنشلها الحين، وإذا كان في شيء غير هي بعد بيخلص، بتذكرك لا بتذكر. شلنا إياها، كيف شلها هي؟

0: سلمتوا.
1: يا ريت.
2: نعم.
1: هو سعيد.
2: نعم.
1: حلوة هاي الشلة. شلة ها؟ مزيفينة.
3: طبعا سيا هسا مع رفا طبعا سيا هسا.

0: نشكرك يا سعيد.
1: الله يطول عمرك،
0: وان شاء الله بيجيك مره ثانيه ونسجل قصائد ايضا تاريخيه ثانيه ان شاء الله.
1: مرحبا
0: من هذا الفن، فن مزيفينا.
1: مرحبا.
0: شكرا لكم اعزائي المستمعين، والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا هذا تغاريد، وان شاء الله نلتقي في الغد بتغروده اخرى من تغاريد الباديه العمانيه.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا عن البوكاج السياج الحية في النورماندي الفرنسية، وعن عقر السياج هذه الشجيرة من جلس الكيموفورا من عائلة البخيريات في محافظة ظفار التي تستخدم كسياج حي في فترة الخريف بين المشاديد. وتحدثنا كذلك عن المنحدرات الطباشيرية والجيولوجيا البيضاء على ساحل النورماندي في الحلقات السابقة، وعن الغابات في هذا الأقليم الفرنسي الجميل جدا، وعن الأراضي الرطبة ذاكرة الماء في النورماندي، هذه الأراضي الرطبة القديمة جدا ويعني المميز جدا التي تصل في بعض مواقعها المنتزهات تصل إلى أكثر من 30,000 هكتار من الأراضي الرطبة داخل مشهد أوسع من الأسيجة والمروج والسواحل. ويعني وهذا ما يعني يجعل النورماندي ذات أهمية كبيرة جدا لأنها ذات بيئات وتضاريس مختلفة. وتحدثنا أيضا عن غابات النورماندي البلوط والزان تحت هذه السماء الرطبة، وعن تأثير الجزيرة البريطانية المملكة المتحدة، لأن الجزيرة توجد في الشمال ولها تأثير كبير على المناطق الواقعة على بحر المانش، تهذب الطقس أكثر مقارنة بما يحدث في بحر الشمال وفي المناطق التي تفتح أكثر على الهواء البارد القادم من شمال القارة الأوروبية. أما اليوم سنتحدث عن سواحل النورماندي بين المد والجزر والرياح، وهذه واحدة من أعجب التفاصيل التي تحدث في هذه المنطقة الجميلة جدا. سواحل النورماندي متنوعة في الشمال، في شمال غرب أوروبا، فيها الجروف الطباشيرية والشواطئ الرملية والحصى، يعني في شواطئ من الحصى كما هو الحال في أتريتا وفي الكثير من المناطق، الحصى الصخري الدائري يعني شبه دائري مثل البيض هكذا كشكل والناعم جدا، هو الموجود على الشاطئ بأكمله، لا يوجد نهائيا في بعض المواقع كلها أي رمل شاطئ. لذلك الكثير من المناطق الواقعة في بحر الشمال وعلى بحر المانش تستخدم طرق مختلفة للمحافظة على الرمال بسبب التعرية والانجراف اللي يحدث لهذه الرمال البحرية، لكن في بعض المواقع كاملة عبارة عن صخور، وحتى هذه الحصى الناعم يستخدم وكأنه رمل، ويعني بسبب كثافته وبسبب أيضا نعومته. الساحل في النورماندي الفرنسية بين الشواطئ الرملية والحصى والمصبات المتدفقة يعني من الجبال الطباشيرية في تدفقات مائية بشكل مختلف وفي الكثير من المواقع، هذه المراعي الملحية وهذه التفاصيل البيئية والخلجان التي تتغير صورتها بين المد والجزر تشكل يعني فلسفة مختلفة جدا في مفهوم المد والجزر. نعرف أن المد والجزر قد يكون 100 متر 200 متر، عندما يعني يشتد المد والجزر قد تبتعد البحر كثيرا في مثلا في محافظة ظفار أو بشكل عام في المنطقة التي تتأثر بأمواج الخريف من يونيو إلى سبتمبر، تتقدم عرم البحر يصل إلى مد إلى أقصى مكان ممكن، ويقل الجزر كثير جدا طوال فصل الخريف، وعندما ينتهي الخريف تبدأ البحر بالابتعاد تدريجيا وتبتعد حتى يظهر الشاطئ بكل وضوح، الشاطئ اللي كان في مرحلة زمنية معينة يعني مختفي تماما تحت البحر يبدأ بالظهور. هذا المد والجزر 100 متر 200 متر 400 متر طبيعي جدا، لكن عندما نتحدث عن 12 كيلو عن 10 كيلو مد وجزر هذا شيء عجيب جدا. هذا ما يحدث هنا في بعض المواقع في الساحل النورماندي، تتحرك الرمال وتنقل الأمواج والحصى وتعيد التيارات توزيع الرواسب من جديد، هذه الحركة المستمرة هي التي تصنع المواطن الساحلية، فهناك كائنات لا تعيش إلا في مناطق المد والجزر مائية، بعض الكائنات بعض الأسماك المختلفة التي تعيش في هذه المنطقة، لذلك تشكلت بيئة جديدة في هذه المساحة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 11 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري، وأبدأه بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس دولة إريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. علي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة، ويؤكدان على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران بعد إشارات إيجابية من الجانبين حول قرب إنهاء الحرب. إسرائيل تكثف غاراتها على جنوب لبنان وتواصل انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية وسط سقوط المزيد من الضحايا. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب إريتريا الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة ومسار التحركات والمفاوضات الدبلوماسية الجارية والجهود المبذولة لاعتماد مقاربات سياسية تسهم في معالجة نقاط الخلاف بصورة متوازنة وعادلة. كما تم التأكيد على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. عالميا، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن الرئيس دونالد ترامب قوله إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه، وقد يتخذ بخصوصها قرارا خلال الأيام المقبلة. بينما نقلت وسائل أنباء عالمية عن وسطاء اقتراب واشنطن وطهران من تمديد وقف إطلاق النار لـ60 يوما. يأتي ذلك بعد زيارة أجراها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، التقى خلالها بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف. وقال الوسيط الباكستاني إنها أسفرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده باتت في مرحلة إنجاز إطار التفاهم مع الولايات المتحدة، وهو ما أقره في المقابل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي ألمح خلال زيارته للهند عن فرصة لأن

0: على جنوب لبنان والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، كما يستمر الاحتلال التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية والذي أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: وقف إطلاق النار في قطاع غزة هش حقيقة أقرها نيكولاي ملادينوف المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة، وحذر ملادينوف من فرض أمر واقع ببقاء أكثر من 2 مليون فلسطيني في أقل من نصف مساحة القطاع نتيجة السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 65% من المساحة، مع التشديد على ضرورة تنفيذ كامل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب عبر بوابة نزع سلاح حركة حماس. قطاع غزة يشهد منذ فترة تصاعدا لعمليات إخلاء المنازل واستهدافها بالقصف الإسرائيلي المباشر وفق مركز غزة لحقوق الإنسان، الذي أفاد بأن 35% فقط من مساحة القطاع صالحة للسكن. الاستهدافات الإسرائيلية تتصاعد، فخلال الساعات 48 الماضية أعلنت مصادر طبية استشهاد 8 فلسطينيين، كما أصيب فلسطينون في غارات على بيت لاهيا وجباليا شمالا والبريج والنصيرات في المنطقة الوسطى وخان يونس في الجنوب، كما شهدت المناطق الشرقية عمليات نسف ضخمة للمنازل مع قصف مدفعي. وحذرت الغرفة التجارية من شبح مجاعة يلوح مجددا في غزة نتيجة ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي إلى 77% نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر الذي حول القطاع إلى أكبر سجن في العالم. غزة تتأرجح بين وقف إطلاق النار واحتمال العودة إلى نسق الحرب الموسعة في وقت تتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، حيث شن الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام تخللتها مواجهات في محيط قرى والكرم ونابلس وطوباس، واعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين ونفذ المستوطنون اعتداءات، كما تم رصد تصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات داخل سجن الدمون. وفي القدس المحتلة استمرار وتوسع للاستيطان وانتهاك مستوطنين حرمة المسجد الأقصى عبر الاقتحامات المتواصلة. التصعيد العسكري المرتبط بتحقيق مكاسب سياسية نهج إسرائيلي استراتيجي معروف، ومع اقتراب انتخابات الكنيست ترتفع وتيرة العمل العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وفي لبنان أيضا، حيث شهد الجنوب اللبناني غارات جوية تسببت إحداها في استشهاد 4 مسعفين، كما أعلن عن شهداء آخرين في غارات على قرى الشهابية ودير قانون وشقرة، إضافة لتنفيذ جيش الاحتلال أعمال نسف لمنازل بالتزامن مع قصف مدفعي. بالمقابل أعلن حزب الله استمرار استهدافه للقوات والمواقع الإسرائيلية، واعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة عدد من جنوده ودوت صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية نتيجة تسلل مسيرات المقاتلة. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
2: شكرا للزميل طلال الكلباني، وأواصل معكم ما تبقى من حصاد اليوم الإخباري. ذكرت السلطات الروسية أن حصيلة القتلى بسبب مسيرة أوكرانية على سكن للطلاب ارتفعت إلى 18 شخصا وإصابة العشرات، بينما لا يزال آخرون تحت الأنقاض. كما كثفت القوات الأوكرانية من هجماتها على منشآت النفط والمصانع الروسية وأدى بعضها إلى إصابة أشخاص ووقوع حرائق. في المقابل استهدفت طائرة مسيرة روسية جنازة في مدينة سومي الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرين، فيما أدى هجوم على منشأة نفط وغاز في منطقتي خاركيف وبولتافا إلى إلحاق أضرار جسيمة في المعدات وحرائق واسعة النطاق. في سياق متصل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السلطات الأوكرانية أبلغتها باندلاع حريق في محطة كهرباء فرعية نتيجة نشاط عسكري، ما أدى إلى انقطاع جزئي للتيار الكهربائي الخارجي عن محطة نووية عاملة في أوكرانيا. وشددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أهمية الحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء للمحطات النووية لضمان التشغيل الآمن ومنع أي مخاطر إشعاعية محتملة. كشف البنك الدولي في وثيقة داخلية أن 27 دولة بدأت تفعيل آليات تمويل طارئة منذ اندلاع الحرب الإيرانية للحصول على دعم مالي سريع من برامج البنك وسط تداعيات واسعة على أسواق الطاقة وسلاسل التوريد العالمية. وأشار البنك الدولي إلى أن أدواته التمويلية قد توفر ما بين 20 و 25 مليار دولار بشكل فوري، مع إمكانية رفعها إلى 100 مليار دولار لاحقا. في السودان توفي ما لا يقل عن

75 شخصا وإصابة آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا. وأكدت وزارة الصحة السودانية أن ولاية غرب كردفان أصبحت عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين، مع شح الإمدادات الطبية محذرة من اتساع نطاق انتشار الوباء إلى القرى والمناطق المجاورة وسط تسجيل إصابات جديدة يوميا. من جهة أخرى، حذرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي من أن 10 دول في القارة معرضة لخطر تفشي فيروس إيبولا، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء وأوغندا المجاورة لها. كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز التعاون الدولي للسيطرة على التفشي والحد من انتشار المرض الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 177 شخصا على الأقل، من بين أكثر من 750 حالة إصابة مشتبه بها. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن تخصيص نحو 60 مليون دولار للمساعدة في احتواء تفشي المرض، كما تعهدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتقديم 319 مليون دولار. وفي بنغلاديش أودى تفشي للحصبة بأكثر من 500 طفل، مسجلا أعلى حصيلة وفيات منذ عقود لمرض يمكن الوقاية منه، وتعاني المستشفيات في دكة ضغطا هائلا جراء تزايد الحالات ونقص أسرة العناية المركزة. وأطلقت بنغلاديش حملة تطعيم واسعة النطاق لمكافحة تفشي المرض شملت حتى الآن 18 مليون طفل. وتأتي حصيلة الوفيات بعدما أكدت الحكومة في بنغلاديش احتواء تفشي المرض، مشيرة إلى انخفاض عدد الحالات في العديد من المناطق التي كانت متضررة بشدة. ارتفعت حصيلة وفيات انفجار غاز في منجم فحم شمال الصين إلى 82 شخصا على الأقل، وأشارت السلطات الصينية إلى أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة لانتشال المفقودين في الحادث بعد نجاح إنقاذ أكثر من 200 شخص. هذا ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إجراء تحقيق لكشف ملابسات وقوع الحادث وبذل مزيد من الجهد في إنقاذ العالقين. أعلن جهاز الاستثمار العماني عن تحقيق عوائد مجزية من تخرجه الجزئي من استثماره في شركة كروسو الأمريكية المتخصصة في البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي، مع مواصلة استفادته من فرص النمو المستقبلية للشركة عبر الحصة المتبقية له فيها. وحقق الجهاز من عملية التخارج عائدا داخليا سنويا بلغ 68% إلى جانب عائد بلغ أكثر من 10 أضعاف رأس المال المستثمر، في تأكيد على نجاح استراتيجيته في الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة ذات النمو المتسارع وقدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعات المستقبلية. شاركت سلطنة عمان في أعمال النسخة الخامسة من القمة العالمية للهيدروجين والمعرض المصاحب لها التي استضافتها مدينة روتردام بمملكة هولندا. ترأس الوفد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، الذي استعرض في كلمته خلال القمة مستجدات تنفيذ استراتيجية سلطنة عمان للهيدروجين الأخضر والتقدم الذي حققته في تطوير المشروعات والبنية الأساسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. من جانب آخر، عقد معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المسؤولين والمؤسسات الأوروبية، جرى خلالها استعراض فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة والهيدروجين ومشروعات البنية الأساسية ومرافق التخزين والاستيراد. وشارك معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أيضا في اجتماع ممر الهيدروجين السائل مع ممثلين حكوميين من هولندا وألمانيا واليابان لمناقشة فرص تطوير ممرات دولية لتجارة ونقل الهيدروجين الأخضر وربط الأسواق العالمية بمشروعات الإنتاج في سلطنة عمان. كما شاركت سلطنة عمان في اجتماعات الطاولة المستديرة لمنتدى تجارة الهيدروجين الدولية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة العالمية، وجرى خلالها التوقيع على مشروع نور بريدج بين ميناء صحار والمنطقة الحرة والجامعة الألمانية للتكنولوجيا وشركة أسياد وعدد من الجهات الهولندية لدراسة تكاليف ووسائل نقل الهيدروجين ومشتقاته بين سلطنة عمان ومملكة هولندا عبر مختلف الوسائط اللوجستية. أطلقت شركة فولتام للطاقة بالشراكة مع هيئة تنظيم الخدمات العامة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبادرة وطنها مع فولتام، والتي تهدف إلى توطين سلاسل الإمداد
وتعزيز القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات الكهربائية والطاقة، إضافة إلى تمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من الدخول في شراكات صناعية مع الشركة. ويتوقع أن تسهم المبادرة في إنشاء 10 مصانع محلية باستثمارات تصل إلى نحو 50 مليون ريال عماني، إلى جانب التوقيع على اتفاقيات شراء مسبقة تضيف ما بين 30 و40 مليون ريال عماني إلى القيمة المحلية. بلغ إجمالي القروض التي منحها بنك التنمية خلال العام الماضي قرابة 214 مليون ريال عماني، موزعة على أكثر من 7100 مشروع بانخفاض سنوي قارب 9%. وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع الصناعات تصدر قائمة الأنشطة المستفيدة، مستحوذا على أكثر من 33% من إجمالي القروض. تلاه قطاع الخدمات السياحية والمهنية والعامة بنسبة 31%، بينما حل قطاع الثروة السمكية في المرتبة الثالثة بنحو 15%. وأشارت البيانات لارتفاع إجمالي قيمة القروض الممنوحة للتمويل السكني بأكثر من 4% ليقارب 152 مليون ريال عماني. تنفذ محافظة الداخلية بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات منظومة متكاملة من مشروعات الطرق والبنية الأساسية بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون ريال عماني، سعيا إلى رفع كفاءة الربط بين الولايات والمراكز السكانية والمواقع الحيوية، بجانب دعم الحركة الاقتصادية والسياحية وتحسين جودة الحياة. وستعمل هذه المشروعات النوعية على تعزيز تنافسية محافظة الداخلية وترسيخ جاهزيتها لمواكبة متطلبات التنمية المستقبلية في مختلف القطاعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. تعد منطقة النجد الزراعية في محافظة ظفار واحدة من المناطق الواعدة للاستثمار الزراعي والحيواني، لما تتمتع به من مقومات طبيعية وبنية داعمة أسهمت في جذب عدد من المزارعين والمستثمرين لتطوير مشاريع زراعية متنوعة تعتمد على أساليب إنتاج حديثة وتوجهات تسعى إلى رفع جودة المحاصيل وتعزيز كفاءة الإنتاج. وطرحت خلال هذا العام أكثر من 70 فرصة استثمارية عبر منصة تطوير، بما يسهم في فتح آفاق أوسع لتسويق المنتجات الزراعية العمانية في الأسواق المحلية والدولية. تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه متابعة وفرة المحاصيل الزراعية بالأسواق المركزية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر المنتجات الغذائية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، بما يلبي احتياجات المستهلكين ويعكس استقرار الإمدادات واستمرار تدفق المنتجات للأسواق المحلية. وأشارت الوزارة إلى أن سوق سلال استقبل خلال 20 يوما الأولى من الشهر الجاري ما يزيد على 20,000 طن من الخضروات والفواكه. أنهت بعثة الحج العمانية تسليم مخيمات مشعري منى وعرفات إلى شركات الحج، وذلك ضمن خطة تنظيمية متكاملة تهدف إلى ضمان جاهزية المواقع واستقبال الحجاج العمانيين في أفضل الظروف الممكنة. وشهدت المخيمات هذا العام تطورات ملحوظة على مستوى البنية والخدمات من خلال التحسينات الحديثة في مرافق الإقامة وجودة التجهيزات والتسقيف وأنظمة التكييف والسلامة. احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للسلاحف الذي يصادف 23 من شهر مايو سنوياً، الذي يعد مناسبة مهمة للتوعية بأهمية السلاحف البرية والبحرية ودورها في التوازن البيئي، وللتنبيه إلى الأخطار التي تهددها مثل التلوث والصيد الجائر وفقدان الموائد الطبيعية والتغير المناخي. كما يستعرض هذا اليوم جهود العلماء والمحميات البيئية في تتبع السلاحف وحماية مواقع تعشيشها. وتقوم هيئة البيئة بدور محوري في حماية السلاحف البحرية في سلطنة عمان من خلال إنشاء المحميات الطبيعية مثل محمية جزيرة مصيرة ورأس الجنز وجزر الدمنيات الطبيعية. افتتح المتحف الوطني معرض من الواحد إلى المليون قصص التصميم الإيطالي، الذي يقدم رحلة إبداعية تستعرض تاريخ التصميم الصناعي الإيطالي الحداثي
من خلال مجموعة من القطع المميزة التي أضحت جزءا من فهمنا العام للصناعة الإبداعية الإيطالية، مركزا على التمازج بين الابتكار الفني والإنتاج الصناعي وتأثيرهما على تفاصيل الحياة اليومية. وعلى هامش المعرض جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية العمانية للتصميم ومتحف رابطة التصميم الصناعي بإيطاليا لوضع أسس للتعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين. وقع المذكرة صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب السعيد رئيسة مجلس إدارة الجمعية. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس دولة إريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة ويؤكدان على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران بعد إشارات إيجابية من الجانبين حول قرب إنهاء الحرب. إسرائيل تكثف غاراتها على جنوب لبنان وتواصل انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية وسط سقوط المزيد من الضحايا. شكرا لكم على حسن المتابعة. هذه تحية الزميل حمير بن علي اللمكي، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

رسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود مرسول

النبع وسقيتينا ما انا من الحب انا مفقود وانت من النبع وسقيتينا اسم المحبه اسم الاعمق وحر الشواق كان ترجك سول فينا ورجع علينا يدوب

0: وحر الشواق كانت رجعت سول فينا ورجع علينا يدوب الصمت وتتكلم أغانينا.
1: ساعة طربية.

لهم سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

هبلت الوراق لهم سبح بيا مشتاق لقى حبيبه ولا مجرح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، في رمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته وبرنامجنا تغاريد. اليوم أعزائي المستمعين عندنا ضيف عزيز التقينا فيه في الشرقية في الرميلة، وهو الأخ سعيد بن سالم الهاشمي. سعيد كيف حالك؟
3: الله حييك،
2: عساك بخير.
3: الحمد لله،
2: منعم إن شاء الله.
3: الحمد لله وخير.
2: الله يعطيك الخير.
3: حالك أنت؟
2: يا مرحبا بك.
3: الله يعافيك.
2: سعيد من بدية أكثر شاكل أنت؟
3: لا في الوادي ما خالي.
2: في الوادي؟
3: رميل.
2: لكن تمشي بدية؟
3: أنا عام نهبطة بدية نأخذ.
2: سوق لم بدية؟
3: بس.
2: ها؟
3: بس من بدية.
2: هناك أكثر مسعاك؟
3: بس بدية.
2: تدري ليش أنا سألتك عن البدية؟
3: نعم.
2: ها؟ لأن أنا سألتك عن بدية لأن بسألك عن شيء خاص في بدية، أكثر شيء مارس في بدية.
3: نعم.
2: وقالوا لي سعيد بن سالم يعرف الشيء.
3: في بدية.
2: في بدية.

0: فبديها فبديها
1: فبديها
0: نعم
1: فبديه
0: فبديه نعم.
1: هذا فن البدو خاص، فن خاص، هذا
0: خاص خاص،
1: ها
0: خاص
1: رجالي ونسائي
0: كل شيء.
1: الشعر، الشعر فيه يقولون الرجال ويقولون النساء.
0: ايوه
1: النساء تقول
0: اها نسوان
1: يقولون
0: ثنتين وعرب ثنين.
1: عرب ثنين لا هي يرقصون، قصدي الشعر، الشعر ماله
0: يرقصونها.
1: لا الشعر، الشعر بمزيفينه،
0: مزيفين نعم،
1: يقول الرجال
0: ويقول النساء،
1: ويقول النساء
0: نعم.
1: يبدعن يبدعن
0: يبدعن روحه نعم.
1: يبدعن روحه يبدعن. منين هاي الفن مزيفين؟ هاي
0: من زمان، من زمان من زمان، من أول
1: من سنين،
0: من زمان
1: في الصحراء هاي رمستهم.
0: رمستهم
1: هو أكثر شيء في الرمس، أكثر في الرمس،
0: الرمس بس
1: بالليل
0: في العروسات،
1: في العروسات. جميل، فن جميل وللحن جميل مزيفين،
0: كل شيء مزيفين
1: للحن جميل
0: نعم.
1: كيف بتقول لنا شعره؟
0: بنغنيها.
1: أبى أقول لي شعره قبل بعدين بنغني.
0: يقول بركة شق المخايل واتبع هبوب النيل.
1: كيف؟
0: بركة شق المخايل.
1: بركة؟
0: بركة
1: يعني بتبع. بتبع بركة، بتبع
0: بركة شق المخايل واتبع هبوب النيل. عسى ربي عطاني شيء في ثليل العين.
1: كيف كيف كيف خليك معي وحده وحده وحده وحده.
0: عسى ربي عطاني
1: سعيد. احنا قاعدين ننقل هذا الكلام للاجيال، في ناس يعني يسمعونا يحبوا يسمعونا
0: زين،
1: يحبوا يفهموا ايش حنقول، هاي التراث هاي الجميل هذا
0: ما يخالف
1: زين. ناخذهم وحده وحده. بركت
0: شق المخايل،
1: شق
0: المخايل،
1: المخايل
0: وبتبع هبوب الليل.
1: المخايل حنقلني
0: وبتبع هبوب الليل،
1: وبتبع هبوب الليل.
0: عسى ربي عطاني شيفة ثليل العين،
1: عسى ربي عطاني شوفت
0: ثليل العين،
1: العين
0: لما ضحك هرماني من قول القايلين بعيني نظرت تحدث.
1: ايه كيف قول لي مضحكه
0: رماني
1: من قول القايلين،
0: من قول القايلين
1: ولا انت ما شفته؟
0: لا لا
1: لا من قولهم،
0: بس بس بعيني نظرت هدابه.
1: اخلاف عاد رديت هني بعيني نظرت هدابه
0: ظلت مقيلين.
1: الله كيف كيف كيف عيد المرة ثانية هذه؟
0: يقول بعيني نظرت أهدابه،
1: أهدابه
0: ظلت مقيلين،
1: ظلت مقيلين
0: ويا منسوع الرقايب خليتني حزين،
1: حزين يا منسوع الرقايب خليتني حزين.
0: وشوفك علي طرفه يا هلال الصايمين،
1: شوفك علي طرفه
0: يا هلال الصايمين،
1: يا هلال الصايمين.
0: شوفك علي طرفه يا هلال الصايمين وحيد النساء مربوطه.
1: كيف؟
0: يشل حيد النساء مربوطة.
1: إيه.
0: يشل الردف ثنين.
1: وحيد النساء مربوطة.
0: يشل الردف ثنين.
1: يشل الردف
0: ثنين.
1: ثنين. الحيد بعير.
0: نساء مربوطة.
1: ونساء المربوطة، نساء المربوطة.
0: نساء مربوطة.
1: من زين.
0: يشل الردف ثنين.
1: ثنين. هي شلة غير هاي، شلة غير شلة ولي هاي، ولا لهي؟
0: لا لهي هذه.
1: لهي شلة.
0: لهي.
1: لهي شلة.
0: لهي.
1: طيب نعيدها مرة ثانية من أول، من أول نعيدها.
0: بركة شق المخايل. وبتبع هبوب الليل. بركة شق المخايل وبتبع هبوب الليل. عسى ربي عطاني شيفة ثليل العين. لما ضحك هرماني من قول القايلين. بعيني نظرت اهدابه ظلت مقيلين. ويا منسوع الرقايب خليتني حزين.
1: حزين.
0: شوفك علينا طرفه يا هلال الصايمين.
1: زين. شوفك علينا طرفه.
0: يا هلال الصايمين.
1: يا هلال الصايمين.
0: وحاج النصامر البوطة يشل ردف ثنين.
1: نزيل حيدن
0: نسام البوطة،
1: نسام البوطة
0: يشل ردف ثنين. خاطرهم لا ما عن الشكال.
1: هي هاي قصيدة قديمة.
0: قديمة
1: قديمة هاي ما ما لو لا لذلك الواحد يعني لما ينساها زين منك أنت حافظ الأشياء هذه. رحنا البرنامج هاي سويناه على أساس إيش نجمع هذه الأشياء القديمة هذه
0: قديمة.
1: هاي الأشياء البدوية خصوصا هاي الأشياء البدوية أصبحت الآن يعني حفظها قليل وتبالها توثيق. إن شاء الله المسؤولين يعني المعنيين بهذا الأمر يوثقون هذه الأمور إن شاء الله. سعيد مزيفينة دائم في الغزل ولا فيها مدح، فيها شيء؟
0: فيها مدح وفيها غزل وفيها كل شيء.
1: بنشلها الحين، وإذا كان في شيء غير هي بعد بيخلف بتذكر، خلاص بتذكر شلنا إياها. كيف شلها هي؟

0: سلمتوا
1: سعيد.
2: نعم.
1: اوه سعيد
2: نعم
1: حلوه الشله شله ها مزيفينه
3: لو يا حاسه بلعبها جوا يا حاسه بلعبها جوا يا حاسه بلعبها جوا عسى يا حاسه مع رصا طبع عسى يا حاسه

0: نشكرك يا سعيد.
1: الله يطول،
0: وان شاء الله بيجيك مره ثانيه ونسجل قصائد ايضا تاريخيه ثانيه ان شاء الله من هذا الفن، فن مزيفينا.
1: مرحبا،
0: شكرا لكم اعزائي المستمعين، والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا هذا تغاريد، وان شاء الله نلتقي في الغد بتغروده اخرى من تغاريد الباديه العمانيه.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن تاريخ عمان القديم، تاريخ مجان، ونتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله عن الشعوب التي عاشت في هذه المنطقة منذ آلاف السنين، ونتحدثنا من بداية يعني ظهور الإنسان. طبعا الإنسان أول ما وصل إلى عمان مجان وصل منذ مليون إلى مليون ومئتين عام، لكن بدأ النشاط البشري في المنطقة، وبدأ يعني العثور على أول موقع فيه موقد للنار وجد منذ 9000 عام قبل الميلاد إلى 850 عام قبل الميلاد. بعدها في 1400 قبل الميلاد بدأ يظهر النشاط البشري، وبدأت تظهر الكثافة السكانية، وهذه الفترة كانت 3400 قبل الميلاد تقريبا. في نفس هذه الفترة بدأت تظهر الحضارات أو الدويلات الأخرى اللي موجودة في المنطقة، ومنها حضارة بلاد الرافدين، تبعتها بعد ذلك طبعا حضارة الفراعنة في وادي النيل، وهكذا بدأ النشاط البشري يظهر. بدأت اكتشاف الكتابة أيضا في نفس الفترة اللي هي 3400 قبل الميلاد إلى 3200 قبل الميلاد، وبدأ التواصل بين شعوب المنطقة، وبدأ التبادل التجاري والملاحة سواء كانت النهرية أو البحرية. نتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله عن المنطقة بشكل عام، بداية الحضارات وبداية ظهور شعوب المنطقة. لقد قامت في شبه الجزيرة العربية حضارات اتصلت بما حولها من حضارات، ومن ضمن الحضارات اللي كانت متصلة مع حضارة الجزيرة العربية حضارة بلاد الرافدين في طبعا في العراق، وحضارة السند في الهند، وحضارة أيضا عيلان في بلاد فارس، ومن تلك الحضارات التي ظهرت أيضا في شبه الجزيرة العربية حضارة دلمون التي ذكرتها السجلات بلاد الرافدين منذ 1400 قبل الميلاد. وطبعا لما كانت ذكرت حضارة دلمون أيضا كانت مرتبطة بتصدير النحاس إلى بلاد الرافدين. ومن المعلوم أن دلمون امتدادها التاريخ القديم من قطر إلى الكويت وجميع الساحل المطل على الخليج العربي، كل المنطقة هذه بما بينها البحرين هذه تسمى دلمون سابقا، وهذه المنطقة بالكامل لم يكن موجود فيها نحاس. النحاس كان موجود في مجان، عمان، سلطنة عمان حاليا والإمارات العربية المتحدة. فكان النحاس الذي تصدره دلمون كان يجلب من مجان، ولكن كانت السفن تأخذ النحاس من مجان توصله إلى دلمون، ومن دلمون تنقله السفن الدلمونية إلى بلاد الرافدين. لذلك كان يسمى النحاس دلمون لأنه جلب أيضا من دلمون. حضارة مجان اللي هي حضارة يعني سلطنة عمان وحضارة الإمارات العربية المتحدة مع بعض التي تسمى حضارة مجان ظهرت منذ 1400 قبل الميلاد، وأيضا كان في نشاط أول اكتشاف لنشاط أو تبادل تجاري كان اكتشف في منطقة الحمراء في القرم في محافظة مسقط 3400 قبل الميلاد. الإناء الذي اكتشف في هذه المنطقة والذي كان يحوي على قار جلب من بلاد الرافدين، والإناء قد يكون أيضا جلب من بلاد فارس بعد تحليل هذه العينات التي عثر عليها في الحمراء بمسقط. أيضا متى بدأت يعني مجان تذكر في السجلات بلاد الرافدين؟ بدأت يعني مجان تذكر في سجلات بلاد الرافدين منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وبالتحديد 2400 قبل الميلاد، يعني بدأت تذكر مجان مباشرة في هذه السجلات. طبعا من ضمن المصادر اللي ذكرت يعني تكلمت عن تاريخ يعني الجزيرة العربية القديمة وعن الشعوب الموجودة، ذكرت المصادر التاريخية بشكل عام أن أول من سكن الجزيرة العربية هم الكنعانيين أو ما يسمى الجبابرة، وهم من العماليق. ومن المحتمل أن الكنعانيين والفينيقيين كانوا جميعا ينحدرون من العمالقة الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن خرجوا منها فإنا داخلون، سورة المائدة الآية 22. فهذه الآية وذكر الجبارين اللي هم موجودين في فلسطين قد تكون أصولهم من الجزيرة العربية، وهم من كنعاني الجزيرة العربية اللي هم سكنوا أوائل من سكن في فلسطين، وهي الشعوب الأصلية اللي كانت موجودة هناك وانتقلت منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد من شبه الجزيرة العربية إلى الشام وفلسطين. وقد يكون هؤلاء الأقوام هاجروا من شبه الجزيرة العربية إلى حوض البحر الأبيض المتوسط والشام منذ الألف الرابع قبل الميلاد. بعض الروايات تقول أنهم انتقلوا منذ الألف الرابع قبل الميلاد، وبعضها تقول منذ الألف الثالث، وبعضها تقول منذ الألف الثاني قبل الميلاد. وتشير الدراسات الحديثة التي أجريت على عظام وهياكل عثر عليها في شبه الجزيرة العربية، هذه الهياكل والعظام تم دراستها في شبه الجزيرة العربية وخاصة في مجان، وخاصة في منطقة هيلي وشمل وغليلة، والتي تعود إلى الألف الثالث والثاني وبداية الألف الأول قبل الميلاد، إلى أن السكان في ذلك الوقت كانوا يتمتعون بصحة جيدة وأنهم على درجة من الرشاقة والضخامة. وقد استوطن هؤلاء السكان على السواحل العربية والفارسية من الجزيرة من الخليج العربي، أي يعني أنهم كانوا يسكنون في الخليج العربي، وقد يكونوا هم الذين أسسوا يعني هاجروا إلى الشام، وأيضا قامت الحضارة الفينيقية هناك في الشام، وأيضا قامت فلسطين منذ القدم، وقاموا أيضا الهكسوس، أيضا هم من العمالقة اللي حكموا أيضا مصر في فترة من الفترات. أحبتي الكرام، نختصر أو نكتفي بهذا القدر من الحديث عن الأقوام التي سكنت الجزيرة العربية والخليج العربي في الأزمنة القديمة، ونواصل حديثنا في نفس الموضوع بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع، إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم: الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج: علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر المستجدات في المنطقة ويؤكدان على أهمية استئناف الملاحة البحرية بحرية وأمان. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران بعد إشارات إيجابية من الجانبين حول قرب إنهاء الحرب. إسرائيل تكثف من غاراتها على جنوب لبنان وتواصل انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية وسط سقوط المزيد من الضحايا. روسيا وأوكرانيا تصعدان هجماتهما المتبادلة خاصة على منشآت النفط والطاقة. جهاز الاستثمار العماني يحقق عائدا بعشرة أضعاف رأس المال المستثمر في شركة كروسو الأمريكية. سلطنة عمان تشارك في أعمال النسخة الخامسة من القمة العالمية للهيدروجين بمملكة هولندا. نحو 214 مليون ريال عماني إجمالي القروض الممنوحة من بنك التنمية خلال العام الماضي. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

سلطنة عمان. صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني، في مخالف ملتزم جداً جداً جداً. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: ايوه ايه يا سمعك، ايه الحين بديت تفهمني؟ اكيد شليت الكمه من فوق راسك.
2: كيف عرفت اني شالين هالكمه طال عمرك؟
1: انزين لا تلبسها مره ثانيه لحد ما اخلص كلامي معك، علشان ما ينقطع الارسال وترجع ما تفهم.
2: حاضرين طال عمرك، يلا هات الكلام.

0: طيب، إيش رأيك تكوني موظفة في مكتب المحاماة مع أخوهم الكبير صقر وبمرتب ممتاز؟
1: أيوة، بس اللي عرفه إنه هو عازب.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: الله يهديك بس يا دليلة، أنت بتشتغلي في مكتبة تراك ما في بيته.
1: طيب، وأم خالف قال إنه بيعوضني عن السيارة اللي تكنسلت.
0: أكيد راح يعوضك، لكن بس من يرجع من سفرته.
2: وبعدين ما حد يشتري الأثاث قبل البيت.
1: ما فهمتك.
2: تقولي سيارة يعني مصاريف وبترول وسيرفس وغيره، وكل هذا بيكون صعب بدون الوظيفة المضمونة.
0: ما دام إنك سكتي فأنا بدبر لك موعد مع صقر بعد ما راح آخذ موافقته.
1: يعني هو ممكن يرفض ومع إنه هذه أوامر مخالف؟
2: ومن قال لك إن كل شيء يقول عليه مخالف يتنفذ بالغصب عن الكل؟
1: لا لا، ما حد قال، بس يعني
0: يا دليلة، أم خالف إذا بغى شيء يطلب ما يامر، وإذا أحد طلبه شيء يعطيه بكيفه بدون ما يتردد. أما اللي يحاول يحوم حواليه ويحاول يستغله ويستغفله فهذا ما يستحق يوقف معه حتى لو دقيقة واحدة قدامه. فهمتي إيش قلت لك أنا الحين؟

0: ول ول ول ول بعد رشاش MB5 هذا اللي شغلت تعقيله في وجهها بعد ما أظنها بتقول شيء.
1: يعني طلطعني 3 ساعات أنتظرك وأنت تعرف لما أنا أكون معصبة يمكن أغلط فوق أي واحد.
2: ما أسمع منها إلا التهديدات والأوامر وكأنها اشترتني. لو كلهم الحين يتمسخروا مني بسببها. أظن جاء الوقت اللي تعرف فيه حدودها.
1: أنت ليش ما ترد علي؟ أنت ليش ما ترد علي؟ ليش ما ترد علي؟ ما تسمعني أكلمك ولا جاك الصمم؟
2: أسمعك أمري. وين تريديني أوصلك؟
1: وين بعد؟ البيت. هو بالمرة أنا أريدك تسحب لي 20,000 من المبلغ اللي عطاني إياه مخالف.
2: يوف. لا لا لا لا لا لا لا ليش ليش؟
1: أريد أغير سيارتي.
2: بس سيارتك بعدها ما كملت سنة.
1: والله اللي يغيرن سياراتهن كل 6 أشهر ما أحسن عني.
2: هو صحيح إنهن ما أحسن عني. بس أنتي قلتي لي شغل المبلغ بالكامل في سوق الأوراق المالية.
1: وأنت لحقت تشغل كل المبلغ هناك؟
2: طبعاً. والحسن حظك الفتاك أن المبلغ قف وقته. ودخلته في أكثر من شركة اكتتاب جديدة وممتازة. أرباح سريعة ومضمونة بعد.
1: إنزين بشوف إيش يطلع من ورا وجهك هذا اللي كل شوية يتلون.
2: وعدك عن قريب تشوفي في وجهي لون واحد بس. وما أظن أنه بيعجبك يا غزالة.

0: طمنيني، ما كيف شفتي خليل لما تكلمتي معاه هذين اليومين؟
1: لقيته عود أخضر فيه الخير، طلع من قذع فاسد سرقت الدنيا. الله يهدي أبوه. بس
0: كلهم ما بيتوقفوا عن اللي سويوه إلا لما ينصدموا صدمة تخليهم يعيدوا حساباتهم كلها ويعرفوا إن الحياة أبسط بكثير.
2: هذا الأب خالد اللي ما عاجبنك اليوم في يوم من الأيام بيكون لك مثل البلسم.
1: أيوة بلسم على فؤادك أنت، مثل أمه حورية أفريقيا.
2: الله الله، يا سلام عليك يا مسرة.

0: جبتي لي الاسم التجاري المميز اللي كنت ادور عليه من ايام.
1: مطلوب مالك؟ لا يكون تلبس بسبب خاتم ابوي اللي في صبعك.
0: حوريه افريقيا، يا سلام، هذا هو الاسم التجاري لكل مشاريعي القادمة هنا وفي خارج البلد. البداية عندي، وانتم مخالف بتكمل.
2: أعرف أنك سرحتي، بس ممكن أسألش ليش طلبتي مني ألبس خاتم أبوي قدام أخواني؟
1: من يدري، يمكن سره بيساعدك عليهم.
2: إذا في راسك شيء ولازم تخبريني.
1: بخبرك أكيد، لكن ما قلت لي خليل في ايش تريده.
2: هذا جاي يتنططه. اقولش خليل ينطبق فيه المثل اللي يقول يوضع سره في اضعف خلقه.
3: كيف ايش فاتني عشان ارحل معكم؟
1: اقول لك ما اظن انه خليل ينفع للمهمه اللي تريده علشانها.
3: ومن قال اني ما انفع للمهمات حبه؟ انا اصلا مخلوق للمهمات.
2: لا لا لا لا، بس بس بس شكله يقول انه يجي منه.
3: يجي مني ونص بعد، وانا جاهز لاي شيء. تريد اسوي مشاكل تبضارب وبتصل في شنان ونروح.
1: عاد انت ما نقيت غير المشاكل، ترى مادح نفسك كذاب.
3: شوفي انا يعني انا ممكن اكون كذاب، لكن كذاب يعني مع ايقاف التنفيذ. انا موهوب اصلي ما ولايتي.
2: زين طيب، واذا ريدك تحل المشاكل بدل ما تسويها؟
3: كيف كذا الكلام تغير؟ حل مشاكل صعبة شوية، حل مشاكل. لكن إذا تريدوني أحل المشاكل فأنا أقولكم أنتوا وصلتوا للشخص المناسب، محدثكم خليل.
1: ولو بغينا تتسبل
3: حبوة، ترى هي هذه الخدمة الحقيقية اللي متوفرة عندي.
2: إذا اسمعني، استعد عشان نبدأ من أمر بكرة.
3: طيب ممكن أختار لي مساعد في هذه المهمات؟
1: مساعد؟ ها؟ بعد؟ ومن هذا المساعد إن شاء الله؟
3: من غيره دكتور شنان.
2: عجب بنختار شنان بدل عنك أنت.
3: إيش؟ لا لا لا، بس شنان خليه يروح، ما شنان مشغول عنده مهمة غيرها وما حد يدور عليه.
4: وإياكم مع مخالف ملتزم. جدا، مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف.

0: مخالف ملتزم جدا.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا عن البوكاج السياج الحية في النورماندي الفرنسية، وعن عقر السياج هذه الشجيرة من جلس الكيموفورا من عائلة البخيريات في محافظة ظفار، التي تستخدم كسياج حي في فترة الخريف بين المشاديد. وتحدثنا كذلك عن المنحدرات الطباشيرية والجيولوجيا البيضاء على ساحل النورماندي في الحلقات السابقة، وعن الغابات في هذا الأقليم الفرنسي الجميل جدا، وعن الأراضي الرطبة ذاكرة الماء في النورماندي، هذه الأراضي الرطبة القديمة جدا ويعني المميز جدا، التي تصل في بعض مواقعها المنتزهات تصل إلى أكثر من 30,000 هكتار من الأراضي الرطبة داخل مشهد أوسع من الأسيجة والمروج والسواحل. ويعني وهذا ما يعني يجعل النورماندي ذات أهمية كبيرة جدا، لأنها ذات بيئات وتضاريس مختلفة. وتحدثنا أيضا عن غابات النورماندي، البلوط والزان تحت هذه السماء الرطبة، وعن تأثير الجزيرة البريطانية المملكة المتحدة، لأن الجزيرة توجد في الشمال ولها تأثير كبير على المناطق الواقعة على بحر المانش، تهذب الطقس أكثر مقارنة بما يحدث في بحر الشمال وفي المناطق التي تفتح أكثر على الهواء البارد القادم من شمال القارة الأوروبية. أما اليوم سنتحدث عن سواحل النورماندي بين المد والجزر والرياح، وهذه واحدة من أعجب التفاصيل التي تحدث في هذه المنطقة الجميلة جدا. سواحل النورماندي متنوعة في الشمال، في شمال غرب أوروبا، فيها الجروف الطباشيرية والشواطئ الرملية والحصى، يعني في شواطئ من الحصى كما هو الحال في أتريتا وفي الكثير من المناطق، الحصى الصخري الدائري يعني شبه دائري مثل البيض هكذا كشكل، والناعم جدا هو الموجود على الشاطئ بأكمله، لا يوجد نهائيا في بعض المواقع كلها أي رمل شاطئ. لذلك الكثير من المناطق الواقعة في بحر الشمال وعلى بحر المانش تستخدم طرق مختلفة للمحافظة على الرمال بسبب التعرية والانجراف اللي يحدث لهذه الرمال البحرية، لكن في بعض المواقع كاملة عبارة عن صخور، وحتى هذه الحصى الناعم يستخدم وكأنه رمل، ويعني بسبب كثافته وبسبب أيضا نعومته. الساحل في النورماندي الفرنسية بين الشواطئ الرملية والحصى والمصبات المتدفقة يعني من الجبال الطباشيرية في تدفقات مائية بشكل مختلف، وفي الكثير من المواقع هذه المراعي الملحية وهذه التفاصيل البيئية والخلجان التي تتغير صورتها بين المد والجزر تشكل يعني فلسفة مختلفة جدا في مفهوم المد والجزر. نعرف أن المد والجزر قد يكون 100 متر 200 متر، عندما يعني يشتد المد والجزر قد تبتعد البحر كثيرا في مثلا في محافظة ظفار أو بشكل عام في المنطقة التي تتأثر بأمواج الخريف من يونيو إلى سبتمبر، تتقدم عرم البحر يصل إلى مد إلى أقصى مكان ممكن، ويقل الجزر كثير جدا طوال فصل الخريف، وعندما ينتهي الخريف تبدأ البحر بالابتعاد تدريجيا وتبتعد حتى يظهر الشاطئ بكل وضوح، الشاطئ اللي كان في مرحلة زمنية معينة يعني مختفي تماما تحت البحر يبدأ بالظهور. هذا المد والجزر 100 متر 200 متر 400 متر طبيعي جدا، لكن عندما نتحدث عن 12 كيلو عن 10 كيلو مد وجزر هذا شيء عجيب جدا. هذا ما يحدث هنا في بعض المواقع في الساحل النورماندي، تتحرك الرمال وتنقل الأمواج والحصى وتعيد التيارات توزيع الرواسب من جديد. هذه الحركة المستمرة هي التي تصنع المواطن الساحلية، فهناك كائنات لا تعيش إلا في مناطق المد والجزر مائية، بعض الكائنات بعض الأسماك المختلفة التي تعيش في هذه المنطقة، لذلك تشكلت بيئة جديدة في هذه المساحة. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
2: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسيا عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر، حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. هذه هي ليلتنا 23، ونحن هنا في جزيرة الظلمات نتبادل الحكايات والقصص التي تغمرها الموعظة والتعلم والتسلية، حتى تنقشع هذه الظلمة دون أن ندري متى.
1: ما أجمل أن نتكلم عن اللحظات الحرجة في حياة رجال البحر.
2: كلمني أنا عن مثل هذه اللحظات، اللحظات الحرجة التي يقابلها النوخذة. متى يتخذ القرار؟ خاصة لو كان القرار مصيرياً، مثل ما حكيت لكم منذ عدة ليال.
0: هذه المتاعب جعلت ظهورنا قوية في مواجهة المحن. متى يعرف النوخذة أن مركبه هالكة لا محالة؟
3: أنا بحار صغير السن لم أواجه مثل هذه اللحظات، لكنني أتذكر أنني كنت دوما مطيعا للنوخذة وللربان، أنفذ الأوامر بحذافيرها. إنني أثق في كل من يتولى شؤوني وأترك لهم التصرف.
1: لكن هناك لحظات بعينها يجب أن يستعين فيها النوخذة برجاله.
0: إلا هذا. عندما تكون مسؤولا فلا ترجع إلا لخبرتك وثقتك بالله وبنفسك. الآراء المتعددة تحدث بلبلة، أليس كذلك أيها النوخذة بابشات؟
4: بالطبع، عشت مثل هذه الأمور كثيرا، خاصة في رحلتي من سيرافة إلى صيمور. ولو تصرفت في رحلة الأخيرة بالحماس نفسه ما وجدت نفسي معكم الآن.
0: أيها النوخذة محمد بن بابشات، أنت من أكثر النواخذة أسفارا، ومراكبك جابت البحار طولا وعرضا، أليس كذلك؟
4: نعم، وفي كل مركب ما لا يقل عن 200 رجل، تجار ونواخذة والبنانية، فضلا عن طاقم المركب.
0: إذن قدم لنا حكايتك وأسهب كما تشاء.
4: خرجت من سيرافة في سنة 1600، نريد صيمور، وكانت مراكبنا في نهاية الكبر ومن المراكب الموصوفة في البحر، ونواخذتها مشهورون، لهم قدر ومنزلة في البحر وفي المراكب.
2: أهلا بك هنا أيها البحار الجديد، أنت فوق السفينة الكبرى النجمة، وهي أكبر السفن الثلاث. بصراحة السفن جميعها لها المكانة نفسها عند نخادتنا محمد بن بابشات.
5: سعيت عاما بأكمله كي أحصل على هذه الوظيفة، وأن أكون من بحارة النوخذة بابشات وأيضا ربانه السياف. يا لهذا الاسم من جاذبية.
2: السياف إنه أمهر البحارة في المبارزة بالسيف، وأنا أيضا، ألم تسمع عني؟
5: أنت اسمك مهران.
2: أنا الذي أطعن الحيتان بقوة وأبحث في بطونها عن الأحجار الكريمة التي أكلتها من بقايا السفن.
5: إذن فأنت بالغ الثراء، جمعت الكثير من الحلي والذهب من بطون الحيتان.
2: للأسف لم أعثر في بطون الحيتان على شيء مفيد إلا اللحوم.
6: هل تسمع هذا النداء؟ إنه البشرى برحيل.
5: هذا يعني الإقلاع.
6: جهز نفسك، سوف تحب البحر كثيرا، ودع الشاطئ، فلعلنا لن نراه قبل فترة طويلة.
4: وأقلعت المراكب الثلاثة، وسرعان ما غابت في الأفق، وودعنا اليابسة كي نقابل الريح الغاضبة. الريح تبدأ بهبات خفيفة ثم تشتد وتصحبها الأمواج.
6: مرت علينا 10 أيام، ولعلك تعلمت ضبط الشراع.
2: الشراع لا يضبطه شباب صغار مستجدون، دعني أفعل ذلك.
5: وأنا لقد تعلمت.
6: ليس هذا وقت التعلم، الريح أكثر من غاضبة، النجمة سوف تغرق بركابها وما عليها من حمولة.
7: إنه الرعد القاتل،
2: سوف يربي بنا إلى أعماق الموت.
6: بحر ورعد وأمواج ومطر.
2: علينا. عدد 50 من الأثرياء الكبار ومعهم كل ثرواتهم.
6: اللهم خفف عنا أعباءنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب. نحن على هذا الحال منذ عدة أيام حتى أصابنا اليأس.
2: البحار الحقيقي لا ينطق بمثل هذه العبارات.
6: معذرة معذرة، أنا جديد، اعتدت أن أنام في غرف مغلقة دافئة وليس فوق شراع تدفع به الريح وتكاد أن تسقطه.

0: أيها النخيدة بابشات، هذه العواصف أنهكت قوى رجالنا وأصابتهم باليأس، كأنما الشمس لن تطلع مرة أخرى.
1: اسمع يا ربان أيها السياح، تعرف أنني لا أميل إلى مثل هذه الروح الانهزامية، يجب أن نقاوم. تصرف أيها الربان، وإلا أتيت برجل غيرك.
0: فقدنا السفينة الثانية وما عليها من رجال.
1: ماذا تقول؟ هل يعني هذا أن...
0: نعم نعم، إن هذا كلامي أنا، أنا الربان أيها النوخذة.
1: إذن لا أمل في النجاة.
0: نعم، إلا إذا اتخذنا إجراءات عاجلة وسريعة. لا يوجد في البحر كبير، كل شيء قابل للكسر والانهيار.
2: أيها النوخذة، أنت في الحل، نحن التجار نسامحك، فقط اطرح الأمتعة عن المركب، المهم أن تنقذنا لكي لا يبتلعنا البعض.
0: نعم أيها النوخذة، لم يعر التجار يبالون بأمتعتهم، دعنا نطرحها في البحر.
1: الأمتعة؟ إنها ثمينة للغاية. لا، لا أطرح إلا بعد أن يخرج الأمر عن يدي.
0: والحياة ثمينة أيضا، قد يموت أصحاب الأمتعة قبل أن تغرق بنا المركب.
1: أيها الربان، خلي البحارة ينزفون المركب من الجانبين، فأنا لا أطرح الأمتعة وإن كنت أعلم أني هالك.

0: النخذة محمد بن بابشات رجل عنيد تأخر كثيرا في اتخاذ القرار.
1: نحن في هذه الأجواء العاصفة منذ فترة، وقد مرت 6 أيام دون قرار حاسم في شأن أحمال السفينة.
2: المطر هطل فوق السفينة وملأ الأجوال بالمياه التي تشربت الماء، فصارت السفينة محملة أكثر من اللازم.
0: إياكم أن يرفع أحدكم صوته، للأمواج الآن آذان، وسرعان ما ينتقل كلامنا إلى سمع النوخذة.
2: المركب يتمايل بشدة لقوة العاصفة،
0: والمركب صار مثل الجبل الثقيل سوف يغوص في الأعماق.
2: لو تلف المركب فسوف تغوص كل حمولته في البحر إلى الأبد.
1: ما كان يجب أن يتم تحميل المركب بكل هذا العدد من الناس؟

0: فلما كان في اليوم السادس وكاد المركب أن يغوص في البحر، أمرتهم أن يطرحوا الحبل، فلم يمكن طرح شيء لأن الخوابي والأعدال ثقلت بالمطر، وكان ما فيه 500 من، فقد صار فيه 1500 من. وأمرتهم بإنزال القارب، فركب فيه 33 رجلا.
1: انزل معنا أيها النوخذة.
2: أسرع أيها النوخذة، المركب تغرق.
3: لا، اذهبوا أنتم، لن أبرح من مركبي. سلامتي من سلامة المركب.
0: بعد عدة سنوات التقيت واحدا من التجار الذين نزلوا بالقارب، فحدثني عما حصل لهم.
4: مضت علينا 5 أيام ونحن في القارب تقلبه الأمواج والرياح.
5: لقد اشتد بنا الجوع والعطش،
4: ليس لدينا ما نأكل أو نشرب،
2: لكننا تعبنا وهلكنا حتى لم نعد نعلم إن كنا في البحر أم لا.
5: ألا يوجد عندكم ما يؤكل ويشرب؟
2: كل شيء ذهب إلى مصيره في أعماق البحار، ولم يعد لدينا ما نأكله أو حتى ما نشربه.
5: لم تعد هناك حبوب ولا خبز ولا أي شيء نأكله. ماذا نفعل؟ ماذا؟ لماذا تنظر نحوي؟ ها؟ إياك أن تفكر فيما أفكر فيه.
1: ماذا؟
2: إنه عندما تشتد الأزمات وتجوع الأمم يمكن للبشر أن يأكلوا بعضهم البعض.
1: ماذا؟ البحارة يأكلون لحوم بعضهم؟
2: لا أطيق أبداً. لو استطعت أن ألتهم خشب المركب لفعلت.
5: انظر يا زميلي، انظر لهذا الصبي.
2: هل تفكر مثلما أفكر؟
5: نعم، إنه سمين، وأبوه تخلف في المركب مع النوخذة. بالتأكيد سوف يكون طعمه لذيذاً ونحن نأكله.
2: نأكله؟
5: نعم، ليس أمامنا سوى هذا الحل. خلق هذا الصبي سميناً كي يكون طعاماً شهياً للجوع من أمثالنا.
2: هذه أراه أكثر قابلية للأكل من أي حيوان في الغابة.
5: هجموا عليه.
6: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
2: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
4: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
0: صحتنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم التوعوي صحتنا. طبعا نظل الصحة أهم شيء في حياة الإنسان. زمان أول لما يقول لك الصحة تاج على رأس الأصحاء، يعني سبحان الله بعد تجارب الحياة كثر ما شفنا في أنفسنا نقول هذا ما صح، هذا أكثر من الصح. كلنا لازم نرفع هذا الشعار اللي نقدر نسويه ونبتعد عنه. يا الله ما أحلى كيف بنحافظ على صحتنا، واللي ما نقدر له ترى نحاول نحن نتكيف معه. اليوم معايا من أجمل الطبيبات اللي أنا كثير أحبها، أكن لها كل معاني المحبة والإعجاب صراحة في شخصيتها، أختي وزميلتي الدكتورة أمل بن سيف المعني، طبيب استشاري أول أمراض معدية ومكافحة العدوى. وبنبحر مع الدكتورة الغالية اليوم واللي نقدر عليه من الأمراض المعدية اللي نقدر أن نقي نفسنا منها، سواء كانت باللقاحات والأمصال أو أنه الابتعاد عن المسببات، وخاصة في فصل الصيف والمواسم. دكتورتي أنا ليك، يعني كيف أقول لك أن أنا مشتاقة لك؟ أهلا وسهلا دكتورة أمل.
6: أهلا وسهلا ومرحبا فيك وفي جميع المستمعين، وبالعكس تشريف إلي أنا، وأنا اللي مشتاق منكم أكثر، وفرصة طيبة إن أكون معك في هاي الحوار ومع المستمعين الكرام.
5: الله يحييه بك، دنيا وآخرة. يعني ما شاء الله لم أجد أكثر من الدكتورة أمل خبرة في مجال مكافحة العدوى والأمراض المعدية. دكتورتنا الغالية، أنت ما شاء الله خبرة في هذا المجال، يعني تاريخك قوي وما شاء الله عليك. أبيكي لما مثلا تسمعي كلمة أمراض معدية مكافحة عدوى، إيش يجي على بال الدكتور أمل؟
6: شوفي، يجي على بالها الأساسيات الحياة.
5: الله. الوقاية قصدش؟ الوقاية؟
6: الوقاية النقطة اللي انتقل منها الرقي البشري والتطور الإنساني في الحياة بصورة عامة.
5: يا الله.
6: يعني النقلة اللي الإنسان انتقلها من عصر الأمراض والأوبئة،
5: نعم،
6: إلى العصر الحالي اللي فيه الإنسان أكثر إنتاجية وأكثر قدرة على العطاء في كافة المجالات، هي نقلة سببها إن تعلمنا كيف نقي نفسنا ونحافظ على صحتنا.
5: الله.
6: وكانت أساسياتها طبعا النظافة اللي هي الهايجين والرقي بأساليب النظافة في حياة الإنسان، ومعرفته بكيف يتجنب المخاطر وخاصة مخاطر الأمراض المعدية.
5: ما شاء الله، ما أحلى هذا الكلام، وما أحلى هذا الكلام كبداية صراحة لهذا الموضوع دكتورتنا الغالية. إذن أنا دائما أذكر دكتورة أمل كيف تحثنا على غسل اليدين، وهذا هو المفروض تسوي وغيره وغيره وغيره. دكتورتنا الغالية، مرت علينا يعني جوائح، أو كان من ضمنها يعني ممكن أقساها على البشرية، من ضمن الأقصى يعني جوائح اللي هي كوفيد، وكان سبحان الله يعني هذه يعني معايير السلام هذه البسيطة اللي الناس قد يعني يعني كذا تهملها، هذه لعبت دور في الوقاية والحد من انتشار الأمراض المعدية. رأيك يا دكتورتنا؟
6: طبعا أولا بدء أنا ما ألوم الإنسان، يعني الإنسان بطبيعته ذاكرته قصيرة.
5: نعم صح صح.
6: فإحنا يعني ما عاصرنا الأوبئة السابقة،
5: صح،
6: وبما فيهم إحنا المختصين. يعني آخر وباء اجتاح العالم كان إنفلونزا،
5: نعم،
6: وكان في 1918 أيام الحرب العالمية الثانية.
5: نعم.
6: فالناس اللي تتذكر الجوائح يعني انقرضت من زمان. فالجيل اللي جاء بعدين عاش نعيم الوقاية وعاش،
5: صح،
6: نعيم الاستفادة من، صح، الجوائح السابقة.
5: صح.
6: يعني إحنا ما سمعنا بالطاعون، أو إذا سمعنا فيه يعني شيء يبان إنه هو من قرون وقرون كبيرة. الجدري ومرض الجدري وكيفية تم استئصاله من العالم. والفضل في هذا لتدخلات كثيرة، بس الإنسان لما يعيش هاي الزمان ويحصل نفسه في رفاهية الحياة لينعم فيها بمصادر مياه نظيفة، بهواء نقي، بصرف صحي موجود في كل مكان، موجود الأكل النظيف والماء النظيف، فبالتالي تبدأ ذاكرته تبتعد تماما عن مسببات ومخاطر الأمراض المعدية والأمراض المعدية بصورة عامة.
5: صح.
6: لدرجة يبدأ يتحول فكره لنظريات جديدة.
5: نعم.
6: وهذه النظريات اللي خلت شيء بديهي مثل نظافة اليدين يصير برنامج كبير وبرنامج ذو يعني جهد كبير عشان نرجع نرسخه مرة ثانية في مجتمعنا الحالي.
5: نعم.
6: تلاشي عادة غسل اليدين يعني، وهي عادة أصلا خاصة إحنا كشعوب يعني
5: نعم.
6: مسلمة
5: نعم حبيبتي نعم.
6: مع الوضوء ومع عاداتنا اليومية يعني مغروسة فينا.
5: نعم.
6: بس بدأت تدخل نظريات جديدة يقول لك هذه تقلل المناعة.
5: نعم.
6: إن لما تغسل إيدك أنت تقلل جراثيم، فبالتالي جسمك ما يتعرض لجراثيم وما يتعرض

0: إن المفروض وأنت قبل لا تخرج من دورة المياه تغسل إيدك بالماء والصابون
1: نعم
0: نتيجة الصرف الصحي، نتيجة إنه في يعني الأشياء المناديل الصحية اللي تستخدم وكذا. فهاي الأشياء يعني سلاح ذو حدين، صح هي رفعت مستوى النظافة العامة في المجتمع، بس في نفس الوقت نسيتنا شيء جدا أساسي في مكافحة العدوى، وهو
1: نعم
0: إنه أصلا ما في جرثومة تنتقل إلا كانت وسيلة النقل إلها إيدنا.
1: صح
0: فأنا إذا بغيت أقضي على الانتقال لازم أول شيء أحرص على نظافة إيدي بالماء والصابون.
1: نعم
0: بعد أي ممارسة ممكن يكون في منها مصدر لنقل هذه الجرثومة عن طريق إيدي، سواء أنقلها عن طريق إيدي لأداة
1: نعم
0: ويستخدمها شخص آخر،
1: نعم
0: أو ليد شخص آخر بالمصافحة، أو أنقلها لنفسي من اليد عن طريق لمس الأنف أو الفم، وبالتالي يكون فيها فيروس أو شيء لا سمح الله
1: نعم
0: يدخل إلى داخل جسمي ويبدأ يسبب أعراض مرضية.
1: بارك الله فيك. يعني وللأسف دكتورة أمل، يعني كثير من الناس يعني هذا الجانب شوية لك وعليك، يعني عرفتي يا أختي، يعني سبحان الله ما أعرف هل هي نمط الحياة معانا صار سريع وتداخلت كثير من الأشياء، ما عارفة بالضبط والله الإنسان متى بيلاقي وقت حل نفسه على أساس إنه شوية يعيد برمجة روتينه اليومي صراحة. طيب دكتورة أمل، تو ما شاء الله فصل الصيف ما أحلاه بخصوصيته العامة وما أحلاه بخصوصيته حتى الصحية، من ناحية يعني الـ أكثر الأمراض اللي تنتشر فيه مقارنة بالفصول الأخرى وغيرهم. دكتورة أمل، في الصيف كثير التهابات قد ترتبط بالطعام، قد ترتبط بالشرب، قد ترتبط حتى بالنظافة العامة. فبشكل عام في فترة الصيف دكتورة أمل، إيش أكثر الالتهابات أو الأمراض المعدية أكثر شيوعاً؟
0: أنا ما راح أقول إن الصيف أكثر في الأمراض المعدية، لكن بصورة عامة إحنا عندنا مع المواسم تتغير الخريطة الوبائية، أو اللي نسميها إيش هي الأمراض اللي تنتشر أكثر في الشتاء مقارنة بإيش ينتشر في الصيف.
1: نعم
0: هذا الشيء. الشيء الآخر، نوعية المخاطر تتغير في الصيف عنها في الشتاء.
1: نعم
0: في الشتاء تحصل معظم الأشياء مرتبطة بالإنفلونزا والفيروسات اللي هي التنفسية،
1: نعم
0: ولأسباب عدة منها مرتبطة بالمناخ وتغير المناخ في هذاك الوقت، وأيضا بحكم أن الشتاء عندنا إحنا يعني في هذا الجانب من العالم
1: نعم
0: مرتبط بالاختلاط في الأعمال وفي المدارس
1: نعم صح
0: وفي الكليات.
1: نعم
0: فشخص واحد مصاب تحصله يوزع
1: نعم
0: سواء على الطلبة، على الطاقم التدريسي، على زملائه في العمل، فبالتالي نشوف كثير من هاي الأمراض التنفسية في موسم الشتاء. في
1: نعم
0: الصيف تبدأ الناس تطلع إجازاتها، الطلبة تطلع إجازاتها، بس إيش يبدأ عندنا مخاطر من نوعية أخرى مرتبطة بالسفر والتنقل إلى أماكن قد يكون فيها انتشار لعدوى معينة أو لممارسات معينة، سواء أثناء الإقامة مرتبطة بأنشطة معينة،
1: نعم
0: أو للي يسافرون مرتبطة أيضا ببعض الممارسات في السفر، الهايكينج والذهاب إلى بعض يعني الأماكن السياحية
1: نعم
0: اللي قد يرتبط فيها انتشار بعض الأمراض ومخاطر انتشار بعض
1: بارك الله
0: الأمراض.
1: فيك، بارك الله
0: الشيء
1: فيك،
0: الآخر واللي هو نعمة من رب العالمين
1: أشهد.
0: وجدا جدا يميز هذه الفترة، طبعا احنا نسميه موسم الحشود،
1: نعم نعم
0: وأكثرها وأحلاها وأروعها الحج.
1: الله أكبر،
0: يعني الحج يمكن هو الشغل الشاغل إن احنا الحين في هذه الفترة للاستعداد له
1: نعم
0: بطريقة تجعله أكثر أماناً،
1: نعم
0: وتجعل الحاج مثل ما يقول رايح في رحلة روح وجسد،
1: الله أكبر،
0: يرجع بعدها ونتمنى إنه هو يذهب ويرجع، وأغلى شيء عنده وأغلى نعمة وهي الصحة حافظ عليها.
1: الله
0: فيعني هاي الفترة، وأنا أريد شوي أخصص وقت للحديث عنها، مهم مهم مهم جدا الاستعداد إلها من الحاج والحاجة ومن الكوادر اللي تروح هناك لخدمة الحجاج،
1: نعم
0: وأيضا من العوائل اللي عندهم حاجة أو حاجة رايحين والله رزقهم إن شاء الله بحمد الله إن يكونوا في هذاك المكان وفي هذه المناسك الطيبة.
1: نعم بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولنا القبول. وما شاء الله أختي وزميلتي العزيزة الدكتورة أمل، بإذن الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى من عليها هذه السنة، وستكون بإذن الله سبحانه وتعالى من الملبيين. نسألك الله سبحانه وتعالى القبول حبيبتي بإذن الله
0: الحمد
1: سبحانه
0: لله.
1: وتعالى. اللهم آمين.

0: طيب دكتورتنا الغالية، قبل يعني خلينا نبدأ بالحج، بما أن أنت يعني الله يحفظك بدينا في الموسم الطيب هذا. بالنسبة لنا احنا هنا يعني هنالك كثير من الأمور اللي يجب عن الحاج أنه ينتبه لها، سواء كانت لقاحات، سواء كان حتى ملابس، سواء كان حتى نصائح المختصة، يعني بكثير كثير من الأشياء. فالمجال لك دكتورتنا الغالية.
1: جزاك الله خير. طبعا احنا لما نتكلم عن شعيرة الحج كشعيرة،
0: نعم
1: طبعا الكل يعرفوا، كل حجاج ان شاء الله يعرفوا ان هي جهاد نفس ومال.
0: الحمد
1: فخلينا
0: لله.
1: نركز، يعني المال والقدرة المالية هذا الشيء يعني الله اكرم فيه الحاج لتلك الديار.
0: نعم
1: ركز على النفس وجهاد النفس، يعني الجانب الروحي، وأنا على يقين أن الناس رايحة هناك، وأكيد النية والروح كلها مشتاقة للقاء هذاك المكان
0: يا ربي.
1: والمناسك.
0: نعم نعم
1: يبقى اللي يعينك على أنك أنت تقدر فعلا تؤدي هذه الجهاد الجسدي،
0: الله
1: وهو
0: أكبر.
1: صحتك.
0: نعم نعم نعم صح.
1: فتبدأ تأسسها عشان هي اللي تشيلك هناك وترجع بيها، وهي يعني وإنك محافظ على هاي النعمة.
0: نعم نعم
1: فهذا الشيء لك أنت كشخص. الشيء الآخر هو أمانة
0: أشهد.
1: للآخرين. أنت
0: نعم
1: رايح لمكان راح يكون فيه تجمع كبير، ملايين من الناس من كافة أنحاء العالم، من دول مختلفة، سلوكيات مختلفة،
0: نعم
1: عندهم ثقافات مختلفة،
0: نعم
1: راح يجتمعوا في هذاك المكان، في مكان
0: بإذن الله.
1: يعني راح يجمعهم على مسافات جدا متقاربة.
0: نعم
1: وهو شيء بطبيعة الحال مطلوب في مثل هاي المناسك، ولكن أيضا مطلوب إن إحنا نحافظ على نفسنا وما نيجي من هناك وإحنا حاملين عدوى.
0: نعم
1: عدوى تتعبنا، وإذا ما أتعبتنا ممكن يكون مصدر لنقلها بعد من نرجع للآخرين في بلدنا،
0: نعم
1: وأقرب الناس إلنا سواء كانوا عوائلنا أو كانوا المجتمع بشكل عام.
0: نعم
1: فنبدأ من النفس. ولما نتكلم مرض معدي، ما معناته بس أنا أركز على أمراض المعدية، أنا أبدأ بالصحة العامة، صحتي كشخص، صحتي العقلية، صحتي الجسدية، صحتي في حواسي. أكون رايح وأنا عامل فحص طبي،
0: نعم
1: إذا كنت مريض سكر أو مريض ضغط أو من أصحاب الأمراض المزمنة، أتأكد أن المرض عندي في مستوى التحكم، وأن الأدوية اللي عندي اللي أنا ماشي عليها أدوية فعلا متحكمة في المرض، بحيث أنه ما يكون عبء علي وأنا أعمل المناسك، ويضعف من مناعتي بحيث أكون عرضة للعدوى لا سمح الله.
0: نعم
1: فهذه أول شيء أقوله، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، الله يعطيهم الصحة والعافية، أيا كان هذا المرض المزمن، تأكد أنك زرت طبيبك، أنه أدويتك اللي تأخذها باستمرار هي الأدوية المناسبة إليك، وأنه ما راح ينصحك بأي تغيير عليها، لضمان أنك تكون في المستوى من اللياقة الصحية يسمح لك بأداء المناسك، وأيضا بأن تكون مناعتك في أفضل صورها. فهذا باب. الباب الآخر طبعا اللياقة الجسدية تحتاج رياضة،
0: نعم
1: فأيضا دائما ننصح أن الشخص يبدأ، ما يترك نفسه لغاية ما يتفاجأ بالمجهود الجسدي اللي لازم يسويه في موسم الحج نفسه أو في الشعائر نفسها.
0: نعم
1: لازم يبدأ من هنا يعود نفسه على المشي ورياضة المشي، بحيث يكون هناك واصل وعنده نوع من اللياقة يؤهله أنه ما ينصدم، وجسمه ما ينصدم بكمية النشاط اللي يحتاج يسويه هناك، وبالتالي ما يكون مهيئ له. فيما يتعلق عاد الحين بالأمراض المعدية، طبعا إحنا عندنا مجموعة من التطعيمات إلزامية للحاج، لأن نعرف كمية الاختلاط اللي هناك راح تكون، راح تعرضه لنوعية معينة من مخاطر العدوى. ففي تطعيمات لازم يكون زائر للمركز الصحي وماخذنها،
0: نعم.
1: وأهمها واللي فعلا أضغط عليه في هاي الوقت وأكثرها شراسة هو لقاح التهاب السحايا.
0: نعم.
1: وهذا إحنا يعني الحمد لله رب العالمين، البعثات الحج تشترطه، وما في حج راح يعطى تصريح الحج إلا إذا كان مستوفي اشتراطات التطعيم. فالحمد لله رب العالمين هذا الجانب يعني الدولة شالت العبء فيه، إن هي تتأكد منه وتتأكد من إنه كل حاج رايح موجود عنده بطاقة التطعيم وأنه هو ماخذها.
0: نعم.
1: فيحرص دائما أنه هو يكون على علم أنه هو ماخذ هاي التطعيمات. الحين غير التطعيمات، كيف بعد أقي نفسي؟ لازم يبدأ يعني أنه يشوف إيش الأشياء اللي تجنبه مخاطر العدوى.
0: نعم.
1: نظافة اليدين، يأخذ معاه الأدوات الواقية، اللي هي المعقم، لأنه ممكن ما في كل مكان تحصل يعني الماي والصابون، فتأخذ المعقم. وهذه أيضا جزاهم الله خير العلماء يعني رأوا أنه في أنواع من المعقمات ممكن الواحد يأخذها اللي هي الغير معطرة، وأنه مسموح بها في استخدامها في موسم الحج على المحرم. فدائما يكون المعقم الصغير في جيبك حاضر لأي ظرف تحتاج فيه أنك أنت تعقم إيدك. أيضا الكمام، ويخلي الكمام جاهز عنده لو حس أنه حواليه هو في محيط في ناس عندها أعراض زكام أو سعال، يحطه تلقائيا عشان يحمي نفسه من أنه هو تنتقل له العدوى منهم. وأيضا الكمام لو هو لا سمح الله ظهرت عليه أعراض، يحمي الآخرين من أعراضه ويواصل المناسك وهو مرتدي لهاي الكمام حماية للآخرين.
0: نعم، بارك
1: الله. الشيء الآخر والمهم جدا جدا جدا الأدوات الشخصية. احرص دائما على أن الحاج أو الحاج يأخذوا أدواتهم الشخصية وعدم استخدام أدوات الآخرين، وخاصة فيما يتعلق بالحلق، بأي أدوات تدخل إلى الفم أو اللثة أو فرش الأسنان أو غيرها، يكون عنده أدواته الشخصية، ويستحسن أن هي لو كانت أدوات الاستخدام الواحد ويتخلص منها بعد استخدامها، خاصة في الأماكن لأن راح يكون في كثير استخدام لدورات مياه مشتركة خاصة في المخيمات. فهذا فيما يتعلق بالاستعداد قبل الذهاب طبعا، وهو رايح هناك أيضا يعني الحفاظ على صحته. مثل ما قلت أن لو كان في مكان في ناس عندهم عدوى يحاول يبتعد عنهم، ما يكون على مقربة منهم، ارتداء الكمام لحماية نفسه أو إذا عنده أعراض حماية الآخرين من أعراضه هو. الشيء الآخر فيما يتعلق بنظافة الطعام والشراب، ما يأخذ من أي مكان، يتأكد دائما أن الطعام مطهو جيدا، لو فواكه أو خضار أن هي مغسولة قبل لا يأكلها، عشان يجنب نفسه أيضا من أمراض المعدة اللي هي الالتهابات المعوية والإسما يصاحبها من إسهال أو قيء.
0: نعم.
1: وهذا طبعا يعني الشيء مثل ما هو لتجنب العدوى، هو أيضا لتمكينه أنه هو ما يمرض خلال هاي الفترة ويكون صحيته وعافيته لأداء بقية المناسك.
0: نعم، بارك الله فيك. في نقطة دكتورة أمل، يعني في ناس ترى تجي كيف آخر لحظة ويسووا هذه الفحوصات، إيش رأيك في هذا الجانب؟
1: هو ده الحمد لله رب العالمين، إحنا عندنا هنا في عمان ما تسجل للحملة إلا أنت زاير المركز الصحي وماخذ التطعيم وعامل فحوصاتك. فهذا بالنسبة لنا إحنا في السلطنة هذا يعني مثل ما يقولوا فايدة كبيرة.
0: نعم.
1: لأنه ما يتركوها للشخص، لأن الشخص بحد ذاته يعني لما ينقال له إن هذا لازم تسوي يقول لك ما اليوم بكرة ما بكرة بعد بكرة.
0: نعم.
1: بس إذا ربطت بالتسجيل،
0: نعم،
1: فتحصل الإنسان حريص عليها، راح وسجل على أساس إنه بعدين الحملة تعطيه بطاقة الحج.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. وضروري الالتزام بكل ما تحمله الكلمة من معنى. طيب دكتورة أمل، ما إيش واجب عليهم لو لا قدر الله في الديار المقدسة مثلا ظهرت عليهم أعراض معينة؟ نبي نعرف مثلا الأعراض المرتبطة بالإصابة مثلا بأمراض معدية، قد تكون مثلا مرتبطة بالغذاء أو بالماء أو حتى فيروسات أو جراثيم معينة. إيش العلامات اللي تظهر عليهم وماذا عليهم يعني من تجاربك السابقة، ماذا على الحاج أنه يسوي؟
1: طبعا الأعراض دائما مرتبطة بوين هذه العدوى وفي أي جهاز من الجسم تركزت.
0: نعم.
1: بصورة عامة الحمى دائما تصاحب العدوى.
0: نعم.
1: فالشخص إذا حس بارتفاع في درجة حرارته، وهن في جسمه،
0: نعم،
1: آلام في مفاصله، إنه يعني في الجسم كامل يحس كذا مثل ما إحنا نقول إن جسمه مكسر، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وأحيانا قد يصاحبها بعض الإحساس بالبرد والقشعريرة، هذه نسميها الأعراض اللي هي التهاب الجسم الكامل.
0: نعم.
1: ممكن يظهر طفح إذا كانت العدوى تسبب طفح جلدي، ممكن زكام، أعراض زكام وسعال، ممكن التهاب في العين.
0: نعم.
1: ممكن يكون عنده إسهال أو مغص أو إحساس بمغص أو تقيؤ.
0: نعم.
1: أحيانا يصير صفار إذا هذه من العدوى اللي ممكن تسبب أيضا صفار. الغالب لقصر موسم الحج، إذا صارت العدوى في الديار المقدسة غالبا الأعراض يعني على حسب مدة إقامة الحج يا تظهر في الأيام الأخيرة أو عند العودة للوطن.
0: نعم.
1: وهنا أنبه أنه هذا المسؤولية الثانية اللي على الحج.
0: نعم.
1: الحين رجعت مهمتك أيضا مش بس أن علاج نفسك وقاية الآخرين من الشيء اللي قد يكون أصابك.
0: نعم.
1: فحتتجنب الزيارات إذا أنت وأنت راجع حاس بأي من هاي الأعراض، تتجنب أنك أنت تخالط الناس وزياراتهم، تذهب لأقرب مركز صحي وهناك تبلغ عن تاريخ أنك أنت كنت في الحج ومتى بدأت معك الأعراض والتفاصيل الأخرى.
0: نعم.
1: عشان ينعمل لك الفحص ويظهر معك إيش الإصابة بالضبط.
0: نعم. نعم بارك الله فيك. لكن في نقطة دكتورتنا الغالية اللي هي الحاج يعني كمان لازم ينتبه من على نفسه من المخالطين اللي خالطهم، يعني ما يقعد في مكان مثلا أنه يشك أنه فيه مثلا التهابات جهاز تنفسي وغيرها. دكتورة أمل إيش رأيك في هذا الجانب الله يحفظك؟
1: بالضبط، بس يعني تعرفي هذه هي خصوصية موسم الحشود، عادة ما تقدري هذا الشيء تسويه.
0: نعم.
1: يعني تكون أصلا الأماكن كلها مكتظة.
0: نعم.
1: والصعب أحيانا تميزي يعني أنه في حد مصاب ولا ما في حد مصاب. إذا الشخص من الحملة ويعني وعرف أنه مريض طبعا تجنبه ويروح للعيادة الطبية اللي موجودة هناك، البعثة العمانية عندهم عيادة.
0: نعم.
1: طبية، فيروح للفحص هناك.
0: نعم.
1: وبقية الحجاج يتجنبوا مخالطة هذا الشخص.
0: نعم.
1: بس في الغالب وهذا يعني الخطر انه صعب جدا انك انت تتكهن من الشخص اللي مصاب، خاصة في بعض الشعائر اللي تكون سريعة مثل الطواف او السعي واماكن مغلقة والرمي. ففي هاي الاماكن اذا انت خاصة الناس اللي عندهم امراض مزمنة او مناعتهم ضعيفة، يفضل ان دائما يلبسوا الكمام ويحرصوا على نظافة يديهم.
0: نعم.
1: باستمرار. الشيء الآخر وهذا من يسر الدين علينا،
0: الحمد لله،
1: الشخص اللي مصاب وصارت معانا أنه في بعض الحجيج أثناء موسم الحج اللي فتح في كوفيد،
0: نعم،
1: صارت عندهم إصابة بكوفيد وهم في الحج،
0: نعم،
1: فرخص لهم أنهم يوكلوا حد بإكمال المناسك عنهم،
0: نعم،
1: ويدفعوا فدية يعني عن بقية الأيام أو بقية المناسك،
0: نعم.
1: فالحاج ما يخاف من هذا الشيء، وما في داعي إنه هو يخبي إنه هو مريض ومنهك.
0: نعم.
1: يعني الشعيرة بعون الله ربي بعينه عليها، إذا ما هو مستطيع لأدائها ففي طرق أخرى، والبعثة هناك فيها إفتاء وبيساعدوه.
0: نعم.
1: على إنه يكمل الأشياء الواجبة لإكمال الفريضة والحج.
0: نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك حبيبتي، ويعني زادك الله علما بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورتي الغالية، يعني تعرفي سبحان الله يعني كثير من الناس تعاني من أمراض غير معدية، قد لا يكون لديهم علم بذلك، وأهمها حالة السكري، ارتفاع ضغط الدم وغيرها غيرها. دكتورتي الغالية، هذه النوع من الأمراض هل تؤثر في أنه سرعة الإصابة بأمراض معدية ولا ما لها علاقة أبدا؟
1: يعتمد على وين درجة الإصابة.
0: نعم حبيبتي. نعم.
1: يعني أو إذا كانت في البدايات ما تعتبر يعني بهذيك القوة كعامل يثبط المناعة.
0: نعم.
1: لكن مثل ما تفضلت يعني الشخص قد يكون مصاب من فترة طويلة وما عارف نفسه.
0: نعم.
1: أو قد يكون عارف أنه عنده ارتفاع في السكر، بس بعده في الفترة اللي يحاول فيها ينظم نفسه ويتحكم فيها بنفسه.
0: نعم.
1: بدون اللجوء للأدوية.
0: نعم.
1: فأنا يعني أقول في عبادة مثل الحج
0: بإذن الله
1: وفيها هذه النسبة من المجهود الجسدي،
0: نعم،
1: أفضل أنه هذا الشخص يروح للدكتور يفحص المستوى التراكمي مثلا للسكر، ضغط الدم إذا عنده ضغط الدم، يتأكد من حالته الصحية.
0: نعم.
1: عشان ما يتفاجأ هناك، وطبعا هناك الموسم مع الحشود وكذا، جزاهم الله خير سواء كانت البعثة الصحية العمانية أو الزملاء في المملكة العربية السعودية، جهودهم كبيرة.
0: نعم.
1: في محاولة أنه يوصلوا للشخص اللي محتاج لأي مساعدة
0: بإذن الله.
1: بس
0: نعم.
1: طبعا طبيعة المكان والحشود اللي موجودة ممكن تأخر هاي الشيء.
0: نعم.
1: فمن الأولى أن الشخص هو من الأول،
0: نعم،
1: يعني يكون
0: ينتبه،
1: محاسب على نفسه،
0: واضح،
1: وماخذ احتياطاته،
0: واضح، بارك الله فيك، ومنتبه والله سبحان الله. دكتورتي الغالية، احنا دائما لما يعني نعزز الصحة العامة في أي جانب، سواء كان أمراض معدية غير معدية وغيرها دكتورة أمل، حتى حالات طارئة. احنا نقولهم دائما أنت يعني طبيب نفسك، طبيب بيساعدك بإذن الله، لكن أول واحد بإذن الله سبحانه وتعالى ينتبه أنت. طيب دكتورتي الكريمة، يعني عارفة أنا دائما أتذكر حتى لقاء إذاعي جزيتي الجنة دكتورة أمل، كنا تكلمنا عن الأمراض المعدية المنقولة الطفيلية والمنقولة بالنواقل، ومن ضمنها الملاريا وحمى الضنك وغيرها. احنا تو الحمد لله يعني تكلمنا عن بإذن الله سبحانه وتعالى يعني المواسم الدينية من ضمنها الحج والعمرة وغيرها، لكن تعرفي دكتورتي الغالية كمان في الصيف، وتو بإذن الله داخلين على أجازة عيد الأضحى المبارك، يعني نسأل الله السلامة للكل. فدكتورتي يعني السفر وغيرها، فرص الإصابة بالملاريا، خلينا نقول حمى الضنك، اثنين، ماذا يجب على الإنسان أن ينتبه، وإيش الأعراض اللي تظهر، وهل هي بؤر معينة أو أماكن معينة ولا كل مكان عرضة؟
1: طيب، يعطيك العافية. سؤال مهم.
0: الله يخليك.
1: نبدأ أول شيء بعيد الأضحى،
0: نعم
1: ومن سافر برا داخل عندنا.
0: نعم
1: طبعا من أكثر الأشياء اللي إحنا ننبه عليها في عيد الأضحى إن الإنسان يراعي في ذبح الأضحية واختيارها خلوها من القراد،
0: نعم
1: وهو ناقل للحمى النزفية.
0: نعم
1: ففي منشورات كثيرة، ودائما جزاهم الله خير في الوزارة وفي التوعية،
0: نعم
1: باستمرار تنزل قبل موسم الأعياد عن وجوب الذبح في البلدية، يعني في مسالخ البلدية. وإذا ما صار، إن الإنسان اللي يذبح في بيته أو في مزرعته يتأكد من صحة الحيوان، خلوه من القراد، وأيضا لبس الملابس الواقية
0: نعم
1: أثناء الذبح
0: نعم
1: وتقطيع اللحم،
0: نعم
1: على أساس لو في حالة احتمال إنه الحيوان مصاب، الحيوان ما تظهر عليه أعراض
0: نعم صح
1: فما راح يعرفه، بس هو راح ينتقل له عن طريق دم الأضحية
0: نعم
1: أو اللحوم، والإمساك فيها ممكن تدخل عن طريق الجلد.
0: نعم
1: فهذا بما يتعلق في العيد ومخاطر الأمراض المنقولة بالنواقل. بالنسبة للبعوض والنواقل الأخرى، وطبعا مرتبطة أيضا بالسفر،
0: نعم
1: بصورة عامة أنا دائما أقول للإنسان اللي يسافر مكان، مثل ما أنت تتأكد من عملة هاي البلد،
0: صح
1: من لغة البلد، من الأبليكيشن اللي بتستخدمها، من حجوزاتك للفندق،
0: نعم
1: اتأكد إيش عندهم وما عندهم من مخاطر صحية.
0: نعم
1: هل في شيء أنت يفترض تاخذ وسائل حماية منه؟
0: نعم
1: يعني إذا منطقة تنتشر فيها الملاريا،
0: نعم
1: أو أنت رايح لنوع من السياحة، هتكون في أماكن قريبة من البعوض، في بلد في ملاريا أو في حمى ضنك، فمن الواجب إنك أنت من ضمن مستلزماتك اللي تأخذها ملابس الوقاية الشخصية من لدغ البعوض.
0: نعم
1: إذا هتسوي كامبينج وتنام برا، المنامات اللي هي تقيك من البعوض،
0: نعم
1: الكريمات في سبريات للرش تبعد عنك البعوض.
0: نعم
1: وبصورة عامة نقول دائما تجنب الأماكن اللي تتكاثر فيها البعوض.
0: نعم
1: الأشياء الثانية، في أدوية ضد الملاريا يوصى فيها،
0: نعم
1: فحسب المكان اللي يزور الشخص، ممكن إذا أنت ما تعرف تزور عيادة السفر
0: بإذن الله. نعم نعم
1: موجودة في المراكز الصحية الأولية،
0: نعم
1: بيخبروك وبيعطوك الأدوية اللي تحميك من الملاريا
0: بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: إلين
0: نعم
1: ترجع.
0: بارك الله فيك. نعم واضح واضح واضح. طيب دكتورتنا الغالية، بنرجع مرة ثانية لموسم بإذن الله سبحانه وتعالى الحج، اللي احنا بإذن الله سبحانه وتعالى فيه وفي أحلى أيامه الحمد لله رب العالمين. دكتورتي بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني هذه يعني ما أحلاها كمان، هي ظروف مع موسم الحج، لكن أنا جربتها حقيقة واستمتعت فيها، وبإذن الله أسأل الله مولاي سبحانه وتعالى أن يمن عليك وكل من أراده الله سبحانه وتعالى يكون في بيته في هذا هذا الموسم بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخذ بالأسباب يعني دكتورتي الحاج بيكون في بإذن الله سبحانه وتعالى من أجل الشعائر وغيرها بيكون في أماكن مزدحمة و و و فنبي نسمع المسار كيف دكتورة أمل، يعني كل مرحلة مثلا إيش لازم الحاج يأخذ إيش يسوي على أساس يقلل بإذن الله سبحانه وتعالى فرصة أنه يصاب بأمراض معدية.
1: المعقم لنظافة اليدين.
0: نعم. طيب كم مرة دكتورتي الغالية يعني الطبيعي كيف يعني إذا سلم على حد يعقم ولا إذا لامس شيء عقم ولا كيف بالضبط؟
1: هو هناك على حسب الاختلاط، إذا لامس ملامسة أسطح كثيرة
0: نعم
1: حاول تعقم بعدها، على أساس أن الإنسان لا إراديا ممكن يحط إيده على أنفه أو فمه، فبالتالي هو قبل لا يعني يقرب إيده من أنفه أو من فمه أو من عينه
0: نعم
1: يحاول يعقمها، لأن هذه هي اللي راح تنقل الجراثيم من الأسطح اللي لامسها أو من الأشخاص اللي لامسهم إلى جسمه. بالنسبة لي يعني الناس اللي تظهر عليهم أعراض وتكون معك مثل ما قلت الكمام،
0: نعم
1: حط الكمام في جيبك، أو بالنسبة للرجال في الحافظة اللي أنت شايلنها
0: نعم
1: مع ملابس الإحرام، مجرد ما تحس إنه والله أنا جالسة أسمع صوت كحة وناس يعني سعال من هنا وعطس من هنا ويعني أفضل لي أطلع الكمام وألبسه. فبالتالي أنا هنا يعني على الأقل يعني أخذت بالمحاذير.
0: نعم.
1: أيضا اللي قلت بالنسبة لي استخدام دورات المياه المشتركة، يعني ما يفوتني أقول إنه يفضل إنه يأخذ له الورق اللي هو يغطي فيه دورات المياه بعد الاستخدام الشخصي، يدخل على أي دورة مياه يحط الورق بعد ما يستخدمه ويتخلص منه اللي هو غطاء دور المرحاضة كرمكم الله.
0: نعم.
1: دائما يحرص أنه هو ما أخذ الصابون الخاص فيه، ويكون الماء دائما قبل لا يطلع من دورة المياه مغسل إيده غسيل صحيح بالماء والصابون.
0: نعم.
1: بحيث أنه ما تعرف يعني أشخاص عدة تستخدم هاي دورات المياه في نفس الفترة، مثل ما قلت في قبل الأكل الوجبات، طبعا هي يكون في معظم الحملات نظام بوفيه،
0: نعم
1: فتغسل إيدك قبل لا تدخل على البوفيه على أساس تأخذ أكلك وقبل لا تأكل،
0: نعم
1: وبعد الأكل
0: نعم
1: دائما المياه لا تشرب مياه مفتوحة قدر الإمكان، يعني حتى لو كانت يعني داخل مطعم أو شيء، يعني مستوى النظافة واجد يتغير مع الزحمة، أنت نعم. ما تضمن إنه حتى لو هاي الفندق ترى 5 ستار ولا 6 ولا 7
0: نعم
1: مع زحمة الناس ممكن يكون مستوى تنظيفهم لهاي الأدوات
0: نعم.
1: ما بالمستوى في الأيام العادية.
0: نعم.
1: فدائما أحرص أكل بإيدي أحسن من أكل بأداة ما ضامن نظافتها.
0: نعم.
1: وأشرب من قنينة مقفولة أفضل شيء أفتحها بإيدي.
0: نعم.
1: لتجنب أن يكون في أي حد قد استخدمها سابقا أو أن هي تكون ملوثة.
0: نعم بارك الله فيك. يعني
1: طبعا بالنسبة للحلق وكذا، يعني احنا دائما نوصي الحجاج انه ياخذ الأمواس للحلق، يعني التحلق بعدين تكون أدوات شخصية،
0: نعم
1: ما يستخدم الأشياء اللي هناك موجودة واللي قد يكون متوفرة بشكل كبير للتسهيل
0: نعم.
1: على الحاج، بس أيضا يعني المستوى النظافة
0: نعم.
1: متفاوت،
0: نعم
1: وما تعرف قد يكون استخدمها أو ما عقمها لشخص آخر، فدائما خذ أدواتك الشخصية، ولو حتى يعني بيحلق لك لكن يكون الأداء أنت خاصة فيك أنت ويستحق قدامك. فهذه يعني اللي هي الأشياء مثل ما يقول الكبيرة وبشكل عام.
0: نعم لكن ضروري سبحان الله دكتورة الغالية الالتزام بها، يعني سبحان الله الحمد لله رب العالمين.
1: لا الحمد لله، وتعرفي الناس تلقائيا يعني وما شاء الله، يعني أنا هاي الفترة شفت كيف الحملات صار عندها خبرة كبيرة في هاي الأشياء.
0: نعم.
1: وقد يعود الفضل للأزمات الصحية اللي صارت سابقا، في يعني في كل حملة في دكتور وفي محاضرات للحجاج، سواء هذه اللي تسويها وزارة الأوقاف في برامجها التوعوية أو اللي تسويها الحملات.
0: نعم.
1: ودائما الحمد لله يركزوا لهم على هاي الأساسيات.
0: نعم. نعم.
1: فإن شاء الله يعني إحنا كلنا همنا إن الإنسان فعلا يروح، المخاطر تكون أقل ما يمكن، والاستمتاع بالشعيرة وأدائها على أكمل وجه بطريقه يعني سلسه وهو بتمام الصحه والعافيه ان شاء الله تعالى.
0: اللهم امين. ولك بالمثل دكتوره امل، باذن الله سبحانه
1: امين يا
0: وتعالى
1: رب العالمين. امين
0: بلغك الله سبحانه وتعالى وتقبل دعائك باذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورتنا الغاليه، شوفي الحوار حقيقة في الأمراض المعدية، ما تقدري دكتورة أمل تمسكيه كذا، يعني إنه تقدري إنه كذاك تحضني كذا وتقولي خلاص أنا غطيت كل المواضيع التوعوية أنا آسفة، ما تستوي، عمرها ما استوت معي تصوري، لأنه أحس إنه من كل صوب قد يجي لك العدوى، يعني أنت عرضة إنك يجيك العدوى من الهواء، يجيك العرضة من الماء، يجيك العرضة من الأكل، من المخالطة، من من من من من ملابسك حتى، سبحان الله. فسبحان الله الإنسان مثل ما ذكرت أخذنا وزميلتنا دكتورة أمل، الالتزام وأهم شروط الالتزام النظافة العامة. طيب دكتورتنا،
1: يعني هي أنا لو أقطع بكلامك بصورة عامة، أنا دائما اللي أقول للناس أنت ما تقدر تخلي المخاطر صفر.
0: نعم، بس قللها،
1: بس احنا نحاول نقللها قدر الامكان.
0: واضح حبيبتي، واضح.
1: وفي نفس الوقت بوست يور اميونيتي، ارفع مناعتك
0: باذن الله.
1: فانت اذا وازنت بين الاثنين، انا رايح وصحتي زينه ومناعتي عاليه، ومنها ترى لنفس الشيء يعني المناعه النفسيه.
0: صح، اتفق.
1: انا لازم اكون يعني نفسيا مرتاح، نفسيا مهيئ، نفسيا عندي هذاك العزم والاصرار، وبالتالي أنا أيضا صحتي الجسدية ترتفع معها
0: بإذن الله حبيبتي،
1: لأن الجسد مرآة للنفس، وبالتالي أنت عندك خطر أقل ما يمكن، وصحة وعافية ومناعة أعلى ما يمكن. أنت أديت دورك،
0: أشهد،
1: اللي هو في جانب شكر نعمة الصحة.
0: نعم،
1: اللي يحصل بعدين من رب العالمين.
0: أشهد، الحمد لله رب العالمين.
1: فاللي يحصل من رب العالمين عاد إحنا إيش دورنا فيه؟
0: للقوة.
1: والله أنا صابني بس ما أريد الثاني يصيبه.
0: صح.
1: من باب الأمانة أوكي أنا نعديت، بس أنا أحاول أجنب الآخرين.
0: صح.
1: إنهم ينعدوا مني. صح. فهنا يجي دور الثاني.
0: الله أكبر.
1: في هاي الحلقة.
0: نعم حبيبتي، نعم.
1: أحمي نفسي وأحمي الآخرين مني لو انعدوا.
0: بعدين دكتورتي الغالية، ترى هي حق، يعني واجب علي وحق للشخص اللي خالطني. أنا استغرب دكتورة أمل، يعني في ناس كثيرة للأسف عندها يعني التهابات متآذية من الالتهابات، سواء كانت جلدية سواء كانت التهابات نفسية، ويروح ويخالط ويا جماعة ترى هذا مبزين، ترى هذا ذنب، يعني من كل النواحي هذا غلط، يعني حقيقة كلكم مسؤول عن كل ما نقوم به حقيقة، يعني لا تعرض حياة الناس، لأن أنت ما تعرف الشخص هذاك أنه قد يكون سبحان الله صحته معلولة، قد يكون يأخذ أدوية مضبطة المناعة، فيعني هل هلا في بعض، إحنا من الآخر نجيب لكم إياها، وما هو بخطأ الإنسان يقول ترى يا جماعة أنا عندي ما أقدر، يعني يعتذر عن حضور المناسبات، أنا ما أقدر أجي، أنا عندي التهاب معين أو عندي كذا أو عندي كذا وكذا وكذا. وهذه ثقافة دكتورة.
1: وبالمثل تفهم المجتمع.
0: نعم.
1: يعني هو الشيء مش بس شخصي، لكنه شخصي وثقافة مجتمع.
0: صح.
1: يعني أنت يا مجتمع لا تلوم فلان لو اعتذر لك وقال لك أنا ما صاحي.
0: صح.
1: يعني أحيانا المجتمع بعد يلوم.
0: صح.
1: الشخص.
0: ليش ما جيت؟
1: فإحنا نساعد بعض.
0: نعم.
1: يعني أنت الشخص يعني قال لك أنا عندي زكام، ما تقول لي يا أخي الزكام ترى شيء خفيف وعادي وتعال.
0: لا.
1: ليه؟ يعني خلي خفيف عليه، خفيف عليك.
0: صح.
1: لكن أنت ما تعرف من الشخص الآخر.
0: صح، أشهد.
1: يعني أنا أعطيك مثال بالنسبة لي الحق، يعني نعم. الله يعطيهم الصحة والعافية، كبار السن مجموعة كبيرة.
0: نعم.
1: وإلهم الأولوية في هاي الموسم.
0: نعم.
1: أنت تخيل شخص مثل هذا جالس ينتظر هاي الفريضة طول عمره يؤديها.
0: نعم.
1: ويتعب هناك وحد يعطيه عدوى، يعني راح تكون سبب في نكسة صحية بالنسبة له.
0: صح.
1: ما علي قضاء وقدر، بس أنا كان ممكن أحميه في بعض التدخلات.
0: صح.
1: في بعض الأشياء لو كلنا مع بعض كفريق واحد حرصنا عليها، إحنا راح مثل ما قلت لك نقلل المخاطر قدر للمستوى الأقل لكل حد.
0: والله دكتورتي الغالية، يعني هذا المفروض، وهذا اللي نتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه الكل يطبق يا جماعة، يعني قليل من كل شخص هذا يعتبر كثير في الوقاية. وقالت لكم الدكتورة أمل ترى يعني في كوفيد، دكتورة تذكري لما كنت تطلع وتقول للناس مسافة الأمان، الناس في البداية كانت تضحك إيش هذا الكلام، مسافة أمان وغسل يدين، بالله بتخفض انتشار يعني جائحة مثل كوفيد، وبعد ذلك بالفعل بإذن الله سبحانه وتعالى خفضتها. نسأل الله السلامة دكتورتي الغالية، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه بالفعل كل معلومة إحنا قلناها الناس بالفعل إن تثمنها وتستفيد منها، إن صدقوني ما جات إلا من علم وخبرة. شكرا دكتورتي الغالية.
1: إضافة واحدة
0: نعم
1: دكتورة فنة، وهي عن موضوع التهاب السحايا.
0: نعم نعم،
1: يمكن إحنا المستمعين بعدنا المستمعين الكرام يتذكروا إنه فترة المملكة العربية السعودية اشترطته حتى للعمرة.
0: نعم
1: للأسف الشديد يعني عملية التأكد من أخذ اللقاح قبل العمرة صعبة جدا جدا لوجستيا يعني.
0: نعم.
1: فاللي لاحظناه من الناس إنه لو هذا مفروض أنا باخذه، لو ما في حد بيشيك علي ما عليه، أنا نعم. ما عندي وقت.
0: نعم.
1: بروح للعمرة. يعني شوفي هذا الشيء البسيط الناس ما تعرف تبعاته. يعني إحنا لما درست المملكة كان بناء على توصيات من دول كثيرة.
0: نعم.
1: لاحظت خاصة الحين مع زيادة الازدحام في مواسم العمرة إنه المعتمرين يرجعوا ينشروا عدوى في بلدانهم.
0: نعم.
1: ومن تصيب؟ تصيب الفئة الأضعف.
0: نعم.
1: يعني إحنا صارت عندنا في السلطنة أطفال أصيبوا.
0: نعم.
1: وخاصة في العمرة اللي جت يعني في المواسم اللي الناس تروح فيها عمرة في إجازة منتصف العام الدراسي.
0: نعم.
1: وللأسف يعني ضحيتها يعني كانت تبعاتها توفاة أطفال أو إنه تعرضهم للشلل.
0: نعم.
1: فهذا الشيء ما حد يبغى يجيبه الإنسان للأسف. يعني التهاب السحايا ممكن أنت ما تحس بأعراض بس تكون حامل إله وتعدي طفل جنين أو طفل في عمر المدرسة.
0: نعم.
1: أو تعدي إنسان مناعته ضعيفة ويتوفى فيها.
0: نعم.
1: فدائما دائما دائما في أي وجهة أنت تروحوها احرصوا على أخذ اللقاح اللي يمنع العدوى حرصا منكم على أنفسكم وعلى الآخرين.
0: وما يستخفوا فيهن دكتورة أمل، يعني حقيقة ما تستخفوا بهذه الأشياء لأن هذه الأشياء مهمة.
1: وأنا أحيانا يعني كنت أقول للزملاء أنا نفسي يعني العين اللي إحنا نشوف بها هاي الأحداث
0: الناس تشوف فيها
1: أركبها للمجتمع كله.
0: بس ما بيخافوا
1: يعني
0: دكتورة؟
1: سبحان الله يعني من رحمة الله فيهم إنهم ما شايفين هاي الأشياء.
0: اللهم صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: شوف أسرة تفقد طفل
0: الله أكبر
1: في المدرسة، والشغل اللي بعدين لحماية بقية الأطفال داخل المدرسة.
0: نعم.
1: بس لأنه إحنا حد حمل عدوى ببكتيريا ممكن الوقاية منها عن طريق لقاح.
0: نعم نعم.
1: بس لأنه أنا ما حد هيلزمني عليه وما حد هيشيك الجواز أو البطاقة إذا أنا ما أخذنه ولا لا، فأنا أستسهل وأروح بدونه. دائما قبل العمرة قبل الحج رجاء زوروا المركز الصحي، قبل لا تروحوا لدول ورياضات زوروا عيادات السفر، خذوا نصائح، احموا نفسكم واحموا غيركم.
0: نعم أشهد والله أشهد أشهد. في نقطة بعد دكتورتنا الغالية، خاصة لما يكون عندهم كبار سن، يعني احنا ذكرنا دكتورة أمل أختي ذكرنا الناس العرضة أكثر اللي تكون مناعتهم وأمراض هذا، لكن كمان الكبار السن أطفال هذيلا كمان يعني هناك في مقتبل العمر ولسه الجسد يتكون، يعني الأعضاء يعني في البداية، وهناك طبعا جسد منهك بسبب العمر. فهذه الفئتين دكتورتنا الغالية ولما تنصاب بأمراض معدية لا قدر الله يكون وقع هذه الأمراض أقوى من الإنسان اللي في مقتبل العمر اللي ما عنده مشاكل وغيرها. فكيف لابد أن دكتورة كيف ما يعني الحذر كمان، يعني احنا ما نسكن معهم في نفس البيت بس يعني وانت داخل لك بأمراض ولا تعطيهم شيء انت ما متأكد انه هو هذا صح.
1: الطفل اقل من سنتين
0: نعم
1: يعني عبارة عن جذب لكل شيء يعني حواليه في البيئة لتجربته على جسده بما فيه الميكروبات.
0: نعم.
1: طبعا المناعة في اول 6 أشهر من الطفل الحديث الولادة ياخذها نعم. عن طريق المضادات اللي توصلنا عن طريق الأم.
0: نعم.
1: تستمر معاه مدة 6 أشهر فقط، من بعدها هو جلس يبني عاد مناعته الخاصة.
0: نعم.
1: المناعة الخاصة هذه نحاول في أول 2 سنين ما تكون عن طريق التهاب حقيقي.
0: نعم.
1: لأنها اختبار صعب.
0: نعم.
1: يعني ويمكن الزملاء والأهالي حتى يلاحظوا إنه في موسم البرد والشتاء إصابات الأطفال اللي أقل من سنتين هي اللي تشغل جميع الأسرة في أجنحة الأطفال والعناية الخاصة بالأطفال. هذا الطفل ما عنده نقص مناعة، بس عمره نفسه عمره صغير، جسمه ما يقدر يتحملها.
0: نعم،
1: فنحاول إنه هو لغاية عمر سنتين نخليه يتخطى هاي المرحلة عن طريق حمايته بالوقاية.
0: نعم
1: الشخص اللي يحمله، الشخص اللي يقترب منه ما يكون عنده أعراض،
0: نعم
1: خاصة الأمراض التنفسية.
0: نعم
1: حاولوا دائما تغسلوا إيدكم قبل لا تشيلوا طفل صغير.
0: بإذن الله.
1: يعني الأشياء البسيطة، طبعا حرص الأمهات، يعني أنا ما أريد أبتعد عن الأشياء الرئيسية، الغذاء.
0: الله،
1: وبالنسبة للطفل أفضل غذاء حليب الأم.
0: نعم نعم
1: وهنا يعني أرجع وأركز على الأمهات من الجيل القديم ولا حتى الجيل السابق، يا جماعة لا تتركوا الرضاعة الطبيعية.
0: واضح.
1: الرضاعة الطبيعية أساس مهم جدا جدا جدا في بناء مناعة الطفل وتجنيب مخاطر الأمراض، لأنه هو بعد 6 أشهر وقبلها يستقي الأجسام المضادة من حليب الأم.
0: نعم نعم
1: بالإضافة إلى طبعا الاستمرار في أخذه للتطعيمات اللي هي موجودة في سلسلة الأطفال المواليد عندنا،
0: نعم
1: واللي هي يعني ما تشمل ترها كل الميكروبات، بس هي هذه اللي قدر العلم يوفر لها حماية في هاي الفترة.
0: نعم
1: بس اللي حوالينا أشياء كثيرة عاد نعززها بإيش؟ بالغذاء السليم، الرضاعة الطبيعية، النمو الصحي، والنظافة
0: بارك الله
1: الشخصية
0: فيك.
1: ونظافة المحيطين فيه.
0: نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك.
1: كبار السن بالمثل، يعني أنا دائما أقول لكبير في السن سبحان الله يرجع طفل
0: اي
1: جهاز
0: والله،
1: المناعي.
0: اي والله،
1: فمثل ما أنا عامل الطفل عامل المسن، النظافة اللي حواليه ما يكون عندهم أعراض أمراض معدية لما يروحوا يزوروه، يحاولوا إذا هم عندهم أي أعراض يبتعدوا عنه في مسافة لأنه لازم في حد يرعاه، ويحرصوا على نظافة اليدين.
0: نعم نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك دكتورتي الغالية. دكتور، الحوار معك ما أحلاه دكتورة أمل، صراحة الواحد بالفعل يستفيد من يعني الزملاء المتخصصين ذو الخبرة الكبيرة. دكتورة حبيبتي، يعني يمكن أقل من 3 دقائق والساعة راحت سبحان الله، فنبي مثل ما يقولوا إنه كذا نعمل نلخص الحوار كامل، كون إن احنا هذه الأيام الطيبة ونبي الكل يستفيد. دكتورة أمل،
1: أنا دائما أسمع يعني كلمات من بعض الناس إن إحنا أعداء السعادة،
0: أفا
1: الناس اللي الناس
0: أفا
1: الحريصين على مكافحة العدوى،
0: ليش؟
1: وإن إحنا نتوجس خوفا من كل شيء. أنا
0: هذا
1: أقول لهم
0: حبا
1: إن إحنا
0: حبا
1: اللي
0: حبا.
1: نبغاكم قمة السعادة،
0: نعم تشهد.
1: ما نبغى أي شيء يأثر على صحتكم ترجعوا في وقت متأخر تندموا عليه. فإذا إحنا نحاول إن إحنا نوعي بشيء، فإحنا نوعي بشيء يعني لمصلحة الجميع، عشان احنا شايفينه ما نريد تشوفوه، نريدكم تتجنبوه وتحافظوا على نفسكم منه.
0: نعم
1: دائما بارك الله في كل شخص، ضع صحتك هي النعمة الأولى اللي تحافظ عليها في هاي الحياة،
0: أمامك صح،
1: وهي أساس كل رزق.
0: صح،
1: أي شيء ممكن أنك أنت تحصل له أسلوب للوقاية أفضل أنك تقي نفسك منه ولا
0: صح.
1: تنتظره أنه هو يوصلك. نظافة اليدين أولا وأخيرا، نظافة اليدين أولا وأخيرا، نظافة اليدين أولا وأخيرا، والنظافة العامة.
0: وعدم انك انت تشارك استخدام اي شيء شخصي لاي شخص ثاني، هذه انا بدون ما تسمح لي الدكتوره امل كذا جبتها
1: أنت منا وفينا
0: الله
1: دكتور،
0: يعزك حبيبتي،
1: عفوا.
0: الله يخليك، ان شاء الله
1: إن شاء
0: اتمنى
1: الله
0: لك
1: عليك
0: حج
1: بإذن الله.
0: مقبول، اللهم امين. ولا تنسينا دكتورتنا الغاليه، من صالح دعواتك في امس الحاجه لها كانت معي اختي وزميلتي دكتوره امل بن سيف المعني، طبيب استشاري اول امراض معديه ومكافحه العدوى، لك كل المحبه والتقدير والاحترام.
1: جزاكم الله خير، وتهنئه لكل اللي هيروح الحج هاي
0: امين
1: السنه،
0: امين حبيبتي، امين.
1: وسموحه من الجميع عن اي تقصير بدر منا في حقكم، وان شاء الله تعالى يعني لكم العتبه ولنا الاجر باذن الله تعالى.
0: اللهم امين. لكم كل المحبه والاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
0: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
6: إذاعة سلطنة عمان.

0: تحت سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية من بين رفوف المكتبات العمانية،
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية،
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. كتاب هذه الحلقة يأخذنا إلى إيران من زاوية ثقافية وإنسانية، نتعرف من خلاله على تنوع المدن والناس والعادات، وعلى تجربة السفر وما تتيحه من احتكاك مباشر بالمكان. كما يتوقف كتاب هذه الحلقة عند أهمية القراءة قبل السفر لفهم تاريخ إيران وثقافتها، ويرصد تفاصيل الحياة اليومية من العملة والتنقل إلى معنى الصحبة في الرحلات، ويقدم أيضا صورة مختلفة عن شيراز إلى جانب التنوع الديني والطقوسي الذي قد يجهله كثيرون عن إيران. نلتقي في هذه الحلقة بيحيى المعشري عن كتاب من مسقط إلى أرض فارس، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2026.

0: مرحبا يحيى.
1: مرحبا أستاذة أمل.
0: يعني دعنا نبدأ من المقطع الشاعري الذي تفتتح به هذا الكتاب لأحد رموز الفارسية شمس الدين التبريزي، وكأنك يعني تفتح الباب لمعرفة إيران من ثقافتها الكبيرة وطبعا الراسخة، بينما الصورة عادة عن إيران مختلفة، عادة هي تبسيطية ومختزلة في ربما التعقيدات السياسية والصراعات السياسية.
1: أهلا وسهلا أستاذة أمل، وفي البداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. حقيقة أنا سعيد أن أكون أحد ضيوف هذا البرنامج المتميز إصدارات عمانية. البداية طبعا الموضوع هو اللي كتبته في البداية كاقتباس، ودائما الاقتباسات هي عبارة عن دلالات، ففضلت أن يكون هذا الاقتباس من نفس البلد، واحد من أبرز الرموز في البلد اللي هو شمس الدين التبريزي. الاقتباس كان عبارة عن: الأهم من سفر المكان هو سفر الوجدان، فما نفع تبديل الأماكن وأنت هو أنت. شمس الدين التبريزي هو شاعر وفيلسوف وواحد من كبار المتصوفين، وهو أستاذ جلال الدين الرومي، والناس أغلبهم يعرفوا جلال الدين الرومي. نسبة هذا الفيلسوف ينتسب إلى تبريز، وحقيقة أنا على المستوى الشخصي لي يعني أحاديث قد تكون مقتضبة نوعا ما في نفس الكتاب. القارئ راح يتبين هذه الأحاديث، أنا ما راح يعني أدلي بها جميعا. فتحدث عن تبريز وهي المنشأ أو المولد لهذا الفيلسوف، ولديه كتاب اللي هو قواعد العشق الأربعين. فالفكرة إن السفر الحقيقي ليس مجرد الانتقال من مكان إلى مكان، بل هو تغيير من في داخل النفس والمشاعر والأحاسيس، وحتى أخيرا يترجمها إلى التفكير. فما فائدة أن نحمل الأمتعة والجوازات ونحن مثقلين بأشياء كثيرة، وفي الداخل نحن لم نتغير ولم نتبدل. فهذه الفكرة هي يعني صوفية أكثر من كونها كده، لكنها مهمة جدا للمرتحل والمسافر.
0: نعم، جميل جدا. سأعود لمسألة إنها اختبار للذات ربما، وحتى تطوير للنفس. قبل ذلك، لماذا هنالك تخوف عادة من إيران يحيى؟ يعني على الرغم من قربها الشديد حتى تقاطع ثقافتنا مع ثقافتهم، إلا أنه لا، ما نسمع عن إيران كثيرا، ولا نسمع عن الناس تروح إيران، أو حتى عندها فضول تجاه إيران.
1: حقيقة أنا أتفق معك في هذا الجانب، وأنا قبل حتى يعني الشروع أو البدء في السفر إلى إيران، سواء في أول سفراتي كانت اللي هي سفرات العلاجية، أو حتى السفرات اللاحقة اللي هي ترجمت بعد ذلك بهذا الكتاب اللي هو من مسقط إلى أرض فارس. فاللي أراه إن ليس فقط يعني الاختلاف اللي هو الاختلاف الثقافي، وأرى أن هناك حقيقة عوامل ومشتركات أدت إلى هذا التخوف والنفور. إذا القارئ للتاريخ العماني، حقيقة أنا قرأت كتب كثيرة تتعلق بالتاريخ العماني، وهي المشتركات في اللي يدخل فيها الفرس، بدءا من ضعف دولة اليعاربة في تلك الفترة وإجلاءهم عن طريق الإمام أحمد بن سعيد مؤسس الدولة البوسعيدية، هذا على المستوى الداخلي، وكذلك حتى المشاركات أثناء اللي هي ثورة الظفار ودحر الماركسية، وكذلك اللي هي فكر لينين الذي كانت موجودة عندنا في زمن الراحل السلطان قابوس طيب الله ثراه، فكان لهم وجود في عمان، وهذا عامل مشترك. والأهم من ذلك اللي هو الصورة السياسية الإعلامية. حقيقة اللي يعني دائما ما تطرح إيران على أنها مرتبطة بالتوترات الإقليمية، هذا على المستوى الإقليمي. أما على المستوى الخليجي، أثناء تقوالي أنا عادة أوثق هذه الرحلات مرئيا قبل حتى أن أبدأ يعني أكتب، فالتوثيق المرئي والنشر في المجموعات، كثير حقيقة من الأصدقاء من دول الخليج كان يسألوننا هل ممكن نحن نسافر إيران، وما هي الصعوبات اللي ممكن نحن نواجهها أثناء السفر إلى إيران، وهل نحن ننتمي إلى هذه الدولة، هل نواجه صعوبات أثناء السفر؟ فكانت هذه المواضيع المقلقة وحقيقة من ضمن الهواجس اللي أنا حقيقة عايشتها يعني
0: نعم.
1: وشفتها أثناء التعامل مع الأصدقاء من دول الخليج، الجانب الآخر اللي هو الغموض وقلة تجربة الاحتكاك الإيرانيين،
0: نعم.
1: يعني قياسا بالدول الأخرى كذلك تحصل يعني هذا الجانب يشوب الحذر والتوجس والقلق بسبب عامل اللي هو الاحتكاك. الجانب المهم واللي أعتبره حقيقة لربما يكون من أهم اللي هو الجوانب اللي هو اختلاف النظام الاجتماعي اللي حد من زيارة أغلب الناس اللي كانوا لهم رغبة أن يزوروا إيران، هذا الجانب اللي هو من حيث القوانين والحريات، هل أنا حر أستطيع أتنقل

0: نقطة أنا كنت أريد أسألك عنها من البداية. الناس الآن تدون عن طريق الفلوجرز، عن طريق اليوتيوب، عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، ومعظم الرحالة صاروا معروفين هناك.
1: صحيح.
0: خيار كتابة كتاب كثر إيش مختلفة وكثر إيش خاصة، خصوصا أنك أنت تسوي فعلا توثق مرئيا، كثر إيش كان مهم بالنسبة لك أنه هذا يصير في كتاب بشكل خاص؟
1: حقيقة هذا الأمر يعني أتى في محض صدفة. يعني أساسا أنا عندي مدونة وأكتب في هذه
0: نعم.
1: المدونة منذ سنوات طويلة، ولدي كتابات عن دول زرتها في السابق.
0: نعم.
1: فلم أكن يعني ما كنت واضع في يعني في بالي أن أنا أكتب عن إيران وأنشر أول كتاب عن إيران، رغم أني كتبت عن دول أخرى سواء في شرق آسيا، في أوروبا، أو حتى في وسط إيران، في وسط آسيا، أو حتى في عن زنجبار
0: نعم.
1: وعديد من الدول كتبت عنها. فالأمر جاء يعني على وجه يعني صدفة،
0: نعم
1: فما كنت يعني مخطط لهذا الأمر. فسبحان الله، رغم أني أنا عندي يعني مدونات،
0: نعم
1: فوجدت التفاعل أثناء النشر اللي هي المقاطع المرئية، وجدت التفاعل الكبير يعني من الإنسان الإيراني وحتى من الزوار
0: في
1: الإيرانيين.
0: فضول كبير بشأن إيران.
1: فعلا فعلا،
0: نعم
1: فأنا واجهت هذا الشيء. فكثير من الناس حقيقة يعني طلبوا مني أن أنا أدون هذه المدونات، وأنا
0: نعم
1: أوردي يعني كنت بادي يعني أكتب. فكلما أعود من البلد نفسه مباشرة أرجع إلى هذه اللي هي المدونات
0: نعم
1: المرئية، الفيديوهات، بعد ذلك أبدأ بالكتابة.
0: نعم
1: طبعا عملية الكتابة ما دائما تكون، من الصعب جدا أن أنا مسافر وأتحرك وأتنقل، خاصة أنا أعتمد على يعني نظام النقل نوعا ما شوية مختلف، أعتمد على وسائل النقل العامة والأشياء اللي هي موجودة في إيران
0: نعم
1: نفسها. فأحتاج يعني نوعا ما مكان هادي، ولدي أصدقاء كذلك،
0: نعم
1: الأصدقاء لديهم يعني أحيانا
0: متطلباتهم.
1: متطلبات
0: نعم
1: وآراء كثير.
0: أنا سأسألك عن موضوع السفر برفقة الصحبة، لكن
1: أيوة
0: قبل ذلك، قبل شوي أنت أشرت لمسألة الذهاب للعلاج، وأنت تكتب في الكتاب بأنك ذهبت مع والدتك وذهبت أيضا مع والدك للعلاج في إيران في فترة سابقة، وما كان عندك فضول حول، يعني ما فكرت أنك تروح لها كسائح. خليني أسألك، هل السياحة العلاجية تخفي إمكانيات كبيرة لأي مكان، يعني إذا تم اختزاله بها، يعني السمعة تكون سمعة مكان علاجي، وهذا حدث معك مثل ما أنا ذكرت قبل قليل، وتطلب الأمر وقت حتى تعود إليها لدافع آخر.
1: حقيقة هذا الموضوع يعني موضوع مهم جدا، فيختلف طبعا، تختلف اللي هو عملية اللي هي أن الشخص يسافر للعلاج، وأنه يسافر وهو حر، وخاصة نوعية السفر عندي أنا نوعا ما اللي هي سياحية واستكشافية. فالسياحة العلاجية نوعا ما محدودة، فأنت طبعا يعني معلق بالقلق والمسؤولية، عندك مريض فتتابع أحوال المريض، يعني تذهب اللي هو إلى المستشفيات وتذهب إلى العيادات وتراجع مرتبط بأوقات معينة. وغالبا يعني ما تكون يعني ملتزم أو أن الجانب المسؤولي مع الشخص نفسه، فلا إراديا أنت تتجاهل ملامح هذه المدينة، حتى وإن كانت لديك تلك يعني الرغبة العارمة والصادقة لمعرفة والتنقيب عن هذا البلد. أما الحقيقة اللي هي أوسع من ذلك بكثير صراحة، فالمدن لا تختزل بتتبع العلاج أو الأمصال. فشيراز مثلا هي مدينة الشاعران حافظ الشيرازي وسعد الشيرازي. وسبب العودة إلى إيران حقيقة هي كانت يعني شبه شرارة من أحد الأصدقاء،
0: نعم
1: تابع بعض اللي هي التوثيقات المرئية لي، فتحدث كيف ممكن نحن نزور إيران بس هذه المرة بطريقة مختلفة، بعيدا عن الأمصال وبعيدا عن دور الاستطباب وبعيدا عن المستشفيات. فذاكرة العلاج المختمرة في عقلي حقيقة هي يعني ولدت في هذه المشاعر أن نحن نخوض هذه التجربة، لكن هذه المرة بطريقة استكشافية وبطريقة مختلفة بعيدا عن العيادات مثل ما تفضلت. وهنا تتجلى زاوية اللي هي زاوية الرؤية من منظور آخر، رغم أن المكان هو المكان ذاته لم يتغير.
0: نعم جميل جدا يعني

0: أنت ذكرت قبل قليل الشاعرين شيرازي، وحتى نحن نقرأ في كل الكتاب بالإضافة لاقتباساتك عن من الثقافة الفارسية مباشرة، تشير لماركيز، تشير لإيميل زولا وأكثر من كاتب. قبل شوي تكلمت بأنك قرأت في التاريخ العماني. أنت قرأت قبل السفر كتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة للكاتب هوما كاتوزيان، نعم، اللي ترجمه أحمد المعيني المترجم العماني. فعلا هنالك أشخاص لا يسافرون أبدا ما لم يقرأوا عن الثقافة التي سيسافرون إليها، ويعتبرون أن هذا الشيء أساسي كحد رحالة سافر إلى أكثر من مكان. السفر بالنسبة له يعني تجربة مهمة في حياته. هل تفرق القراءة في التقاطع مع أي موقع أنت مسافر له؟
1: حقيقة هذا السؤال سؤال جوهري ومهم جدا. بالنسبة لي كشخص مدون لأدب الرحلة، فهذا الأمر بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي يفرق معي كثير. فعادة قبل يعني التفكير حتى في السفر يعني أبدأ بالقراءة عن هذه الدولة. فغالبا ما أقرأ في كتب أدب الرحلة، لذلك يعني تجدي أحيانا دلالات واقتباسات وكلها في نفس السياق اللي هو يتعلق بأدب الرحلة. كتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة لهوما كاتوزيان، وهوما كاتوزيان بالفارسية هو همايون كاتوزيان، ولد في عام 1942 وهو ابن البلد واقتصادي وعالم اجتماع وناقد أدبي. ترجمة أحمد حسن المعيني وهو مترجم ومدرس عماني. هذا الكتاب حقيقة يعني أحياء يعني يعني دا يعني ولد في داخلي شرارة التجربة، معرفة الإنسان الإيراني، معرفة التفكير الإيراني، معرفة اللي هي السياق الإيراني، ومعرفة كذلك التاريخ. عادة هذه النوعية من الكتب لا تشمل الكثير اللي هي الجغرافية، عادة تتطرق إلى الأحاديث السياسية الداخلية وبرؤية نقدية، لأن الكاتب هو مؤرخ أساسا وناقد، فمن منظور نقدي ده يقدم هذا الكتاب، بدءا من الإمبراطورية الفارسية القديمة وحتى إعادة انتخاب أحمد نجاد رئيسا، وذلك في عام 2009.
0: نعم جميل. يعني أنت تقول، أنا أقتبس منك مباشرة، تقول: ولا أخفيكم سرا أن قراءتي لكتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة الذي تجاوز عدد صفحات 600 صفحة ما قبل السفر له مردود إيجابي على المستوى الشخصي. وتقول هذا من البداية، وحتى نلاحظ أثر قراءتك المسبقة عن الثقافة الفارسية في تفاصيل صغيرة جدا، مثل في وقت من الأوقات كنتوا جالسين تخططوا لل مزارات اللي بتروحوها، وشفت مجموعة من الرجال، أحدهم كان كبير في السن يشرب ما يبدو أنه شاي أو شيء كهذا. فأنت فورا استدعيت في تلك اللحظة علاقة خاصة للإيرانيين بالأعشاب ومشروبات المشروبات الأعشاب، وهذا يخليك يعني يقظ تجاه تفاصيل صغيرة وإن كانت جانبية، إلا أنها تعطي القارئ أولا يعني شكل من الحميمية والقرب من التجربة، وأيضا تخليك يعني فعلا ملتحم بشكل خاص مع المكان.
1: في هذا السياق حقيقة الكاتب يعني يفرق عن السائح العادي. فالكاتب هو منقب ومفتش ويبحث حتى عن أدق التفاصيل. فهذا الربط عن التفاصيل الصغيرة يعني يجعلني أمام يعني جزئيات مهمة يعني قد يتطلب مني أن أنا أدركها في داخل الكتاب، على عكس يعني أحيانا الأصدقاء الذين يرافقونني أو يخفرونني هذه الرحلة، عندما يعودوا ويقرأوا هذا الكتاب لا يروا نفس يعني التجربة اللي نحن خضناها، يقول يعني هذا من وين أتى هذا
0: نعم،
1: الكلام. فيختلف نوعا ما
0: تفاعلكم
1: طبعا
0: مع ال
1: التفاعل
0: نعم
1: جانب مهم جدا في هذا السياق. فلذلك يعني أحيانا الإنسان يعني محتاج أنه يكتب أشياء ولو بسيطة جدا، حتى الإيماءات والأشياء الإيحائية البسيطة جدا بمن يلتقيهم من أناس. فلذلك أنا بدأت أكتب هذه الجزئية، وفي الكتاب جزئيات كثيرة يعني أنا تطرقت لها تتحدث عن هذا الجانب.
0: نعم، يعني ذكرنا الأصدقاء أكثر من مرة الآن. سؤال، السفر برفقة أصحاب، خصوصا للشخص مولع بالسفر، دائما صار سؤال مهم وجوهري بالنسبة لكثير من الأشخاص. في ناس يقول لك أنا أحب أسافر سولو وحدي، وما ممكن أستمتع، لأن كل واحد في النهاية عنده توقعاته من السفر، إيقاعه تبع اليوم مختلف عن إيقاع شخص آخر، تفضيلاته حول الأماكن اللي بده يروحها وما إلى ذلك. أنت في هذه السفرة كنت مع 2 من أصدقائك، وكتبت كثير إيش إنه تجربة كانت مهمة. خبرنا عموما كيف تشوف السفر مع برفقة آخرين، وأيضا السفر بمفردك.
1: لربما هذا الجانب يعني أنا عادة حقيقة شخص انتقائي في السفر، يعني المقربين لدي يعرفون أن لدي يعني لربما أشخاص معينين هم يعني بمواصفات خاصة يعني يصحبوني هذه الأسفار، فأعتمد يعني على جزئيات معينة. فأنا مثلا يعني يتطلب مني المشي الكثير، فهل هذا الشخص هو إنسان يعني يتمتع باللياقة مثلا حتى يستطيع أن يواكب لهذه العملية؟ هل هذا الشخص متقبل لفكرة أن أنا أتنقل بوسائل النقل العامة؟ فهذه ثقافة طبعا نفس الحالة ما كثير يعني يلجؤوا لها، خاصة
0: صحيح.
1: إذا ما تحدثنا عن دولة مثل إيران، فأغلب الناس يعني يلجؤون إلى المترجمين. لدي أصدقاء كثر، فعندما نتحدث عن هذا الجانب فهم يتحدثون عن التنسيقات المسبقة، أو حتى سواء عن طريق المكاتب السياحية الموجودة في البلد نفسه، أو حتى عن طريق المترجمين. فأنا حقيقة هذه الفكرة كنت يعني أبدا يعني مستبعدينها. موضوع اللي هو السفر سولو ترافل أو اللي هو السفر الفردي، هذا حقيقة يعني تجربة أنا يعني جربتها حقيقة شخصيا، ففيها إيجابيات وفيها سلبيات، وكثيرين يعني من الأصدقاء يعني تحدثوا هل أنا يعني ممكن أسافر يعني فردي لوحدي ولا من الصعوبة بمكان، فكثير كان من الجدل وكثير من المبررات والأعذار من قبل كثيرين. فهي الإيجابيات، أول شيء أنت تعرف ذاتك، يعني تقيم الذات عندما تكون منفرد بنفسك، وكذلك اللي هو سرعة التعلم والبحث عن المعلومة، وكذلك التكيف مع الأجواء المحيطة بكافة تجلياتها، كذلك التواصل الأوسع مع السكان. عندما تكون منفرد فأنت من السهل عليك أنك تتواصل مع السكان المحليين، لأنك مرغم ما في حد معك، وبالتالي تلجأ إلى هذه الوسيلة اللي هي عملية التواصل. فهي عموما تجربة عميقة جدا، فكل له رأيه في هذا الجانب، فعندما نطرح هذا الموضوع دائما يشوب الاختلاف. السلبيات هي الشعور بالوحدة، يعني عندما تسافر أنت هل يعني عندك الإمكانية وعندك الشجاعة إنك تتكيف مع هذا الشعور، وهو من يعني من المشاعر أحيانا في السفر حتى في نفس البلد، إن الإنسان لما يجلس في مكان وحده فالبعض يحس بالضجر والملل، كيف إذا كان هذا في خارج البلد؟ فالوضع هنا نوعا ما مختلف، فالمسؤولية كاملة وأنت مرتحل وأنت مسافر تقع عليك، على عكس لما يكون معك أصدقاء فتتوزع المسؤوليات، بالإضافة إلى الإرهاق الذهني وعملية البحث وعملية التنسيق وعملية اللي هي جدولة البرامج. والجانب الآخر اللي هو لربما البعض ينظر له بهذا المنظور، اللي هو التكلفة ترتفع أكثر لما تكون بروحك، يعني لما يكون الشخص مسافر يعني سفر فردي فالتكلفة نوعا ما تكون مرتفعة عن السفر اللي هو المشترك مع مجموعة من الأصدقاء.
0: نعم، نحن الآن في لحظة أحداث سياسية خاصة في المنطقة يحيى. أنت أيضا كنت في أثناء وجودك في إيران حدثت أيضا لحظة سياسية خاصة، وقتها كانت سقطت طائرة الرئيس الإيراني وقتها. بالنسبة لك كشخص مولع بالسفر، هل تؤثر الأحداث السياسية على خطة السفر أو المتعة بالسفر؟ يعني في وجهات مثلا يقولوا لك هي جيدة، هي جيدة مهما كان فيها حرب، مثلا لبنان، روح بيروت مهما في صواريخ، مهما في
1: نعم
0: الناس ما زالت موجودة والحياة ماشية. أنت بالنسبة لك كثر إيش هذا مهم أو مقلق، أو ربما حتى ممكن يغير خطة السفر بالكامل؟
1: حقيقة هذه التجربة أنا كتبتها في هذا الكتاب، وكانت هي يعني من الجزئيات يعني المهمة جدا حتى قبل التفكير للسفر إلى دولة مثل إيران، وهي دولة نعرف أنها دولة محاصرة وتحت الحظر، تقع تحت الحظر منذ سنوات طويلة. فسقوط هذه المروحية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه كان هذا الأمر حقيقة، وأنا أعتبره من الأحداث اللي هي نوعا ما المربكة
0: نعم.
1: والمقلقة للمسافر. كان في 19 مايو من 2024 في منطقة جبلية بين في أذربيجان الشرقية. فكنت في ذلك الوقت في أصفهان، فأصفهان تعرف يعني تعرف فارسيا بنقش جهان، وتعني نصف العالم
0: نعم.
1: لما تحوي من تراثيات وأماكن جميلة وحقيقة من معمار. يعني هذا يعني الأمر ربما يعني أصفهان هي أرشيف لإيران،
0: نعم.
1: بالإضافة إلى شيراز وبعض الأماكن اللي نحن زرناها. نعتبر أصفهان من الأماكن للمرتحل اللي مهم جدا إنه يعني يكون ضمن أنظاره حتى يعني يزور هذه المنطقة الجميلة، وبها واحد من أهم الأماكن اللي هو ميدان نقش جهان،
0: نعم.
1: وهذا يعتبر واحد من أكبر الميادين حول العالم. فكنا مرتحلين من متنقلين من أصفهان منتقلين إلى شيراز، مباشرة وقع هذا الخبر عند أحد الأصدقاء.
0: نعم.
1: فحقيقة يعني ما كنا يعني لم نلقي له بال في بادئ الأمر، وكنا ماخذين الموضوع على أنه يعني إشاعة وما صحيح. بس لما تتبعنا اللي هي المواقع الإخبارية المعتمدة وجدنا أن الخبر هذا صحيح، وأن إبراهيم رئيسي يعني توفى ومعه تقريبا 8 من الركاب. وعلى حسب التقارير أفادوا بأن في مشاكل اللي هو في الأوضاع طبعا اللي هي الجوية كانت السبب، لكن كنا نعيش حقيقة ونحن متنقلين هذا القلق
0: نعم.
1: وهذا الهاجس، هل نستطيع تكملة هذه الرحلة؟ ونحن خططنا لهذه الرحلة، يعني من الجدير بالذكر أن عادة الرحلة إلى إيران بالنسبة لنا نحن يعني الحجز للذهاب فقط.
0: نعم.
1: وقت ما يعني تحدث هذه الإشكاليات وهذه يعني المواقف، مباشرة نحن نحجز حال
0: عودة.
1: طريق العودة. فكان الموضوع يعني حقيقة جدا يعني متعب ومرهق، لكن فور وصولنا إلى شيراز وجدنا الوضع كان طبيعي والناس عايشين بسلام ووئام. وحاولنا نتحدث يعني مع بعض اللي هم اللي نعتبرهم من الموجودين في الفنادق اللي عندهم الجانب الثقافي نوعا ما. فعادة شيراز يعني منطقة يعني منفتحة جدا أكثر عن باقي المدن، بما أنها طبعا منطقة طبية أو مدينة طبية، فكثير من السياح يعني يلجأوا إلى شيراز. فده إنسان شيراز مختلف جدا عن الإنسان في بقية الحواضر وبقية المدن. فكنا نتحدث عن هذا الأمر، فحقيقة يعني أبدو يعني أن لا تقلقوا واستمروا في السفر وتنقلوا متى ما شئتم، والحمد لله رب العالمين كانت الأوضاع جميلة ويعني ما فيها يعني شيء من الخطر واستكملنا الرحلة.
0: طبعا احنا وصلنا الى الدقيقة الأخيرة من البرنامج، هناك الكثير من الأسئلة للأسف اللي كنا نحاول انه نغطي جزء من هذا الكتاب، ولكن هو كتاب يتكلم عن تفاصيل كثيرة تتعلق بحتى الطقوس التنوع في إيران. لكن انا اريد في دقيقة واحدة يحيى جملة انت ذكرتها في بداية الكتاب في المقدمة، انك لم تكن تتوقع هذا التنوع في إيران. في دقيقة واحدة، ما الذي اكتشفته في إيران خلال هذه الرحلة؟
1: حقيقة يعني إيران يعني لا تختزل اليوم إيران في صورة دينية واحدة. فالغالبية عندما يتتبع إيران فدائما ما يعني يسلط الضوء على الإسلام الشيعي أو الاثنى عشري. فالتنوع الديني في والطقوس في إيران يعني مختلفة ولها يعني فصول متنوعة. فتوجد أقليات سنية مثلا في كردستان وبلوشستان، كذلك توجد لديهم طقوس، وحقيقة المطلع يعرف، فطقوس مشتركة في حتى مع الدول الخليجية مثل عاشوراء وزيارة الأضرحة. مثلا نحن في مشهد زرنا ضريح الإمام الرضا، وفي قم زرنا ضريح السيدة المعصومة وهي شقيقة الإمام الرضا، بالإضافة إلى القواسم المشتركة بين عمان، يعني إذا ما تحدثت عن عمان وإيران اللي هو فن النيروز،
0: نعم
1: ويسمى في إيران النوروز، وهو عبارة عن رأس السنة
0: نعم
1: الميلادية أو رأس السنة، وهو من جذور زرادشتية. فحقيقة يعني عندما بمعنى آخر يعني إيران ليست يعني لونا دينيا واحدا، وإنما طبقات تاريخية متراكمة وأديان يعني قديمة وطقوس متنوعة ومختلفة.
0: نعم يعني الحوار معك ماتع، وأنا صراحة تشوقت كثيرا لزيارة إيران، وإن شاء الله تزول هذه الغمة ويرجع الاستقرار في المنطقة، ويكون في لنا فرصة أنه نكتشف بلاد فارس بعيونك الحين، بما أنه أنت قدمت لنا نظرة عنها. شكرا جزيلا يحيى المعشري، مؤلف كتاب من مسقط إلى أرض فارس، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون، عام 2026.
1: شكرا جزيلا أستاذة أمل.
0: إذن نلقاكم أحبتي المستمعين في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعاً أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ومثيرة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم نتخيل تحولا لم يسبق له مثيل في تاريخ الجنس البشري. ماذا لو أن سكان الكوكب من مشرقه إلى مغربه استيقظوا وقرروا قطيعة نهائية مع اللحم والمنتجات الحيوانية؟ ماذا لو أصبح البشر جميعا نباتيين؟
4: إنه سيناريو يبدو للبعض حلما بيئيا جميلا، وللبعض الآخر كابوسا اقتصاديا واجتماعيا. نحن نتحدث عن نهاية عصر الثروة الحيوانية كمصدر للغذاء وبداية ثورة خضراء شاملة ستعيد رسم خريطة الأرض وتغير بنية اقتصاد الدول وتؤثر حتى على صحة أبداننا وطريقة تفكيرنا.
3: أول ما سنلحظه هو التأثير البيئي الصادم. تقول الدراسات إن تربية المواشي تنتج غازات دفيئة أكثر مما تنتجه جميع وسائل النقل في العالم. إذن في عالمنا الافتراضي سينخفض الاحتباس الحراري بشكل كبير، وستبدأ طبقة الأوزون في التعافي بسرعة مذهلة. هل نحن أمام كوكب يتنفس الصعداء بعد قرون من الاختناق؟
4: بالتأكيد، وليس هذا فحسب، بل سنستعيد مساحات شاسعة من الأراضي. تخيلي أن ثلث مساحات اليابسة على كوكبنا تستخدم حالياً لراعي الماشية أو لزراعة المحاصيل التي تغذيها. حين يصبح الجميع نباتيين، سنحول هذه المراعي إلى غابات كثيفة أو إلى مزارع للفواكه والخضروات التي تغذي الإنسان مباشرة. هذا سيعني انتهاء ألم الجوع العالمي، لأن كمية الحبوب التي نعطيها للأبقار تكفي لإطعام مليارات البشر.
3: ولكن دعنا ننظر إلى الوجه الآخر للعملة. ماذا سيحدث للاقتصاد العالمي؟ هناك دول كاملة يعتمد اقتصادها على تصدير اللحوم والألبان. ملايين الوظائف ستختفي بين عشية وضحاها. مربو الماشية وأصحاب المسالخ وتجار اللحوم وحتى مطاعم الوجبات السريعة، سنكون أمام أزمة بطالة عالمية تتطلب سنوات طويلة ليعود التوازن من خلال الانتقال إلى الصناعات النباتية.
2: ماذا لو؟
4: هذا صحيح، ولكن الإنسان كائن يتكيف. سنرى انفجاراً في الابتكار الغذائي. سيصبح علماء الغذاء هم المهندسين الجدد لبناء بدائل نباتية تمنحنا نفس الطعم والقيمة الغذائية. كما أن نظام الصحة العالمي سيتغير، ستنخفض نسب أمراض القلب والضغط والكوليسترول وبعض أنواع السرطان التي ترتبط باستهلاك اللحوم المصنعة. ربما تقل ميزانيات المستشفيات وتتوجه الأموال للأبحاث العلمية وتطوير العقل.
3: ولكن ماذا عن الحيوانات نفسها؟ لو توقفنا عن أكلها، فماذا سنفعل بمليارات الأبقار والأغنام والدجاج الموجودة حالياً؟ هي حيوانات تم تهجينها لتعيش في المزارع لا في البرية. إذا أطلقنا سراحها فقد لا تنجو، وإذا بقيت فهي تحتاج لرعاية وغذاء دون مقابل مادي. سنواجه مسؤولية أخلاقية كبيرة تجاه هذه الكائنات التي أوجدناها بأعداد هائلة لأغراضنا الشخصية.
4: نقطة جوهرية، ربما نشهد ظهور محميات طبيعية للحيوانات المستأنسة، حيث تعيش بقية حياتها بسلام بعيداً عن سكين الجزار. كما أن التنوع البيولوجي سيعود للازدهار، الصيد الجائر في البحار سيتوقف، وستمتلئ المحيطات بالأسماك والكائنات البحرية التي كانت على وشك الانقراض. سيصبح البحر مكاناً للجمال والتأمل فقط، ليس مصدراً للصيد التجاري.
3: ولا ننسى البعد الثقافي، الطعام جزء أساسي من هويات الشعوب. تخيل موائد الأعراس والمناسبات الاجتماعية بلا ذبائح أو أطباق تقليدية تعتمد على اللحم. سيكون هناك حداد ثقافي في البداية، ثم سيبتكر البشر طقوساً جديدة تقوم على الاحتفال بثمار الأرض. ستتغير أمثالنا الشعبية وقصائدنا وحتى طريقة تضييفنا للغرباء.
4: هذا يقودنا إلى سؤال عميق، هل سيصبح الإنسان أكثر رقة وسلاماً؟ يعتقد البعض أن الابتعاد عن أدوات القتل والدم في طعامنا سينعكس على سلوكنا النفسي، سيقل ميلنا للعنف، وسنصبح أكثر رحمة ليس فقط بالحيوان بل بأنفسنا وببعضنا بعضاً. إن النظام الغذائي ليس مجرد وقود للجسد، بل هو فلسفة حياة.
3: ومع ذلك سيبقى التحدي في تأمين البدائل. سيكون على الدول الصحراوية أو المناطق الباردة جداً التي لا تنمو فيها الخضروات بسهولة ابتكار تكنولوجيا زراعية متقدمة، مثل المزارع الرأسية والصوب الزجاجية الذكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. لن يعود الاعتماد على استيراد اللحوم المجمدة خياراً مطروحاً.
4: بالضبط، سيكون عالماً أخضراً بالمعنى الحرفي. ستختفي الروائح الكريهة للمصانع والمزارع الكبرى، وستحل محلها رائحة الأزهار والتربة الخصبة. سيصبح الإنسان حارساً للأرض لا مستهلكاً لمواردها. ربما لن نكون بشراً خارقين، لكننا سنكون بشراً أكثر تصالحاً مع الطبيعة التي نحن جزء منها.
3: في ختام حلقتنا، يبدو أن التحول للنظام النباتي الشامل هو عبور من غابة الاستهلاك إلى واحة الاستدامة. قد نفقد مذاق قطعة لحم نحبها، لكننا سنكسب كوكباً ينبض بالحياة لأجيال قادمة.
4: أعزائنا المستمعين، نترك لكم بعد هذه الجولة حرية التخيل. كيف سيكون طبقكم المفضل في هذا العالم الأخضر؟ شكراً لكم على حسن المتابعة. نلتقي بكم في خيال جديد، وإلى ذلك الحين كونوا بخير.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم

0: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآيات الكريمة عن الصيد في حال الإحرام، ونلتقي أولا مع معاني بعض المفردات التي ورد ذكرها في هذه الآيات. والمفردات موضوع اللقاء اليوم هي الصيد، تناله، رماحكم، النعم، الكعبة، عدل، وبال، وللسيارة. الكلمة الأولى الصيد، المراد بالصيد ما يصاد، والصيد مصدر صاد، وهو تناول ما يظفر به مما كان ممتنعا. فلا يجوز للمحرم صيد البر، ويستثنى قتل الفواسق الخمس، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمسة يقتلهن المحرم في الحل والحرم: الحية والعقرب والفأرة والذئب والكلب العقور. الكلمة الثانية تناله، النيل ما يناله الإنسان بيده، فمعنى تناله أيديكم أي تحوزونه بسهولة لأنه في متناول اليد. الكلمة الثالثة رماحكم، الرماح جمع رمح، وهو قناة في رأسها سنان يطعن به. الكلمة الرابعة النعم، المراد بالنعم الإبل والبقر والغنم. الكلمة الخامسة الكعبة، هي البيت الحرام بمكة، سميت بذلك لأنها مربعة الجوانب. الكلمة السادسة عدل، العدل يطلق ويراد به الإنصاف، وهو إعطاء المرء ماله وأخذ ما عليه، كما في قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي وإن خفتم عدم الإنصاف بين الزوجات فتزوجوا واحدة. ويذكر العدل ويراد به الفداء، كما في قول الله تعالى: ولا يؤخذ منها عدل، أي فداء. ويذكر العدل ويراد به المثل، كما جاء في التلاوة الكريمة: أو عدل ذلك صياما. الكلمة السابعة وبال، الوبال سوء العاقبة، ويرجع هذا المعنى إلى الوبل والوابل، وهو المطر الثقيل. فالمراد بقول الله تعالى: ليذوق وبال أمره، أي ليذوق سوء عاقبته الثقيلة. الكلمة الثامنة السيارة، السيارة جمع سيار، وهو المسافر. والآن إلى المعاني العامة للآيات الكريمة. كان الصيد أحد معايش العرب، ولعوا به وتعودوا عليه، فاختبر الله المؤمنين بتحريمه في حال الإحرام وفي الحرم. وقد ورد أن المسلمين اختبروا هذا الاختبار في عمرة الحديبية، فكان الطير والصيد يغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما مضى، فنهوا عن صيده وهم محرمون اختبارا لهم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، ليعاملنكم الله معاملة من يختبركم، وذلك بجعل الصيد أمامكم وفي متناول أيديكم ورماحكم وأنتم محرمون، ليعلم علم ظهور وانكشاف من يخافه بالغيب ومن يخافه أمام الناس فقط، فمن اعتدى فاصطاد بعد ذلك الامتحان وذلك البيان فله عذاب مؤلم موجع في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا من اتصفتم بالإيمان، قدموا على صحة إيمانكم الدليل والبرهان، فالتزموا بأوامر الله ولا تقتلوا الصيد في حال إحرامكم بحج أو عمرة أو في الحرم وإن لم تحرموا، وذلك إجلالا للحج وشعائره واحتراما للمكان وهيبته. ومن قتل منكم الصيد عامدا قاصدا فعليه جزاء من النعم مماثل للصيد ومشابه له في هيئته وصورته إن وجد المثل، وإلا فقيمته. وقيل يقوم من أول الأمر، يحكم بالمثل رجلان معروفان بالعدالة بين المسلمين. وإنما احتيج إلى تحكيم العدلين لأن المماثلة بين النعم والصيد مما تخفى على كثير من الناس، فإذا حكم بالجزاء فيفعل به ما يفعل بالهدي من الإرسال إلى مكة وذبحه أو نحره هناك، ويفرق على مساكين الحرم، أو عليه كفارة طعام مساكين لكل مسكين مد، أو مثل ذلك الطعام صياما، أي يطعم كل مسكين مدا، أو يصوم مكان كل مد يوما ليذوق سوء عاقبة قتله للصيد. عفى الله عما سلف من قتل الصيد قبل تحريمه، فلا يؤاخذكم به. ومن عاد إلى فعل شيء من ذلك بعد النهي عنه فينتقم الله منه أشد الانتقام في الآخرة، والله عزيز غالب على أمره ذو انتقام ممن أصر على عصيانه. هذا الذي ذكر في القتل العمد، وجاءت السنة لتدخل أيضا القتل الخطأ في وجوب الجزاء، ولكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. وما ذكر أيضا هو في صيد البر. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. لقد أحل الله لكم أيها المسلمون صيد البحر، سواء كان حيا أو ميتا، قذفه البحر أو طفى على وجهه أو انحسر عنه الماء. فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أحل الله لكم صيد البحر وطعامه متاعا للمقيمين ومتاعا للمسافرين يتزودون منه ما يحتاجونه أثناء سفرهم، فمن كان مقيما أكل منه طازجا، ومن كان مسافرا أكل منه محفوظا. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم محرمين، واتقوا الله في ذلك الاصطياد وغيره، فإنكم محشورون إليه فيجازيكم بأعمالكم. لقد ذكر الله عز وجل تحريم صيد البر على المحرم في مواضع ثلاث في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، إلى قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وذلك بقصد التأكيد والتشديد على المحرم. فالحج رحلة سلام، وتعاليم الإسلام كلها تهدف إلى السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري. نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.

0: سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.